وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

وعارفة إني مش معاكي. كنت حاسة بجد بيها.

0: بنسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العظة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق، وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية، يوم امتدت يد الأخ على أخيه لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه وأن يسأل لماذا لم يقبل مني، وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى:

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية في قلب امتلأ بالاعتراض على قدر الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ وهنا يأتي المشهد القرآني العجيب.

تأملوا هذا المشهد. إن الله سبحانه القادر على أن يرسل ملكا، والقادر على أن يلهم الإنسان مباشرة، اختار أن يبعث غرابا، طائرا من الطيور، مخلوقا من مخلوقات الله، ليكون معلما للإنسان في تلك اللحظة. وهنا درس عظيم. إن الله قد يجعل الحكمة على لسان من يشاء، أو في فعل من يشاء، أو في مشهد بسيط يمر أمام العين، لكن القلوب المنتبهة هي التي تبصر، والعقول المتواضعة هي التي تتعلم. هذا الغراب لم يخطب خطبة، ولم يعطي درسا طويلا، لكنه بحث في الأرض، حفر التراب، وأظهر للقاتل كيف يمكن أن يدفن الجسد، وكيف يمكن أن يستر الميت، وكيف يمكن أن يوارى الجسد تحت التراب. إنه تعليم بالفعل لا بالكلام، وتربية بالمشهد لا بالموعظة المباشرة. وهنا نرى أن أول درس في دفن الموتى أخذه الإنسان من مشهد أمامه، من غراب يبعثه الله. وكأن القرآن يريد أن يقول لنا: لا تحتقر شيئا من آيات الله، فالعبرة قد تأتي من أصغر المخلوقات، والهداية قد تأتي في صورة موقف لا يلتفت إليه كثير من الناس. فلما رأى القاتل هذا المشهد انفجرت داخله الحسرة وقال:

يا الله، لم يقل يا ويلتي لأني قتلت أخي، وهذا يدل على مقدار الانكسار الذي أصابه في تلك اللحظة. لقد صار الغراب أفقه منه في هذا الموقف، وأرشد منه إلى ما ينبغي أن يفعل. وهنا نقف مع معنى عظيم جدا، إن المعصية لا تهوي بصاحبها فقط في ميزان الآخرة، بل تهوي به في إنسانيته وفي بصيرته وفي قدرته على التصرف السليم. الذنب يطمس ويضعف ويربك ويجعل الإنسان يقع في الحيرة بعد أن كان قادرا على التمييز. القتل لم يجلب له راحة ولم يطفئ نار الحسد، بل زاده حيرة وفضيحة وندما. ثم يقول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. لكنه ندم جاء بعد فوات الأوان، بعد أن سقط الأخ قتيلا، وبعد أن سال الدم، وبعد أن انتهى الأمر. كم في الحياة من أناس باعوا آخرتهم بلحظة غضب، أو بكلمة طائشة، أو بقرار ظالم، ثم جلسوا بعد ذلك يرددون الندم. لكن الندم بعد خراب القلوب لا يعيد الأيام، ولا يحيي الموتى، ولا يمحو آثار الجريمة، إلا بتوبة صادقة ورحمة من الله.

أيها الأحبة، هذه الآية ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي مرآة للنفس البشرية، فيها دروس كثيرة، من أعظمها أن الحسد قد يجر إلى ما لا يخطر على البال. كم من خصومة بدأت بمقارنة، وكم من قطيعة بدأت بغيرة، وكم من ظلم بدأ لأن إنسانا لم يرضى بما قسم الله لغيره. حين يرى الإنسان نعمة عند أخيه فليتذكر أن الفضل بيد الله، وأن الأرزاق موزعة بحكمة، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا رضيت عن الله. فالرضا يطفئ نار الحسد، والتقوى تمنع الظلم، ومراقبة الله تمنع الجوارح أن تمتد إلى الحرام. إخوتي، من دروس هذه الآية أيضا أن الله سبحانه يربي عباده بطرق شتى، فقد نتعلم من عالم، وقد نتعلم من طفل، وقد نتعلم من موقف، وقد نتعلم من خطأ غيرنا، وقد نتعلم من حيوان أو طائر إذا فتح الله لنا باب التفكر. فالمؤمن لا يعيش غافلا، بل يرى في كل شيء رسالة، وفي كل مشهد عبرة. ومن دروسها كذلك أن ستر الميت ودفنه وإكرامه من خصال الفطرة والرحمة والإنسانية، فالله علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، لأن بقاء الجسد على وجه الأرض امتهان له، ومشهد مؤلم، ومخالفة لما تقتضيه الرحمة. فحتى بعد الموت تبقى للإنسان حرمته، ويبقى له حق الكرامة، ويبقى له حق الستر. وفي الآية أيضا معنى بليغ في لفظ سوءة أخيه، فالقرآن عبر بهذا التعبير ليشير إلى أن الجسد الملقى من غير دفن أمر يستقبح ويستحيا منه، وأن الستر نعمة في الحياة وبعد الممات. والله سبحانه ستير، يحب الستر، ويعلم عباده الستر في شؤونهم كلها. ثم إن في اختيار الغراب بالذات لفتة لطيفة، فمع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا الطائر، أو قد ينفر بعضهم من منظره وصوته، إلا أن الله جعله في هذا الموضع معلما ومؤدبا وسببا في إظهار الحكمة. ليت الناس يتعلمون ألا يزدروا أحدا، وألا يحتقروا شيئا، فقد يفتح الله من باب ظننته صغيرا ما لا يفتحه من باب ظننته عظيما. إخوتي، كم نحتاج هذه الآية في زمن كثرت فيه صور الأذى بين الناس، أذى بالكلمة، أذى بالحسد، أذى بالتشهير، وأذى بالقطيعة، وأذى بالعدوان. فطهروا قلوبكم من الحسد، طهروا نفوسكم من الغل، وعودوها إذا اشتد الغضب أن تتوقف، وأن تصمت، وأن تتذكر عواقب الأفعال قبل وقوعها. ولنتذكر دائما أن القوة الحقيقية ليست في البطش، بل في ضبط النفس، وليست في أن يغلب الإنسان غيره، بل في أن يغلب شهوته وغضبه وحسده. فكم من إنسان هزمته نفسه، وكم من إنسان رفعه الله لأنه جاهد هواه وكف أذاه عن الخلق. إن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يختصر لنا حقيقة كبرى، حقيقة تقول إن الله لا يترك الإنسان في ضياعه، بل يرسل له من الآيات ما يوقظه، ومن العبر ما يرده، ومن الإشارات ما يعلمه. ولكن الشأن كل الشأن، هل يتعلم الإنسان قبل أن يقع، أم لا يفهم إلا بعد الندم؟
نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون قبل فوات الأوان، وممن يطهرون قلوبهم من الشرور، وممن يتعلمون من آيات الله في الكون والقرآن والحياة.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقل

0: أنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. في الأجواء الحارة ومع نشاط الرياح تصبح حرائق الغابات أكثر سرعة في الانتشار، لذلك تجنب إشعال النار في الأماكن غير المخصصة، والتزم بالتعليمات والإرشادات حفاظاً على سلامتك وسلامة البيئة.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي،
2: جدة اف ام على هواك.
3: في الأجواء الحارة ومع نشاط الرياح تصبح حرائق الغابات أكثر سرعة في الانتشار، لذلك تجنب إشعال النار في الأماكن غير المخصصة والتزم بالتعليمات والإرشادات حفاظاً على سلامتك وسلامة البيئة.
4: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
5: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: وين سيفك؟ ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف.

0: فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
3: حياكم مستمعينا في كل مكان، ويا اهلا وسهلا

0: وصباح الخير والورد والتفاؤل والجمال والبدايات الحلوة.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، بداية وانطلاقة جديدة زي ما تعودتوا دائما نبدأ معاكم أول الأسبوع ونقول أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. نقول صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم اللي سواء يسمعونا عن طريق الراديو من السيارة وانتوا رايحين مشاويركم، ولا حتى عن طريق التطبيق سعودي ريليو بلس قاعدين بتسمعونا وانتوا قاعدين ومرتاحين في بيوتكم، ولا فاتحين البث المباشر في إكس على جدة أندرسكور راديو حسابنا الرسمي. أكيد كل هذه الطرق تقدر تشاركونا بالإضافة إلى الاتصال.
0: أكيد أجمل التحايا نقدمها من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايك دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل تحية، وتحية أيضا مقدمة لكم من مايسترو الحلقة سارة خوجة.
1: أوقف أول محطة نوقف فيها وبعدها مكملين معكم.

0: دي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم ليوم الأحد 16/8. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى انعدام في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء ساحلية منها، وتمتد تأثيرها لتشمل الطريق الساحلي الواصل إلى جازان. درجات الحرارة أو توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبية الغربية، إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف من المتر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول خلال المساء شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، بداية مشوارنا أكيد معكم مع تصبيحاتكم ومع مشاركاتكم الحلوة. كل اللي حابب يشاركنا بتصبيحة جميلة وبكتير

0: كلمات أجمل أكيد على رقم الواتساب 800-24-242-8828 وأرقام الاتصال أكيد 012-6477-154 012-6495-154. بداية تصبيحاتكم الحلوة ما شاء الله عندنا اليوم يا مجموعة حلوة. نبدأ من عبد الرحيم الثبيتي.
1: أوكي.
0: عبد الرحيم الثبيتي بيصبح عليكم وبتمنى لكم صباح خير وبداية أسبوع جميلة.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمود أبو رقية يقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صباح الخير. صباحك أنوار. أهلا وسهلا فيك.
0: علي بركات بيصبح عليكم أكيد وبيتمنى لكم صباح كله خير وبيقول صباح التوكل على من لا يخيب به الرجاء.
1: أيضا عندنا غازي شولان يصبح علينا وبدعاء جميل. شكرا جزيلا لك وكلمات أجمل. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
0: سعيد الدوسري يقول يشرق الصباح تشرق معه الأمنيات، كل صباح يأتي حامل معه الأمل، ومع كل شروق شمس تشرق أمانينا، افتحوا نافذة الصباح اعبروا بحور الحياة بمجاديف التفاؤل وقوة الإرادة بعد توفيق الله. لما تشعروا أن المنافذ كلها مغلقة سيصل إليكم لطف الله، كونوا مع الله ولا تبالوا. أسعد الله صباحك بالخير يا سعيد الدوسري.
1: يحيى أحمد من صبية يصبح علينا ويقول صبح عليكم وعلى جميع الطاقم وعلى المستمعين، أهلا وسهلا فيك وصباحك أنوار يا رب.
0: عماد يقول كنت أظن أن اللطف يرد باللطف وأن حسن النية يثمر حسن النية، لكن الحياة علمتني أن الناس يتصرفون وفق طبيعتهم لا وفق ما قد تقدموا لهم، سيفهمونك كما يريدون، يعاملونك كما يعكس داخلهم لا كما تستحق. مع الوقت ستدرك أن الأفعال أصدق من الكلمات وأن حسن النية لا يحميك دائما لكن يحمي قلبك النظيف. شكرا يا عماد صباحك ورد.
1: سعيد القحطاني صبح علينا أيضا ويبلغنا أنه في أبها حاليا، استمتع بالأجواء قدر المستطاع يا سعيد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الرضا والسعادة عليكم. أجمل ما في الحياة الصداقة، وأروع ما في الصداقة الصراحة، وأجمل ما في الصداقة هي الذكريات، وأغلى أوراق الصداقة هو الوفاء.
0: بكر عبد الكريم بيصبح عليكم إذاعة جدة وبيصبح الجميع ويقول صباح يبتسم فيه القلب قبل الوجه، صباحكم ذكر يطمئن الروح ونور يملأ البركة، وأسعد الله صباحك يا بكر. شكرا لهذه الكلمات.
1: يعطيك العافية. عندنا أيضا تصبيحة من فضل السنيدي صبح علينا ويقول متعكم الله بالصحة والعافية وبث في نفوسكم الطمأنينة وملأ قلوبكم بالسعادة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا فضل، شكرا جزيلا لك.
0: عبد العزيز عسيري بيقول لكم صباح النور والسرور وصباحك.
1: أيضا محمد علي طيب يصبح علينا ويقول إن شاء الله صباح جميل وسعادة لنا وإياكم يا رب وإياك. يعطيك العافية وإن شاء الله دائما قدامك السعادة.
0: عبد الهادي عمران بيصبح علينا
1: وأيضا عندنا نوار العتيبي أيضا يصبح علينا بكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا نوار.
0: عبد الله بركات يقول صباح الخير عليكم وعليك يا عبد الله بركات.
1: أيضا سليمان التميمي يقول لا يبدأ الصباح عندي عندما تشرق الشمس بل عندما أسمع أصواتك. الله الله الله الله كبير كبير يا سليمان كبير.
0: وصباح الخير من أبو سعود، فتح الله عليكم وباب الرزق والبركة، شكرا يا أبو سعود وصباحك كمان كله خير.
1: بندر من بندر الشرقية، هل هو أنت من الشرقية ولا لقبك الشرقية؟ نقول أهلا وسهلا فيك بكل الأحوال، صباح الورد والخير والسرور عليكم وعلى جميع المستمعين وعليك. يعطيك العافية بندر.
0: صالحة بتصبح علينا بكلمات جميلة، شكرا لك يا رب، إن شاء الله يومك كله سعادة ورزق وطمأنينة وفرح يا صالحة.
1: أيضا عندنا محمد الحربي يقول سلام عليكم صباح النور للجميع، صباحك أنوار أهلا وسهلا.
0: هادي سيف من اليمن يقول صباح الأرواح الطيبة اللي بتجعل من صباحات الآخرين حدائق مزدهرة بالكلمات الطيبة والأفعال الدافئة، دمتم في رعاية الله وجمال خلقه، شكرا يا هادي.
1: أيضا عندنا تصبيحة من بشير محمد، بس لو كتب اسمه نفرح كلنا نفرح وننبسط وتعم السعادة علينا. يعطيك العافية يا بشير، شكرا جزيلا لك.
0: طيب ومع تصبيحتنا الأخيرة من يزيد، يعطيك ألف عافية يا يزيد وصباحك ورد وصباح كل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية. إذاعة جدة وقفة ونرجع نبدأ الحماس.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم اللي وصلتنا. أبو تهاني يقول صباح الخير والسرور، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، وصباحك يا رب يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أبشركم الحمد لله
3: صباح الورد والفل والياسمين عليك يا بشير محمد وسلمت يدك.
2: شفتوا كيف عمة السعادة حتى إيمان صارت تضحك، شفتوا كيفها. يلا
3: أبو زيد يقول هل صحيح الحب أعمى؟
2: صحيح.
3: وانت إيش لك وإيش للحب يا أبو زيد؟ خليك في فطورك وخليك في إذاعة جدة وابدأ كده أسبوعك بكل انتعاش. إيش لك وإيش للكلام اللي
2: طيب يعني من جد
3: اللي يجيب لك وجع الرأس.
2: لا بس سؤال يستحق التوقف. هو أعمى؟ أيوة أعمى.
3: أنا ماني مع فكرة الحب أساساً، لأنه الحب يضعف الناس والناس ما المفروض تكون ضعيفة.
2: وتقولوا دينا قاسية ودينا فيها أدفعوا اسمعوا إيمان.
3: يتعلموا يكونوا أقوياء.
2: والمشكلة أنه يعني قبل شوية قالت حياتي الأغاني كلها رومانسية.
3: لا أنا أسمع الأغاني القوية
2: بس
3: مثل البنت القوية.
2: البنت القوية. طيب حنروح أيضا ليزيد يسلم علينا، يعطيك العافية يزيد. خلينا ننتقل إلى لغزنا اليوم.
3: دين الحماس،
2: ركزوا كويس. اليوم جماد والموضوع يعني ترى سهل.
3: لا لا لا
2: لا شوفوا هو سهل بس لو تركزوا ترى حتجيبوا. بس هو ترى سهل، أنا حطيت مواصفات أوكي بطريقة مدسوسة ولكن يعني ترى يعني الأمور إن شاء الله إنها طيبة.
3: طيب.
2: وأنا متوقعة إنه بس أقول اللغز ألاقي إجابات يعني صحيحة. هو ألاقي إجابات كده.
3: لا ما شاء الله هم شطار وحيحلوا.
2: دينا والدليل إنه لها أسبوع ما يجاوب إلا 2-3
3: دينا وهي بتوريني اللغز الصباح. بقول له صراحة صعب بس هم ما شاء الله حيجيبوا يدينا ويحلوا ويعرفوا من أول دقيقة. ما عندي شك ما شاء الله فيكم.
2: صحيح. طيب خلينا نبدأ اللغز مع بعض. لغزنا يقول أنا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب، أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة، مواد صنعي مختلفة وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع، نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟
3: طيب
2: نعيده يلا نقول أنا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب، أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة، مواد صنعي مختلفة وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع، نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟
3: طيب كل اللي حابب يشاركنا أكيد يسعدنا سماع أصواتكم الحلوة على الرقم 012-6477-154 و012-6495-154 و012-6478-544 وأكيد على الواتساب 800-2442-8228 وبالتأكيد منصة إكس تقدروا تشاركونا فيها على هاشتاجنا هاشتاج برنامج ابدأ صح، وبتشوفونا كمان بث مباشر وعلى تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس صوت وصورة. شاركونا وكونوا معنا. وقفة ونرجع قبل لا نوقف نسمع اللغز من جديد.
2: طيب اللغز يقول أنا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب، أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة، مواد صنعي مختلفة وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع، نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: يلا هو عودة ورجعنا لكم من جديد.
1: رجعنا للحماس ونبغى نسمع أصواتكم أكيد ومشاركاتكم على لغز اليوم اللي يقول أنا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة. مواد صنعي مختلفة وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع. نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما فمن أنا؟
0: طيب نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا فؤاد.
2: يا أهلا صباح الخير. خير حمد.
0: أهلا وسهلا صباحك أنوار. كيف حالك يا فؤاد؟
2: الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
0: فؤاد أول مرة تشاركنا؟
2: لا لا ثاني مرة أو ثالث مرة تقريبا.
0: أوكي من فين تكلمني يا فؤاد؟
2: من الخارج.
0: من الخارج أهلا وسهلا بأهل الخارج. خلاص صرت من أهل الخارج يعني مش من أهل مصر بقى. يعطيك العافية. يلا يا فؤاد قل لي.
1: أنا من رأيي تسأل قبل لا تثبت إجابة يا فؤاد لأنه شوية في عك بالسؤال.
2: طيب إحنا ممكن نجاوب كده مرة واحدة إجابة واحدة صريحة كده. طيب
0: شو الثقة الثقة حلوة.
1: طيب صريحة عشان لا تقولي ما نصحتني.
0: يلا
2: بالضبط. يعني هو المقص.
0: المقص متأكد
2: يعني.
0: أوكي ليش؟ ما سمعت.
2: أقول بنسبة كبيرة شوية المقص يعني.
0: بنسبة كبيرة المقص. أوكي تمام. يعطيك العافية فؤاد.
1: أنا حاولت أنصح.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا
1: كيفكم.
0: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا من ضمن الإجابات سليمان التمامي ما شاء الله على طول جاب لنا إجابة وقال عمود النور أو منارة المسجد. طيب
1: لا
0: أعطيني
1: ثبت
0: واحدة.
1: ثبت
0: أعطيني واحدة
1: عشان قلتي في هنا عندنا
0: نقطة ارتكاز.
1: نقطة ارتكاز. أسمعوا أنتوا لا تاخذوا الكلمة صريحة يعني نقطة ارتكاز ايوه بس مو لدرجة عمود النور
0: يعني ايمان بالعربي.
1: بعدين عمود النور ايش بيركز نقطة ارتكاز لإيه؟
0: النقطة في الارض
1: لايش لايش؟ ما هي نقطة الارتكاز بتثبت حاجة
0: ايوه في الارض.
1: عمود الانارة بيثبت ايه؟ بيثبت الارض؟
0: لا مو يثبت ثبت النور. هو يثبت النور ايوه. ايش بك ايمان الله يهديك. يلا ناخذ اتصال.
1: هلا وسهلا. هلا يا سارة.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباح النور سارة. كيف حالك؟
3: الحمد لله. وشلونك أستاذة إيمان وأستاذة دينا؟
1: بخير الله يسلمك. سارة من فين تكلمينا؟
3: أكلمك من الطايف.
1: من الطايف. كيف أجواءكم؟ حلوة؟ جاكم مطر؟
3: لا حر شوية.
1: طيب مستعدة للمدرسة؟
3: أيوة.
1: سنة كم حتروحي؟
3: راح أروح متوسط.
1: ما شاء الله يا ولد الله. طيب يا سارة فكرتي في اللغز ولا تسأليني أحسن؟ سأليني.
3: هل هذا الشيء يعني من زمان؟ كثير من زمان؟
1: من زمان أيوة بس مو من زمان حيل. من زمان بس يعني مو من العصر الحجري مثلا. صوتي حلو ولا طالع في بيتك؟ إيش؟
3: يا عمري
1: شكرا. أنا أقصد وطي الراديو واسمعيني من التليفون يا سارة عشان تسمعيني بوضوح.
3: تمام بس دقيقة.
1: طيب راح توطي ارجع
0: يعني خدي التليفون معك وروحي وطيه.
1: يا حلالك يا سارة الله يوفقك
0: يا سارة. طيب يا سارة
3: عيوني.
1: يلا يا سارة سميلي إيش اللغز؟
3: القلم.
1: القلم. شكرا يا سارة. شكرا يا أحلى سارة.
0: يا هلا. يلا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
4: السلام عليكم. صباح الخير يا دينا.
0: يا أهلا وسهلا. وعليك السلام والرحمة. إيش أخبارك؟ أمورك تمام؟
4: الله يسلمك.
0: يا هلا وسهلا فيك. هاي يا سعود.
4: هو متعدد الأنواع يا دينا.
0: متعدد الأنواع لا متعدد الاستخدامات. أيوة في منه أنواع كثير بس الأنواع هذه على حسب الاستخدامات. بس لو توطي الراديو نفرح كلنا يا سعود.
4: طيب ماشي.
0: يلا
4: أنا هقول زي ما قالت البنت الأمور الله يحفظها.
0: أيوة
4: القلم.
0: القلم. متأكد يا سعود؟
4: متأكد أكيد.
0: يا سلام عليك.
4: بس لي ملاحظة يا دين.
0: اتفضل.
4: لغز الخميس قلت السيرك.
0: السر لا لا مو السر نحن قلنا الجمباز. الجمباز ما له أدوات. أيوة ما له أدوات. أنا في أي
4: كم أدوات
1: إيش أدواته؟ طيب
4: الدوات الحصان الحلق
0: أيوة هذه ما هي
1: أي بس هذه مو في كل الجمباز يا سعود والجمباز النسائي
4: جمباز نطرطة
0: أيوة اسمعني أيوة. يا سعود الله يسمحك ويصلحك أيوة. هو بالحالك جسم. أيوة بالحالك تقدر تلعب جمباز في أنواع أخرى بين إيقاعي بين فيه أنواع كثير
1: ولكن كنا نقصد الجمباز اللي هو مرونة لا. الجسم
0: بس
4: معليش يا معليش بس الجمباز له أدوات كثيرة مو ذا حتى
1: لا لا أسمع أسمع سعود الجمباز له أدوات في نوع معين من الجمباز لكن بشكل عام ما تستخدم
4: أدوات ما يلعب ينطط
0: طيب يعطيك العافيه ايوه ينطط الواحد والله
1: شوف الايقاعي مثلا
0: سعود سعود, سعود. الحين نحن مو في طور الجدل يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا
1: يعطيك العافيه
0: طيب ناخذ اتصال
1: هلا بحصه
5: اهلا
1: يا هلا مرحبا عليكم السلام
5: كيف حالك
1: كيف حالك يا حصه بشرينا عنك وعن احوالك
5: الحمد لله الحمد لله
1: طيبي طيبي حصة سمعتي لغزنا ولا نعيده
5: أيوة أيوة أقول لك هو ينوجد في البيت
1: أيوة موجود في البيت موجود في عدة أماكن يعني مو فقط مرتبط في البيت
5: مثلا
1: ممكن في المطبخ وممكن في أماكن ثانية في البيت يعني لي عدة استخدامات لأنه قلنا
5: إن شاء الله يعني إذا هو في المطبخ
1: مش شرط المطبخ حصة يعني ممكن يكون في المطبخ ممكن يكون في غرفة ثانية ممكن يكون في غرفة ثالثة ممكن يكون برا البيت
0: ممكن في الحمام
1: أماكن ثانية
0: ممكن في المكتب
1: ممكن في مكتب ممكن في سيارة ممكن في أي مكان يكون إيش رأيك؟
5: يعني حتى في الحمام
1: ممكن ممكن هو قلنا هذا الشيء له استخدامات كثير
5: ايوه خلاص نقول
1: الصنبور حق الماء حنفيه المويه
0: حنفيه طيب. المويه في الحمام في السياره ما تصير حنفيه المويه في السياره
1: في المطبخ وفي الله يكرمك
0: في الحمام بس
1: احنا الجماد في اي مكان ممكن يكون موجود يعني ممكن استخدامه في عده اماكن وانا من رايي تغير يعني حنفيه المويه مرتبطه اما بالمطبخ او بالدوره المياه شو رايك
5: ان شاء الله نقول يعني
1: الايه نقول الايه يا حصه
5: الكرسي ان شاء الكرسي. الله الكراسي حقت الجلوس
1: واضح
5: حتى في الحمام في كرسي
1: تمام شكرا يا حصه
0: يا هلا فيكي طيب نروح لمحمد النجار يعطيك العافية
6: صباح الخير أستاذ دينا
0: يا هلا وسهلا صباح
6: الخير أستاذ إيمان
1: صباحك ورد يا هلا
0: يا هلا فيك
6: متألقين مبدعين دائما
1: شكراً.
0: يا هلا يلا يا محمد
6: نقول القلم إن شاء الله
0: القلم تمام يعطيك العافية شكرا لك
6: مع السلامة
0: يا هلا يا هلا يا هلا
1: أحلالك يا محمد والله يديني سعادة الله يسعدك كثر ما تسعدونا نوال
0: نروح لنوال
1: هلا يا نوال
7: صباح الخير
1: صباح الورد
7: كيف حالكم
1: كيف حالك نوال
7: الحمد لله متحمسه اول مره اشارك
1: فيك والله من فين تكلمينا نوال
7: من الرياض
1: من الرياض حماس حلو
7: مره حماس مليون
1: صح يلا عيديها يعني مو مره واحده كل يوم كلمينا حياكي
7: بكره بكلمكم
1: ضروري كل يوم حياكي رقمنا معروف
7: طيب قولي. بجاوب الكمبيوتر
1: الكمبيوتر الكمبيوتر ليش قلت الكمبيوتر؟

0: ما أدري حسيتها.
1: فين نقطة الارتكاز في الكمبيوتر؟ الكيبورد؟
0: ما أدري صراحة سمعت اللغة أول مرة فقلت خلاص.
1: هذا اللي جاء في بالك؟
0: وحسيته أنا بجاوب أول واحدة صح.
2: أيوة. حلو الإحساس كمان حلو.
1: جميل. الحماس حلو نوع.
2: الحماس والإحساس.
1: حماس البدايات جميل.
2: يعطيك العافية. هلا وسهلا فيك.
1: يومك سعيد سيك.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نرجع نسمع اللغز قبل أن نطلع فاصل صغير. خلينا نشوف الأرقام. الأرقام تقدروا تشاركونا على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5544. هذه الأرقام للاتصال. وأيضا تقدروا تشاركونا على الواتساب 800-244-28-28. نسمع اللغز.
1: اللغز يقول أنا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة. مواد صنعي مختلفة وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع. نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يلا يا إيمان،
2: يلا حماس
1: وبس يا حبيبي، هذا هو وضعنا.
2: يلا يدينا،
1: يلا إيمان، يلا يدينا، يلا إيمان. طيب خلينا نبدأ. لغزنا يقول: أنا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى، على حسب أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة، مواد صنعي مختلفة وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع. نقطة ارتكاز

0: هذه هي الأساس وإلا سأفشل حتما فمن أنا.
1: طيب عندنا شوية أسئلة من يحيى أحمد. هل هو خفيف يحمل؟
0: ايوه يحمل خفيف.
1: طيب له استخدامات متعددة؟
0: متعددة.
1: طيب يعني حجم كبير ولا صغير؟
0: احجام.
1: طيب
0: في منه احجام.
1: هذه اجابات يا طيب. يحيى احمد واتمنى تفيد الجميع.
0: يلا ناخذ اتصال نقول مرحبا. بندر.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. اهلا وسهلا يا بندر. صباحك النوار يا هلا فيك. بندر من وين تكلمني؟
2: من الشرقية.
0: اهلا وسهلا. انت كاتب لنا بندر الشرقية. ودخلنا في جدل هل هو لقبك أو هل هو مكانك؟ دخلنا في طيب أهلا من وين في الشرقية يا بندر؟
2: من الخبر.
0: من الخبر. أهلا وسهلا فيك يا بندر. يا هلا فيك.
2: يا هلا بك. الله يعطيك
0: العافية. يلا يا بندر قل لي.
2: هذا لها ألوان.
0: لها ألوان. لها ألوان.
2: اللون
0: الحالي. لا لها ألوان اللي تبي. أبدعوا فيه. أبدعوا على كيف كيفك.
2: لا كذا شفتيني والله.
0: له ألوان ومصنوع من مواد مختلفة. أبدعوا في المواد اللي استخدموا فيها. بس ترى المواد على حسب الاستخدام برضو. إيش كانت الإجابة اللي في راسك يا بندر؟
2: والله أنا كنت يعني أفكر إن القلم يعني.
0: أوكي.
2: عشان نقطة ارتكاز وتطور بس تحافظ على الشكل يعني.
0: اوكي
1: ترى القلم ما في نقطه ارتكاز.
0: هم قصدوا من النقطه اللي تكتب فيها
1: نقطه ارتكاز يا بندر. يعني هذا الجماد يعني معتمد على نقطه الارتكاز. هذه نقطه ارتكاز يعني حاجه يرتكز عليها المنتج او يرتكز في اي نقطه ارتكاز بنتكلم عنها.
2: والله لا كذا انا شكيت.
0: اعمل بصمت. أعمل بصمت. النتيجة واضحة. تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب يعني دخل في مجالات كثير. ها.
1: طيب نثبت لك القلم وتغير على الواتساب.
2: خلاص مو مشكلة.
0: يا هلا فيك. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير يا إيمان.
1: هلا بك. يا هلا.
3: صباح الخير يا دينا.
0: يا هلا فيك. يا
3: وصبحك بالخير والعافية. صب عليك وعلى سارة جميع طاقم البرنامج المستمعين.
0: يا هلا فيك.
1: صباحك ورد يا محمد.
3: الله يصبحك.
1: يلا مع الدوم.
3: أنا أقول إن شاء الله جوال.
1: الجوال أول حلو. مرة تغير يا محمد.
0: حلو. أول مرة يغير.
1: أول محمد. مرة محمد ما يستخدم المجموعة ويجاوب لوحده.
3: خلاص
1: أحلى ضحية. إيش اسمه يغير القلم؟ أجل القلم.
0: لا أنا أقول لك لا تقول مع الناس ترى ما حيفيدك الموضوع.
1: إحنا مبسوطين إنك غيرت. خليك مغير أحلى.
0: ها. خلاص القلم ولا الجوال؟
3: لا القلم.
0: القلم. طيب أوكي.
1: ما يقدر. أوكي. محمد استهلي. ما يقدر. الله يخلي لك حبايبك يا محمد.
0: يعطيك العافية.
3: الله يسلمك. ربي يخليك.
1: ربي يسعدك.
0: يلا نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
4: الخير.
0: يا صباحك أنوار.
4: حل اللغز الشمعة.
0: الشمعة؟
4: نعم.
0: يا الشمع. راجل الشمعة؟
4: نعم الشمعة. الشمعة بشكل عام.
0: الشمعة بشكل عام.
4: نعم.
0: عشان تعمل يعمل بصمت. ها؟
1: عشان في نقطة ارتكاز الفتيلة اللي في النص.
0: حلوة حلوة. خلاص أكيد عبد الله.
4: أكيد.
0: نحن قاعدين نحلل على
1: كيننا. عبد الله من فين تكلمنا؟
0: يا عبد الله ركز.
1: من الرياض.
0: يا عبد الله ركز يا عبد الله. ها.
4: هذا الحل
0: اللي عندي. متأكد
1: هذا اللي عندي.
0: خلاص براحتك.
1: الله يسعدك.
0: احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا.
1: نهارك سعيد.
0: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لحمود. صباح الخير.
5: صباح النور دينا وإيمان سارة.
0: يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. هلا يا حمود. يلا يا حمود قل لي.
5: أنا عندي القلم يا المكيف.
0: يا المكيف والقلم الاثنين يعني شتان مرة يعني. يعني وين
1: فين يعمل بصمت؟ هو يجيب الجنان وصوته مزعج.
5: يعمل بصمت احيانا المكيف نقدر نرخيص.
0: ما نقدر ننام من غير صوته.
1: والله انه صوته مزعج.
0: صوته مزعج المكيف. ما نقدر نرتاح.
5: في هذه.
0: طيب مكيف اختلفت اشكاله. ما اختلفت.
1: فين نقطة ارتكازه؟ نفسي اعرف.
0: الكهرباء نقطة ارتكاز.
5: الكهرباء والمكان اللي هو نقطة ارتكاز. المكان اللي
0: المكان الثابت فيه.
5: ايوه ما يتحرك.
0: طيب
1: خلاص
0: خلاص
5: مكيف ان شاء الله.
1: الله يبرد عليك.
0: الله يبرد. اي والله مكيف. مكيف. يلا يعطيك العافيه يا سمينه.
1: هلا بسمينه.
6: السلام عليكم. عليكم السلام. إيمان، سارة، دينا.
1: هلا ومرحبا بسمينة، كيف حالك؟
6: طيب الحمد لله. شو أخباركم؟ أنتم طيبين؟
1: خير الله يسلمك.
6: الكرسي إن شاء الله.
1: الكرسي؟
6: إيوه.
1: شكرا يا سمينة، سعدتينا. هلا وسهلا.
0: وين ال وين نقطة الارتكاز في الكرسي؟ أنت يا إيمان.
1: ما في، ممكن في زوايا الأربعة، ممكن.
0: نحن قلنا نقطة واحدة مو أربعة.
1: يعني لي أربع قوائم في كل قائمة. في نقطة الإيمان. نقطة الارتكاز لازم هي ساند المنتج تكون.
0: المفروض أيوة. اللي يجلس عليه هذا يعني متحرك.
1: الكرسي لي
0: ما هو نقطة ارتكاز.
1: أيوة لي أربع نقاط ارتكاز الكرسي.
0: طيب يعني. خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا على.
1: نبدأ.
0: نبدأ من البداية.
1: من أوكي.
0: خالد المولد قال القلم،
1: وعبد الرحيم الثبيتي يقول الكرسي،
0: عبد الله بركات قال المقص،
1: الدكتور أصحابي يونس قال المقص،
0: أيضا عندنا إبراهيم أبو علي بعد العودة جانا بالعكاز.
1: حلو،
0: حلوة
1: الارتكاز. العكاز عجبتني
0: أنا، عجبتني كمان الفكرة. عجبتني. يا أبو إبراهيم، يا أبو إبراهيم أبو علي يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: الإسحاق يقول المقص.
0: أوكي. حلو. كمان هاني ثقفي قال القلم،
1: أبو سطام قال أبو جلمبو. طيب حدد لي، أبو جلمبو قصدك الزرادية اللي كانوا يسموها أبو جلمبو، ولا هذا الكائن اللي عند البحر اللي تخبى قوقعته
0: يعني؟ أيوة.
1: اللي كده صغير كده يمشي ويتخبى جوة قوقعته.
0: المهم فسر لنا، لأنه نحن يعني عالم البحار شوية كبير يا شباب، ففسر لنا بالضبط إيش تقصد في أبو جلمبو. محمد الدريع يقول الكرسي،
1: وأنوار المطيري حذفت إجابتها، ثبتي على إجابة يا أنوار.
0: أيضا عندنا إجابة من أبو زيد قال القلم،
1: وعندنا أم خالد قالت الجوال، ونورة قالت الساعة.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أم صالح تقول أحلى ناس أنا أقول الراديو.
1: أيوة إجابتها الراديو.
0: فين نقطة الارتكاز؟ أنا وإيمان.
1: هل أنت؟
0: لا الأنتي صح.
1: طيب
0: ليه انا وانتي نقطه الارتكاز؟
1: الله عليكي، الله عليك يا دينا، احلى تحيه لدينا.
0: ايش رايك فيني؟ ايش رايك فيني؟ يعني حبه غرور على الصباح.
1: حبيت.
0: طيب
1: حبيت. هذه انتبيوتيك اليوم عندي،
0: هذا الاسد اللي فرحانه فيه طلع الحين. طيب خلينا نرجع للغزنا ونطلع فاصل صغير كذا نفكر مع بعض ورجع نرجع. انا جماد، اللغز يقول انا جماد، تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب، أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة، مواد صنعي مختلفة، وكالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع، نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، أكيد نجدد كل التحايا لكل اللي بيسمعنا من إذاعة جدة، والحماس مليون مع حل اللغز اللي محير الجميع ومحيرنا معاكم والله
4: أشرف، لأنه في إجابات مختلفة وصلتنا.
3: يعني بصراحة أيوة، في كثير من المتابعين وأصدقائنا ركزوا على كلمة نقطة الارتكاز، فمثلا جابوا حلول هم شايفين انه فيها نقطه ارتكاز. عشان كذا
4: اوكي،
3: انتوا لو تعرفوا ليش
4: مثلا لدينا. يعني ابو نواف لما قال المراه فين نقطه الارتكاز في المراه؟
3: القاعده يمكن اللي تثبت عليها
4: ليه في
3: صح، في مرايه في الجدار،
4: في مرايه اشيلها بايدي.
3: غير يا ابو نواف، غير
4: عمر.
3: ابو نواف غير.
4: طيب خلينا قبل لا ناخذ الاتصال بس نقول اللغز، نذكر الناس فيه.
3: اللغز يقول: انا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى، على حسب اعمل بصمت لكن النتيجه واضحه، مواد صنعي مختلفة، كالجميع تطورت ولكن حافظت على شكلي قدر المستطاع، نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟
4: يلا خلينا ناخذ عمر. صباح الخير.
5: أيوة السلام عليكم. صباح الخير.
4: صباحك أنوار، أهلا وسهلا يا عمر، كيف حالك؟
5: طيبين إن شاء الله.
4: بخير، جعلك بخير. يلا يا أبو عمر.
5: قلت في كل مكان، حتى في السيارة، يعني
4: في كل مكان يقدر الواحد يستخدمه، ممكن يكون موجود في كل مكان.
5: إذن أعتقد الكرسي.
4: الكرسي؟
5: نعم.
4: وين نقطة الارتكاز؟ قبل شوية قاعدين بنتكلم.
3: الكرسي فيه أربع نقاط ارتكاز، إحنا قلنا واحدة.
4: نحن نقول نقطة ارتكاز واحدة، نقطة واحدة.
5: على الله صراحة يكرتونا. حتى في السيارة موجود؟
4: موجود في كل مكان، خفيف، هو صغير، ممكن تشيله في أي مكان. أوكي، اختلفت أحجامه، ولكن يعني
3: مش بالضرورة يكون، بس من سهولة حمله. أنت ممكن تحمله في أي مكان إن شاء الله في جيبك.
4: أيوة، يستخدم في مجالات مرة عدة، يعني مهن كثير تستخدمه.
5: والله تحيرتونا، خلينا نفكر أجل.
4: يلا أعطينا. طيب إيش اللي جاء في راسك؟
5: أنا كنت أفكر يعني عموما في البداية شماعة الملابس.
4: حلو، شماعة الملابس مرة. أيوة،
5: لكن كذا حقيقة ما سيفت.
4: أيوة صحيح، شماعة الملابس ما نشيلها معنا في السيارة. صحيح، خلاص
5: خلاص، ما عندي، أفكر وأقول
4: لكم. يلا يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. اتذكرت الشباب أغلبهم يشيلوا شماعة الملابس في السيارة، يعلقوها العلاقة يعني. بس يمكن هو قصده الشماعة الكبيرة.
3: أيوة يمكن الكبير. أنا حسيت الكبيرة.
4: أنا كمان حسيت الكبيرة مش العلاقة يعني. طيب عموما يعني نشوف عمر يرجع لنا إن شاء الله على الواتساب يعطينا إجابة. خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا.
3: وصلنا عند إجابة هنا.
4: أوكي، عندنا أحمد يسألنا إيش حل أحمد مهنته بس يسألنا
3: عن اللغز القديم،
4: اللغز القديم يعني، ولا يجاوب معانا ولا يشارك معانا في ولا شيء.

0: كل رسائله يقول إيش حل أمس.
1: يا حلالك يا أحمد.
0: الجمباز الحل. هل استفدت شيء يا أحمد؟
1: يا أحمد.
0: ما يصير يا أحمد يا أخوي.
1: يا أخي شارك معنا مرة
0: بالغلط. ألا قولك بالغلط. خلينا ناخذ اتصال. مبارك صباح الخير.
1: هلا بمبارك.
2: صباح الخير دينا. صباح الخير الزميلة الثانية. صباح الخير
0: إيمان. إيمان.
1: صباحك ورد يا هلا.
2: من فين؟ إيماني بحافظ اسمها.
0: إيمان. أسهل من اسمها ما في.
1: إيمان.
2: الله يسلمك.
1: على اسم أم دينا.
0: أيوة أمي اسمها. أنا محاصرة بالإيمانات كثير يعني.
1: في البيت وفي الشغل. وراها وراها.
2: الله يسعدك.
0: يا هلا وسهلا فيك. هاي مبارك.
2: أنا القلم واضح ما يحتاج.
1: واضح.
0: والله يا مبارك ما عندي كلام أقوله صراحة. لأنه شرحنا وخاصة اللي جاوبوا القلم شرحنا لهم. يا مبارك.
1: هاي روح عليه وتن.
0: شرحنا لهم اللي قالوا القلم شرحنا. ها.
2: أنا أقول القلم ما عليك.
0: بكيفك أنت حر.
1: مبارك من فين تكلمنا؟
2: عشان صبحت عليك.
0: أهلا وسهلا.
1: من فين تكلمنا مبارك؟
2: من وادي الدواسر.
1: يا هلا بك انت واهل وادي الدواسر. شكرا.
0: من الـ من الـ من المدن اللي ابغى ازورها في السعوديه خير. يعني القصيم وبريده ووادي الدواسر. الخرج انا ما رحتها ولكن
1: انا
0: يعني
1: كمان ابغى اروح القصيم.
0: طيب خلينا يعني مع امنياتنا ونرجع لنغزنا نشوف اجاباتكم. يوسف العيسى يقول الساعه.
1: سيف ذياب المغبش يقول اللمبة الكهرباء.
0: اللمبة الكهرباء.
1: اللمبة
0: معقولة؟
1: أيوة. طيب. وكمان فيصل الثقفي اللمبة أو الإضاءة يعني الاثنين مشتركين فيها.
0: طيب إسماعيل يقول لك من جدة يقول المقص.
1: طيب وعندنا فضل خالد خرجاوي يقول الكرسي
0: أيضا. طيب نرجع لسارة خلينا نشوف سارة إيش عندها.
3: قلبي بعدل إجابتي.
0: اتفضلي عدلي إجابتك. إجابتك يا قلب. يلا يا قلبي وعيوني وحياتي. مشكلة يا سارة.
1: ما شاء الله حلو.
0: يلا يا سارة قولي لي
3: اسلوبي كذا.
0: حبيبتي انت. يلا قولي.
3: المقص.
0: المقص. متأكدة يا سارة؟
3: ايوه.
0: ايش خلاك تغيري؟ انت اول واحدة قلت القلم.
3: ايه لانه كذا حسيت انه
0: احساسك مهم في الحياة.
1: قعدت تبحث.
0: إحساسك ولا قعدتي تبحثي؟ خليكي واضحة وصريحة معنا.
3: إيه قعدت أبحث.
0: قعدتي تبحثي وبعدين فين لقيتي البحث؟
1: طب سارة يعني الكلام ده كله اللي قلناه يشبه المقص فين؟ يلا قولي لي شو اللي خلاكي تحس إن المقص؟
3: نقطة
0: التقاء.
1: أيوة.
3: واحدة.
1: طب ما القلم قالوا
0: نقطة واحدة.
3: ايوه وسهل نشيله عادي. شيله عادي. نستخدمه مثلا يعني في قطع الاسلاك قطع
0: اي. نحن ما قلنا قطع.
3: عادي يعني.
0: عادي اوكي. طيب بما انه عادي يعني يعطيك العافية سارة. شكرا لك.
1: يا حلالك.
0: يا هلا. يا هلا.
1: يا هلا بشير. بشير ممكن لو تكرمت صباحك ورتي وطي صوت الراديو وتسمعني من التليفون.
4: أيوة.
1: شكرا جزيلا. تفضل بشير.
4: يعافيك. أداة من الأدوات.
1: أداة.
0: قلنا يعني جماد.
1: قلنا استخداماته كثير.
0: قلنا جماد يعني.
4: يعني جماد يعني أداة الواحد يفوق فيه يربط فيه أو شيء.
1: إحنا قلنا لي استخدامات عدة. شوف أنت فين أنت بتستخدمه.
4: زي المفك مثلا.
1: أثبت لك المفك.
4: إذا ممكن يعني إذا في ولا في خيارات أخرى.
1: لا أنت اديني إجابة يا بشير وأنا أثبت لك هي.
4: الله يرضى عليك.
1: تسلم. خلاصني ثبت المفك.
4: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. صباحك ورد.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف الواتساب. عندنا عبد الواحد العبيدان من الحسا يقول الفرجار من رسم الهندسة.
1: حبيت الإجابة.
0: مرة حلوة الإجابة صراحة.
1: طيب أبو جلنبو أبو سطام يقول أبو جلنبو شرح لنا أنه هو المفتاح متعدد الاستخدامات.
0: أوكي.
1: خلاص واضحة.
0: أيضا عندنا إجابة من غير اسم.
1: من غير اسم
0: للأسف راح
1: يعني اللي ما حيكتب اسمه حنتجاهل إجابته. معذورين أكيد.
0: طيب يعني. عندنا أنوار غيرت من المقص وراحت لي مثبت المسطرة.
1: لا هي مثبت المسطرة يعني هي ثبتت الإجابة على المسطرة.
0: أوكي أوكي أي. يعني
1: هذا اللي أنا فهمته.
0: الإجابة صارت المسطرة. حلو. طيب غيرت طيب. إجابة
1: يحيى المسطرة. أحمد يقول المواصفات اللي ذكرتوها تنطبق على القلم.
0: أوكي يا يحيى. أيضا من ضمن الإجابات أيمن أبو بتول يقول المقص.
1: طيب يا أيمن نروح لإجابة ماجد يقول الجوال ونقطة ارتكازه لوحة

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا يعني لسبعة واربعين دقيقة تمام؟ يعني نحاول ايه نستعجل. انا حساعدكم مساعدة مرة قوية ومرة مهمة،
3: وحتهد لكم كل اللي بنيته،
2: ههد اللي بنيته كله. القلم غلط، القلم ابدا غلط، يعني غلط 100%. فاللي كاتب لي قلم قلم قلم، الواتساب كله قلم، كل الواتساب قلم، والاجابات اغلبها اللي جاتني على الاتصال اغلبها قلم، ترى القلم غلط تمام. عندنا كمان صداح. صداح نحن لم نقصدك ابدا في موضوع انه نتجاهل الاجابه،
3: الناس تانين غيرك
2: مش انت، مش انت لسه ما وصلنا انه نقرا اجابتك، بس نحن شفنا الهجوم علينا خفنا. طيب فحنرجع للغزنا، وترى وصلنا يعني تقريبا للجزء الاخير في اللغز. اسمعوا كويس اللغز، ركزوا كويس، ترى القلم غلط. انا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب، أعمل بصمت لكن النتيجة واضحة، مواد صنعي مختلفة، وكل جميع تطورت لكن حافظت على شكلي قدر المستطاع، نقطة ارتكازي هي الأساس وإلا سأفشل حتما، فمن أنا؟ يلا خلينا نشوف إجاباتكم.
3: طيب نروح للإجابة، كنا واصلين عند، والله إجابات حلوة بتجي. طيب عند هنا أبو محمود.
2: طيب أبو محمود يقول القلم غير بسرعة يا أبو محمود لأنه القلم غلط.
3: وعندنا إبراهيم

0: أبو علي يقول الهاتف.
1: أيضا عندنا عماد قال المفك.
0: وفهيد قال القلم.
1: أيضا عندنا إجابة من برضو الوافي النجمي قال القلم.
0: أمجد يوسف قال القلم.
1: مؤمن عرفة قال الميزان.
0: حبيت الميزان.
1: حلوة الإجابة
0: حبيت
1: مرة.
0: حبيت وفي نقطة ارتكاز في النص.
1: صح.
0: ذكي. أنت ذكي.
1: طيب.
0: مؤمن.
1: عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال علاقة الملابس.
0: وعندنا محمد العبلاني قال القلم.
1: غيره بسرعة.
0: طيب.
1: يلا.
0: هلا يا عبد الله.
1: يا.
2: السلام عليكم.
1: يا أهلا يا عبد الله، كيف حالك؟
2: الله يسلمك أخي. يا أخي أنا عندي مشاركة، أنا أقول الساعة.
1: الساعة. متأكد.
2: إن شاء الله.
1: تمام. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا فيك. طيب عندنا
0: عندنا كيبل الكهرباء نبيل غزوان.
1: طيب أبو نواف قال المقص.
0: علي بركات قال القلم.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا أكيد خالد مباركي، وأكيد طويلة يقول الجوال.
0: من الثقة.
1: من الثقة، ومع أننا قلنا الجوال ما يصلح يعني.
0: أبو تهاني يقول المفتاح.
1: أيضا عندنا قاهر الظلام قال القلم.
0: وأحمد
1: أنا أسفة قال المقص.
0: المقص. أنا أسفة. أحمد العاقل قال المفتاح.
1: أيضا عندنا إجابة من غازي شولان قال المفك.
0: وعندنا إجابة بدون اسم سنتجاهلها.
1: أيضا عندنا صداح اللي زعلان مننا ويحس إن إحنا نقصده، وإحنا ما نقصدك أصلا. أنت كاتب اسمك وخالص. يقول المفك.
0: المفك. فكاك البراغي.
1: إيه.
0: وشروق.
1: شروق
0: تقول بقى. الفرجال.
1: أوكي.
0: أنا رجعت للكمبيوتر، هو فرجار ولا فرجال؟ طلع فرجار بالراء.
1: بالراء. هذا اللي أعرف.
0: أنا أعرف المصريين يقولوا له برقل.
1: بس يعني
0: اللبنانيين يقولوا له بيكار.
1: شفتوا متعددة المواهب. متعددة إيمان.
0: اللهجات.
1: يلا خلينا ناخذ اتصال. آمنة.
0: هلا يا آمنة.
3: هلا هلا، كيف حالك يا إيمان؟
0: كيف حالك يا آمنة؟ بشرين عنك.
3: الحمد لله تمام. أنا أقول المفك.
0: المفك.
3: فاطمة تقول المقص.
0: وفاطمة تقول المقص. انتم مع بعض قاعدين.
1: طيب
0: خلينا نشوف فاطمة ولا آمنة، ولا الاثنين غلط ولا الاثنين صح. هنشوف.
3: ندري والله.
0: شكرا يا آمنة، يسعد صباحك.
1: يا هلا فيك. ايضا ناخذ اتصال نقول مرحبا. شيماء.
4: اهلين. السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا شيماء.
4: صباح الخير.
1: يا هلا فيكي.
4: أنا صديقة سارة الجهني.
1: أهلا وسهلا.
4: اللي لازم أدق عليكم هي صاحبة البرنامج طبعا.
1: هي صاحبة البرنامج. نحن ضيوف اللي تبغي.
4: أيوة تحكين. هي دائما.
1: طيب. طيب تمام. يلا يا شيماء.
4: الإجابة أنا أعتقد أنه الكرسي.
1: الكرسي. تمام. يعطيك العافية يا شيماء، شكرا لك. يا هلا يا هلا. طيب نرجع لإجاباتنا على الواتساب.
0: أيوة عندنا سعيد الدوسري يقول المقص.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الهادي السلمان يقول لك الفرجار وليس الفرجال.
0: أيوة. محمد علي طيب يقول الساعة.
1: أيضا عندنا زكريا الوجيه قال أول شيء القلم بعدين غير وراح للشمعة.
0: خالد المولد راح للسكين. غير. أيوة. القلم وراح للسكين.
1: طيب عندنا كمان إجابة من فهد بن مشاوي قال الميزان
0: كمان.
1: حلوة.
0: ممكن.
1: حلو.
0: حلوة برضو. مقرن أبو مبارك يقول المفتاح.
1: أيضا عندنا إجابة من يزيد قال الهاتف.
0: والمشط سماها مبارك الدوسري.
1: أيضا السيارة بندر السيارة تدخلها البيت، السيارة تشيلها معاك يا بندر من
0: الصغيرة. يمكن حقة البزور الصغار.
1: حقة البزور الصغار.
0: أيها هذه الماتش. أوكي. بوكس.
1: طيب إيه؟ تدخل في البيت في الجراج بس ما تدخل غرفة النوم.
0: يمكن قصد السيارة الصغيرة.
1: ما تدخل في الحمام. ما تدخل في
0: اللعبة. اللعبة دي تدخل في كل مكان.
1: مين يشيل السيارة ويمشي في
0: فهم. أنا بحاول أدور لك مخرج.
1: ما
0: يا
1: في مخرج. هو ما في مخرج. مشاعل أبو الهول تقول لك المفتاح.
0: وغير الوافي النجمي إلى المفتاح.
1: أيضا عندنا فضل السنيدي غير للساعة.
0: وعندنا هاني الثقفي غير إلى المقص.
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من عادل دبيس يقول خريطة جوجل.
0: يا سلام يا عادل.
1: تحتاجها خريطة جوجل؟
0: ما تعرفي.
1: يمكن محتاج. وأنا في البيت ضايعة. ضايعة في بيتي.
0: إبراهيم أبو علي يقول المقص.
1: طيب عندنا جلال الحداد قال المقص أيضا.
0: وعندي سليمان الدبيان. أوكي. بيسلم عليكم بس ما عنده إجابة. طيب.
1: أوكي.
0: صباحك ورد يا سليمان. حلو. أنا عجبتني الإجابة قبل الفاصل. عبدالله المالكي يقول مقبض الباب.
1: طيب عندنا عبد الله المالكي قال المقبض الباب. الباب طيب عندنا ريماس مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح غلط مفتاح. انا اريحك يا ريماس واقول لك غلط المفتاح.
0: عبد العزيز الدوسري يقول المقص.
1: عبد العزيز عندنا غير قال المقص غير غير عبد العزيز هذه خلاص خلاص اخر خلاص. اجابه عندنا عبد العزيز عسيري.
0: عبد العزيز عسيري
1: عسيري ايوه عسيري. عبد العزيز عسيري قال المقص هذه اخر اجابه معانا. نطلع فاصل يا ساره ولا تبغينا مصره ساره انه نطلع فاصل؟
0: نطلع فاصل
1: اعطتكم ايوه اعطتكم فرصه حعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل وحيكون اخر لينك معانا ما حناخذ اتصالات فيه فقط حنظبط يعني ناخذ الاجابات اللي جات على الواتساب. انا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى على حسب اعمل بصمت لكن النتيجه واضحه مواد صنعي مختلفه وكالجميع تطورت لكن حافظت على شكلي قدر المستطاع نقطه ارتكازي هي الاساس والا سافشل حتما. الاجابه ليست المقص وليست انا اسفه ليست القلم لانه قلت لكم ما هي القلم وفي شغله ثانيه قلت لكم انها ما هي بس نسيت حاليا
0: الكرسي
1: نسيت
0: المفك الفرجار
1: نطلع فاصل نطلع فاصل راجعين

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم، حياكم تقريبا في دقائقنا الأخيرة من عمر لغزنا لليوم. على السريع حقول أبو حكيم قال الكرسي، يحيى أحمد قال النظارة، و ما في هنا اسم،
2: لا في اسم بس انه بيصلح هذا.
1: طيب أبو خلاد يقول المسمار.
2: طيب عندنا علي الكشيشي قال الفرجار. أوكي، كمان عندنا أحمد عاقل قال الشاحن، وأحمد العقالي قال المقص. أيضا منيرة قالت الكرسي، عندنا زين قالت الفرجار، وأسماء قالت المقص، ركان قال القلم.
1: عندنا أنصالح من الطايف تقول الساعة.
2: طيب عندنا كمان بسمة قالت المقص، وأيضا شكرا يعطيك العافية. يعني إيش قال غير إجابة؟
1: البرجل.
2: البرجل
1: اللي هو الفرجار.
2: اوكي
1: هذا مين؟
2: هذا صداح اللي زعلان، يحسبنا نحن انتجهلنا اجابته.
1: لا ابدا، صداح.
2: عبد الله المالكي قال القزاز.
1: طيب القزاز هذه اخر اجابه في اجابات الواتساب. دينا يلا شاركينا.
2: الزجاج على فكره ترى يعتبر عنصر. عنصر
1: الزجاج ايش اصله تعرفي؟
2: الرمل.
1: الرمل
2: ايوه، صحيح. يعني عنصر من العناصر، فنحن بنقول جماد، اله، اداه نحن بنستخدمها. طيب هذه هي الاجابات اللي وصلتنا، كذا وصلنا لنهايه لغزنا. حنرجع للغز بعد ما قلنا كل الاجابات. انا جماد تحتاجني كثيرا بطرق شتى، احتاج هذه الشغله بطريقه جدا، احتاجها في البيت، احتاجها في مهن كثير، طرق شتى على حسب استخدامها. اوكي، اعمل بصمت لكن النتيجه واضحه، شغله واضح، شغله باين، وشغله هو فصل شغلتين، فعشان كذا واضحه مهما كان صامت من غير صوت، ولكن النتيجه واضحه. مواد صنعي مختلفه، صنع من البلاستيك، صنع من الومنيوم، صنع من حديد، صنع من اشياء مره كثير، وكمان لما تطور دخل في انه يكون شيء كهربائي وشيء الكتروني مثلا، على حسب، نرجع على حسب استخداماته في المهن، وحتى الاطفال يستخدموه لما يكون بلاستيكي حفاظا على يعني امانهم اكثر. حافظته على شكلي، ما اختلف شكله من يوم ما طلع أبدا، ما اختلف شكله أبدا. نقطة الارتكاز تجمعه من يوم ما تنفصل هذه النقطة، يصير من غير هدف، لأنه هدفه الوحيد هو فصل الأشياء وهو المقص.
1: طيب كانت إجاباتكم حماسية صراحة، ولكن في الاتصال فقط اثنين اللي جاوبوا صح.
2: ثلاثة.
1: أول
2: ثلاثة.
1: واحد فؤاد وسارة وفاطمة.
2: فاطمة
1: اللي آمنة جالسة مع آمنة فعلا. يعني فؤاد أول شخصية كلمتنا اليوم جاوبت المقص، ومن بعدها سارة ومن بعدها فاطمة.
2: خلينا نروح للواتساب. الواتساب عندنا أسف كبير كبير كبير، لأنه أنوار كانت أول إجابة صحيحة ولكنها غيرت الإجابة. طيب
1: غيرتها.
2: بعدها عندنا عبد الله بركات، دكتور صحابي يونس، إسحاقي، إسماعيل، أيضا أيمن، أبو بتول، أبو نواف، قاهر الظلام، سعيد الدوسري، هاني الثقفي، إبراهيم أبو علي، عندنا جلال الحداد، عبد العزيز عسيري، أحمد العقالي، أسماء. هذه الإجابات اللي وصلتنا، ولكن ترى توالت الإجابات لأنه في ناس جاوبوا ولكن جاوبوا متأخرين.
1: بس إحنا قرأنا كل إجاباتكم،
2: كل الإجابات. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. وكل اللي
1: شكرا
2: شاركنا.
1: لحماسكم صراحة، حماسكم ده بيصنع يومنا كده، كله يتحمس، ولما تقول لهم غيروا غيروا
2: لا ما يغيروا، في ناس ياخدوا
1: لما قلنا غيروا القلم.
2: لما قلت انه غلط، لما قلت انه غلط، بس انه يعني من اول ما هم راضين يغيروا، حاولت ما انتوا راضين. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. خلونا نطلع
1: فاصل، ومن بعدها نرجع نكمل معاكم نبدأ صح.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

حياكم من جديد، أكيد أجمل التحية لكل اللي بيشاركنا وكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة في إبداء صح. الآن عندنا فقرة دراسات علمية، مجموعة من الدراسات العلمية اللي بالتأكيد حتفيدنا، أو هذه المعلومات بشكل أو بآخر حنحتاجها يوما ما، كونوا منتبهين. في دراسة علمية تقول التواصل وجها لوجه أكثر تأثير من الرسائل النصية. أظهرت دراسات في علم النفس والتواصل أن التواصل المباشر وجه لوجه بيترك أثر أقوى في بناء العلاقات وتعزيز الثقة مقارنة بالرسائل النصية. هذا الشيء بيرجع إلى أنه الإنسان لا يعتمد فقط على الكلمات وحدها في فهم الآخرين،

أيضا يقرأ تعابير الوجه ويستخدمها، نبرة الصوت، لغة الجسد، وهذه كلها عناصر تشكل جزء كبير من عملية التواصل بين الأفراد. بينت الدراسات أن اللقاءات المباشرة بتساعد على تقليل سوء الفهم اللي ممكن يحدث عبر الرسائل المكتوبة، وكمان اللقاءات المباشرة تعزز هذا الشعور بالتقارب، بالاهتمام، بتزيد الإحساس بالدعم النفسي والانتماء. عشان كده غالبا ما تكون في خلافات في التواصل المباشر، وأيضا لو فكرنا فين الخلافات أقل بتكون طبعا في الاتصال المباشر، ودائما تزيد في النقاشات عبر المراسلة في تطبيقات المراسلة أو المحادثات المكتوبة. وجد الباحثون أيضا أنه الأشخاص اللي بيحرصوا على اللقاءات المباشرة سواء مع العائلة الأصدقاء بيكونوا عندهم مستويات رضا أعلى من الآخرين في علاقاتهم الاجتماعية، وإحساسهم بالوحدة بيقل مقارنة بمن يعتمد بشكل أساسي على التواصل الرقمي أو الكتابة. يؤكد الخبراء أيضا أن الرسائل النصية وسيلة مهمة وسريعة للتواصل، لكنها ما تحل محل اللقاء المباشر في المواقف اللي إحنا محتاجين فيها مشاعر صادقة، أخذ عطاء، دعم نفسي، أو بناء علاقة قوية. عشان كده بينصح الباحثون أنه أحرصوا على تخصيص وقت للعائلة، للأصدقاء بين الحين والآخر، مهما كثرت المسؤوليات ومهما أخذتنا الانشغالات، لأن دقائق من هذا الحوار وجه لوجه حيكون لها تأثير أكبر من عشرات رسائل المكتوبة.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا هاني الثقفي يقول
3: صح ولا غلط؟
2: صح ولا غلط؟ صح يا
3: لا صح
2: المقص خلاص
3: أبو وابو محمد كمان قص. بس كادي الإجابات جات بعد ما نهينا
2: صحيح
3: فقرة الغاز، لكن شكرا لمشاركاتكم
2: العافية. طيب حنرجع لي دردشتنا الصباحية ومواضيعنا الصباحية اللي دايما نتكلم فيها، النقاش. النقاش، نحن قاعدين نتكلم مع بعض، نسولف مع بعض، فتحنا موضوع، والله موضوع بسيط، حكاية، موقف صار، موقف في العمل، في البيت، النقاش بالعموم، أنت وشخص آخر قدامك تتجاذب أطراف الحديث. حلوة دي؟
3: حلوة جدا.
2: حلوة، أيوة، تتجاذب أطراف الحديث.
3: نعم نعم.
2: تمام؟ وبعدها أنا أبهر نفسي أحيانا، صراحة أنبهر من نفسي أحيانا، والله. فهذه وقفة انبهار. أنا مبهرة دائما.
3: وقفة انبهار.
2: طيب هذا النقاش اللي يصير متى، أو أنت كيف تقيم النقاش إنه أنت طلعت من نقاش ناجح؟
3: حلو.
2: هذا النقاش جدلي، متى تصنفه إنه جدلي ومتى تصنفه إنه نقاش مجدي؟ مجدي فعلا بثمار، هذه الثمار أنا استفدت منها.
3: طيب
2: أنا والله قلت موقف عادي بسيط في العمل، وأنا أنا والشخص اللي قدامي قاعدين بنتناقش في الموقف إنه لا سوي كذا أفضل من كذا أفضل من كذا. متى تحس إنه هذا النقاش فعلا أدى أعطاني ثماره، ومتى تحس إنه لا هذا النقاش جدلي وفعلا أنت من الشخصيات اللي تدخل في هذا النقاش الجدلي اللي لا أنت صح وأنا صح، لا أنت صح، ولا لا تبعد عن هذا النقاش؟
3: في شخصيات، أرجع أنا أقول لك من وجهة نظري أن الموضوع مرتبط فعلا بشخصية الإنسان اللي بتتجادلي معه أو بتحاوري أو بتناقشي.
2: نعم.
3: لأنه أحيانا هو نقاش هادف، وأحيانا يصير نقاش جدلي أصبح غير هادف.
2: نعم.
3: وبس إهدار طاقة أنه ناخد وندي مع بعض على الفاضي. لكن في شخص حابب أنه يستمر في هذا النقاش الجدلي لأنه هو يحب.
2: غير
3: أشخاص تحسي طول وقت تقولي له كذا يقول لك كذا، تقولي له كذا
2: يبغى بس هذا يدل على أنه شخصية يبغى يثبت صحة كلامه.
3: طب كلامك مو صح.
2: لا، ممكن يكون كلامه صح من جهة، ممكن يكون كلامه صح، هذا اللي يخليك يقول لك أقبل الرأي الآخر. إنه ممكن يكون كلامه صح من وجهة نظره.
3: طيب.
2: أو حتى في الحياة، أنا ممكن أعطيكي معلومة.
3: طبعا.
2: أنا أقول لك والله يا إيمان لما نوطي المكيف حيصير حر، وانت تقولي لي لا والله يا دينا لو وطينا المكيف لسه الدنيا باردة لأنه كان مرة بارد. كلامك صح وكلامي صح، ولكن أنا بشوف من زاوية وأنت ترى من
3: صحيح.
2: زاوية. هنا التركة، إنه هل أنا حشوف الزاوية معاكي، يعني حصير أنا شايفة الزاويتين
3: صح.
2: ولا لا حخليني في نفس الزاوية حقتي؟
3: يرجع لمدى مرونتك.
2: أيوة
3: خبرتك. أنت قديش إنسانة تعلمتي أو إنسانة تعلمت من الحياة أنه مش بالضرورة وجهة نظرك هي السليمة اللي لازم تثبتها على طول الوقت.
2: صحيح.
3: لأنه مش شرط الناس يتقبلوا منك هذه الفكرة، أو مش شرط الناس ظروفهم مثل ظروفك. الهدف دائما من النقاش الواعي أنه إحنا الاثنين نستفيد. أنا جيت سألتك لأني أنا بالفايدة، مو جيت سألتك بس عشان أخانقك ولا عشان أحشرك في الزاوية وأثبت لك لا كلام اللي صح. هي ترى ما هي خناقة، هي نقاش. ولا لا تجي تسألني رأيي، ولا لا نفتح نقاشات وإحنا عارفين إنها ممكن تسوي زعلة، ممكن يتخانقوا اثنين في النهاية، أو إنه أنا فعلا عارفة أني أنا حستمر في النقاش لأنه لي فائدة في النهاية.
2: نعم، يعني أنا حطلع منه بفائدة معينة. على فكرة الفائدة مو دايما تكون من ذوي الخبرة. الفائدة ممكن تكون من أصغر مني،
3: ممكن.
2: من أشخاص يكونوا أصغر مني. أمس يعني اللي خلاني أفكر في الموضوع، أمس قاعدة أتكلم مع إحدى قريباتي هذه بيني وبينها هي أصغر مني. بيني وبينها 12 سنة.
3: أي. من جيل ثاني يعني.
2: أيوة. أي. جيل مختلف تماما.
3: تمام.
2: تمام. ولكن نحن قاعدين بنتكلم تكلمنا كذا يعني بين كنا بنتكلم في العلاقات الإنسانية وبعدين صرنا نتكلم في موضوع الأدوية والدكاترة وكذا يعني بتكلم في هذا الموضوع. والله أنا استفدت منها معلومات عمري ما سمعتها، أصغر مني 12 سنة عمري ما سمعت هذه المعلومات.
3: ثقافتها
2: يعني أنا
3: عالية، متخصصة يمكن في ذا الجانب.
2: لا هي مش مسألة تخصص، هي مسألة إني أنا سمعت معلومات أنا داخلة بنفسية لهذا النقاش، داخلة بنفسية نتعلم من بعض أو إنه نطرح،
3: شفتي
2: نتعلم أو نطرح وجهة
3: يعني
2: نظر.
3: يعني أنت حددتي مجرى الحوار، حددتي هدفك من النقاش قبل لا تدخلي.
2: نعم
3: يعني إحنا لازم فعلا النقاش نكون إحنا فاتحينه، هي مو فكرة والله أنا لازم رأيي هو اللي يسطى ولا أنا لازم الكل يقول لي والله ما شاء الله عليك رائعة. لا لا لا، مثل ما قالت دينا أحيانا في ناس أقل مننا عمر خبرة وبنلاقيهم بيفيدونا بمعلومات ما نعرفها أو بيفيدك بحل ما هو مناسب شخصيتك.
2: صح حل.
3: يعني أحيانا تديني أنت حل أقول يا الله فعلا
2: صح
3: كلامها
2: صح
3: سليم صح كلامها عقلاني لما أنا أخذه وأطبقه في حياتي
2: مثلا، أو حتى أسمع يمكن ما أطبقه يمكن ما يناقشني ما يناسبني ما يناسب مثلا شخصيتي أو ما يناسب عقليتي فممكن ما يناسبني الموضوع. ولكن وين متى نوصل لمرحلة النقاش الجدلي؟ لما أنا أكون داخلة بنفسية أبغى أقنعك أبغى أقنعك هذه ما هي ضرورية. كنا بنتكلم هذه الجملة بالضبط قال لي إياها دكتور لما كنت أصور البودكاست وأنا قاعدة أصور الدكتور بعد يعني كنا بنتكلم في موضوع يعني شوية صعب، الموضوع يعني إنساني إن شاء الله تشوفوا يعني الموضوع مرة إنساني والموضوع مرة صعب، فأنا بقول له كيف تقنع المريض؟
3: أيوه.
2: قام قال لي مش مهمتي أقنع المريض، مش مهمتي أنا أعطيه
3: الحقائق
2: اللي قدامي لا أعطيه الحقائق يعني الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه عن التبرع بالأعضاء.
3: نعم.
2: يعني من أصعب المواضيع، أصعب المواضيع هذه، يعني ما هو مرض معين أنا بقول لك دواء خديه وخلاص أو عملية نعملها وخلاص، لا هذا يعني قرار مش مزحة ولو أحيانا يكون داخل فيه أطراف كثير بين الأهل بين أنا بين كده يعني، فأنا بقول له كيف أقنع؟ قام قال لي أنا ما أقنع
3: ولا
2: مش مهمتي
3: يقنع.
2: إني أقنع، أنا أقول لك الحقائق العلمية زي ما قلتي وأقول لك اللي موجود، أنا عندي رسالة مقتنع فيها ومقتنع إني أوصلها أقولها فقط فقط.
3: حلو.
2: أنت عندك عقل إذا هدف إذا دكتور كده بيتكلم مش بالدكتور أقصد مكانه، لا أنا بتكلم إنه
3: متخصص طبيب متخصص،
2: لا أقصد إنه تحت يده أرواح
3: صح،
2: مش يعني مش عشان هو مكانته علمية كبيرة لا يعني تحت يده أرواح.
3: أنت تعرف يا دين لو إحنا كلنا تبنينا فكرة الدكتور إنه أنا عندي رسالة أنا عندي معلومة حقول لك
2: زي المعلم
3: خذها ما عجبتك لا تأخذها ولكن ما أصر على إني أغصبك عليها وتبدأ تعلى الأصوات.
2: صح.
3: وفي بعض الشخصيات لا ليه هو كده شايف نفسه هو بس اللي يعرف، لا إحنا كمان نعرف ونبدأ نمشي في طريق الجدال اللانهائي العقيم الجدلي. شوفوا انتوا عاد تبوا تسموه
2: زي ما تبوا تسموه.
3: وهذا هو سؤالنا اليوم، يا ترى متى يكون النقاش مجدي ومتى يكون غير مجدي؟ وهل تحب تشارك في هذه النقاشات؟ دحين كله يقول لك لا ما احب، لا احنا كثير بنعاند وكثير بتعلى اصواتنا على ناس بيكونوا بيتناقشوا معانا. موجود فينا دي الشخصيات موجوده اللي تحب تجادل.
2: على فكرة هي فترة في الإنسان أنه يحب أنه يثبت وجهة نظره وأنه يكون هو دائما مش على حق بس أنه عنده هذا التحدي. التحدي ترى موجود
3: أنه أنا كلامي هو الصح.
2: أيوة عنده هذا التحدي، فمين يكسر هذا التحدي متهيألي هذه الشخصية الأقوى. خلينا نذكركم بأرقامنا، تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28
3: وعلى أرقامنا في الاتصال 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم ودردشتنا الصباحية اللي حابين نسمع فيها أصواتكم على الأرقام، أرقام الاتصال وعلى الواتساب، ونقول يا هلا بنوال. طيب
2: هلا، صباح الخير.
1: هلا وسهلا يا نوال، يا هلا ومرحبا.
2: يعطيكم العافية، قواكم الله.
1: يعافيك ربي، كيف حالك؟
2: ما شوف إن شريمان.
1: شكرا. ايه وتعبانة اليوم شوية، الشر ما يجيكم يا رب.
2: الله
1: يعطيكم
2: العافية إن شاء الله.
1: قوليلي متى النقاش يكون مجدي يا نوال، ومتى يكون جدلي؟
2: شوفي مجدي إذا أنا بنتهي في النهاية بنتيجة أستفيد منها ويستفيد الجالسين معاي فيها. يعني مثلا موضوع ما نتكلم فيه، فهذه تجلب دولها وهذه تتكلم ودي تتكلم، في النهاية إحنا بنطلع ونتيجة تنفعنا كلنا. ممكن ما يكون غير مجدي إذا أنا مثلا أتكلم وهذا يتكلم وهذا يأخذ رأي، هذا يعطي رأي وده يعطي رأي، ويجلس واحد أو وحدة توقف ليش في النص.
1: إيه
3: مطفى النور يقول لك، هذا مطفى النور وداخل على طول.
2: إنزين فأجي هذي خلاص، لا لا لا لا لا أنتوا غير، لا لا لا أنتوا خفاء، أنتوا كذا، أنتوا لا لا لا لا لا ما لي شغل فيكم. ترى صارت هذي وايد،
1: يعني ما هي هذه كل نقاشاتنا أغلبها بيكون بهذه الصورة، يعني إحنا بنتكلم في اللي بيصير.
2: لو تتكلمين يعني سنتين مع بعض تتكلمون، لازم يجي طرف ثالث يدخل نفسه في الموضوع يخرب.
1: طب متى تقولي انه هذا النقاش حيمتد في قناة النقاش المجدي؟ متى؟ هل عندك مثلا مؤشرات تدلك اني ايوه حكمل، لا حوقف؟
2: لا لا، انا اذا شفت الموضوع كذا خلاص انا عارف ان الموضوع ما راح يكون مجدي. ممكن خلاص انا مثلا بين سنتين او بين ثلاث الموضوع خلاص باشارات بيننا انه يعني خلنا نقفل الموضوع، بعدين احنا بين نفسنا نتناقش، لان في النهايه الشخص اللي قدامنا وهذا اللي قدامنا ما راح يعني خذهم بالصوت ليغلبوك.
3: فتظل طيب نوال، انت قعدت انت اخذتي نقطه انه لازم انه الطرف الثالث، احيانا نكون انا والطرف الاول اللي هو انا وياه بس، هنا كيف تقيمين النقاش؟
2: أنا أقول إذا كان الطرف يعني مثلا إحنا شخصين، زين أنا مثلا ودينا أو أنا وإيمان نتكلم مثلا، يعني بخليكم أنتم الناس العاجلين وأنا فأنا خلاص تتكلمين لا لا لا ما لي شغل فيش، ما لي شغل، لا لا لا لا كلامي هو اللي يمشي، كلامي اللي لا أنا صح وانتين خطأ. هني أنا أجي أقيم نوالة وأقيم دينا وإيمان أو أي شخص ثاني، ان انا خلاص في النهايه ما راح اجي بالحديث، لكن ممكن يجون اثنين مع بعض متفاهمين اجي واتكلم معاها. يلا انا ابغى رايش وانت انا اعطيني، انا جيت اعرف عليش موضوع ما فاعطيني رايش، فالحمد لله اجي واتكلم هذه الانسانه واعطيها مجال تتكلم حتى ما قاطعها الين ما تخلص، واشوف تالي انا اجي اقول لها وجهه نظري. انا عندي طريقه ايمان ودينا كذا، واحده ابغى موضوع عندها علشان ما قاطعها، لأن في البعض يتضايق لما تجين هي تتكلم أنت في رأسك كلام تبغى وهي تتكلم، أنا أمسك ورقة وقاعد أسوي. فحي واحدة من زميلاتي كانت تقولي وش تسوي نوال، وش ماسك الورقة؟ قلت لها عشان ما قاطعش، فالشيء
1: اللي أكتب النقاط اللي برجع لها. نعم
2: إيه عشان إن أنا ما أقاطعش فأكتبها عشان تالي أجي أتناقش فيها. فالحمد لله في ما أقولش ما في، في ناس بالفعل تنتهين معاهم بنقاش جميل ومجدي ومفيد.
1: وهذا الشيء يخلينا نوال أنه ما عاد نكررها، يعني إحنا لما

0: ما نخلص من نقاشاتنا بانه في ناس فعلا بنستفيد من افكارهم، فعلا ما بيطرحوا رايهم مجرد انه اي يبغى ياخذ مجرى الحديث له الاراء وقناعاته، ونعرف فيما بعد حنتناقش مع مين وحننهي النقاش مع مين ايضا.
1: انا خلاص ايمان صرت اعرف من هي

0: هدية.
1: تمام
0: جيبي له هدية.
1: لا لا تقول هذا الكلام على الهواء، هذا ورطة.
0: عشان جيبي له هدية.
1: طيب خلينا ناخذ فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
2: صباح النور. صباحك استاذة دينا واستاذة ايمان. الحمد لله. هلا بك.
1: يا هلا. الله يسلمك. يا هلا وسهلا فيك فهيدة. متى يا حبيبتي، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيكي. متى يا فهيدة تقولي إن النقاش هذا ناجح والنقاش هذا لا لا لا ما يصلح، هذا بس جدلي، حنطول في الموضوع إحنا نتكلم؟
2: يعني إذا قنع الشخص، يعني حاولت أقنعه، يعني ترى أنا أتعامل مع العصبيين والله.
1: أوكي.
2: والله أنا دكتورة كل الأشخاص العصبيين.
0: كيف قدرتي؟ كيف قدرتي؟ دينا السر.
2: يعني عارف الوقت.
1: برافو. التوقيت مهم.
2: ايوه. بعدين اخليه كل يقول اللي هذا. بعدين يعني ما شوي شوي لين اخرق العصابيين هذول. تعرف مع بس في ناس قاعد يستغفلك، في ناس مخر على شيء قاعد يخفي عنك. هنا المشكله، يعني اذا كانت عندك بينك وبينه يعني موضوع تتحله، تاخذ معه وقاعد يخفي قاعد يلف يدور، هذا المشكلة. أتعب مع الأشخاص اللي كذا. هذا يكون يعني كلامي معهم عقيم خلاص.
1: حلو.
2: أطلع بدون نتيجة.
1: طيب متى يكون ناجح؟ دحين عرفنا متى يكون النقاش فعلا عقيم وما في، متى يكون ناجح بالنسبة لك؟
2: يعني متى على، يعني إذا أقنعت الشخص ولا أقنعني.
1: أوكي. إذا أقنعك أو أقنع، يعني أنت نقطة الإقناع هي الأهم بالنسبة لك.
2: هي أهم شيء، يعني أنت ما تكلمت مع الشخص هذا وتكلم معاك وحاول يقنعك بعدين بكل رأيه صح.
1: نعم.
2: تقنعين ولا تقنعين وكذا، يعني هذه ينجح.
1: نعم. طيب تمام، يعطيك العافية فهيدة، شكرا لك. يا هلا. يا هلا.
0: نقول هلا بحمد. حمد يا هلا،
3: كيف الحال؟
0: كيف حالك حمد؟ بشرنا عنك.
3: الله يسلمك. سمعت الموضوع. أي. وموضوع طبعا جميل.
0: أي. يعني انا اتوقع موجود في كل نقاشاتنا وجمعاتنا، نساء. تمام. رجال، اقارب. تمام. اصدقاء.
3: والله انا الاخذ والعطاء من منظورين.
0: اي.
3: المنظور الاول اللي هو يقول افلاطون، تكلم حتى اراك.
0: نعم.
3: حتى اعرف الشخص هذا اللي قدامي بغض النظر اني اقنعته ويقنعني، لان الاخذ. نعم. والعطاء دائما يعطي ثقافة عن طبيعة الشخص هذا اللي قدامي وشو. هذا من الجانب الأول.
0: نعم.
3: سواء أقنعته أو أقنعني يعطيني ثقافة، معلش، يعطيني عن قناعة الناس.
0: نعم.
3: عن تفكيرهم، أنماط تفكيرهم. أنا الآن ماني قدام كتاب مثلا تم تأليفه من 800 سنة. أنا قدام شخص يعيش الآن 2026.
0: نعم.
3: معاصر موجود له. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من الفائدة من الأخذ والعطاء مع الناس، أنا أفضل ترى أفضل أسميه الأخذ والعطاء، ما أدري ليش ما أفضل أني أسميه نقاش.
0: أيه.
3: خلينا نسميها أخذ وعطاء.
0: طيب.
3: أني أنا يجيني مفهوم جديد، حتى إن شاء الله لو في لون سيارة.
0: نعم.
3: أو في طريقة،
0: يعني أنت دائما تنظر لها حمد أنه هناك فائدة من خلال هذا النقاش.
3: فائدة، ما أبي أسميه نقاش، أخذ وعطى.
0: من الأخذ والعطى. طيب الحين في بعض الأشخاص يعني خلاص بدأ يأخذ منحة آخر وما عاد حناخذ فايدة من هذا الحديث، يجادل أو يعلي صوته أو يطلع عليك بالصوت أو بالرأي، كيف تتصرف معهم حمد؟
3: هذا أنا أول حاجة لازم يصير فيه بلانينج. يعني تفكير. فيوتشر.
0: إيه؟
3: لأن هذا الشخص ممكن يصير قرابته قريبة مني ولا شيء، فما يناسب أني أنا ألطمه ولا أزعله ولا أبين له أني ممتعظ من أخذ الأخذ والعطى معه. أنسحب معه بطريقة فيها ابتسامة، فيها لباقة، ممكن أقول له إن شاء الله بعد كم يوم أجلس أنا وأنت في مكان نشغل المكيف في مقهى ناخذ كافي
0: عشان الحر ما يصوي يعني.
1: طيب حمد، خلينا ناخذ الموضوع منحى اخر، لانه لاحظت انه الاغلبيه ماخذ الموضوع الاخذ والعطى زي ما تبى تسميه انه هو مشكله او انا ابى اقنعك بمشكله. انا ممكن ادخل في نقاش عادي في برنامج والله موضوع انفتح في عادي عادي يعني لك رأيك ولك ولي رأيي، وليس الموضوع مش موضوع أنا حاخذك في مكان ونقعد.

0: نقعد ونهدأ وما هو المش... مو مشكلة. نحن بنتكلم نقاش عادي. أنا بقول لك والله وأكثر جدلا على هذا الموضوع صراحة وأخذ يعني واستهلك هذا الأرض مكورة ولا مسطحة
1: ولا الفستان الأزرق ولا ذهبي
2: يعني أو تفضل مثلا أنك أنت تتعشى وتنام خفيف
0: مثلا مواضيع جدا عادية وندخل إيه وندخل فيها
2: تتعشى ولا نام خفيف ما فيها مشكلة
0: ما فيها أي مشكلة يعني رأيي ورأيك صح. فهل تدخل في هذه النقاشات ولا لا؟
2: لا ما أفضل أدخل في نقاشات لأنها تسحب من طاقتك
1: صحيح
2: وتنقص من محبتي للحياة.
1: نعم
2: وأنا إنسان محب للحياة وفي الوقت نفسه الشخص هذا اللي قدامي الآن أقدر أنظر له مثل ما يجي واحد مثلا ينظر بالعين المجردة نظر بعيد أو نظر قليل هذا نفسه فكره وقف قفل على حاجة مخه قفل على حاجة معينة
0: صحيح.
2: أنا
0: صحيح.
2: ما أقدر أجي أدخل في مخه حاجة وسع مداره
1: حمد أول مرة تكلمنا
2: لا قد كلمتكم
1: كلمتني قبل سعدنا بتواصلك أكيد وإن شاء الله دائما نسمع صوتك يا حمد. شكرا لمشاركتك معنا
2: يومكم سعيد وأهنيكم ثنائي
0: شكرا يعطيك
2: العافية عليكم عشان ما حد يعطيكم عين
0: الله عليكم لابسين كحلي خرز الزرقاء
2: جاي من الكويت الان رايح للرياض
0: ما شاء الله
2: قلت خلني اكلمكم والله حزن عرضي اني طحت في الثنائي دائما
0: الله يسعدك
1: حمد تسعدنا دائما بمشاركاتك انا اوجه لك تحيه شكرا لك حمد
2: والله انا اوجه تحيه اللي اختاركم
0: الله يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا فيك يا حمد. طيب موضوعنا اليوم بنتكلم عن النقاش. تصدقي من الثلاثة المكالمات وصلت لي وصفة يعني نوعا ما سحرية.
1: قولي لنا
0: عشان نوصل لنقاش ناجح يعني أول شيء اختار الوقت
1: حلو
0: واختار الأسلوب
1: حلو
0: واختار المرونة فقط.
1: جميل
0: متهيألي هذه وصفة سحرية نوصل ل يعني نقاش ناجح
1: وأزيد عليها لا نقاطع بعض لما نقاطع بعض صح. تبدأ الأصوات تعلى ما حد حيسمع أحد صح. ويبدأ التاني يتحسس إنه ده ليه دخل علي نبدي كل واحد وقته صح. أنت لك وقتك تقولي سارة لها وقت إيمان لها وقت فلان لي وقت ونحترم آراء بعض يا جماعة
0: بس بكل بساطة الحياة. خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد لا تروحوا بيه.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد، مكملين معاكم دردشتنا الصباحية، وبنتكلم عن النقاش متى يكون مجدي ومتى يكون غير مجدي، وهل نخوض هذه النقاشات باستمرار أم خلاص صار عندنا مؤشر داخلي يعرفنا هل نستمر في هذا النقاش أم لا. 800-244-8-8-8 لكل اللي حابب يشارك على الواتساب أو من خلال تويتر هاشتاغنا في منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح، أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية.
4: طيب خلينا ناخذ امتنان. صباح الخير يا امتنان.
5: أهلين، يسلي صباحكم كل خير.
4: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا امتنان؟
5: قولي لي. بخير الله يسلمك.
4: الحمد لله. متى يكون النقاش مجدي ومتى يكون نقاش جدلي؟
5: والله يكون النقاش مجدي لما يكون فيه احترام وهدوء.
4: آه حلو، أهم من أيوة. جميل، احترام وهدوء، هذه هي النقاط الأساسية.
5: إيه، يكون الطرفين فاهمين بعض.
4: طيب لما يكون جدلي كيف تقيمي يكون جدلي؟
5: لما يكون مثلا يكون جدلي يعني لما يكون نفس الكلام يتكرر ما منه نتيجة.
4: صح، نعيد نفس النقطة.
5: إيه، ونعيد نفس النقطة ونرجع وفي النهاية ما في نتيجة.
4: صحيح. أنا تصدقي أي نقاش في الحياة، والله أي نقاش في الحياة، إيش اللي يطفشني منه؟
6: إيش؟
4: تعيدي نفس النقطة.
5: أو حتى
4: يعني قلتي نفس الحكاية، خلاص ليش تعيدي الحكاية؟ ما سمعتها خلاص.
6: عشان أباكي تقتنعي بيها.
4: ما بدي
6: عشان يعني أباكي تقتنعي بيها.
5: يعني خلاص نتيجة. طيب
4: استدعي. أيوة، راعي نفسيتي. صح.
6: طيب طيب امتنان، في دي الحالة تنهي الكلام والحوار ولا تستمري؟
5: لا اكيد اني بنهي، لانه خلاص انا هعصب اكثر من كذا.
6: هتتضاربوا ترى.
5: لا هعصب خلاص، اقول تمام اوكي خلاص، انت تمسك برايك وانا برايي وخلاص هنا ستوب.
6: طيب خلاص خلاص. يلا خلاص تمسكي برايك يا امتنان.
5: ايوه حتمسك فيه، لانه ما في نتيجة. يعني انا قاعد اناقش انسان يرجع ويعيد نفس الكلام، انا ايش استفدت؟ لا يبغى يفهم مني ولا يبي يستوعب ايش قاعدين.
4: خلاص هو قفل في هذه النقطه، هو قفل.
5: ايوه خلاص، هو وصلني للمرحله انه انا لازم اسكت. يعني
4: حلو، جميل، يعطيك العافيه امتنان، شكرا جزيلا.
6: تعرفي يا دينا انها نقطه ذكاء انك توقف الحوار، لانه احيانا في اشخاص بتستفزك من اجل انها تستدرجك للغلط، تستدرج انك تطلعك بمنظر غير ثابت امام الاخرين. في ناس لها مقاصد من وراء استفزاز الاخرين.
4: شفتوا دي، هذه نقطة المؤامرة اللي
6: جوي
4: تحب
6: جوي نظرية المؤامرة.
4: نظرية المؤامرة. صح، هو معاكي حق. ايوه بس غير انه تستدرجك على فكرة، ترى حتى طريقة وقفك للنقاش كمان مستفزة أحيانا تكون. يعني يكون الشخص مثلا متمسك متشبت برأيه وانت قررت انك توقف النقاش. إذا وقفتيه كذا حياخد الموضوع انك ما احترمتيه.
6: صح،
4: فحنتضارب.

0: وإذا والله إيوة وإذا هو استمر في النقاش وأنت كنت مصرة أو أنك لا تبي توقفيه بس ما هو معطيكي فرصة أنك توقفيه، هو برضو فيها مشكلة يعني. فكمان أسلوب النقاش كمان يختلف،
1: ومتى أوقت أني أوقف بحيث أني لا أجرح أحد ولا بالضبط. زعل أحد ولا بالضبط. نروح لقطيعة أو لا قدر الله زعلة أو مشكلة أكبر.
0: أيوة الانسحاب يكون بطريقة معينة. طيب ناخذ كمان اتصال.
1: هلا أم صالح. يا هلا مرحبا. هلو. أم صالح هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، كيف حالك؟
2: الله يسلمك، أخباركم علومكم
1: خير؟ عساكي إن شاء الله بألف خير. أم صالح، متى النقاش تبي تكمليه مع صديقاتك قريباتك، ومتى تشوف انه خلاص ما له داعي نكمل لانه وصلنا لطريق ما في احد بيقنع الثاني ولا في احد بيطرح فكرة عقلانية مثلا؟
2: اول شيء انا بتناقش معكم من شان اللغز اللي قبل شوي.
1: يلا تناقش. تناقش. يلا
2: انا فاتي خاطري شيء، يعني خاطري شيء ودي اقوله على ما قول.
1: قولي كل اللي في خاطرك.
2: انتم قلتوا نقطة
0: ارتكاز،
2: نقطة ارتكاز وما ادري ايش، وقلتوا انه يعني يفشل مدري كيف.
1: ايه
2: انت شو اسمه الحل، قلت والمقص. طيب المقص كيف يفشل؟ المقص لا يشتغل على بطارية ولا يشتغل على كهرباء، يشتغل بصابع.
1: طيب طيب شوف،
0: طيب اسمع اسمعي،
1: طيب ما حقولك شيء. اسمعي اول شيء انت ناخدها واحدة واحدة، مو النقاش. طيب خطوة طيب. خطوة قلتي ما يشتغل لا على بطارية ولا على الكهرباء. اليوم صارت في مقصات تستخدم في المصانع أو عند الخياطين لقص الجرود، لقص بعض المواد، يعني على أكبر، على مستوى أكبر، بالكهرباء وبالبطارية ورقمية أيضا. فهذه بالنسبة لنقطة، لكن نقطة الارتكاز دائما مفهوم نقطة الارتكاز هي نقطة فيها توازن القوة لهذا المنتج. يعني هنا أساس المنتج ده، شفتي المقص لما نفتحه ما فيه مسمار في النص؟
0: إذا مفك هذا
1: المسمار، إذا مفك المقص
2: يتحرك يعني.
0: أيوة اللي يتحرك عنده.
1: أفتح المقص يا أم صالح، في نقطة زي المسمار في النص ماسكة جهة اليمين بجهة اليسار في المقص،
2: صح؟
1: هذه هي نقطة الارتكاز. لو تفك هذا المسمار المقص ما عاد حتعرف تشتغلي
0: فيه.
2: تدرين انا فكرت ايه؟ فيش
1: قول.
2: انا فكرت في البطارية، اول ما قلت الراديو لاني فكرت في البطارية.
1: اي اي صح قلتي لنا الراديو.
2: ايوه نعم. فكرت في الساعة ليش؟ لانها بطارية، لأن طفت البطارية
1: عشان انت خليتي فكرك بس في البطارية مرتبط.
2: ايوه انا رحت على البطارية.
1: نقطة الارتكاز ليست البطارية يعني. نقطة الارتكاز هي نقطة ثبات هذا الجماد. يعني الكرسي لي أربع نقاط ارتكاز، أربعة، مو لي أربعة أرجل، كل رجل منا يسمى نقطة ارتكاز. خلاص خلص النقاش بوضوح. شايك
2: أقنعتوني ولا كنت خاف.
0: طيب انت شفتي هذا النقاش جدلي ولا مفيد؟ جدلي ولا مفيد نقاش؟
2: لا ان شاء الله مفيد.
0: مفيد، يعطيك العافية.
2: انا اقول لك انا دائما يعني ما تناقش مع احد يعني اعطي وجهة نظر، يعني
0: صح
2: اللي امامي اللي اقتنع الكلام اللي انا اقوله اقتنع، ما اقتنع
1: يا شيخة
2: اجادل.
1: يا حظ اللي تقعد تتكلم معاه بهذا الرقي وبهذا المنطق الحلو.
2: سبحان الله في بعض الناس الحين لو تقعدين تتكلمين معي يومين ما يقتنع.
0: صحيح صحيح،
2: يومين جادلينه ما يقتنع. انا ما احب الجدال الطويل هذا. انا
0: نعم.
2: حتى الحين اولادي واحفادي اللي جو عندي انا اشوف الجو عندي معتدل، هم
0: نعم.
2: يجون يشغلون المكيف، اقول منين يشغلون يا هذا الحلال ترى الجو كويس يعني ومعتدل. قالوا لا يا شد حر حر، وإن شاء الله يستر عليكم، شغلوا في الغرفة الثانية وغرفة
0: لا حد يجيني، لا حد يجيني.
2: أنا أحب الجو كذا معتدل، ما أحب مكيف.
1: يا حليلك يا أم صالح،
2: شغلوا مكيف وروحوا في حالكم.
1: أسعدتينا بنقاشك الحلو اللي مثلك، شكرا لك.
2: الله يسعدكم، أنتم الحلوين.
1: يا هلا وسهلا
0: بك. العافية. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين.

0: نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 16 أغسطس. نبدأ من عام 1858، أرسلت أول رسالة عبر كابل التلغراف العابر للمحيط الأطلسي في إنجاز مهد لرحلة جديدة في سرعة الاتصالات بين القارات.
3: في عام 1896 بدأ خبر اكتشاف الذهب في منطقة كلوندايك بكندا بالانتشار ليصبح لاحقا أحد أشهر اكتشافات الذهب في التاريخ.
2: 1920 أجريت أول مباراة رسمية في تاريخ كرة القدم للنساء في إنجلترا في خطوة مبكرة نحو انتشار اللعبة بين النساء.
3: في عام 1994 إطلاق أول حاسوب محمول من سلسلة ThinkPad مزود بميزة الفارة الحمراء الصغيرة الشهيرة اللي أصبحت لاحقاً من أبرز سمات أجهزة السلسلة.
2: عام 1960 حصلت قبرص على استقلالها وأصبحت يوم 16 أغسطس مناسبة وطنية لها.
3: وفي عام 1977 أطلقت أول تجربة ناجحة لقمر صناعي مخصص لرصد المحيطات والبيئة في إطار تكوين تقنيات مراقبة الأرض.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. النقاش موضوعنا هو النقاش، متى يكون مجدي ومتى يكون جدلي. أنا طرحت أفكار معينة وأنت طرحت أفكار معينة، هل وقفنا على أرضية وكان عندنا المرونة أنه أقبل المعلومة ولا لا ما عندنا المعلومة، وأنت تشوف من وجهة نظرك أنها صحيحة 100% وأنا شايفة وجهة نظري. هذا الجدل العقيم، نحن أعطينا معلومات وأنت أعطيت معلومات، فنحن نوصل لأرضية أنه استفدنا جميعاً، جميع الأطراف استفادت. طيب. خلينا نبدأ ناخذ مشاركاتكم، نقول مرحبا.
2: هلا يا سليمان.
3: هلا والله، مرحبا، صباح الخير.
2: يا هلا، صباحك ورد وسعادة، بشرنا عنك.
3: بخير. والله الحمد لله بخير ونعمة،
2: أمورك
3: ممكن
2: طيبة؟
3: ممكن أقول كلمة الله فيك؟
2: هي طبعاً أكيد. أنت أول شيء، أنت اللي تحرق النقاش ولا أنت اللي تسمع؟ يعني كده في نقاشاتك.
3: لا لا لا لا والله النقاش، أنا الحين شوف يا أختي، أنا الحين والله أقول الصراحة.
2: قول الصراحة.
3: الحين عمري هذا اللي وصلت له الآن.
2: كم عمرك؟ الله يديك الصحة والعافية.
3: الله يعطيك العافية وإياكم إن شاء الله.
2: كم عمرك طيب؟
1: يا بنت الحلال، السؤال ما ينسأل. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. العمر كله إن شاء الله.
2: يا الله يديك الصحة والعافية وطولة العمر.
3: الله يحفظك.
2: طيب يا سليمان، إيش الهدف أو الخلاصة اللي وصلت لها بعد هذه الخبرة؟
3: الخلاصة اللي وصلت لها انه تكبير الراس ووقف النقاش، هذه مرحلة في العمر، مش ترى كتاب تقرأ ولا محاضرة تقرأ. ايوه، لان انا وصلت تقريبا 45 كذا، خلاص اشوف النقاش عقيم اقول له انت صح يا اخي، والله انت صح انا غلط،
2: وتنهيها بهدوء.
3: اي والله، بس في كلمة ودي اقولها. الله يعافيكم،
2: تفضل.
3: اقول الحمد لله سحبت الهند، ما في عواصف رعودي، والبس توب الهداوة عهد، وغيرت طبعي وسلوبي.
2: الله عليك يا سليمان،
1: يا سلام،
2: صح لسانك.
1: وانا لمست هذا الهدوء وتغير الاسلوب والحركات وكذا، يا سلام.
3: اختدينا والله العظيم، انا كل ربعي كذا زيي، واثنين من عيالي طلعوا علي، مشكلة. الآن أنا جالس إيش أخلي عيالي كذلك؟ لا مثلا قلت له جيبي الحاجة دي، يروح ثواني يجيب لي، أقول له لا ارجع برتاني وشوي، سم بالله
1: اهدى.
3: أيوة يعني. ينزل درجتين ثلاث، أقول له اهدى. الحمد لله، الله يوفقكم،
2: الله يبارك لك ويوفقك، وشكرا على المشاركة الحلوة يا سليمان.
3: شكرا جزيلا لكم.
1: سليمان،
2: يا هلا ومرحبا.
1: يلا نروح لفؤاد، صباح الخير يا فؤاد.
4: هلا والله، صباح الخير دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا فؤاد؟
4: الحمد لله، نصبح عليك وعلى إيمان وعلى صار.
2: هلا بك يا هلا.
1: يا هلا فيك، يا هلا فيك. النقاش يا فؤاد، تشوف متى يكون مجدي ومتى يكون جدلي؟
4: كيف يعني جدلي؟
1: يعني نقعد نتضارب على الموضوع من غير ما نوصل لنقطة حل. أنا لا بقول وجهة نظري، لا أنت ترد علي، أرجع أنا أقول لك لا ما غلط اللي أنت قلته، هو يرجع يرد علي، ونقعد خلاص كده.
4: لا لا، أنا أشوف يعني النقاش سواء مع زوجتي ولا أنا، أول شيء أنا ما أحب أتناقش مع أحد وأنا معصب.

0: يعني
1: لما اروق انا الحمد لله رب العالمين يعني كل اللي يدري عني يعني سمعوني يعني ما اذا صار نقاش مع مثلا اصدقائي او الناس يعني اللي ما اعرفهم اجيله باسلوب يعني اجيله باسلوب ان اضحك وابتسم ونكت له والله يعني حتى اذا بخاطر علي شيء ولا شايل علي شيء يروح كله مسكين يعني.
0: طيب متى يكون النقاش ناجح؟ متى يكون ناجح؟ متى يكون ناجح؟
1: لما يكون في تسامح زين ويكون النقاش هادف يعني يكون النقاش صائب يعني هادف
0: يعني تخرج بمعلومة
1: اي مثلا حلو. حتى لو انك انا غلطان وقال لي انت انا مش غلطان وقال لي غلطان اتقبل او ابين له انه هو الغلطان بس انه باسلوب حلو يعني
0: تمام يعطيك العافية فؤاد شكرا لك
2: طيب
0: يا هلا وسهلا فيك
2: في أحيانا مصطلح كده نقول نقاش بيزنطي
0: يعني
2: دائما في البعض يسمع عن كلمة هذا نقاش بيزنطي يقولك هذا يعني أنه هذا حوار أو نقاش عقيم لا طائل من تحته اثنين يخوضوا حول مسألة هامشية يعني أساسا المسألة ما هي مهمة ولكن هم أخذوها واستنزفوا من طاقتهم وكبرت وكل طرف بيتمسك برأيه بدون أي فائدة وبدون أي تقبل لوجهة النظر فدائما يمكن أحيانا نسمع أنه لا لا هذا جدل بيزنطي أو هذا نقاش بيزنطي أو فإنه يعني بمعنى مصطلح العقيم
0: أيوة
2: مصطلح, مصطلح دارج
0: أيوة
2: جدل بيزنطي
0: جميل
2: فخلوا دائما
0: أنا أكثر جدل بيزنطي
2: أي
0: زي ما أقول أي إيمان الأرض مسطحة ولا مكورة دي يجنني هذا النقاش طب إيش الفائدة ما فهمونا إيش الفائدة يعني والله العظيم يعني إيش قل لي
2: إيش ما تكون الأرض
0: أيوه
2: إيش يعني بيتنا قد كده نقطة لا تذكر في هذه الكرة الأرضية
0: ما أنت ماشي وماكل وأمورك تمام محمد ربك وشاكره خلاص يا عمي انتهين وندخل في جدل ولا أو شوفوا الأدلة وشوفوا لا لا لا كثير علي ما قلبي يوجعني ينفقع قلبي
2: فلا لا نروح ناحية نقاشات بيزنطية
0: عقيمة
2: خلونا في نقاشات هادفة
0: نعم طيب عندنا عبد الله بركات يقول النقاش الناجح هدفه الوصول لفهم وحقيقة باحترام وأدلة
2: حلو.
0: النقاش الجدلي هدفه إثبات الرأي والانتصار بدون استماع للطرف الآخر
2: طيب.
0: أما
2: سوري.
0: لسه أما في النقاش الجدلي غالبا ما يدخل فيه ما أدخل فيه لأنه وجع للراس ويجعلك معصب صادق لانه استنزاف للطاقه
2: يعني انا اعصابي وروقاني بدفع عليه كثير اني اكون هاديه ومتزنه ما حخلي فلان يعصبني على الفاضي خلينا نشوف يزيد ايش يقول يقول تشعر ان النقاش اصبح جدلي وعقيم عندما يتحول الهدف من البحث الى عن الحقيقه والفهم المشترك خلاص بدأ يبان هذا النقاش خلاص ما هو واصل لحقيقة ما هو واصل لفهم ما هو واصل لاحترام الآخرين فخلاص هنا يشوف إنه هذا النقاش أصبح جدلي
0: نعم عندنا أيضا قلنا هذه
2: عبد الهادي
0: لا هذه
2: أيوة. هذه هي
0: هذه هذه طيب عندنا هادي سيف يناقشنا في الموضوع يقول النقاش المجدي هو الذي يبدأ بفضول المعرفة ويسير باحترام متبادل وينتهي بفائدة عملية أو فكرية يخرج بها الطرفين وهم أكثر نضجا
2: بالفعل
0: يعطيك العافية
2: يعني هذه. هو ده النقاش المجدي
0: صحيح.
2: فعلا
0: صحيح.
2: خلينا نتكلم عن وجهة نظر عبد الهادي عمران يقول النقاش مجدي لما يكون الهدف هو الوصول للحقيقة فهم متبادل بين طرفين مرنين ويصبح جدلي وعقيم عندما يتحول الهدف إلى إثبات الذات أو الانتصار على الآخر أو انتصار الرأي وإغفال الأدلة أنه بس أنا رأيي هو الصح يكون مجدي في أربع نقاط هدف مشترك استماع نشط مرونة فكرية هدوء ونطق ويكون جدلي وعقيم أيضا في أربع نقاط حب الغلبة التعصب للرأي الخصومة الشخصية وارتفاع الأصوات وفي النهاية يقاس العقل بالنشاط
0: نعم
2: بالنقاش عفوا
0: بالنقاش.
2: فأنت تقدر تقولي والله ده الإنسان عقله حلو من أسلوب حواره
0: صح.
2: من أسلوب
0: صح.
2: نقاشه
0: صح طيب عندنا أيضا من سعود الصاعدي يشاركنا في الموضوع يقول النقاش أنواع نقاش مع شخص واعي قد يكون فيه متعة وراحة عظيمة حتى إن خالفك الرأي لأنه يفتح لك أفق جديدة مفيدة حيث أنه يتيح لك رؤية الأمور من زاوية مختلفة والنقاش مع شخص غير واعي أو منغلق في تفكيره يعتبر مضيعة للوقت وغالبا لا يوصل لنتيجة وهذا النوعية يستهلك وقتا

0: طاقتك، وهذا يدخلك في متاهة جدلية تضر ولا تنفع، وقد ينتج عنها أمور خارجة عن نطاق الحوار والأدب، وقد تصل إلى العناد. في هذه الحالة يجب الانسحاب بكل هدوء حتى لا تدخل في متاهات ومشادات لا يمكن إغفالها. شكرا جزيلا لك يا سعود على رأيك.
1: أيضا عندنا مشاركة بيشرح لنا الجدل البيزنطي،
0: بس يعني لو يعني يعطينا اسمه نفرح كلنا وننبسط.
1: يقول المصطلح جاي من أيام حصار القسطنطينية بيزنطة سابقا، العثمانيين الأسواري اقتحموا المدينة، يعني هو جاي من تاريخ. هي الكلمة يعني كثير كنت أسمعها وكنت أعرف أنه هي تدل على نقاش عقيم.
0: أوكي.
1: ولكن من فين جات؟ شكرا أنك شاركتنا المعلومة، وسيرت تكتب اسمك
0: اطلعي فوق بالله.
1: نفس الأرض كروية ولا التليفون ده،
0: أيوة
1: ولا ده،
0: أيوة أيوة
1: ولا اللاعب ده ولا اللاعب ده، يعني هذه كلها أنواع جدل عقيمة.
0: آراء ميسي ولا رونالدو، إيش لنا ما لنا شغل، خلاص كلهم فنانين، كلهم أمورهم
1: صحيح.
0: تمام. أنا أحب رونالدو، الشخص اللي قدامي يحب ميسي
1: صحيح.
0: فأمورنا تمام.
1: أنا أحب استخدم ده النوع من الجوالات، أنت تحب الثاني، يا جماعة هي
0: يعني ما حتوقف الحياة.
1: ولا نخليها تسوي حساسيات بيننا أو مشكلة،
0: طيب.
1: لأنه في بعض الشخصيات فعلا عقلها يتوقف أنه أنت ليه خالفتيني الرأي، ويبدأ يأخذ منك موقف ويبدأ ما يشوف لك حسناتك الأخرى. فلا
0: إذا لم يكن النقاش ككرة التنس الأرضي فهو نقاش
1: يعني وانتو.
0: حلو
1: حلو يا سليمان،
0: حلو يا سليمان، حبيت.
1: أيوة، أنه لازم يكون فعلا حوار متبادل.
0: يعطيك العافية. طيب فؤاد صباح الخير، توقف
1: جاب لنا صورة بلا بيشاركنا بالمقص الكهربائي.
0: يعطيك
1: شكرا
0: العافية.
1: عن الصور يا فؤاد،
0: شكرا عن الصور، يعطيك العافية. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا إلى فقرة ضيوفنا اليوم، ومن ضمن المحليات في إطار الاحتفال اليوم العالمي للشباب اللي صادف 12 أغسطس الماضي، استمرت المبادرات والفعاليات الهادفة اللي مكنت الشباب وعززت دورهم في صناعة فرص وتحقيق الأثر. في هذا السياق يأتي ملتقى القيادة الواعدة الذي نظمته جمعية شباب الجوف يوم أمس، ليجمع نخبة من القيادات والخبرات لبحث دور القيادة في تمكين الشباب واستشراف مستقبلهم، وذلك في امتداد الاحتفاء بالمناسبة وتعزيز رسالتها. أيضا اليوم يكون معنا الأستاذ موسى القضيب، المدير التنفيذي لجمعية الشباب بالجوف. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
3: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور. أحب أصبح عليك وعلى جميع المستمعين، وشاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة.
4: أكيد نرحب بوجودك معنا اليوم أستاذ موسى القاضب، المدير التنفيذي لجمعية الشباب بالجوف في هذه الدقائق. وخلينا كذا نتكلم بداية، أنت من خلال مركزك ومن خلال كونك مدير تنفيذي لجمعية الشباب بالجوف، وأنت أيضا شاب من هذه الكوادر الشبابية، ماذا يمثل لكم هذا اليوم، اليوم العالمي للشباب؟
3: طبعا اليوم العالمي او اليوم الدولي للشباب يمثل لنا فرصه للاحتفال بالشباب، مو بس باعتبارهم طاقات واعده، بل باعتبارهم شركاء حقيقيين في صناعه التنميه وبناء المستقبل. وحنا بجمعيه شباب الجوف نؤمن بان الشباب عندما يجدون البيئه المناسبه والدعم والتوجيه قادرين على تحويل افكارهم وطموحاتهم الى انجازات واثر مستدام. طبعا رسالتنا احنا في جمعية شباب الجوف: آمنوا بقدراتكم، طوروا مهاراتكم، وكونوا شركاء في صناعة مستقبل مجتمعكم.
2: جميل جدا. طيب ملتقى الشباب أكيد يحمل اسم مليء بالطموح، إنه شبابنا دائما نعلق عليهم آمال كثيرة، ودائما نبغى نرسم لهم طريق ممهد لراحة أكبر. ما أبرز الأهداف اللي كانت موجودة في هذا الملتقى؟ إيش قدمتوا؟ إيش قدموا الشباب المشاركين أيضا؟
3: أطلقنا يوم أمس ملتقى القيادات الواعدة، وهو يأتي امتداد للاهتمام الجمعية ببناء جيل شبابي يمتلك المهارات والوعي والقدرة على القيادة والتأثير. وهدف هذا الملتقى هو تطوير المهارات القيادية والشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع الشباب على المبادرة والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إتاحة مساحة للتعلم والتجربة والتواصل مع أصحاب الخبرات. ونسعى احنا في جمعية الشباب بالجوف أن تكون تجربة الملتقى نقطة انطلاق حقيقية للشباب نحو أدوار أكبر ومسؤوليات أوسع.
4: طيب جميل جدا. طب خلينا نتكلم من واقع عملكم أستاذ موسى، أبرز احتياجات الشباب اليوم برأيك ما هي؟ وكيف هذه الجمعية بتعمل معاهم من أجل تحويل هذه الطاقات؟ الشباب كلهم طاقة وأفكار وحماس، يعني سؤالنا في شقين. أول شيء برأيك أبرز احتياجاتهم، وكيف أنتم بتعملوا على تحويل هذه الطاقات والأفكار لإنجازات حقيقية على أرض الواقع؟
3: واضح. بالنسبة للشباب اليوم هم بحاجة إلى الفرص بقدر حاجتهم إلى المعرفة، يحتاجون جميل. إلى مساحات يعبرون فيها عن أفكارهم ويجربون قدراتهم.

0: ويتعلمون من التجربة والخطأ ويصلون من خلالها إلى الفرص المناسبة. ومن هنا يأتي دور الجمعية في توفير البرامج والمبادرات التدريبية والتطويرية وفتح مساحات المشاركة والتطوع وربط الشباب بالخبرات والفرص حتى أنها تنتقل الفكرة من مجرد طموح إلى مبادرة ومن المبادرة إلى إنجاز وأثر ملموس.
1: حلو. طيب أنتم دوركم كجمعية اكتشاف هذه المواهب أكيد، ولكن كيف نوصل هذه المواهب ونمكنها من السوق؟ كيف نوصلها لصناعة مستقبل فعليا؟
0: ممتاز. طبعا نعمل على اكتشاف المواهب من خلال تنوع البرامج والأنشطة اللي تتيح للشباب التعبير عن قدراتهم وتجربة مجالاتهم المختلفة، ثم يأتي دورنا في تطوير هذه المواهب وتمكينها من خلال التدريب والممارسة وإتاحة الفرص، وكمان نركز على المهارات التي يحتاجها الشباب في سوق العمل مثل القيادة والتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والمهارات التقنية والمهنية. ونطمح أن نساعد الشاب على الانتقال من اكتشاف موهبته إلى تطويرها ثم توظيفها في بناء مستقبله وخدمة مجتمعه.
2: جميل جدا. طيب رسالتكم اليوم أستاذ موسى، أنت بتعمل مع شباب وكوادر ما شاء الله وطنية جميلة وحضرتك منهم، رسالتكم اليوم للشباب في يومهم العالمي، وأكيد هذه الرسالة أيضا لك بتقدمها لنفسك مع هؤلاء الشباب وهذا الملتقى، يعني إيش هدفكم منه أنه الشاب يطلع منه بإيه؟
0: صحيح. طبعا رسالتي أنا شخصيا للشباب ونفس التوجه من الجمعية طبعا، أنه لا تنتظر أن تأتيك الفرصة، كن مستعد أنت لصناعتها يعني.
2: حلو.
0: استثمر في نفسك، تعلم باستمرار، خذ التجربة، ما لا تخاف من البدايات نهائيا، وكل إنجاز كبير يبدأ بخطوة صغيرة.
1: جميل جدا، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دائما، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك.
2: صراحة نتمنى دائما أنه شبابنا وأنتم مبارك لكم كل ما تقدموه من أجل هذا الوطن، أنت يا أستاذ موسى وكل المسؤولين عن جمعيات الشباب في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يقدم هذا الشاب وهؤلاء الشباب كل ما يستحق وطننا. نشد على أيديكم، كل الشكر لك أستاذ موسى.
0: بإذن الله أن نكون
2: بإذن الله. بإذن الله، بارك الله فيك أنت ومجموعة الشباب بجمعية الشباب بالجوف. كان معنا الأستاذ موسى القاضب المدير التنفيذي لجمعية الشباب بالجوف، تحياتنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم. عندنا ترند يقول إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي للمواصفات، حيث تصدر هذا الإنجاز التاريخي تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعدما حققت الميدالية البلاتينية لأول مرة في التاريخ مشاركات المملكة في الأولمبياد الدولية للمواصفات والمقام في جمهورية كوريا، إلى جانب الفوز بالميداليتي الفضية وكمان البرونزية. ورواد منصة أشادوا بهذا الإنجاز النوعي، مؤكدين أن حصول فرق الطالبات في المرحلة المتوسطة على الميدالية البلاتينية هو أعلى جوائز الأولمبياد، وتمنح لا تمنح إلا للفرق واحد من بين جميع الفرق المشاركة، حيث يعكس مستوى التميز الذي وصل إليه الطلاب السعوديين في مجالات الابتكار والجودة والتحليل الفكري. كما احتفى رواد منصة إكس بالطلبة والطالبات المشاركين بالنتائج التي حققتها الفرق السعودية، معتبرين أن الإنجاز يمثل مصدر فخر، ويؤكد حضور المواهب السعودية في المحافل الدولية، فيما لقيت مشاركات الطالبات وتحقيقهن الميدالية البلاتينية وتفاعل اللافت والإشادات الواسعة.
2: أشار المتفاعلون إلى أن ارتفاع رصيد المملكة إلى 8 جوائز دولية منذ بدء المشاركة في الأولمبياد عام 2024 بيعكس تطور متسارع في حضور الطلبة السعوديين، وبيجسد الاستثمار في الموهبة والمعرفة والمهارات اللي بتدعم مستقبل المملكة. وتنوعت عبارات التهنئة والفخر عبر المنصة مع إشادات بالإنجاز، ووصفوا امتداد النجاحات اللي حققها أبناء وبنات المملكة في المسابقات الأولمبيات الدولية. وهذه رسالة تؤكد أن الطموح السعودي حاضر في ميادين العلم والابتكار والجودة، إلى جانب مختلف من مجالات التميز المتنوعة.
1: طبعا وصلنا كذا دقائقنا الأخيرة من برنامجنا، ولكن نتكلم نحن عن موضوع النقاش. النقاش متى يكون جدلي ومتى يكون مجدي فعليا؟ عندنا هادي سيف يقول: الرحيل بسلام أسمى أنواع النهايات، هي تلك التي تتم بهدوء دون ضجيج، تاركة وراءها احتراما متبادلا وذكرا طيبا لا يمحوه الزمن، الباب مفتوح على الأمل النهاية.
2: جميل جدا. يريد فعلا يدينا في كل نقاش ننهي بهذه الطريقة اللي قال عنها هادي سيف، بنوع رايق وبهدوء وبدون ضجيج. مش ضروري إحنا لازم نعلي صوتنا عشان نقنع اللي قدامنا بفكرة ما، لا، أحيانا الهدوء والسكون

0: بيوصل الرسالة أسرع من أنه إحنا تتخابط قلوبنا أو نزعل أو نقعد لبعض على الكوع. أبدا ما عمرها كانت هذه النقاشات مجدية. وصلنا للنهاية دينا.
1: بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم معكم. شكرا جزيلا لكل اللي تابعنا, كل اللي كانوا معنا, سواء في لغزنا اليوم اللي كان المقص, وأيضا من ضمن المشاركات اللي كانت معنا في سؤالنا التفاعلي وهو عن النقاش, وأيضا فقراتنا المتنوعة. شكرا لكم, رسائل, اتصالات, نعم, وغيرها في ذلك.
0: شكر موصول أيضا لفريق العمل المبدع دوما. شكر للزميلات علياء الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد. شكر كبير لزميلتي دينا سعد, ولكم مني أنا أجمل التحية إيمان بحيدرة. أيضا نتوجه بالشكر للمبدعة دوما اللي بتتحملنا سارة خوجة.
1: اليوم ما عذبناك يا سارة, ما
0: والله دائما بنعذبها.
1: نعذبها, لا لا نعذبها دائما, صراحة نعترف بذلك, هو الاعتراف دائما سيد الأدلة.
0: شكرا لك سارة خوجة, ونهارك سعيد أنت وكل اللي بيسمعنا. طبعا الشكر الأكبر لكم, دايما كونوا معانا لأنه أنتوا جمال. ابدأ صح, ما زالت برامج إذاعة جدة مستمرة, لا تروح بعيد. إلى اللقاء.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
1: الآن صحة ورياضة على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. سنوات طويلة نحن نختصر يمكن مشكلة السمنة وزيادة الوزن في جملة تبدو بسيطة، كل أقل وتحرك أكثر. لكن لو كانت المسألة بهذه السهولة، ليش يستطيع كثير من الناس خسارة الوزن ثم يجدون أنفسهم بعد أشهر أو حتى بعد سنوات استعادوا جزء كبير منها؟ ليش يشعر البعض بجوع شديد أثناء الحمية بينما يستطيع آخرون الالتزام بسهولة أكبر؟ هل السمنة فعلا نتيجة ضعف إرادة؟ أم أن هناك عوامل هرمونية، عوامل عصبية، عوامل وراثية وبيئية تشارك في تحديد أوزاننا؟ خلال السنوات الأخيرة تغيرت كذلك صورة علاج السمنة بشكل كبير جدا، انتشرت علاجات حديثة، أصبحت حديث المجالس وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، أشخاص يستخدمونها تحت إشراف طبي وآخرون يبحثون عنها فقط لخسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة. تجارب تتحدث عن نتائج كبيرة، في المقابل في تحذيرات من أثار جانبية من الاستخدام العشوائي. إذن أين تنتهي الحقيقة العلمية وأين تبدأ المبالغات؟ من هو المريض الذي يحتاج فعلا إلى علاج طبي لزيادة الوزن أو للسمنة؟ هل يمكن أن تكون هذه العلاجات بديل عن الحمية والرياضة؟ وماذا يحدث للوزن عند التوقف عنها؟ هل نحن أمام حل مؤقت أم أن مفهوم علاج السمنة نفسه ممكن أنه قد تغير؟ هذا ما نناقش اليوم إن شاء الله مستمعينا في صحة ولياقة من جدة FM. عضيفتنا الدكتورة العزيزة هلا موصلي، استشاري الغدد والباطنة بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتورة، هلا وصباح الخير.
3: الله يحييكم، صباح النور.
2: يا
3: صباح النور جميعا.
2: يا مرحبا، دائما نسعد بتجدد اللقاء معك دكتورة، وإن شاء الله نقدم حلقة اليوم مفيدة للجميع. أول شيء دكتور خليني أسألك قبل أن نتحدث عن العلاجات، اليوم السمنة أيوة. تعتبر مرض بالمعنى الطبي ولا هي مجرد زيادة في الوزن؟
3: لا، السمنة من سنين طويلة مصنفة كمرض ومرض مزمن. لأنه تعريف المرض أو المرض المزمن هو أي شيء يأثر على الجسم بحيث أنه يأثر على أنظمة الجسم الأخرى ويسبب مضاعفات ومشاكل في الجسم. يعني إذا شفنا السمنة من عين طبية نشوف أنه السمنة سبب في مقاومة الإنسولين اللي مؤخرا اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي. السكر، الضغط، مشاكل النفس عند النوم، خشونة العظام أو خشونة المفاصل لها كمان، يعني السمنة لها دور فيها، وأمراض كثير فوق 200 مرض وحالة صحية نقدر نقول إنها بسبب السمنة. فلذلك السمنة مصنفة من أكثر من 20 سنة كمرض مزمن.
2: طب ليش في كثير من الناس اليوم يعتقد أن الشخص المصاب بالسمنة يحتاج فقط إلى إرادة قوية؟ هذا صحيح ولا لا؟
3: أكيد ما هو صحيح. أكيد غير صحيح. وهذا للأسف يعني تفكير منتشر وشائع أنه هي مسألة إرادة. يعني إذا كانت مسألة إرادة ما كان وجدنا أنه ناس كثير عندهم صعوبة في خسارة الوزن. نفس الناس عندهم صعوبة في خسارة الوزن بيكون عندهم التزامات في العمل، بيكون عندهم التزامات مادية، بيكون عندهم التزامات أسرية ومنضبطين فيها. فليش نيجي على موضوع الوزن ونقول ما عندك إرادة؟
2: ممتاز، إجابة صراحة مقنعة كثير. طيب هل بالفعل في أشخاص عندهم قابلية دكتورة اللي هم القابلية البيولوجية لاكتساب الوزن أكثر من غيرهم؟
3: لها عوامل كثير جدا، منها الوراثة، منها نمط الحياة، منها الضغوطات، منها الأدوية الأخرى والعلاجات الأخرى والمشاكل الصحية الأخرى. منها المشاكل الصحية مثلا المتلازمة مع السمنة، أو حالات تطرأ في حياة الإنسان، مثلا تغيير عمل، تغيير حالة اجتماعية، ظرف اجتماعي أو نفسي مر عليه تسبب في زيادة الوزن.
2: طيب لو جيت مثلا دكتورة، سألتك عن الهرمونات يعني ونسمع عنها كثير، إلى أي درجة دكتورة ممكن تؤثر هذه في الشهية وفي الوزن بشكل عام؟
3: الهرمونات اللي عادة الناس بيتكلموا عنها في هذا الموضوع، نتكلم على ثلاثة محاور. محور الغدة الدرقية، وهي للأسف دائما يلقى عليها الاتهام. الغدة الدرقية في حال الخمول ممكن تتسبب في زيادة بعض الوزن. مما بنتكلم على شيء ما يزيد عن 5 مو ذاك التأثير الكبير، وكمان بيكون مؤقت. بما معناه إذا علاجت الغدة يتعدل الوزن.
2: حلو.
3: طب فما أذكر أقول اللي وزنه بيصير له 20-30 سنة زايد ووظيفة الغدة طبيعية، ما أقدر أقول إنه بسبب الغدة الدرقية. هذا المحور الأول. المحور الثاني الكورتيزون. الآن في منصات التواصل الاجتماعي كلام كثير على ارتفاع الكورتيزون مع الضغط النفسي والسترس والجهد وهكذا، وأنه هو هذا سبب في زيادة الوزن.
2: حلو.
3: الكورتيزون يعني موجود في جسمنا، ربنا خلقه في جسمنا لأسباب له وظائف معينة، ومنها مكافحة الضغط الجسدي والنفسي. بيساعدنا أنه إحنا نقدر نتعامل مع هذه الضغوطات، فهو هذا الشيء بالعكس مفيد لنا. فإنه يطلع وينزل في خلال الرينج الطبيعي هذا شيء متوقع وبالعكس مطلوب.
2: طب
3: لكن
2: السؤال دكتورة، إحنا متى نشك إنه والله في وجود سبب الهرموني أو مرضي وراء زيادة الوزن، وما هي زيادة وزن طبيعية؟
3: لما يكون في علامات من مصاحبة للأمراض الأخرى. مثلا بالنسبة إذا قلنا الكورتيزون، أحد يكون جدا طبيعي وفجأة خلال أشهر قصيرة وزنه يزيد زيادة ما هي طبيعية، يصير عنده ضغط، سكر، تغيير في المظهر، في تغييرات يعني مصاحبة لزيادة الكورتيزون بتكون معروفة عند الممارسين الصحيين. فهذه ساعتها نبدأ ندور على الأسباب التالية زي ارتفاع الكورتيزون.
2: طب دكتورة، ممكن في شخص مثلا خلينا نقول يعاني من السمنة، إذا سوى تحاليل تكون تحاليله طبيعية وهو عنده سمنة وليست زيادة وزن؟
3: ممكن تكون طبيعية.
2: ليش؟ مو شيء غريب شوية؟
3: أشوف كثير أنه تكون تحاليله طبيعية 100%. طيب، لكن مو معناها أنه في أي لحظة ما حتتغير. لأنه الجسم ممكن بالذات في الأعمار الصغيرة ممكن يتحمل حد معين من زيادة الوزن أو من التغييرات ما هي طبيعية في الجسم.
2: أوكي.
3: لكن يوصل لمرحلة فيتغير التحليل، فيتغير تقبل الجسم، فيتغير
2: يعني على المدى البعيد لازم يجي يوم وينهار فيه الجسم، ما يستطيع يقاوم هذا الوزن.
3: بالطبع.
2: ممتاز. طب خلينا نتوقف دكتورة مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
3: تمام.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان

0: بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفتنا اليوم الدكتوره هلا موصلي، استشاري الغدد والباطنه بجامعه الملك عبد العزيز. حديثنا هل فعلا تغيرت قواعد علاج السمنه اليوم؟ واتساب البرنامج لاسئلتكم استفساراتكم نوجهها للدكتور ان شاء الله في الجزء الاخير ناخذها من حوارنا. 800-244-28-28. طيب اعتقد الدكتوره تقول الصوت مو واضح. سامعتني دكتوره الان كويس؟ طيب
4: الو، لا في مشكله.
3: طيب
4: في
3: الصوت. نروح للفاصل الاخير عشان نشوف ايش المشكله ونرجع لك من جديد دكتوره.
1: في مساحه لتبادل الاراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الراي الشخصي بل المساهمه في تشكيل الراي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: طيب رجعنا لك الآن دكتورة من جديد، سامعتني إن شاء الله الآن كويس؟
4: الآن الصوت واضح.
3: ممتاز ممتاز. طيب الآن نتكلم على موضوع صعوبة خسارة الدهون أو صعوبة انقاص الوزن كما يقال في بالمعنى الدارج. إيش اللي يصير داخل الجسم عندما يبدأ الإنسان بتقليل السعرات الحرارية وبالتالي يخسر وزن؟ هل في أشياء تحدث في الجسم؟
4: أكيد. يعني خلينا أول شيء نتخيل إنه الدهون الموجودة في الجسم هذه مخزون طاقة، لكن مخزون زي البترول صعب الوصول إليه، ما هو أول خط من مصادر الطاقة. الجسم أول ما يحتاج طاقة بيتوجه لمصادر أخرى، بيتوجه للسكر اللي موجود في الدم، بيتوجه للجلوكاجون الجلايكوجين.
3: أيوه.
4: بيتوجه إلى مصادر أخرى للطاقة. لما يستهلك هذه المصادر يبدأ يدور على المصادر الأبعد منها أو الأصعب منها عشان يستمد الطاقة. طيب الطاقة. أيوه. هذه أحتاجها ليش؟ أحتاجها لتشغيل أعضاء الجسم، أحتاجها للتفكير، أحتاجها للنفس، أحتاجها للمشي، للحركة، لممارسة الأعمال اليومية العادية بدون ما أضيف عليها رياضة، عمل، دوام وأشياء زي كده. فإحنا نحتاج طاقة بس عشان نشغل الأجهزة الأساسية في الجسم. تمام؟ فلما يكون عندنا الطاقة، طبعا الطاقة المصدر الأول هو الأكل، فلما أنا أكل وأوفر مصدر للطاقة لجسمي أعلى من الحاجة اللي أحتاجها أنا، الجسم حيخزنها. والعكس صحيح، لما أنا أكل أوفر كمية أقل من اللي جسم محتاجها ساعتها أبدأ أدور على المخزون.
3: حلو حلو ممتاز، يعني اتضحت الصورة. طيب هل فعلا دكتورة أنه في هذه المرحلة الجسم ممكن أنه يقاوم نزول الوزن لزيادة الجوع وتقليل استهلاك الطاقة، ولا هذا مو صحيح؟
4: صحيح. لأنه بالذات لما نوصل لوزن معين والجسم يرتاح في هذا الوزن، احنا قلنا هذا مخزون طاقة، الجسم يحب مخزون الطاقة. ليش أصلا عندنا مخزون الطاقة هذا؟ لما نرجع للفسيولوجي حق الجسم من

0: آلاف السنوات ما كانت مصادر الأكل موجودة بسهولة زي ما هي موجودة الآن. فكان الجسم يخزن الطاقة استعدادا لليوم اللي ما يلاقي فيه أكل، لليوم اللي فيه مجاعة، اللي يكون مصدر الأكل مرة بعيد أو يحتاج يروح الشخص يدور على الأكل، سواء إنه يدور على مصدر بروتين ولا نباتات ولا غيره. فعشان كده إحنا عندنا تخزين للطاقة. فاللي يصير إنه الجسم مرتاح في هذا الوضع، مطمن مطمئن إنه عنده المخزون هذا لليوم اللي هيكون فيه مجاعة أو مرض أو احتياج للطاقة الزيادة هذه. فبالتالي لما أجي أبقى أحاول أنزل الوزن، ممكن في البداية يبدأ ينزل، لكن بعد كده يبدأ جرس الإنذار ينزل يضرب في الجسم، في شيء بيحصل، أنا الوزن أو مصدر هذا الاطمئنان حق ده بدأ يختفي.
1: طب هنا إيش الحلول؟ إيش الحلول إذا بدأ يعند النزول هنا؟ إيش الحل؟
0: إن أستمر، إني أسوي رياضة، إني أغير نوعية الحمية حقتي، إني ممكن أدوية معينة تساعد في ذا الشيء.
1: يعني في لها حلول بعدين؟
0: أكيد لها حلول.
1: طب بسألك على موضوع الجوع وزيادة الهرمون الجوع في هذه الفترة، هل هو مؤقت وبعدين يبدأ الجسم يتعود، ولا حيستمر معه طول فترة الحمية؟
0: لا، هو مؤقت. بس مؤقت لفترة قد إيش يعتمد، يختلف من جسم للتاني على، ويختلف من العوامل الأخرى كمان الموجودة في الجسم من جسم للتاني.
1: طب إيش الحلول هنا؟ إيش تنصحين الشخص اللي يصاب بالجوع في بداية الحمية؟ إيش يسوي عشان يتغلب على هذه المرحلة؟
0: طيب، في المقاومة، يعني اللي يقول عليها الإرادة، في العلاجات السلوكية، مثلا في بعض المتخصصين في التغذية العلاجية جزء من دراستهم التغييرات السلوكية كمان، فمعرفة إيش الأشياء اللي تخلي هرمون الجوع، أو حتى مو هرمون الجوع، الرغبة في الأكل تزيد، فبالتالي ممكن يساعدوا في مقاومة هذا الشيء سلوكيا. وفي بعض الأدوية اللي ممكن تساعد في تهدئة هرمون الجوع وزيادة مركز الشبع، أو يعني مركز الشبع في الدماغ يصير هو المسيطر أكثر من الجوع.
1: ممتاز. طيب هذه حتكلم عن إن شاء الله عليها بتفصيل الأدوية الحديثة دكتورة، لكن هل فعلا الميتابوليزم اللي هو الأيض يبدأ فعلا يتباطأ مع نزول الوزن، ولا هذه نظرية مو صحيحة؟
0: طيب، الميتابوليزم أو الأيض، معدل الأيض، هو يعتمد على وزن الجسم، يعتمد على العمر، يعتمد على الكتلة العضلية وأشياء تانية كتير زي الوراثة وغيرها،
1: والحركة أيضا، نشاط ونشاط أيضا، صحيح؟
0: لا، احنا بنتكلم على الأساسي.
1: الأساسي، اي نعم، اوكي.
0: البيزل ميتابوليك ريت اللي هو اللي انا احتاجه عشان اشغل جسمي.
1: ايوه، طيب، اوكي.
0: غير اللي انا بسويه الحرق الإضافي مع الرياضة. لما تزيد الكتلة الدهنية وتقل الكتلة العضلية ينزل الميتابوليزم. لما انا ازود الكتلة العضلية مو بس الشكل بيكون افضل حتى لو كان الوزن نفسه، لكن حتى نسبة الحرق أو الأيض أو الميتابوليزم تزيد حتى وإنت جالس ما بتسوي ولا شيء. العضلة، يعني مثلا لو قلنا كيلو عضل مقارنة بكيلو دهون، ممكن يوصل كفاءته في الحرق إلى مثلا 30% زيادة عن كيلو الدهون.
1: أوكي.
0: فعشان كده احنا نركز على زيادة الكتلة العضلية.
1: معناته رياضة المقاومة هنا أساسية حتكون
0: 100%.
1: طيب، في بعض الناس يقول دكتورة انه انا اكل قليل جدا ومع ذلك انا ما انحف، طبيا انت كيف تتعاملين مع هذه العبارة؟
0: اول شيء، اول حاجة نعملها اقول له طب اوكي، اكتب لي ايش بتاكل. طبعا انا بالنسبه لي اول حاجه اسويها احوله على التغذيه العلاجيه، لانهم اخبر مني في هذه الاشياء. ففي شيء اسمه 72 hour recall، يعطوله زي ميمو او شو اسمه ذا نوت، يكتب فيها كل حاجه ياكلها في خلال 72 ساعه. ف طيب، وهذه للمعرفة وليس للواحد يحكم على أحد. طيب، منطقة آمنة، إحنا الحين جايين نبغى في مشكلة نبغى نعالجها، فهنكتب بكل أمانة إيش بناكل في 72 ساعة، كل ما كانت حاجة كتبتها، ونتفاجأ بأنه صح ما بأكل كميات كبيرة، لكن الأشياء اللي بأكلها حلا، شوكليت، أشياء غنية بالسعرات لكن فائدتها للجسم قليلة،
1: وقد تكون كمياتها قليلة ولكنها سعراتها عالية، فبالتالي هنا تصير المشكلة.
0: بالضبط.
1: طيب، الآن هناك أشخاص فعلا معدل حرقهم منخفض بدرجة كبيرة مقارنة بغيرهم دكتورة، خاصة اللي عندهم بنية عضلية ضعيفة.
0: يعني أنا لما بقيس في العيادة مثلا بنقيس بالجهاز كتلة الجسم وهكذا، وبنشوف معدلات الحرق، طبعا هذه ما هي 100%.
1: قصدك جهاز يعني الانبادي دكتورة؟ جهاز الانبادي؟
0: بالضبط. ايوه بالضبط. طبعا جهاز الانبادي يعني بس ملاحظة صغيرة، انه في انواع ودرجات، ف يعني كل ما زادت الدرجة هيكون دقيق بصورة اكبر يعني. طيب، فلما اقيس يعني على الاغلب السيدات بيكون معدل الحرق عندهم بين 1000 إلى 1200 كالوري في اليوم، والرجال بيكونوا أعلى من 1500 إلى أكثر، يعني حسب وزنهم وكتلتهم العضلية وكذا.
1: هذا الحرق الأساسي يعني قصدك؟
0: الحرق الأساسي.
1: أي. طيب.
0: يعني بصراحة ما شفت أحد أقل من كده بكثير، يعني بحاول أتذكر إيش في رقم أقل من 1000 شفته ما عدى علي.
1: ممتاز.
0: طيب. يعني مو ذاك الشيء.
1: طيب، قبل ما نروح فاصل ودي أسألك سؤال يا دكتورة، بعدين راح نتكلم إن شاء الله على العلاجات والأدوية الحديثة. ليش يعود الوزن عند كثير من الناس بعد نجاح الحمية ووصولهم للهدف اللي يبغونه؟ إيش السبب دكتورة؟
0: نرجع للموضوع اللي تكلمنا فيه أول، وهو أن الجسم كان مبسوط بالوزن الزايد ومرتاح ومطمئن أنه عنده مخزون. فلما ينزل الوزن فسيولوجي الجسم ما هي سعيدة، ما هي صح، مع أنه يعني الحالة الصحية أفضل، لكن الجسم قاعد يفتكر الرصيد اللي كان عنده والمخزون اللي كان عنده ويبغى يرجعه. فبالتالي إيش يسوي؟ الهرمونات والمراكز الجوع والشبع وهكذا في الدماغ والمعدة وكذا تبدأ تتغير، ترجع تاني للعادات القديمة اللي هي خلاص هذه المرة هأكل ذا الشيء، مشتهي ذا الشيء، طب هذه المرة هعديها، بكرة هسوي رياضة أكثر، بكرة ما هأكل، وتبدأ العادات اللي كانت مرة ممتازة لفترة طويلة ترجع تخرب مرة تانية.
1: بتشوف انه احيانا الحميات اللي تكون قليله الكارب هي السبب احيانا تخلي الواحد ما يحس بالشبع وبالتالي يعود مجددا للوزن بشكل سريع؟
0: قليله الكارب هذه معناها انها البروتين والدهون بيكون فيها عالي، فبالتالي الكيتونز بتزيد، والكيتونز تساعد على الاحساس بالشبع او حتى لو كان احساس وهمي. فيعني صح احنا تعلمنا انه لازم ناكل الكاربز اللي هو الرز ولا الخبز ولا غيره عشان نشبع، بس هذا الشبع اللي هو زي ما تقول مؤقت، هذا عشان المعدة تتعبى. لكن
1: بس اليوم في كثير الأنظمة، الناس يقولوا انه في أنظمة اليوم عالية الكارب بروتين معتدل قليلة الفات، هذه يقولوا انها تنجح كثيرا مع كثير من الناس، خاصة انها تخلي مستوى الكورتيزول ما يرتفع.
0: ما اعرف ايش اساسها من الصحة علميا.
1: اوكي.
0: لكن هذه ممكن تكون أكثر مع الناس الرياضيين بصورة عالية وعندهم كتلة عضلية عالية ومحتاجين كارب عالي. وإحنا نعرف إنه الأثليت يعملوا شيء اسمه كارب سايكلينج، يعني في الأيام اللي قبل الإيفنت الكبيرة الرياضية يأكلوا كارب عالي عشان يكون عندهم مخزون عالي من الطاقة. لكن الإنسان العادي، نرجع لموضوع السعرات.
1: أي نعم.
0: ممتاز. إذا السعرات أعلى من حاجة الجسم حنرجع للمشكلة الأساسية وهي زيادة الطاقة اللي أنا ما أحتاجها.
1: جميل جدا. طيب نتوقف مع فاصل دكتورة، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا الدكتورة هلا موصلي، استشاري الغدد والباطنة بجامعة الملك عبد العزيز، وحديثنا اليوم عن هل فعلا تغيرت قواعد علاج السمنة وزيادة الوزن. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتورة هلا، متى تقولين للمريض لم تعد المسألة هي مجرد حمية، نحن بحاجة إلى تدخل دوائي؟
0: أول حاجة ناخد تاريخ مرضي مفصل لزيادة الوزن هذا. طيب متى بدأ؟ إيش أسبابه؟ كم الزيادة؟ محاولات نزول الوزن السابقة؟ وكل الأشياء هذه. لو كتلة الجسم من 27 وطالع، أبدأ أفكر في استخدام الأدوية. طيب طبعا إذا ما في شيء يعارض استخدام الأدوية هذه، خلينا نكون يعني من البداية نتفق على أنه أهم شيء عند أي طبيب مصلحة المريض، وأنه يكون المريض آمن. أي حاجة أستعملها مع المريض ده يكون شيء آمن. طيب
1: يعني نقدر نعتمد على مؤشر كتلة الجسم فقط اللي هو الـ BMI دكتورة لاتخاذ القرار؟
0: لا. تاريخ المرضي، فحص سريري، والعوامل الأخرى. مثلا تجيني واحدة في العشرينات مثلا، كتلة الجسم زايدة عندها وجاية تشتكي إن هي وزنها زاد، اتزوجت وزنها زاد، أول سؤال: ناوية تحملي ولا لا؟ والله ناوية تحمل، لا يمكن أبدأ بأدوية التنحيف. أقول لها أنت بحمية ورياضة وحولها على التغذية العلاجية ونبدأ نعالج سلوكيا.
1: ليش دكتورة ما يقولوا أحيانا في الأبحاث الأخيرة ربطت بين أنه ارتفاع نسب الحمل مع استخدام هذه الأدوية؟
0: صحيح ارتفاع نسب الحمل، بس مش ما هي آمنة، أو أتليست ما في أي إثبات أن أنا أكون يعني مطمنة وهي تأخذ الأدوية هذه وهي حامل.
1: أها أوكي.
0: فهو العكس يعني. هي ممكن لو كان الوزن مرة زايد وفي صعوبة إنجاب واستخدمت الأدوية ممكن ترتفع الخصوبة وتحمل، لكن واحدة ما عندها مشكلة وتوها متزوجة وناوية تحمل، ما بتستخدم موانع ولا أي شيء زي كده، ما أقدر أستخدم معها هذه الإبر أبدا. واحدة بترضع نفس الشيء. واحد مثلا الكتلة العضلية عنده مرة قليلة، أحد عنده مشكلة كبيرة في المعدة وعنده مثلا ارتجاع شديد، أو عنده متابعة مع مناظير وغيره، هنتظر هذا الموضوع يتعالج وبعدين نبدأ الإبر. أحد عنده التهاب في البنكرياس غير مبرر، يعني مو بسبب حصوة في المرارة، مو بسبب أدوية، مو بسبب أي شيء معروف، ما هستخدم عنده معاه هذه الأدوية. نيجي لموضوع الغدة الدرقية، لأنه هذا موضوع شائع جدا. وظيفة الغدة الدرقية ما لها علاقة باستخدام الإبر، يعني اللي عنده خمول في الغدة الدرقية ما في أي مانع إنه يستخدم هذه الأدوية.
1: بس طيب، في سر ربط بين الغدة الدرقية وهذه الأدوية دكتورة فترة الأخيرة، إيش السبب؟
0: أنا أقول لك السبب، إنه قبل مثلا 20 سنة أو شيء لما بدأت هذه الأدوية تكتشف، كان في مرحلة الدراسات القبل السريرية اللي هي في الحيوانات الله يكرمكم الفيران ظهر نوع محدد من أورام الغدة الدرقية وهو الورم النخامي. طيب medullary thyroid cancer ظهر في الفيران. أوكي. ما ظهر أبدا في الإنسان. في خلال ال 15 20 سنة اللي في دراسات على الأدوية في استخدام شائع للأدوية ما في ولا حالة ظهرت من هذه الأورام. بالرغم من كده لو أحد عنده تاريخ شخصي أو أسري ما نستخدم هذه الأدوية معاه لهذا الورم تحديدا. الأورام الثانية في الغدة الدرقية ما لها علاقة تحديدا هذا الورم فقط. هذا الورم وراثي على الأغلب بيكون طفرة جينية متوارثة، فعشان كده قلت تاريخ أسري كمان.
1: طب انت كطبيبه متخصصه في موضوع السكر تحديدا، وجود مثلا مرض مثل السكري او حتى الضغط او حتى ارتفاع الكوليسترول او حتى انقطاع النفس، هذا الموضوع يغير طريقه اتخاذك للقرار في استخدام الدواء من عدمه؟
0: هيخليني افكر اكثر اني استخدم من الدواء واني استفيد من الادويه، لانه هذه الحالات اللي ذكرتها بجزء كبير معتمد أو بسببها زيادة الوزن. فلو أنا عالجت أساس المشكلة وهو الوزن الزايد ممكن أعالج المشكلة الناتجة منها وهي السكر انقطاع النفس وغيره.
1: وإحنا بنطلعه من مرحلة الخطر الآن بأسرع وقت ممكن.
0: بالضبط.
1: طيب لو شخص مثلا عنده فقط زيادة وزن ما هي سمنة، هنا في تدخل علاجي يصير بسبب الأمراض المصاحبة؟
0: أيوة برضو؟ لأنه إحنا أيوة لأنه يعني أنا خليني من وجهة نظر شخصية المعايير المستخدمة الآن هذه معايير ممكن تكون عالمية، ما هي معايير خاصة بالمجتمع حقنا أو العرب يعني تحديدا. يعني لما أقول البي أم آي مثلا من 30 وطالع يعتبر أوبيس، بس هذا شيء عالمي ماشي على أمريكا على أوروبا على أفريقيا على كل القارات والدول اللي في العالم. بس هل هو فعلا مناسب لنا إحنا كعرب وشرق أوسطيين؟ ما نعرف.
1: أوكي ممتاز.
0: طيب هذا واحد. اثنين غير البي أم آي إحنا نستعمل محيط الخصر، هذا دحين الشيء الجديد اللي طالع في ساحة السمنة والوزن الزائد محيط الخصر. إذا الشخص نحيف لكن محيط الخصر عنده زائد بالذات مقارنة بالطول، مو شرط البي ام اي يكون أعلى من 30، ممكن البي ام اي يكون 26-27 لكن محيط الخصر عالي، فهذا كمان مؤشر خطر.
1: جميل. طيب تشوف إنه اليوم انتشر يعني الكثير الحديث كثر عن الانتشار الهائل لعلاجات انقاص الوزن خلال السنوات الأخيرة، إيش اللي خلى الجيل الحديث من هذه العلاجات أو الأدوية مختلف عن العلاجات القديمة دكتورة؟
0: طريقة العمل، طريقة العمل لهذه الأدوية شيء جديد جدا في آخر 20 سنة مثلا ما كان معروف في السنوات. طبعا العلم تطور بشكل عام وهذا الهرمون اللي هو GLP-1 اللي موجود طبيعيا داخل الجسم وينخفض مع زيادة الوزن ومع مرض السكر وغيرها من الحالات، والهرمونات أخرى موجودة تنظم الشهية وحركة المعدة والأمعاء وغيرها اكتشفت مؤخرا وبدأت. وبعدين الشيء الثاني أنه كان زمان تركيز البحث والدراسات كان على زيادة نسبة الحرق، بس لما دحين طالعوا في من جهة ثانية اللي طب كيف أزيد الشبع كيف أخفف الجوع، لقوا طريق ثاني يساعد في إنقاص الوزن وتنظيم السكر وتقليل الدهون في الكبد وغيرها وغيرها وغيرها. فبس هو يعني مسار جديد.
1: يعني هي تأثيرها الأساسي فقط خلي الإنسان يشعر بالشبع؟
0: مو فقط، الريسبتورز أو المستقبلات لهذه الهرمونات صح موجودة بشكل كبير في الأمعاء وفي الدماغ مركز الشبع، لكن موجودة في أماكن كثير في الجسم، عضلة القلب، في الكبد، في الأمعاء، في البنكرياس، في أماكن كثيرة في الجسم. فلقوا انه صح العمل الاساسي او التاثير الاساسي في مركز الشبع، تحفيز مركز الشبع، لكن كمان في اثار ايجابيه على عضله القلب، في تاثيرات ايجابيه على الكبد، على الكلى. ليه؟ لانه هذه المستقبلات كل موجوده متوزعه داخل الجسم.
1: طب هنا حندخل في مشكله دكتوره، اللي هي مثلا الانسان صار يشبع بسرعه ما يقدر ياكل، هنا ما نخاف انه يصير في عندنا تاكل في العضلات لانه الجسم بيخسر دهون عضلات يعني بشكل طبيعي؟
0: صحيح، عشان كده الافضل انه يكون تحت اشراف صحي وطبي.
1: طب ابغى بس هذه النقطه دكتور، كيف نتغلب عليها؟
0: مع التغذيه العلاجيه نتاكد انه كميه البروتين اللي بياكلها الشخص كافيه لحاجته.
1: 1.6 ولا اكثر دكتوره؟
0: ايش هو
1: 1.6 ولا اكثر من
0: الكميه؟ up to 2 grams per kg.
1: اوكي،
0: حسب بيتمرن ما بيتمرن، قديش بيتمرن، كتله وهكذا يعني. يعني في لها حسبه كبيره، لكن هي الرينج صار بين ايوه 1.5 1.6 الى 2 grams per kilogram. طيب
1: اوكي،
0: هذا واحد. اثنين، تمارين المقاومه مهمه جدا جدا جدا جدا. وانا لما اقول تمارين مقاومه مو بس اللي هي هشيل وزن خفيف بس، لا، اذا الوزن ده صاير سهل وخفيف هزيد لازم احفز العضله، لازم اشغلها. طيب
1: بس معلش دكتوره، يعني احنا بنتكلم عن 1.6 الى 2 تقريبا، انت بتتكلمي عن تقريبا لو شخص مثلا وزنه 90 معناته حيضطر ياكل 180 جرام بروتين، وهو حيكون شبعان طول الوقت، كيف حيقدر يدخل هذه الكميه؟ حندخل في تاكل عضلي هنا، هذه اشكاليه صح ولا لا؟
0: مو عشان كده بنحول للتغذيه العلاجيه.
1: يقدروا يعوضوا هذا،
0: يساعدوه في التعرف على مصادر البروتين اللي ممكن يستخدمها ويستفيد منها عشان يرفع كمية البروتين اللي بيستفيد اللي بياخدها.
1: حلو. طيب
0: ايوه، طبعا في شيء كمان مهم، الاشياء الثانيه ما حننسى الحديد، الفيتامين دي، بي 12، لازم كمان الفيتامينز كلها نعمل تحاليل دوريه ونتاكد انه ما في نقص في اي شيء من هذه الاشياء، لانه نقص دي الاشياء يعني كاني ما سويت شيء. كل اللي بنسويه من تمارين وحمية وإبر ودواء وكذا ما له فايدة إذا ما كان بياخد حاجته من الفيتامينز والمعادن الأساسية.
1: جميل. طيب لما المريض مثلا يأكل كمية أقل أثناء هذه الفترة، هل يعني أن هنا الدواء يقوم في النهاية بما تقوم به الحمية ولكن بطريقة أسهل، ولا تختلف الطريقة؟ هنا الدواء يشتغل بطريقة مثلا غير عن الموضوع، يساعد في حرق الدهون أكثر.
0: طيب يعتمد، هو طبعا نتكلم على أي دواء لأنه في أدوية كثير وعملها في الجسم مختلف، لكن هو ما في شيء يثبت الآن أنه الأدوية المرخصة حاليا تزيد نسبة الحرق أو تزيد حرق الدهون. طيب
1: أوكي.
0: لكن الأغلب إيش بيسوي؟ بيساعد على في شيء نسميه food noise، أوكي، اللي هو ضوضاء الأكل. دحين الواحد يبغى يركب سيارته ويخرج يروح أي مشوار، أكثر حاجة تشوفها إعلانات الأكل.
1: صحيح، بالضبط.
0: طيب، فحتى لو الواحد ما يحب الأكل ده أو ما يشتهي الأكل ده في العادة، يبدأ لما يشوف الإعلان، وهذا الغرض من الإعلان التسويق. طيب مرة اثنين ثلاثة، طب خليني أجرب في يوم كذا كان جوعان ولا راجع من الدوام وما في أكل في البيت ما أدري إيه، طيب خليني أجرب، ما في إعلان، خليني أجرب الشيء الفلاني.
1: حتى الآن الدليفري كمان ساهم في تفاقم المشكلة هذه.
0: طبعاً لسه بقول تطبيقات التوصيل هذه كمان صار أسهل وأسهل، خلال أقول لك إحنا we delivered your order in 8 minutes and 11 minutes، يعني خلى الواحد بس يدوبك يغمض يفتح الاكل جاء لغايه عنده،
1: ويعوضوك لو تاخر 5 دقائق ممكن يعوضك كمان مبلغ كمان
0: كمان بالضبط. يعني انا هاكل واستفيد كمان. تفتح اي هذا سناب شات انستغرام اي واحده من البلاتفورمز، اعلانات الاكل الحلا المدري ايش هذا كله ورا بعض. فالواحد

0: بيحسوها في الإدمان، في بعض حالات الإدمان.
1: أوف.
0: أيوة.
1: يعني
0: بتساعد في علاج بعض أنواع الإدمان.
1: تقصد الأوزمبيك
0: فدحين في دراسات عليها.
1: اللي هي الأوزمبيك والجوفي المنجار وهذه كلها نفس الشيء تشتغل بنفس الطريقة؟
0: هذول يشتغلوا إيه بنفس الطريقة.
1: طيب.
0: فهذا شيء يساعد الناس، لأنه أوقات أنا ماني جوعان. ليش بأكل؟ لأنه الشيء الفلاني قدامي. والله رحت عند والدة ولا عمي ولا جدتي ولا هذا، والطاولة قدامهم عليها كل ما لز وطاب. طب أنا ماني جوعان، ليه قاعد أكل هذه الأشياء؟
1: الجمعة حلوة كمان، تخلي الواحد يتحمس أكثر، صح؟
0: بالضبط. ولا أحبها أصلاً، ليش قاعد أكلها؟ لأنها قدامي شكلها يشهي، الكل بيأكل، أكل معهم.
1: طيب سؤال بس قبل ما اروح فاصل، لان لازم اروح فاصل الان دكتوره. ايش اللي خلى هذه العلاجات اصلا صارت انتقلت لعلاج السمنه وزياده الوزن، وهي اصلا بدات بعلاج السكري وانت متخصصه في مجال السكري؟ ايش اللي صار؟
0: صحيح. اللي صار انه لقوا سايد افكت من الادويه لما بداوا يستخدموها لعلاج السكر، انه ساعدت في نزول الوزن، والسايد افكت انه هدأ الفود نويز، وسايد افكت انه الشهيه نقصت. فبدأوا يطالعوا فيها من منظور آخر، وهي نزول الوزن، وبدأوا يدرسوا جرعات مختلفة. أحياناً بعض الأدوية جرعات نزول الوزن أعلى من جرعات تنظيم السكر، ولقوا أنه ممكن يوصلوا الجرعات أعلى بكثير بطريقة آمنة ما تضر الجسم، وبالعكس تفيد في نزول الوزن بطريقة أفضل كمان.
1: بس دكتورة في لها سايد أفكت أيضا، اللي هي الغثيان، القيء، الإمساك، هذه ما هي تعتبر أعراض شائعة جدا؟
0: أعراض شائعة لكنها مؤقتة. وعشان كده برضو إحنا في يعني لما يكون تحت إشراف طبي بنعطي استراتيجيز كثير لمقاومة هذه الأعراض لو ظهرت، مو شرط تظهر عند كل الناس.
1: طب ليش متهم احيانا بالتهاب البنكرياس ومشكلات المراره؟ يعني ايش حجم الخطر؟ لازم نوضح للناس يا دكتور، عشان في ناس متخوفين مع انها مفيده لهم لو استخدموها.
0: صحيح. طيب لما ندرس الافات من الناس، طيب اكيد حتطلع لنا اشياء. فاحنا نعرف انه الوزن الزايد بحد ذاته مرتبط ب حصف المراره والتهابات المراره، ونزول الوزن السريع مرتبط ب التهابات البنكرياس، بغض النظر ايش طريقة النزول. يعني لو احد عمل مثلا عملية تكميم تغيير مسار غيره، ممكن ونزل بطريقة مرة سريعة، ممكن كمان يكون في ريسك انه يجيله التهاب في البنكرياس. طيب
1: okay.
0: فإلى الآن even though انه لما درسوا آلاف الحالات اللي أخذوا الأدوية هذه ونزلوا بسرعة، أو نزلوا كميات كبيرة من الوزن بسرعة، صح في زيادة شوية مقارنة بالناس العادية أو الناس اللي ما استخدموا دي الإبر. إلى الآن ما في ارتباط إنه لو أنا استخدمت الإبر حيحصل التهاب في البنكرياس. النسبة ما هي ذاك الارتفاع إنه أقدر أقول إنه 1+1 = 2.
1: ممتاز، يعني ما هي ذاك الشيء المخيف، بالعكس. طيب
0: لا.
1: خلينا نروح الفاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد أفهم.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة هلا موصلي، استشاري الغدد والباطنة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.

0: دكتورة، قبل ما ناخذ اسئله المستمعين ودي اسالك سؤال اخير. لو امامك شخص يعاني مثلا من السمنه او زياده الوزن وجرب كل الحميات مرات عديده وفشل فيها، ايش الخطوات الصحيحه اللي تنصحينه فيها اليوم بعيدا عن الوصفات المنتشره في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: طيب وهذا ترى السيناريو اللي بواجهه في العيادة تقريبا أسبوعيا يعني أو يوميا حتى، وهي أنه أنا سويت كل شيء ووزني ينزل كم كيلو ويرجع يزيد تاني كأني ما سويت حاجة. أول شيء ناخذ بالضبط إيش الأشياء اللي جربتها، عدس، لأنه كثير ناس يقولك أنا بخفف. لا، نوقف هنا، إيش يعني بخفف؟ نعد السعرات، نعمل تقييم للجسم، للكتلة العضلية، للبيزل ميتابوليك ريت، ايش بالضبط بتسوي في انا عندي اشتراك في النادي، طيب هل بتروح النادي ولا بس عندك اشتراك؟ الاشتراك لوحده ما حيسوي شيء. فناخذ الديتيلز المفصلة. في ناس بيكون سبب زيادة او صعوبة نزول الوزن عندهم شيء ما هم عارفين انه هو مرتبط بالوزن، مثلا بياخذوا مكملات غذائية ما لها داعي، مثلا بعض الفيتامينات تفتح الشهية، بعض الفيتامينات تزود الوزن. طب ليش بتاخدها؟ هل انت محتاجة عندك مكس في ذا الشيء ولا لا؟ يعني اشياء مرة كثير. فاحنا ندور على اسباب صعوبة نزول الوزن والمحافظة على النزول.
0: حلو.
1: من ناحية كل الاشياء اللي قلتها، وبعد كده نبدأ بخطة تغذية علاجية وخطة رياضة ومتابعة، ونقول له ترى الموضوع ما هو في يوم ولا يومين، الموضوع أقل شيء 3 شهور 12 weeks عشان أشوف نتيجة الرياضة هذه ولا الحمية هذه.
0: النزول الصحي كم كيلو في الأسبوع دكتورة؟
1: ربع إلى نص،
0: مو أكثر من كده.
1: في ناس ينزلوا أكثر، كل ما زاد الوزن وزاد النزول اللي أحتاج أنزله. يعني اللي عنده 5 كيلو مو زي اللي عنده 50 كيلو. اللي عنده 50 كيلو حينزل في أول كم أسبوع مرة بسرعة.
0: حلو.
1: اللي عنده 5 كيلو حيجاهد عشان ينزلها.
0: طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتورة بشكل سريع. أسئلة المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28. في سؤال من سارة من رابغ تقول صديقتي تستخدم إبرة تنحيف مع أنها أصلا نحيفة بس تبغى تنزل 4 كيلو قبل مناسبة معينة، هل في خطورة من استخدامها بهذه الطريقة؟
1: إذا هي كتلة جسمها قليلة وبتأخذها بدون إشراف طبي وبدون أكل سليم بدون رياضة بدون تمارين مقاومة، على المدى القصير حتنزل، بس ممكن على المدى الطويل تضر نفسها إذا صار تأكل عضلات، إذا صار نقص في الفيتامينات وهكذا. فالأفضل تكون مع إشراف طبي وتحاليل مستمرة عشان ما يكون في ضرر على صحتها.
0: طيب أم يارا من جدة تقول صباح الخير دكتورة، أنا أكثر شيء مخوفني أنهم يقولون أنه هذه الإبر لازم تستمرين عليها طول العمر، هل هذا الكلام صحيح؟
1: الكلام الصحيح هو أن السمنة مرض مزمن، يعني مستمر طول العمر، لو أنا ما تدخلت وعالجته هيفضل معايا طول العمر. فخطر السمنة أكبر بكثير من ضرر الأدوية اللي ممكن أستخدمها عشان أعالج السمنة.
0: يعني مو صحيح يعني انها تستمر عليها طول العمر تقول دكتورة تسألك؟
1: لا، هو طبعا اذا رجعنا نقول باي ذا بوك ايوه، هو يعني المفترض انه عليها طول العمر، لكن الغالب اللي بنستخدمه احنا انه لما نوصل للوزن اللي نبغاه او النزول المطلوب نبدا نخفف الجرعه، وبعد كده لما توقف الادويه نتابع، لو بدأ الوزن يزيد نرجع ندخل مرة ثانية ونشوف إيش الأسباب وهكذا ونعيد الكورس مرة ثانية.
0: طيب في سؤال من منى تقول دكتورة هل لازم أسوي تحاليل للغدة والهرمونات قبل ما أبدأ علاج من هذه العلاجات المنتشرة ولا مو ضروري لكل شخص؟
1: أسويها بس عشان أعرف إذا في مشكلة تحتاج تدخل غير الوزن الزايد، بس كإبر لحالها لا، ما يعني ما لها علاقة.
0: ممتاز. طيب كذا خلصنا تقريبا كل شيء دكتورة من الحوار معك الجميل، أنا أشكر جدا على إطلالتك اليوم معنا ونتمنى إن شاء الله نكون قدمنا حلقة مفيدة للجميع. إذا كان معنا دكتورة هلا موصلي استشاري غدة الباطنة بجامعة الملك عبد العزيز والسكري، في شيء تبي تضيفيه دكتورة قبل ما نختم معك؟
1: إن شاء الله نبغى نعمل لقاء تاني في يوم من الأيام نتكلم على العلاجات، لأنه كمان هذه بحد ذاتها موضوع كبير جدا، وأعرف أن الناس عندهم أسئلة كثير جدا عنها، وإحنا بدأنا يعني وضعنا الأساس، وإن شاء الله مرة ثانية نتكلم على الأدوية بحد ذاتها
0: بإذن الله.
1: أيوة إن شاء الله بإذن الله. يعني أتمنى أن نكون إحنا يعني أفدنا الناس، وإن شاء الله يعني أتمنى للجميع الصحة والعافية.
0: تسلمي دكتورة. هلا إذا وصلنا معكم مستمعين لنهاية مشوارنا في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجو وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: مساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، أحياكم الله في مشوارنا اليوم.
2: نصبح عليكم مستمعينا بكل خير ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
1: أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم بمواضيعنا المختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم نسمع آرائكم في كل المواضيع. أصدقائي أو صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، خلينا نصبح عليك، ولا اللي حاب يشاركنا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. اليوم يا جماعة جايبين لكم موضوع يعني يمكن يثير الجدل شوية. في دراسة بتقول إنه في كثير من أو في جيل معين معتمد على أهله ماديا إلى مرحلة كبيرة في العمر، يعني إلى عمر 45 سنة هو بيعتمد على أهله ماديا. هذا الجيل ألا هتقول لنا جيل إيش؟
4: هو يسموه جيل واي أو الميلينيوم، واللي هو من عمر 30 إلى 45 سنة في
3: الوقت الحالي.
4: في الوقت الحالي وبتقول الدراسة إنه هذا الجيل بيعتمد على الأهل ماليا بشكل كبير، يعني 53% من هذا الجيل بيعتمد على الأهل ماليا بشكل أو بآخر. إحنا ما نقول بيعتمد يعني لازم هم متحملين كل شيء، ولكن في اعتماد إلى حد ما في في في بعض المواضيع، ممكن مساعدات شهرية، ممكن يسددوا في الإيجار، يساعدوا في الفواتير، أيا كان الموضوع.
3: أكيد، وحتى لو كان عنده مصدر دخل يعني راتب أو أي مصدر دخل يعني، ولكن إلا بيعتمد برضو في جزء معين من حياته على أهله حتى في هذه المرحلة إلى عمر 45 سنة.
4: برضو في دراسة تانية مصطفى يعني برضه بتتكلم عن جيل زد، واللي هم الجيل اللي أصغر، بتقول الدراسة إنه حتى هم بيعتمدوا بشكل أو بآخر على الأهل. يعني خلينا نقول يعني هي دراسة ما هي عربية، ولكن بتقول إنه 34% من جيل زد اللي هم من عمر 19 إلى 30 بيتلقوا مساعدة مالية كمان من الوالدين أو الأسرة بشكل دوري.
3: أكيد يعني، وهذا معدل كبير، أو يعني في ناس من بعد 18 أو 20 يقول لك خلاص أنت اعتمد على نفسك، تخرجت من الجامعة، ممكن طول ما أنت بتدرس ممكن، لكن خلاص تخرجت من الجامعة، بدأت تشتغل، استلمت أول راتب، فأنت هنا تقدر تعتمد على نفسك في مصاريفك. أكيد مصاريفك ما حتكون أكبر من الراتب اللي أنت بتاخده في هذا العمر، يعني خصوصا أنه أنت ما عندك التزامات. لكن سؤالي لك صديقي اللي بتسمعني، برأيك إلى أي عمر من الطبيعي أنه يستمر الأبناء في الاعتماد ماديا على الوالدين؟ وهل الاستقلال المالي مرتبط بالعمر ولا بالقدرة على العمل وتحمل المسؤولية، ولا على طبيعة الشخص ولا البيئة اللي تربى فيها هذا الشخص؟ يعني في بيئة مثلا ممكن تكون هي كده بتوزع فلوس، عندهم يعني أموال، عائلة غنية، فهي يعني ما فكرت في هذا الموضوع بشكل كبير، اللي يبغاه بياخده، عشان كده ما بيتعب في الفلوس أو ما بيفكر فيها بهذا الشكل يعني.
4: بالضبط، بس هل هذا صحيح؟ يعني هنا كمان نقطة مهمة، إذا هو دائما حيعتمد على أهله في إنهم هم يتدخلوا وينقذوا الموقف في كل حاجة من الناحية المالية، هل هو حيتعلم الاعتماد على النفس؟ حيتعلم إنه هو يروح يتعب ويشقى ويحاول عشان يكسب الرزق وماله، ولا حيكون دائما معتمد على إنه الأهل موجودين؟
3: أكيد، شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع، برأيك لأي عمر من الطبيعي إنه يستمر الأبناء في الاعتماد ماديا على والديهم؟ على أرقام التواصل على 012-647-7154 012-649-5154. كمان تقدر ترسل لنا مشاركتك على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: برأيك صديقي اللي بتسمعني، إلى أي عمر من الطبيعي أنه يستمر الأبناء في الاعتماد ماديا على والديهم؟ هل الاستقلال المالي مرتبط بالعمر ولا بالقدرة على العمل وتحمل المسؤولية؟ هل تشوف أنه انتهاء الدراسة مثلا أو مرحلة الجامعة أو لما يتوقف عن الدراسة عموما، هل هذا كافي أنه يبدأ يستقل ماديا عن والديه بشكل تام؟
4: طبعا احنا بنسأل

0: سمعين عن هذا الموضوع وحابين نعرف رأيكم، وخلينا نروح لأول مشاركة واتصال معانا من باسمي. هلو مرحبا.
1: صباح القلوب النابضة بحب الحياة لك يا لا والمصطفى والمخرج سارة.
0: يا هلو مرحبا فيك يا باسم، تفضل.
2: يسعد صباحك.
1: صباحكم. والله شوف، مدام الابن مهما كان عمره ساكن عند أبوه ما يعمل أو أنه يعمل مع أبوه، فهو ملزم الأب وأنه هو يأمن كل شيء للولد مهما كان عمره.
0: مهما كان عمره؟
2: حتى لو كان عنده دخل أو عنده راتب؟
1: وأنا أقول لك ما دام ما يعمل أو يعمل مع أبوه. أنا في ناس يشتغل مع أبوه، أبوه ما يعطي راتب، يقول لك أنا وأكلك وشربك ونومك وتنام عندي.
2: طيب هل تشوف أن الموضوع مرتبط بعمر معين؟ يعني إذا وصل الابن لعمر معين خلاص يبدأ يعتمد على نفسه؟
1: هو المفروض أنه كذا يعتمد على نفسه، أنه يأمن وظيفة ودخل، المفروض يعتمد نفسه. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة أنه في ناس كثيرة رواتبهم حلوة لكن ما عنده توازن بالصرف. ما تلقى قبل نهايه الشهر يا امي يا ابويا.
0: هل هو بيستسهل انه في احد ممكن ينقذه في اي وضع مالي صعب، فيروح خلاص يبدا يعيش على بطريقه كده ما هي على قد امكانياته بسبب وجود الام والاب اللي بيتدخلوا دائما؟
1: مو يتدخلوا، هم اسهل الطرق للسلفه وما يدوي يرجع. عرفت شلون؟ يعني الأب والأم ما حيقولوا هاتي الألف اللي أخذتها.
0: هي نوع من العطاء ومن المساعدة.
1: أيوة، بالذات الأب والأم، لكن باقي العيلة من الأخوان والأخوات لا، ما ينضمنوا، لأنه ممكن يزعوا من بعض، يقول تعال عندي لستة سلفيات. لكن الأب والأم مهما زعلوا ما يحطوا قائمة.
2: جميل.
1: فعشان كذا توازن الصرف هو أكبر مشكلة للأبناء.
2: جميل، شكرا لك يا باسم، يعطيك العافية. معنا يوسف، حياك الله، صباح الخير.
3: الله يسلمك ويبقيك
2: يا حبيبي. يسعد صباحك، حياك الله، تفضل.
3: الله يسلمك. رأيي أني أنا أشوف أنه إذا كان هو عنده استطاعة ووصل عمر معين يعني وعنده وظيفة، ما يحتاج انه الابو يساعده اذا كان في شيء، يعني في مشكله في حاجه يوقف معه اذا كان هو مجتهد. يعني
2: في اي عمر تشوف انه خلاص سواء اشتغل او ما اشتغل، يعني اذا ما اشتغل الى عمر 30 يفضل معتمد على والديه؟
3: اذا كان ما عنده شغل وكان هو مجتهد وحاول انه يحصل له على وظيفه وما حصل، لابد انه يساعده ابوه يعني.
0: طيب يعني الاب ممكن يكون متحمل هذه المسؤوليه الى عمر كم؟
3: عمر اللي يحصل وظيفة، إذا كان الولد مجتهد يعني فوق 25 خلاص هو معتمد على نفسه ويبحث عن وظيفة ويجتهد خلاص.
0: يعني لو مثلا هذا الابن كان عمره 40 وفقد الوظيفة، على طول يرجع يلجأ لوالده مثلا في هذه الأمور؟
3: يلجأ لوالده ويشتغل. أيوة، لابد إنه يكون في أحد يساعده سند له، يعني الوالد في الأخير.
2: جميل، يعطيك العافية يوسف، شكرا لك.
3: الله يعافيك، شكرا لك.
2: طيب معنا سليم، حياك الله، صباح الخير.
4: صباح النور استاذ مصطفى، اهلا وسهلا.
2: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا استاذ علاء وساره والمستمعين، هلا بالجميع، اهلا وسهلا.
0: تفضل سليم.
4: شوف انا ماني مع الدراسه كليا، لان الشخص اللي يعتمد على اسرته هذا يخضع لاشياء كثيره، اما انه من مهد حياته كان زي ما تقول كل شيء في متناول يده، ما يعتمد أي شيء يطلب يحصله متناول اليد، أو أن يكون مثلا عنده عاهة يعني ما يقدر يعمل، أو سوء إدارة عنده، كان عنده زي ما تقول دخل أو وظيفة أو مرتب سواء قليل ولا متوسط ولا كثير. الحاجة الثانية يعني إذا كان ما عنده مصدر رزق ولا عنده زي ما تقول أن يقدر يشتغل ولا يقدر يعني ينزل السوق المهني أو يعتمد على نفسه.
2: في أي عمر كان يعني؟
4: صحيحة، لكن على كل هو مفترض العمر في العقد الثاني 20

0: أقصد من 20 إلى 30 الشخص السوي المدرك راسم الأهداف يكون أمامه مفترق طرق كثر، من ضمنها طبعا أنه يعتمد ماليا على نفسه حتى يخوض معركة في مهد الحياة، حتى بكرة يتقبل الأسرة، مصاريف، عقبات الحياة، متاعب، ما يكون هو الآخر عال على ذوي أسرته، لا سيما إذا كانوا ذوي دخل محدود من الكلام هذا.
1: جميل، يعطيك العافية سليم، شكرا لمشاركتك واتصالك.
0: هلا وسهلا. هلا والله،
1: مع السلامة.
2: قلت نقطة مهمة جدا على أنه أحيانا الابن يشعر بالأمان، أنه حتى لو هو صرف الفلوس اللي معاه أو ما كان عنده إدارة مالية معينة فراح يلجأ في أب، راح يلجأ له في أم، عارف أنه ما راح ينزنق، عارف أنه ما راح يتورط،
1: خصوصا لو كان الأب مقتدر ماليا. يعني في فعلا أبناء مهما كان هو موظف متزوج عنده أبناء دائما حاسس إنه أبوه هو السند المالي، فدائما يرجع لأبوه دائما يأخذ منه.
2: عشان كده تشوف الناس مثلا اللي في بعثة أو في يعني عايش لوحده تلاقي عنده إدارة مالية جيدة، خلاص هو عارف دخله قد كده همشي بيه الشهر كامل، ما أقدر أصرف شيء زايد. اللي في سفر طويل في بعثة عارف انه هو ما مثلا خلاص هذا المبلغ راح يمشي فيه شهر
1: يرتب عليه حياته،
2: لكن اللي معتمد انه ابوه موجود وامه موجودة واذا خلص الراتب هذا في يوم ثاني يوم راح يروح ياخذ زيه.
1: على فكرة حتى في البعثة ده حيتصل على اهله ويقول ارسلوا لي فلوس، يعني
2: ممكن
1: لو ما عنده ادارة مالية
2: مثلا، مو شرط انه في بعثة، يعني اذا شخص عايش عموما لوحده بعيدا منفصل عن اهله تماما، ممكن ممكن يكون في مشاكل بينهم، ممكن يعني مو معتمد على والديه او والديه ما يقدروا يساعدوا، فبالتالي حتلاقي عنده اداره ماليه كويس.
1: اعتقد الـ الام والاب هنا بيكونوا في موقف صعب، تعرف نحن عاطفيين ويمكن كشعوب عربيه ككل يعني عندنا هذه النقطه، بس اعتقد انه لازم يكونوا اكثر صرامه، يخلوه يواجه الحياة، لأنه هذه الدروس اللي بتعلمها هو اللي حيكمل فيها بعدين.
2: زي مثلا في يعني ابنة اثنين مشاهير جدا في الوطن العربي، إيش بتقول؟ بتقول إنه هي ما بتاخذ ولا شيء منهم نهائيا، ومعتمدة على نفسها وتشتغل وهي برا البلد اللي هم عايشين فيها، وبتقول وطلع الموضوع للإعلام وتكلموا فيه ابنة الفنان عمرو دياب. يعني تخيل هذا الشخص النجم الكبير اللي دخله كبير، فطلع الموضوع للإعلام إنه هو مو إنه ما بيصرف عليها، إنه هو لا سيبه معتمد على نفسه نهائيا. طبعا يعني يمكن المجتمع عندنا غير، لكن هذه الفكرة إنه هي اعتمدت على نفسها والآن صار عندها شركة. أعتقد
1: تعرف يعني حتى بنسمع كل فترة وفترة من خلينا نقول الأثرياء العالم أصحاب المليارات بيقولوا إنه أنا أترك أبنائي هم اللي يعتمدوا على نفسهم، أنا ما أوقف معاهم ماديا لأنهم هم لازم يصنعوا نفسهم بنفسهم والكلام ده. الموضوع يعني له كذا جانب، حتى فكرتني وانت بتتكلم عن فيديو شفته قريب يعني قبل فترة مو بعيد، عن واحدة زعلانة من أهلها لأنهم يعني هم متقاعدين وعندهم راتب تقاعدي وبيسافروا وبيستمتعوا بحياتهم يعني بيتمشوا، فهي زعلانة منهم تقول لهم كل شوية أنتم مسافرين مضيعين الفلوس اللي حتسيبوا لنا هي، فلذي الدرجة
2: حتى فيها جوانب تانية
1: لذي الدرجة أنه في يعني إحساس بأنه هذا المال اللي ملك الأب والأم هو ملكنا،
2: فلوسنا
1: حقتنا نحن،
2: فكرة فلوسنا بيتنا، فهمتي
1: بالضبط.
2: طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-6477-154 و012-6495-154. نروح الفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وسؤالنا اليوم يقول: برأيك إلى أي عمر من الطبيعي أن يستمر الأبناء في الاعتماد ماديا على والديهم؟ وهل الاستقلال المالي مرتبط بعمر معين ولا بالقدرة على العمل وتحمل المسؤولية؟
4: أكيد خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6499-5154. معنا نوال، حياك الله.
5: مرحبا، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك يا نوال.
5: يعطيك العافية. هلا أخوي، الله يحفظك.
3: يا هلا ومرحبا نوال، الحمد لله تمام.
5: يعطيكم العافية على المساحات الجميلة اللي تطرحونها بين يوم وآخر.
3: الله يعافيك،
5: إن شاء الله لك تسلمي. الخير،
4: تفضلي نوال.
5: إن شاء الله. بالنسبة إلى أي مدى عمر، أو أنا أشوف متى ما استطاع اللي هو الاعتماد على نفسه. يعني في أحيانا بعض الأولاد أو بعض البنات يكون معتمد على نفسه بالادخار اللي ادخله من مصروفه، يعني ما شاء الله بعضهم شاطرين يعني ياخذ مصروفه ما يصرفه كله فيدخر، فيقوم يسوي له شغلات بسيطه يستثمر هالادخار اللي ادخره، يعني ها شغلات بسيطه، مثلا يسوي له مشروبات ساخنه، مشروبات بارده في الويك اند على العيله يبيعها. انا شفت كده، يعني عندي ما شاء الله اولاد اختي كده يسوون بعضهم فيستثمرها. في بعضهم يعني ما مستحيل أبو 10 سنوات بيروح يشتغل، يعني صعبة صراحة، يعني أخليه عمره 10 سنوات أو 12 سنة يروح يشتغل وكده على روحك، لا طبعا متى ما استطاع. في ما شاء الله بعضهم من المرحلة الثانوية يشتغلون حين صيفي، بعض الطلاب

0: طالبات يشتغلون صيفي، فيكون له مصروف خلاص، مثلا يكون مصروف عادي النفقة اللي يعطيها الأب أو اللي تعطيها الأم إلى الأبناء. يعني مثلا مصروف، أنا أجي أعطيك مصروف حق الشهر خلاص حافظ عليه، خلاص ما بعد شيء، أنت اشتغلت وعندك مدخر مال تصرف منه. فمتى ما اعتمد على نفسه واشتغل، يعني في العادة أكثرهم الشباب والشابات يعني بعد المرحلة الجامعية يبدؤون يشتغلون، في بعضهم يخلص ثانوي أو يخلص ثانوي وما نقبل في الجامعة، فيقول أنا ما يعني ما بعقبل
1: نفسي بدور نوال. يعني هو ممكن فعلا بيشتغل لكن في نفس الوقت بيعتمد على أهله ماليا، يعني مصروفه ما بيك أو راتبه ما بيكفي أو ما أو هو شايف إنه ما بيغطي احتياجاته، فبيلجأ للوالدين عشان يغطي هذا النقص.
0: مثلا حاجة بسيطة، مثلا نقصة يعني شيء بسيط داخل، بس إنما أنت عندك براتب تستلم مبلغ غدر، ليش مش تاخذ من عندي؟
2: يعني يكون يعني في حاله الطوارئ مثلا، في ظرف معين ممكن
0: يعني مثلا قلت لك يعني انه ممكن يكون مثلا محله مثلا سياره خربت، ما عنده المبلغ يغطي، بيجي ياخذ من عند امه او ابوه، لكن والله يما انا بطلع يا اصحابي وما عندي فلوس، انا ماني ملزومه فيك، عندك راتب تقدر انت تدخر مبلغ حق طلعاتك ويا اصحابك.
1: جميل.
0: يعني أنا ماني ملزمة، فأنا أشوف كده يعني هذا الشيء أنهم يعتمدون على نفسهم، ما يظل الأب للأسف الشديد. يعني أحيانا بعض المصطفى وألا بعض الآباء بعض الأبناء يتزوجون يجي يقول لأبو عطني، يعني أنت فتحت بيت الآن أنت مسؤول، يعني راتب يجي لك راتب أيا كان الراتب، أنت عارف كيف توزع دي الراتب وكيف يظل عندك طول الشهر.
1: صحيح، هي إدارة مالية مرتبطة في الموضوع بشكل كبير.
2: شكرا لك يا نوال، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، حياتي لكم، حياكم الله.
2: معنا أبو دالين، حياك الله، صباح الخير.
3: صباح النور أخوي.
2: ليه سعد صباحك.
3: بالنسبة للأبناء أنا أشوف أنها يعني ما ترتبط بعمر معين نهائي، حتى إن شاء الله لو يصل 40 سنة.
2: لو تقفل السبيكر بس عشان نسمع كويس. تفضل بدالين. الو،
3: اي معك.
2: تفضل بدالين.
3: اسمعني الحين؟
2: اسمعك، تفضل.
3: طيب انا اشوف انه ما هو يعني ما راح يكون مربوط بالعمر، حتى لو يوصل 40 سنه مهما كان يبقى ولدي. واضح.
2: يعني ما مرتبط بالعمر ابدا. طيب الى متى يعني الواحد يبدا؟
3: لا نهائيا. طيب اذا صار الابن مر في ظروف ما عنده وظيفه، خليه يلجأ لغيري؟ مستحيل.
2: الظروف غير، وفكرة انه هو يعتمد على نفسه غير. يعني انا اوقف معاه اذا كان عنده ظرف، اذا انا ربيته من بدري على يعني انه يعتمد على نفسه. يعني
3: شوف، انا عندي ست ابناء، اربع ابناء وبنتين.
2: ما شاء الله تبارك الله يحفظه.
3: يعني امين ان شاء الله. كل واحد انا اعطيه مصروف شهري، يعني مصروف شهري خاص بي. الشيء الثاني اكيد يعني كل ابن وكل بنت لها يعني احتياجات، التزامات، مستلزمات وغيرها. متى ما حسيت ان الابن في حاجتي بوقف معاه، اذا بوقف معاه يعني في في في في اوقات معينه، يعني مو ما تصل درجه الدلع بدرجه انا بالنسبه لي حتى لو البنت متزوجه برضه انا ما راح اقصر معها.
1: جميل.
2: ايش
3: هو حتى لو عندها زوج،
2: ايش الفرق؟
3: معنا طيب كان بنتي. طيب هذه
2: ايش الفرق بين الظروف والدلع؟
3: شوف، الفرق بين الظروف والدلع اذا اذا اذا اذا الاب يعني معلم الابناء من البدايه على الاداره الماليه والاحتياجات الاساسيه. واضح. وفرق الدلع اللي هو ايش؟ اي طلعه، اي روحه، اي جي، يعني يكون معتمد الابن على الاب في كل شيء. لا، هذا الدلع الزايد، هذا الغلط.
1: طيب هل الابن لو كان موظف كمان تعطيه راتب شهري ولا بس اذا كان غير موظف؟
3: شوفي، حتى لو كان موظف وهو محتاج اعطيه بدون اي تردد، مهما كان ولدي اعرف ظروفه واعرف كل شيء. يعني انا معود الابناء والبنات، انا ماني ابوهم صديق، ما في شيء يخفي يعني يخفونه بيني وبينهم، لذلك أعرف ظروفهم كلها. يعني مو منطق إني والله خلاص، يعني فيه يعني فرق بين الواحد اللي اتكالي في كل شيء الابن.

0: يكون اتكالي لا هذا موضوع ثاني. بس مهما كان هذولي عيالي وبناتي يعني اذا ما وقفت معهم وسندتهم في كل شيء مو سند ما راح اقصر معهم يا اخي لو يبون روحي اعطيتهم اياه عيالي وبناتي
1: ما شاء الله يحفظهم لك يا ربي يخليك لهم ويديم عليكم هذه السعاده يعني يعطيك العافيه.
2: شكرا لاتصالك. معنا اتصال ومشاركة كمان من آسيا. يا هلا ومرحبا.
3: هلا والله صباح الخير.
2: صباح السعادة والسرور.
3: هلا بك يا آلاء كيفك طيبة؟
2: الحمد لله تمام. يا هلا يا آسيا تفضلي.
3: أنا لو عندي ابن ابنة صراحة أعلمها منذ الصغر إذا هي عندها موهبة حلو أو ولدي عنده موهبة أنمي موهبته من يوم الصغر لأنه لكبر ما أدري وش بيصير خليه يعتمد على نفسه يفتح له مشروع يعني أبني لها أنمي لها الموهبة حقته من حيث لو كبر من حيث لو إنه يبغى يسعى شيء اللي يبغاه في الجامعة. طب الجامعة ما قبل خلاص يكون عنده مشروع من عمر 14 سنة خلاص. طيب أنا ما قبلت في الجامعة أنا بعتمد على نفسي أنا بسوي لي تجارة صغيرة ومو كل شيء ممكن أنا أحتاج إني أصير معه مو وقف معه مرحلة التجارة أما مرحلة اللي ماما عطيني فلوس علشان والله بطلع ماما معك مصروف أنت تصرف معك مصروف أنت تصرفي أنا ما أبني ملزومة إني أصل حتى على أصدقائك أمشي أنت تبغين حاجة ضرورية أبشري من عيوني. فالواحد ينمي الأطفال من الصغر الموهبة. شوف طفلك عنده رسم خلاص خله أفتح له حساب أنت اللي تكون قائم عليه. بنتك عندها أشياء حلوة ابتكارية أي شيء اختراعات أي حاجة أنت نمي الموهبة منذ الصغر من حيث لو صار الجامعة ما تقبل لو خلاص يكون عنده مشروع يكون يعتمد على نفسه تعتمد على نفسها. هذا
2: رأيي.
1: يعطيك العافية. شكرا يا آسيا. يقول لك أحيانا يكون الموضوع مرتبط بالتنشئة يعني أنا إذا سويت اللي علي مثلا ربيته على إدارة المال كيف يدخر كيف يعتمد على نفسه كيف أنمي مواهبه زي ما قالت عشان يقدر ممكن يعتمد عليها كمصدر دخل هنا ممكن الواحد يبدأ يكسى شوية في موضوع المال إنه مو كل شيء ينطلب. لكن أنا مثلا ما علمت ولدي لغات من بدري من صغره ما علمته أي مهارات ما خليته يعتمد على نفسه ما علمته قيمة المال فبالتالي هتعود علي أنا.
2: حيستسهل إنه في أحد بيصرف عليه أو أحد بيتحمل مسؤوليته. وهنا يعني خلينا نقول يعني الموضوع ممكن يختلط ببعضه موضوع الابن اللي متكاسل أو معتمد على الأهل واللي فعلا يسعى ولكن ظروف حياته صعبة. يعني كمان الجانبين مختلفة تماما ويمكن كثير من هذه الأمور ترجع لشخصية هذا الابن كيف هل هو بيستغل الوضع ولا هو فعلا محتاج.
1: خلينا نستقبل اتصالاتكم مع أصدقائي على 012-647-1514 و012-649-5154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: وعدنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن الحماية لما تتحول إلى خوف. كيف ممكن يزرع الوالدين القلق في أبنائهم بحسن نية؟
4: أكيد، يعني من الطبيعي أنه يرغب الوالدين في حماية أبنائهم من الألم، من الفشل، من المرض، من المخاطر، ولكن الشعور بالأمان داخل الأسرة أحد أهم احتياجات الطفل النفسية. لكن المفارقة أنه بعض السلوكيات اللي ممكن يقوم بها الوالدان بدافع الحب والخوف على الطفل ممكن تؤدي إلى إذا تكررت بصورة مبالغ فيها إلى نتيجة عكسية. بدل ما يشعر الطفل بالأمان يبدأ في رؤية العالم كمكان مليء بالمخاطر، وبيشوف نفسه أقل قدرة على مواجهة هذه المخاطر.
3: أكيد، عموما خلينا نقول إنه الخوف في حد ذاته ما هو مشكلة، لكن طبيعي إنه الطفل يحتاج إلى قدر من الخوف عشان يبتعد عن المخاطر ويتعلم الحذر. وكمان بعض المخاوف بتظهر طبيعيا في مراحل عمرية معينة، لكن لما يصير الخوف شديد أو متكرر أو يدفع الطفل إلى تجنب المدرسة أو الأصدقاء أو النوم أو الأنشطة الطبيعية، فإحنا بنقترب من القلق اللي يحتاج إلى انتباه أكبر. وتشير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المخاوف والهموم شائعة في الطفولة، لكن استمرارها أو شدتها إلى درجة تعطيل الحياة اليومية قد يشير إلى اضطراب قلق.
4: طيب، كيف يتعلم الطفل القلق؟ الطفل ما بيتعلم فقط من الأشياء اللي بيقولها والده أو والدته، لكن بالأشياء اللي بيشوفها في وجوههم، نبرة أصواتهم، ردود أفعالهم. كمان لما يتعامل الوالدان باستمرار مع المواقف الجديدة وكأنها خطرة أو يخافوا بشكل مبالغ فيه لإنقاذ الطفل من كل موقف يسبب له إزعاج، ممكن تصل رسالتين غير مقصودة لابن. الأولى هذا الموقف خطير فعلا، والثانية أنه أنت ما تستطيع التعامل مع هذا الموقف من غيرنا. ومع تكرار هذه الأمور ممكن تتكون عند الطفل دائرة نفسية بسيطة، يشعر بالخوف، يتجنب الموقف، يشعر براحة مؤقتة، فيتعلم دماغه أنه التجنب هو اللي أنقذه من الخطر، وعشان كذا يصير التجنب أقوى في المرة التالية.
3: أكيد، عشان كده علم النفس بيهتم بما يعرف بالتكيف الأسري مع القلق، أي أنه تغير الأسرة أو تغيير الأسرة حياتها باستمرار لتجنيب الطفل كل ما يسبب له القلق ممكن يبدو التصرف رحيم، لكن ممكن يساعد على استمرار القلق على المدى الطويل. عشان كده خلينا نتكلم عن 8 سلوكيات ممكن تزيد قلق الطفل ولو كانت بحسن نية.

0: أكيد. أول شيء التحذير المستمر من كل شيء، يعني انتبه لا تطيح، لا تروح بعيد، لا تثق بأحد، لا تتكلم مع أحد. التحذير مطلوب، لكن يكون يعني لما يكون هناك يعني مخاطر حقيقية. لكن لما تصير لغة الأسرة اليومية قائمة على توقع الأسوأ، بيبدأ الطفل في تكوين صورة ذهنية للعالم باعتباره مكان غير آمن.
1: أكيد، يعني في فرق مهم بين إن إحنا نقول انتبه لما تعبر الشارع، ولا خليك يعني طول على الجهتين. ممكن يعني فرق بين إنهم يقولوا هذا الشيء وبين إنهم يقولوا لا تعبر الشارع وحدك، السيارات خطيرة ممكن تصدمك. الأولى بنعلمه المهارة إنه ينظر للجهتين في الشارع، والثانية بنعلمه الخوف.
0: أكيد، والحماية الزائدة ومنع التجربة. بعض الوالدين بيحاولوا إزالة كل صعوبة من طريق الطفل، يحلوا له مشاكله مع أصدقائه، يتحدثوا نيابة عنه، يقوموا بالمهام الصعبة بدلا منه، يمنعونه من أنه يجرب كمان أشياء جديدة خوفا من أنه يفشل أو يتعرض للإحراج. لكن الطفل بيبني ثقته بنفسه من خلال تجربته الصغيرة، تتبعها طبعا تجربة أكبر. إذا ما أتاحت لي فرصة أنه يكتشف يعني، فما راح تكون عنده خبرة نفسية كافية بالقدرة على المواجهة.
1: كمان إنقاذ الطفل فور شعوره بالقلق، هذه الغلطة يعملوها الأهل. الطفل مثلا يخاف من مناسبة اجتماعية فيقولوا له لا تروح، يخاف إن هو يتكلم أمام زملائه في الصف يقولوا له لا تتكلم، يخاف إنه ينام لوحده فيروح عادي طبيعي وينام عند أمه وأبوه في الغرفة. هذه الاستجابات ممكن تخفف من معاناته فورا، لكن ممكن تخلي الطفل يتعلم إنه الطريقة الوحيدة للتخلص من القلق هي الهروب من هذا الشيء اللي يخيفه.
0: أكيد، والبديل يعني مو إجباره بقسوة، ولكن مساعدته على الاقتراب من الموقف بشكل تدريجي وبجرعات يستطيع تحملها. وكمان نقطة مهمة جدا أنه بعض الوالدين بينقلوا مخاوفهم هم إلى الأبناء.
1: يعني مثلا أحد الوالدين خلينا نقول يخاف من الطيران أو من الحيوانات أو من المرض أو من التعامل مع الغرباء، ويعبر عن هذا الخوف باستمرار أمام الطفل. الأطفال حيفهموا وحيقروا تعبيرات الوجه ونبرة الصوت، يعني في فرصة كبيرة أن ينتقل لهم هذا الشيء، هذا الخوف اللي يشعر فيه أحد الوالدين ينتقل كمان للأبناء.
0: أكيد، طلب الكمال وربط الخطأ بالعواقب الكبيرة. يعني لما يشعر الطفل بأن الحصول على درجة منخفضة كارثة، أو أنه الخطأ أمام الآخرين بأمر مخجل، أو الفشل راح يخلي والديه بيشعروا بخيبة أمل شديدة تجاهه، فبيبدأ التعامل مع كل اختبار أو موقف اجتماعي باعتباره تهديد. وهنا يظهر يعني أو يظهر هذا لاحقا في صورة الخوف من الامتحانات، التردد في تجربة أشياء جديدة، الخوف من رأي الآخرين، المبالغة كمان في مراجعة كل شيء، أو الانهيار أمام الأخطاء البسيطة. الطفل يعني اللي ما يسمح له بالخطأ يعني ممكن ما يكون عنده تجربة جيدة أو خبرة كافية.
1: أكيد، كمان من الأخطاء اللي ارتكبوها الأهل استخدام التخويف وسيلة للتربية. يعني تعرف كثير من الأهل نجيب لك العسكري ياخدك مثلا، أو إذا بعدت عننا في أحد حيجي يخطفك،
0: شرطة الأطفال،
1: أيوه. إذا ما نمت حيجي مدري إيش، إذا ما أكلت حيصير مدري إيش. عموما هذه يعني عبارات ممكن الأهل يستخدموها ويشوفوا أنه وراها طاعة سريعة، لكنها تستخدم الخوف بدل الفهم. المشكلة أنه الطفل الصغير ما يمتلك القدرة المعرفية اللي موجودة عند البالغ، ويفهم أنه هذا الحديث مجرد مبالغة. ممكن فعلا يعني تتكون في ذهن الطفل صورة وتستمر لفترة طويلة.
0: طيب، والمفارقة انه زيادة القلق ما بتصير فقط في المبالغة في الخوف، يعني ممكن تصير ايضا لما يقابل الخوف بالاستهانة. يعني نقول للطفل ما في شيء يخوف، انت كبير على هذا الكلام، ليش انت جبان، اختك الصغيرة ما تخاف من هذا الشيء. يعني هنا ما بيختفي الخوف، ولكن ممكن تضيف عليك شيء من الخجل والشعور بالخوف ايضا. والافضل الفصل بين الاعتراف بالمشاعر وبين تأكيد وجود الخطر.
1: أكيد، آخر حاجة بيعملوها الأهل في هذا الموضوع إنهم هم كمان يطمئنوا الطفل من غير حدود. يعني ممكن الطمأنة المستمرة تكون هي نفسها مصدر للمشكلة. يعني مثلا الطفل لو سأل هل أنت متأكد أني أنا ما حأمرض، يقوم الأب يقول له لا، وبعد 5 دقائق يرجع يسأل، ومرة ثالثة ومرة رابعة، وفي كل مرة بيمنحوا هذه الإجابة ويرجع يعود للقلق. مع الوقت بيبدأ الطفل يتعود على الطمأنة الخارجية عشان يهدأ. بدل من إنه هو يتعلم يتحمل قدر طبيعي من عدم اليقين. الهدف أحيانا إحنا يعني نقول إنه أنا ما أقدر أوعدك بشيء بس إن شاء الله ما حيصير هذا الشيء مثلا، أو إحنا أخذنا الاحتياطات المناسبة، لو واجهتنا مشكلة حنعرف كيف نتصرف. في فرق جوهري كبير بين هذه الأشياء.
0: أكيد، يعني خلاصة الموضوع إنه الحماية جزء أساسي من دور الوالدين، لكن الطفل ما يحتاج فقط إنه يعرف إنه والديه راح يحموه، يحتاج كمان إنه يكتشف إنه قادر على حماية نفسه والتعامل مع الحياة بشكل تدريجي. الهدف هنا مو تربية الطفل ما بيخاف أبدا، لكن يكون واقعي. الهدف مو تربية الطفل يستطيع أنه يقول أنا خايف لكن أستطيع أجرب، ولا ممكن يعني بالتجربة يبدأ تزيد ثقته بنفسه بشكل كبير. يعني الحماية جزء أساسي أكيد من دور الوالدين.
1: أكيد. يعني في نهاية الموضوع يعني في سؤال مهم يطرحوه الأهل، هل الشيء اللي أنا بعمله بيحمي طفلي من خطر حقيقي ولا بيحميه من شعور طبيعي يحتاج أنه هو يتعلم منه ويتعامل معه؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وموضوع حلقتنا اللي اليوم بنتكلم فيه عن وقفة الأهل مع أبنائهم من ناحية مالية، هل هي شيء طبيعي ومتى تتحول إلى شيء خلينا نقول مبالغ فيه؟ هل هذه التدخلات المالية لما الأبناء الوالدين يحموا أبنائهم من المواقف المالية اللي ممكن تعدف عليهم في حياتهم، هل هذا شيء طبيعي ولا لا؟ ومتى يتحول هذا الموضوع إلى مبالغة؟ طبعا إحنا بنتكلم عن دراسة، كمان هذه الدراسة بتقول إنه نسبة كبيرة توصل إلى 53% من الأشخاص اللي من عمر 30 إلى 45 سنة أعمارهم ما زالوا يعتمدوا بشكل أو بآخر على الوالدين ماديا.
1: أكيد، يعني في فرق بين أنه يكون في ظرف ومساعدة في ظرف معين، وفي فرق بين الاعتماد الكلي والاتكالية على الوالدين بشكل كبير. خلينا نشوف الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب في هذا الموضوع، واللي حاب يرسل لنا على الرقم 800-244-28-28. مازن الغانمي، مصبح عليك بالخير، يعطيك العافية. أول رسالة وصلتنا من مازن الغانمي، شكرا لك، بس ما شاركتنا في الموضوع، اكتب لنا رسالتك. أحمد يقول أنا أشوف بعد التخرج المفروض يبدأ الابن يعتمد على نفسه بالتدريج، حتى لو راتبه بسيط، مو شرط الأهل يقطع عنه مباشرة، لكن لازم يبدأ يتحمل جزء من مسؤوليته.
0: مازن بيقول ما هو شيء طبيعي بس هذا واجب، وأكثر المواقف المالية لازم يكونوا يوفروها لهم الأبناء، لهم مسؤولية كبيرة منها الزواج ومنها أشياء كثير. يعني رأي مازن إنه واجب على الأهل إنهم هم يتحملوا مسؤولية الأبناء ماليا، لكن إلى أي عمر وإلى أي مدى، ومتى الأهل يقولوا خلاص أنت هنا لازم تتحمل مسؤوليتك؟
1: أكيد. أم نوف كمان تقول بالنسبة لي ما في عمر محدد، إذا ولدي يبحث عن وظيفة ويحاول ويجتهد أنا مستعد أساعده حتى لو عمره 30 سنة. المشكلة عندي لما يكون قادر على العمل لكن متعود أنه كل شيء يجيبه من أهله، وهنا توقع المفارقة يعني في موضوع العمر. يعني في كثير من الناس بيقول لك الموضوع ما مرتبط بعمر، إذا هو بيجتهد وبيعمل اللي عليه وبيحاول وكل حاجة وأنا أقدر أساعده فوقتها أساعده، ما راح أتركه يعني.
0: خالد يقول أشوف 25 سنة عمر كافي جدا إنه الشخص يبدأ يشيل نفسه، لأنه استمرار المصروف بنفس طريقة أيام الدراسة ممكن يخليه يتأخر في تحمل المسؤولية. يعني صراحة 25 سنة كمان سن معقول،
1: وإذا عودته أنت من بدري إنه يتحمل المسؤولية كمان. أنا ما أقول 25 سنة وأنا مدلع، و 25 سنة ما أعطيته مسؤوليات أو ما حاولت أعطي له مسؤوليات أو ما بخليت عنده إدارة مالية معينة أو علمته قيمة المال، بعدين أجي أقول له لا عيش حياتك أنت عاد بعيد عني.
0: مازن يقول عمر 20.
1: أيوة يعني ممتاز، حتى 20 هي الفكرة، مو 25 ولا 20 ولا 30، الفكرة هل أنا عودته أنه هو لما يوصل 20 راح يعتمد على نفسه، ولا يوصل 25 راح يبدأ يعتمد على نفسه ولا لا؟
0: أكيد، يعني الموضوع له جوانب كثير.
1: أكيد. أبو فيصل يقول أنا عندي 3 أبناء وما تعلمت معهم بنفس الطريقة، واحد اشتغل بدري واستقل، والثاني تأخر في الوظيفة، والثالث ما زال يدرس. الظروف تختلف، عشان كذا العمر وحده مو مقياس. كلام جميل، يعطيك العافية أبو فيصل. ريم تقول أحيانا الأهل أنفسهم ما يصعب عليهم استقلال أبنائهم، الابن يقول بأدفع عن نفسي والأب يرفض ويقول وأنا موجود تدفع ليه، وبعد سنوات نستغرب ليه ما تعود يعتمد على نفسه. يعني هذه ممكن. نقطة مهمة اللي بتكلم فيها أنه لازم تعوده يعني.
0: وهي كمان لها جوانب مختلفة وكبيرة، ومنها القدرة المالية عند الأهل. أحيانا الأهل ترى هم شايلين نفسهم بالقوة، يعني يدوب ماشيين أمورهم وأساسياتهم، فلما يكون كمان في مسؤولية الأبناء اللي تخرجوا واللي اشتغلوا ولسه ما زالوا يعتمدوا على الأهل بشكل أو بآخر، أعتقد هذه كمان الموقف يكون صعب.
1: أكيد. تركي يقول أنا أول ما توظفت أبوي قال لي من الشهر الأول جوالك وبنزينك وطلعاتك عليك بكل صرامة، وقتها زعلت شوية لكن بعدين فهمت أنه كان يعلمني المسؤولية بالتدريج.
0: حلو. جميل. يعني
1: لما صار عنده دخل يعني.
0: هو يعني صار عنده في كثير، ترجع يمكن للتربية والتعود والشخصية، لأنه في كثير من الأبناء أصلاً لما هو يشتغل يبدأ هو اللي يطلع لأهله، مو هو اللي يأخذ منهم. يعني المفترض إنه الموضوع يكون بالعكس في رأيي.
1: أكيد. خلينا نروح لفاصل أصدقائي، هنرجع نستقبل اتصالاتكم ونقرأ كل رسائل على الواتساب اللي حب يشاركنا على 012-6477-154 و012-6495-154.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام. مع الأندية،
2: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
8: صبح ومساء على جدة اف ام.
9: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، متى ممكن يستقل الأبن ماديا عن والديه ويبطل يعتمد على والديه، سواء كان في مصروف أو في أساسيات. طبعا هذا غير الظروف، غير الأشياء الطارئة اللي الواحد ممكن يمر فيها، لكن الفكرة أنه متى يبدأ يستقل. في ناس قالت من عمر 20، في ناس قالت من 25، في ناس قالت من وقت ما يبدأ يعني يستلم وظيفة أو دخل معين، وإذا كان بيحاول أو بيجتهد فالموضوع ما يكون مرتبط بعمر.
10: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا ونعرف أراءكم. معنا هذا الاتصال من محمود، يا هلا ومرحبا
9: محمود. معنا مساء الخير.
11: مساء الخير صفا وآلاء ومن المخرج الله يسلمكم
9: معتز. معنا بس وطى الراديو عشان نقدر نسمعك.
11: أبشر ونعم بمعتز بالجميع وطاقم البرنامج الجميل والمستمع الكريم.
9: حياك الله، نورتنا، تفضل يا محمود قل لي رايك.
11: نور دربكم ان شاء الله. شوف اخي الكريم، انا ما اقول الابن اذا وصل لمرحله عمريه يعني 20 22، تخرج من الجامعه، تخرج من الكليه، من معهد، من الى اخره، يبحث عن وظيفه، ينفض عنه غبار الكسل ويشمر عن ساعديه ويقول لي يا ابوه انت ما قصرت، ربيتني وكبرتني وعلمتني، الله يجزيك بالخير، وأنا إن شاء الله ابنك اللي تعتمد عليه بحول الله تعالى. لكن يظل هو أسير أهواء، يعني عفوا، يسهر طول الليل مع أصحابه مع زملائه، وفي النهار طول النهار نايم يقول ما في وظيفة. الوظائف موجودة أخي، كل يوم طالعنا الأخبار سواء في الإذاعة أو في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت. يعني أنا كل أما أقول لك أنا صدق أنا دائما أحب أبحث وأدور أنا الحمد لله. فالوظائف موجودة في يقول لك لا بوظيفة في جدة في مكة في منطقة لا أبحث عن لقمة العيش وأجري وراها في أي موقع كان وأترك والدك يربي أخوانك الصغار وتحمل مسؤولية البيت كفاية ما قصر فيك وكبرك وعلمك ورباك وصلك لهالمرحلة العمرية اللي أنت تقول يا أبويا أنا إن شاء الله أعوضك السنين اللي صرفت على مقال دم قلبك علي وعلى أخواني ونحن إن شاء الله رجال ونحن نقوم بالمسؤولية وهكذا.
10: طيب محمود ليش في يعني بعض الأبناء حتى هو موظف يرجع يلجأ للوالدين ويطلب منهم مساعدة مالية؟ هل مثلا هو عنده عدم قدرة على إدارة الأموال بشكل صحيح أو ممكن يكون سبب ثاني؟
11: والله شوف هي أسباب متعددة. إذا الأب يعني عفوا ما علم ابنه يا ولدي أنت في مرحلة لابد تشيل نفسك على المقال شيل نفسك وشيل وأنفض غبار الكسل ده وسيب التكاتل والتواكل واعتمد على الله ثم على نفسك وابحث عن وظيفة سواء في جيزان في الجوف
10: إيه لا
11: في
10: هو موظف خلينا نقول هو موظف يا محمود الابن هذا موظف وممكن يكون متزوج وممكن يكون عنده أبناء ومع كده بيرجع للأهل ويحتاج منهم بعض المساعدات.
11: هنا الأمر مختلف يعني ما شك الواحد يعني ابنه هذا يخليه يعني يروح يطرق أبواب الغير وهو مجار أبوه يعني إن شاء الله ربنا موسع عليه يساعد ابنه ويعرف إنه ابنه فعلا وظيفته يكون أحيانا يعني راتبه محدود جدا لأنه ما تلقى وظيفة إلا بعد لكنه يعرف إنه ولده هذا شاطر وذرب شقردي على ما قالوا أخوانا في نجد فإذا شافوا ولده إنه فعلا يبحث عن لقمة العيش وتقل وظيفة لكن ما هي ما ذاك الراتب الكبير يعني والمعقد يكفي مصروفاته يساعده ما في شك شايف ابنه إن ابنه ما هو متواكل أو إنه معتمد على أبوه فقط لا معتمد على الله ثم على ساعديه لكن ظروف الوظيفة ما تسمح إنه حياته تكون يعني مسهلة فإذا كان أبوه ربنا بيعطيه خير يساعد ولده بس شريطة إنه الابن ما يعتمد كذا أجزم إنه أبوه يساعد في كل حالة
9: جميل نعم جميل يا محمود
11: إذا أمكن ما يمنع ليش أساعد ولدي ولا أساعد الأجاري أحسن
9: جميل يا محمود يعطيك العافية شكرا لمشاركتك
11: شكرا الله يحفظك شكرا
9: طيب خلينا نشوف الموضوع من زاوية علمية واجتماعية هل في عمر محدد يعني يجب أن الأبناء يعني يستقلوا ماديا عن والديهم؟
10: خلينا نشوف هذا الموضوع. أولا ما في عمر علمي ثابت للاستقلال المالي، ما في قاعدة تقول إنه الابن بمجرد ما يوصل ل 18 ولا 21 ولا 25 يجب أن يكون مستقل تماما. الاستقلال يتأثر بالتعليم وفرص العمل والدخل والظروف الاستقلال الاقتصادية ومدى استعداد الشخص لتحمل المسؤولية.
9: كمان العمر وحده مو مقياس للنضج المالي، ممكن شاب عمره 22 سنة يعمل ويدير راتبه ويدخر ويتحمل مسؤولياته، لكن شخص آخر تجاوز 30 ما زال يعتمد على أسرته في أبسط احتياجاته، عشان كده النضج المالي أهم من الرقم الموجود في الهوية.
10: أكيد. كمان الاستقلال المالي عادة يحدث بالتدريج، يبدأ الشخص يتحمل مصروفه الشخصي وبعدين المواصلات الفواتير وبعض الالتزامات وبعد كده ينتقل إلى تحمل الجزء الأكبر من حياته. الاستقلال ما هو شيء كذا زر يجي ببلوغ عمر معين ولكن يجي بالتدريج.
9: أكيد. وفي فرق كبير بين شخص غير قادر وشخص غير راغب، يعني شخص بيبحث عن وظيفة يحاول لكن ما لقي فرصة أو أنه دخله الحالي ما بيكفي، هذا ممكن يحتاج دعم أسرته، لكن شخص قادر على العمل ويختار عدم العمل لأنه يعرف أنه والديه راح يتكفلوا بكل شيء، هنا ممكن يتحول الدعم إلى اتكالية.
10: كمان الدعم المادي الزائد ممكن يأخر الاستقلال لما تكون كل الاحتياجات متوفرة من غير حدود ومن غير مسؤوليات، ممكن تقل حاجة الابن إلى العمل أو التخطيط أو الادخار. أحيانا حسن نية الوالدين في توفير كل شيء ممكن يأخر دون قصد تعلم الابن للمسؤولية المالية.
9: وفي المقابل كمان قطع الدعم فجأة مهلحة للتربية على الاستقلال ما تعني أنه احنا نقول للابن بمجرد وصوله إلى عمر معين من اليوم ندبر نفسك، الأفضل تنتقل المسؤولية إليه بشكل تدريج بحسب عمره وقدرته ودخله.
10: كمان الدراسة تختلف عن الاتكالية، يعني اعتماد الطالب الجامعي على والديه ما يعني بالضرورة أنه غير مسؤول، خصوصا إذا كان التعليم جزء من خطة واضحة لمستقبله، ودعم الأسرة هنا بيكون اعتباره استثمار يساعد هذا الابن للوصول إلى الاستقلال لاحقا.

0: والرغبة، كيف يدخر، كيف يتحمل نتيجة قراراته. هذه المهارات ممكن تكون أهم من مجرد أنه ينعطاله راتب أو حتى وظيفة.
1: أكيد، يعني السؤال الأهم اللي لازم يسألوا الوالدين بدل ما أنه إلى أي عمر راح أصرف على ابني، ممكن يكون السؤال هل دعمي لي اليوم راح يساعده أنه يستقل بكرة بشكل جيد.
0: أكيد، خلينا نقول في النهاية أن الاستقلال المالي ما بيرتبط بعمر محدد بقدر ارتباطه بالقدرة على العمل وتحمل المسؤولية وإدارة المال واتخاذ القرارات وتحمل نتائجها. ودور الأسرة أكيد مو أنه تتخلى عن أبنائها في عمر معين، ولا أنه تستمر في تحمل المسؤوليات إلى ما لا نهاية، ولكن يكون الدعم متدرج ويقل كلما زادت قدرة الإبن على الاعتماد على نفسه، لأنه الاستقلال المالي الحقيقي ما يبدأ لما يتوقف الأب عن إعطاء المال للإبن، ولكن عندما يبدأ الإبن في الشعور إنه حياته ومسؤولياته أصبحت مسؤوليته هو.
1: أكيد، خلينا نروح الفاصل لأصدقائي ورجعين مكملين معكم، لا تروحوا بعيد.

0: سوبر بيرفكتو. يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: طيب احنا كذا اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. كل الشكر اللي كانوا معنا طوال الساعتين اللي شاركونا، يعطيكم الف عافيه، ونلقاكم باذن الله غدا في حلقه جديده.
3: لكم تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وانا آلاء محمد، وهذه اجمل تحيه من مخرجنا معتز بخش. الى اللقاء،
2: في امان الله.

0: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
3: مع الأندية،
4: كل الأندية
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يعني تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
7: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد 16/8. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى انعدام في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء ساحلية منها، وتمتد تأثيرها لتشمل الطريق الساحلي الواصل إلى جازان. درجات الحرارة أو توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبية الغربية، إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، من المتر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول خلال المساء شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: عندما تصبح رحلة العلاج أقرب وأسرع، الغذاء والدواء تفتح أبواب أمل جديدة ببرنامج نادر لدعم مرضى الأمراض النادرة. وداعا لبطء الاتصال، قفزة مذهلة بنسبة 89% في استجابة الألعاب الإلكترونية بالمملكة تضع اللاعبين في قلب الحدث. إنجاز تاريخي يرفرف عالياً، أبطال الوطن ينتزعون الميدالية البلاتينية الأولى للمملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات. لوحة نحتتها الطبيعة بفرشاة السحر، صخرة المتأومة في تيماء تقف شاهدة على عراقة التاريخ بتكوينها المعجزة. وأخيراً، من روعة الهواية إلى شغف العائلة، أسرة اسكتلندية تحط رحالها في مزاد ملهم الدولي لتحويل تربية الصقور إلى قصة نجاح ملهمة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة أسبوعية جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن الوذمة الشحمية والفرق بينها وبين السمنة. وأكيد في فقرة الموضة رح نتكلم عن كيفية اختيار الشنطة المناسبة لللبس والمناسبة. طبعاً وأخيراً رح نتكلم أكيد في فقرة تغذية عن علاقة الأمعاء وصحة الأمعاء بجمال البشرة والشعر. وللحديث عن الوذمة الشحمية وطرق علاجها يسعدنا طبعاً أنه ينضم إلينا الدكتور خالد عبد الشافي جراح التجميل والترميم. دكتور خالد أسعد الله أوقاتك.
6: صباح الخير، أهلاً وسهلاً بك.
3: يا هلا فيك يا دكتور، نورتنا.
6: الله يسلمك.
3: دكتور، طبعاً انتشر مؤخراً بمصطلح يمكن الناس ما عندها خلفية عنه اللي هو الوذمة الشحمية، دي بنعرفه للمستمعين بشكل مبسط، وإيش هو يعني إيش هي الوذمة الشحمية؟
6: والله في الأونة الأخيرة يعني قولي آخر 5 سنين كده الناس ابتدت تاخد بالها من قصة الوذمة الشحمية.
3: نعم.
6: الوذمة الشحمية دي بتبقى تراكم غير منتظم للدهون وتوزيع غير منتظم للخلايا الدهنية في الجزء الأسفل من الجسم،
3: يعني
6: بصورة إن إحنا نشوف الجزء العلوي كويس أو نحيف أو طبيعي والجزء السفلي ممتلئ.
3: نعم. طيب دكتور، يعني نقدر نقول إنه الوذمة الشحمية هي مرض ولا زيادة في الوزن وتراكم في الدهون؟
6: لا طبعاً، إحنا لو قلنا تراكم في الدهون وزيادة في الوزن يبقى إحنا ظلمنا الست. لا طبعاً، ده مرض ومرض مزمن.
3: طيب لو جينا نتكلم يعني هذه الوذمة الشحمية، إيش الفرق بينها وبين السمنة وبين الوذمة الليمفاوية؟ الآن الكل حيقول لك أنا مثلاً عندي والله سمنة ممكن أكون مصاب. لا، أكيد في فرق بينها.
6: طيب السمنة الجسم كله بيحصل له زيادة في الوزن أو زيادة في الحجم، بيبقى فيه توزيع منتظم للدهون في كل الجسم، لكن الوذمة الشحمية بتبقى حصرياً من الحوض لغاية القدم الرجل، يعني من أول الحوض، يعني بتبقى موجودة في الأرداف، في الأفخاد، في بطن الساق، لغاية بتقف فين؟ بتقف عند القدم، وممكن في حالات متقدمة بتبقى موجودة في السواعد لغاية المعصم. لكن الوذمة الليمفاوية بتبقى خلل في الأوعية الليمفاوية اللي هي بتشيل السوائل الزايدة في الأطراف وتوديها للجسم.
3: نعم.
6: فالوذمة الليمفاوية بتشمل كل المكان، يعني لو حصل في الناحية اليمين يبقى في الناحية اليمين كلها، وتبتدي من أول الأصابع لغاية ما توقف المشكلة. الفرق الكبير بين الوذمة الشحمية والوذمة الليمفاوية إن الوذمة الشحمية بتبقى في الناحيتين، في الناحية اليمين والناحية اليسار، لكن الوذمة الليمفاوية بتبقى موجودة بس ممكن تكون في الناحيتين، ممكن تكون في ناحية واحدة. العلامة المميزة قوي للفرق بين الاثنين إن الوذمة الليمفاوية بتاخد كل الطرف من أول الأصابع، لكن الوذمة الشحمية بتقف عند القدم، لا تشمل القدم.
3: نعم. طيب دكتور، هل الوذمة الشحمية ممكن تصيب النساء فقط ولا النساء والرجال على حد سواء يعني؟
6: للأسف الشديد هي يعني مرض هرموني، اضطراب هرموني حصري للجيني وهرموني حصري للسيدات، وبتزيد قوي في فترات الاضطراب الهرموني. بمعنى يعني لو التحول من الطفولة للبلوغ، فترات الحمل، فترات التحول من الطبيعي لسن اليأس أو سن انقطاع الطمس.
3: نعم. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت أنه في مناطق معينة في الجسم هي اللي بتظهر فيها الوذمة الشحمية، لو جينا نتكلم يعني بحكم أكيد أنت بتشوف في العيادة، إيش أكثر المناطق شيوعا يعني ممكن تصاب فيها المرأة مثلا بالوذمة الشحمية؟
6: أكثر مناطق بتبتدي فيها الوذمة الشحمية هي مرض، خلي بالك ان هي مرض متطور، يعني ممكن يبتدي بسيط وينتهي بكل المناطق. بمعنى اي المنطقه اللي بتبتدي بيها اللي هي الثقيل، دي اشيع منطقه بيبقى موجود فيها الوزن الشحمي، وبعدين تمتد بقى للافخاد، تمتد للارداف، او تبتدي من الاول في كل المناطق اتوانس.
3: نعم. طيب دكتور، هل الألم أو نتكلم أو الشعور مثلا بثقل في الساقين هي من العلامات ممكن نقول للإصابة بالوذمة الشحمية؟
6: أكيد، يعني هي الفكرة وما فيها العرض اللي هي المميز ليها إن هي الست بتحس بتقش، يعني في السمنة لا، الأكتيفيتيز والنشاطات بتاعتها بتبقى طبيعية، يعني لما تعمل ريجيم وتلعب رياضة بيبقى الاستجابة ممتازة في السمنة. لكن في الوزمة الشحمية من الأعراض اللي هي مميزة ليها إن هي ما بتستجيبش طبعا للريجيم ولا الرياضة بصورة كويسة. لو بنضغط على المناطق دي نحس بالألم، يعني وكمان التقل ده وهي بتتحرك وهي ساكنة تحس بالتقل في الأطراف.
3: طيب دكتور، الكدمات هل لها علاقة بالوذمة الشحمية ولا لا ما
6: طبعاً
3: لها علاقة؟
6: طبعا طبعا طبعا لها علاقة، ودي من الأعراض اللي احنا لما بنشوفها بنقول ان في احتمال يكون في وذمة شحمية.
3: طيب خلينا دكتور يعني نتكلم عن المرض، يعني الآن بدأ يتطور يعني مع مرور الوقت. خلينا نتكلم المراحل الأولى للمرض والمراحل الأخيرة، كيف أنا أعرف أني أنا في المراحل الأولى أو في المراحل الأخيرة ولا بد زيارة فيها دكتور؟
6: شوفي، هي الفكرة وما فيها، أول ما الإنسان يشك أنه عنده وزن شحمية أو الست أول ما تشك أنه لازم تزور الطبيب. ليه؟ عشان نحاول نحد من تطور المرض. بمعنى يعني انا اكتشفت ان دلوقتي او انا عندي ثقل في الرجلين او عندي الحركه مش طبيعيه او مش حاسه حركه طبيعيه زي ما كانت قبل كده، انا بيطلع لي كدمات من غير ما احس بيها، يعني انا ما افتكرش ان انا اتخبطت مثلا او حاجه حصلت عشان الكدمه تبقى في المنطقه دي سواء في اليمين او في اليسار. انا لما بضغط كده في حصل، يعني لما بضغط كده على رجلي او على ساقي بحس بالالم غير مبرر، يعني مش طبيعي لما حد يلمسني او حد يضغط في المنطقه دي احس بالالم. انا لما بتحرك بحس بتقل، مش طبيعي التقل عندي. اروح للدكتور على طول عشان اعرف، بس يعني نحاول نلمت المرض او نحصره قبل ما الامور تتطور. اللي بيحصل في الاول خالص بيحصل فيه تغيرات جلديه، يعني جلد المنطقة دي بيبقى مختلف عن جلد بقية جسمي، بيبقى شوية خشن أو عامل زي قشرة البرتقانة كده ببساطة يعني.
3: نعم. طيب دكتور،
6: وبعد كده
3: طيب نتكلم عن المرحلة الثانية.
6: المراحل بعد كده الأمور بتزيد بتتطور مع الوقت. طبعا لو أنا ما عنديش كنترول على الأكل، يعني على الشرب، أو وزني بيزيد زيادة يعني طول الوقت بيزيد بيحصل تراكم للدهون. طبعا بيحصل تراكم للدهون، فبتبتدي بقى تتحرك من مكان للتاني، وطبيعة الأمور بتبقى تحت الجلد، يعني التكتلات الدهنية والعقد الدهنية بتبقى زي محبسة كده تحت الجلد، يعني الجلد ما يبقاش مستوي ومنتظم، لا وأنا ماشي بإيدي كده أحس إن تحت إيدي في زي الحبوب أو التكتلات.
3: أنا لسه كنت بسألك يا دكتور عن هذا الموضوع. الآن مثلا عندنا مثلا خلينا نتكلم الضغط القوي على الجلد، بتلاحظ تحت الجلد في زي كأنه في كور، هذا ممكن نقول وذمة شحمية؟
6: ممكن ده عرض من أعراض أو شكل من أشكال الوذمة الشحمية.
3: نعم.
6: بيبقى زي عنقيد العنب كده، الدهون ابتدت تتكتل تكتلات كبيره مش المفروض تعمل كده في المكان ده.
3: نعم. طيب هنتكلم عن المرحله الاخيره.
6: المرحله الاخيره بتبقى زياده مضطربه جدا جدا في الوزن، من اول الكاحل لغايه الحوض، كل المنطقه ديت. وطبعا بيحصل ثنيات للجلد، يعني ترهلات عنيفه، وجوه الترهلات دي بيبقى فيه دهون كمان، يعني الامور بتبقى، والجزء اللي فوق الحوض بيبقى منتظم جدا وشكله عادي وطبيعي بالايد، مش عارف ايه الوجه امورها تمام امورها طيبه. لكن في الجزء من اول الحوض لغايه الكاحل كل المنطقه دي بتبقى فيها يعني ديسفيجر منت، يعني تشوه عنيف في الشكل، الجلد شكله غير منتظم، الملمس تحت الجلد بيبقى فيه محبب جدا، انتشار الكدمات طبعا في المنطقة دي، وبيتداخل معاها بقى بيحصل مشكلة تانية أكبر، اللي هي بيحصل تداخل مع الوزمة اللمفاوية، فبيبقى الاثنين وزمة شحمية وزمة لمفاوية.
3: طيب دكتور، يعني في حال خلينا نقول بعض السيدات أو بعض المرضى يقول لك أنا رافض الجراحة يعني مثلا، أو ما بروح لدكتور، خلينا نقول للأضرار اللي ممكن تسببها الوزمة الشحمية، وحنتكلم عن طرق العلاج.
6: طيب هي الفكرة وما فيها إن الديسفيكرمنت ده إن بيمنع التراكم الدهون أو توزيع الدهون غير منتظم العنيف، ده بيمنع الإنسان نفسه من الحركة أو بيمنع الحركة طول الوقت، هي حاسة بثقل في الحركة، فما بتقدرش تتحرك كويس، ما بتقدرش تروح شغلها، بتبقى متضايقة طول الوقت، إن رجلها متورمة، مهما تلبس مهما تعمل بتبقى متضايقة في اللبس، متضايقة في أي وضع طبيعي الست بتعمله تبقى مش طبيعي في هي بالنسبة لها. الكدمات اللي بتبقى منتشرة في كل جسمها بتحصل أبطو، إنه لا قدر الله في مراحل متقدمة ممكن يحصل قرح.
3: نعم. طيب دكتور، نبي نتكلم عن الخيارات العلاجية. ما شاء الله يعني الآن طب التجميل متطور، وتقدر يعني تمارس حياتها بشكل أفضل في حال إنها اكتشفتها أو حبت تعالجها. خلينا نتكلم عن الخيارات العلاجية المتاحة حاليا للوزمة الشحمية.
6: عندنا نوعين من العلاج، أو العلاج التحفظي والعلاج الجراحي. العلاج التحفظي بيبقى بيشمل بقى الشربات الضغطة، المساج اللمفاوي، طريقة معينة كده بتروح للفيزيو سيرابيست اللي هو الدكتور بيوجهها لي، بيعلمها شوية تمارين تعملها. طبعا ان هي تتحكم في الوزن وتلعب رياضة، ده يعني احنا مش بنقول ده الحل او ده العلاج، لكن بيساعد جدا في عدم الانتشار او تطور الحالة بتاع الوزن الشحمي. ده بالنسبة للعلاج التحفظي. العلاج الجراحي مفيش حل تاني غير شفط الدهون. شفط الدهون هنا مش بيبقى بمثابة شفط دهون تجميلي، لا، ده بيبقى شفط دهون علاجي، بمعنى ان احنا عايزين نعمل ان احنا نشيل كمية الدهون دي المتراكمة تحت الجلد، بس بصورة ان احنا ما نأثرش تأثير سلبي على الأوعية الليمفاوية. وهنا بيجي طبعا دور الجراح والإكسبيرينس او الخبرة بتاعته في الحالات اللي زي كده، وطبعا بيجي استعمال الامثل للاجهزه. الاجهزه اللي احنا بنستعملها بتبقى الاجهزه اللي احنا بنحاول نعمل بيها مثلا اقل ضرر للانسجه مع اكبر كميه دهون نقدر نطلعها.
3: طيب دكتور، يعني هل ممكن خلينا نقول انه علاج الوزمه الشحميه بالجراحه حل نهائي، ولا لا عامل مساعد في انك انت بعد كده لازم تحافظي وتمارسي رياضه لانه ممكن ترجع لك الوزمه الشحميه؟
6: خلينا نتفق ان الوزمه الشحميه ده اصلا مش ما فيش ليه علاج نهائي او علاج قاطع، لكن احنا بنساعد سواء بالعلاج التحفظي او بالعلاج الجراحه ان الانسان يكمل حياته. يعني احنا لما بنشيل كميات الدهون الكبيره المتراكمه تحت الجلد دي، طبعا الانسان بيتحرك بصوره طبيعيه، بيمارس نشاطاته الاجتماعيه او وظيفته بصوره طبيعيه، الالام بتقل جدا، الكدمات بتقل بصوره مش بسرعه كبيره لكن بتقل. طبعا طريقه اللبس، طريقه الحركه، انها تروح بدل ما كانتش تقدر تروح ولا تتحرك ولا تروح تمارس رياضة، سواء رياضة خفيفة أو رياضة أثقال، يعني رياضة المقاومة، طبعا اللايف ستايل نفسه بيختلف. طيب أنا عايز أوضح نقطة مهمة، الوزمة الشحمية دي يعني زي ما قلت إن هي مرض مزمن، إحنا عايزين نتعامل معاه، مش إن إحنا نقعد قدامه ولأ وأنا جالي وزمة ومش هقدر أتحرك ومش هقدر، لا، طبعا طرق العلاج موجودة ولازم نتعامل معها بالصورة السليمة.
3: نعم، يعني يا دكتور في النهاية أنت حتى لو مثلا عملتي شفط لهذه الدهون لازم بعدها تحافظي، مش خلاص طبعاً. إنه أنا ما هو حل نهائي، لا، ممكن يعني الوزمة الشحمية تتطور عندك بعد كده.
6: طبعا انا بيجيلي ناس كتيره جدا في العياده وبالمشكله ما بقاش عندها عارفه ان هي عندها المشكله دي، وانا ببقى اوضح لها استنتاج كافه الحلول اللي موجوده ابطو ان هي عملت مثلا تكميم مرتين والامور ما تحسنتش. ليه؟ عشان الدهون دي لا تستجيب بصوره طبيعيه زي الدهون زي السم للنقصان الوزن او اساليب نقصان الوزن، يعني ياخدوا ابر نزول للوزن، تروح تعمل تكميم ولسه المشكله موجوده. لما بتيجي بنحاول نحل المشكله طبعا بشفط الدهون ونشيل الدهون دي، الامور بتتحسن جدا جدا.
3: طيب دكتور، كيف بيتم تشخيص الوذمة الشحميه؟ هل مثلا عن طريق الفحص السريري، ولا تعملوا تحاليل واشعه معينه، ولا خلاص خبره الطبيب في انه هو عارف انه هذه المنطقه مش دهون عاد طبيعيه ممكن نشفطها، لا هذه وذمه شحميه؟
6: طيب هي الفكرة ان مفيش تحليل او اشعة بيشخص الوزن الشحمية، ده بيبقى تحديد يعني تشخيص كلينيكي سريل فقط بيرجع للطبيب.
3: نعم. طيب دكتور، يعني انا في اخر سؤال يمكن حابة اسألك، هو يعني كيف انا اقدر اميز، او اكيد انت بتشوف انه في معلومات خاطئة يعني شائعة عن الوذمة الشحمية عند الناس، يعني أنا كيف أقدر أعرف أنه لا والله مثلا سمعت أنه لا الوذمة الشحمية ما لها علاج، أو معلومات خاطئة يعني أكيد بتشوفها في العيادة عندك وحابب تصححها؟
6: طيب الوذمة الشحمية لها علاج؟ لها علاج. دي مرض؟ ده مرض ومرض مزمن. هل المرض ده أو الوذمة الشحمية ينتهي بالحمية؟ للأسف الشديد لا، ولا بالحمية ولا بأدوية نقصان الوزن، ولا بالتكميم هتحل الموضوع،
3: ولا الرياضة زي ما حضرتك ذكرت،
6: ولا الرياضة طبعا. هي الأمور كل ده عوامل مساعدة إن الأمور ما تتطورش، لكن الحل الأصلي والأساسي إذا كان في العلاج التحفظي أو العلاج الجراحي بشفط الدهون.
3: الله يعطيك العافية دكتور خالد عبد الشافي، جراح التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء. وبالفعل يعني نتمنى أنه كثير من السيدات، حتى لو أنت شاكة 1% أنه عندك وذمة شحمية، لابد تتوجهي للطبيب، وأكيد العلاج في المراحل الأولى يختلف كثير عن العلاج في المراحل الأخيرة. شكرا لك.
6: مرحبا، مرحبا، أهلا وسهلا بك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: واكيد من غرف العمليات والتجميل الى فقرة الموضة، واليوم رح نتكلم عن كيفية اختيار الحقيبة المناسبة حسب اللبس وحسب المناسبة وحسب خلينا نقول الالوان اللي بترتديها السيدة. للحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا طبعا انه تنضم الينا الاستاذة سجى اليوسف، مصممة ازياء مجوهرات وحقائب. استاذة سجى، اسعد الله اوقاتك.
5: هلا وسهلا، يعطيك العافية.
4: استاذة سجى، يعني اكيد كثير من السيدات واولهم انا نحتار كيف نختار الحقيبه المناسبه حسب اللبس، حسب المناسبه، حسب كمان انه هل انا رايحه عمل ولا رايحه مثلا اتسوق، رايحه مناسبه كبيره. فبعرف يعني منك ايش المعايير اللي ممكن اراعيها في اختيار الحقيبه.
5: طبعا عندنا احنا عند اختيار اي حقيبه اكيد انت راح تشوفين الاحتياجات المناسبه يعني لهذه الحقيبه. اذا انت جيتي تختارينها مثلا بريف كيس او شنطه العمل، المفروض انها تكون مثلا مريحه، واسعه، تكون مثلا تلبي احتياجاتك كسيده اعمال او صاحبه عمل، بحيث انها تكون مناسبه لحجم اللابتوب، المستندات، الاوراق، اشياء زي كذا، يعني تكون مناسبة للعمل. أما إذا كنت بتختارين شنطة سهرة، دائما طبعا نفضل أن تكون الشنط مناسبة لشخصية أكيد أولا يعني وأخيرا السيدة، بالإضافة إلى أن تراعي أن تكون مثلا حجمها ما يكون كبير، مثلا نفس حجم الكلتش مرة مناسب، أو الميني باجز أو المايكرو باج جدا مناسب لل يعني المناسبات. أما الشنط اليومية، دائما لما نجي نختار أي شنطة يومية أكيد إحنا نختار الشيء اللي يكون مريح بالنسبة لنا، إنه يعني ما تعبنا بالشيل، ما تكون ثقيلة، ما تكون الشنطة هذه يعني ما تكون هذه الشنطة مثلا إنه يعني مثلا لونها ألوان مثلا
4: خلينا نقول ألوان صارخة
5: زي ما تقولين. أيوة فتكون أكثر كلاسيك، خصوصا اللي ما يحبون يعني يغيرون الشنط كثير. في يا سيدات يعني عندهم إدمان شراء الشنط، طبعا أنا أولهم قبل ما أكون يعني
4: وأنا الثاني واحدة
5: فكثير كنت أحب وكنت كثير يعني أخذ ألوان جريئة أكثر من الألوان. يعني عندي أكيد كلاسيك، بس يهمني بعد أن يكون عندي شنط مميزة ومختلفة، يعني سواء حق يعني everyday use أو حتى يعني للمناسبات.
4: نعم، طيب يعني يمكن تكلمنا شوية عن الشنط مثلا أو أحجامها. خلينا نتكلم عن ألوان الشنط المناسبة لبيئة العمل. يعني خلاص أنا عرفت مقاس الشنطة، طب إيش الألوان اللي تناسب يعني بيئة العمل؟ هل مثلا ألبسها مناسبة مثلا لعبايتي، ولا مثلا مناسبة للبسي يعني حسب الوظيفة كمان اللي أنت بتشتغلي فيها؟
5: أكيد. طبعا إذا إحنا قلنا بيئة عمل، دائما يكون اللبس يعني رسمي أكثر، فدائما نفضل ان اختيار البريف كيس او الباج تكون يعني الوان كلاسيك، مثلا النود او مثلا الكحلي، الاسود، البورغندي. هذه الالوان تكون مناسبه تقريبا اغلب الملابس اللي هي اللي تناسب بيئه العمل، فدائما نفضل يعني اختيار هذه الالوان اللي تكون شويه كلاسيك.
4: نعم، طيب لو جينا نتكلم يعني حقيبة العمل، إيش برأيك الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي بتشوفيها في السيدات اللي بيروحوا مثلاً يشتغلوا وتكون الشنطة مش مناسبة يعني لبيئة العمل؟ يعني أنا بشوف صراحة سيدات مثلاً تشيل شنطة جداً صغيرة وتشيل اللابتوب مثلاً الأوراق على يدها.
5: شوفي في بيئة العمل دائما يعني كثير من الفتيات، خلينا نقول احنا مو شرط تكون هي مثلا سيدة اعمال، ممكن تكون تشتغل في بنك، ممكن تكون تشتغل يعني بدائرة حكومية او شيء زي كذا، فكثير يفضلون اللي هو الكروس باج. بالإضافة للتوت باك، يعني يأخذون شنطتين، شنطة صغيرة بحيث أنهم يحطون الأغراض مثلا بالمكتب ويطلعون يتمشون، يكون شيء مريح وخفيف. بس اللي غير مناسب أو الأكثر شيوعا يعني الاختيار الخاطئ، أنهم يأخذوا مثلا شنطة فيها ستراس أو فيها مثلا تكون ألوانها جدا صارخة ما تكون مناسبة لبيئة العمل، فهذه الألوان شوي يعني مزعجة وغير كذا ملفتة جدا وما تناسب يعني لبيئة العمل.
4: طيب لو جينا نتكلم يعني الآن فترة الصيف، إيش آخر الموضة في اختيار الشنط من ناحية الخامات من ناحية الأحجام؟
5: بالنسبة لشنط الصيف طبعا هذه من أجمل، عندي أنا بالنسبة لي من أجمل يعني سيزن الصيف، لأنه حتى الشنط تكون ألوانها جدا هادية، ألوان من ألوان الطبيعة مثل مثلا القش، ألوان القش، الراتان، الخيزران، الأغلب الهاند ميد باجز والكروشيه زي ما تقولين الووفن باج، سواء كان بالليذر أو كان بالكروشيه نفسها أو حتى القش، بالإضافة للكانفس الكانفس فابريك. فهذه يعني الماتيريالز اللي يختارونها دائما للسمر سيزن، فهي جدا جميلة جدا مريحة للعين وتتناسب كل شيء تقريبا.
4: طيب لو جينا نتكلم يعني عن لون الحقيبة والحذاء، هل ما زالت يعني هذه القاعدة ضرورية جدا في اختيار خلينا نقول الشنطة لازم تكون مناسبة مع الشوز، ولا لا ممكن أنا أغير هذه القاعدة مثلا؟
5: بالأغلب لا، خصوصا اللي يهتمون بالموضة يحبون يسوون ميكس أند ماتش بحيث أن يكون مثلا لون الشنطة مختلف عن لون الشوز، هو حلو أوكي يعني متناسق جدا. اللي ما تبغى مثلا تكون في السيف سايد تاخذ الشوز نفس لون الباك، بس ما هي بقاعدة أساسية باختيار مثلا الشوز مع الباك. ممكن لون بالشنطة يكون يعني مثلا الشنطة تكون فيها كذا لون واللبس سادة طبعا، بالإضافة إلى الشوز يكون فيها نفس درجة من درجات الباك، فمو شرط أنه يكون ماتشنج الشوز مع الباك أبدا، بالعكس حلو الواحد شوي يعني يطلع كرياتيف أكثر يكون بالألوان والتنسيق.
4: طيب بالنسبة للألوان الحقائب المناسبة، يعني خلينا نقول لسيدة مثلا رايحة مناسبة معينة سواء كانت في بيت أو في قاعة، كيف أختار يعني الشنطة؟ عادة أنا بشوف يعني عشان الناس يعني يبعدوا شوية عن عدم تنسيق الألوان أو ما عندهم القدرة في تنسيق الألوان أو المعرفة، تلاقيها خلاص أنا رايحة مناسبة يا شنطة فضي يا ذهب يا جولد يا سيلفر. طيب أنا إيش أختار؟ هل هذه القاعدة صح ولا لا؟ ممكن يعني أختار شنطة تكون مناسبة للبسي وفي نفس الوقت يعني حلوة للمناسبات؟
5: أوكي، هو زي ما قلت لك بالبداية أنه أكثر السيدات يحبون يختارون الشنطة المناسبة لشخصيتهم، يعني هذه الشنطة مثلا تناسب شخصيتي تشبهني، زي ما يقولون أحيانا هذا الديزاين أو اللون أو الشكل يشبهك، أنه يعني مناسب لشخصيتك ويناسب ستايلك. فالأغلب عشان ما يكونون يعني زي ما تقولين أنت يكون في السيف سايد يأخذون جولد أو سيلفر، أو أحيانا يكون ميكس كولر يعني يكون في جولد في السيلفر مع بعض حسب نوع لون الجوليري اللي هم لابسينه. فأنا مع مو ضد بالعكس، بس أنا كثير أفضل إنه يكون مثلا الشنطة مثلا تكون من مثلا الإكزوتيك ليذر اللي هو الجلود مثلا البايثون أو الكروكو، أو مثلا تكون مشغولة يدويا زي الأحجار أو شيء زي كذا، بحيث إنه يعطيها شكل فخم وجدا مميز، يعني ما يكون من زي الشنط العادية أو الشنط اليومية.
4: طيب بالنسبة لل يعني أنت كنصيحة خلينا نقول لوجهها لكل السيدات ولكل البنات كمان، يعني إيش خلينا نقول أنواع الحقائب اللي لابد أنها تكون موجودة في خزانة كل سيدة، يعني ألوان خلينا نقول أنه هذه لا ما خلاص ممكن تستمر معاك لأكثر من سنة.
5: بالنسبة للشنطة تكون متواجدة في خزانة كل سيدة، أكيد الكلاسيك باج اللي هي الألوان الكلاسيك، الأسود مثلا السيلفر والجولد زي ما قلنا، بحيث انها تستفيد منها كثير يعني اكثر من مناسبة، بالاضافة الى الشنط اللي تكون يومية، يعني تقدر تستخدمها بشكل يومي وتقعد معها سنوات، يعني تكون حتى لو بعد كم سنة تكون مثلا زي الفينتج تصير شكلها يعني ما تتغير، بنفس الوقت جميلة في كل الاوقات.
4: طب كيف أحافظ على الشنطة؟ يعني أنا صراحة من الناس اللي أحب أحافظ على شنطي حتى لو يعني تجلس معايا أكثر من سنة، أنا حابة أنه تعطيني نصيحة كيف أحافظ عليها، يعني أنا في النهاية لما بحطها في الدولاب تتعرض ممكن للرطوبة للخدش، فأنا كيف أحافظ عليها؟ هل يفضل أنه كل شنطة مثلا تنحط في مكان معين بعيدة مثلا عن شنط أخرى؟
5: بالنسبة للشنط الأفضل تنحط في الدست باج الخاص في الشنطة، بالإضافة إلى طبعا أنا بالنسبة لي شنطي كيف أحافظ عليها، أحط داخلها مثلا اللي هو البيبرز هذه اللي تبع الشنطة، أو أحط مثلا قطعة قماش بحيث أنها ما تفقد شكلها. غير كذا أحطها بالدست باج يعني للشنطة، وتكون في مكان مو ما فيه رطوبة، يكون مكان شوي بارد أو يعني درجة حرارة الغرفة، لأنه بعض الشنط مثلا الجلود الطبيعية شوي تتأثر يعني مع الرطوبة وتخرب شوي، فالأفضل أنها تحافظ عليها بأنها ما تعرضها للرطوبة. هذا الأغلب. وفي بعد ممكن شنط القش أو شنط الصيفية نفس الشيء، بحيث أنها يعني ما تنحط فوقها شنط فوق بعض عشان ما تفقد شكلها وتحافظ على الشكل الطبيعي للشنطة.
4: طيب آخر شيء أنا يعني حابة، مع أنه ما شاء الله يعني الآن كثير ناس خلاص راجعين من السفر وبداية مدارس، بس نبغى نتكلم عن شنط السفر. كيف ممكن تكون حقيبة السفر؟ هل يفضل أنها تكون كبيرة يعني فيها مثلا نحط مستلزمات الشخصية إذا كانت الرحلة مثلا طويلة لأكثر من 4 أو 5 ساعات، ولا يفضل أنها تكون شنطة صغيرة عشان ما تعيق حركتي؟
5: هو السفر على حسب طبعا الوجهة اللي هم رايحين لها، هل هو مثلا بحر، هل هو مثلا يكون مكان مثلا فيه مشي كثير، يعتمد على حسب الوجهة اللي هي رايحت لها أو مسافرة لها. الأغلب يعني الكروس باج جدا مريحة وعملية في السفر، بالإضافة إلى الشنط اللي تكون مثلا زي توت باج زي ما ذكرت بالأول، بحيث أنها تحط فيها مثلا إذا كان في لابتوب، إذا كان في مثلا أغراض شخصية هي حابة تحطها فيها، ما تكفي شنطة صغيرة اللي هي ماسكتها. بالإضافة إلى الشنط اللي تكون يعني نفس ما ذكرنا اللي هي اليومية اللي تكفي وتلبي احتياجاتها في السفرة نفسها.
4: نعم، الله يعطيك العافية أستاذة سجى اليوسف، مصممة أزياء ومجوهرات وحقائب، شكرا لك يا أستاذة على هذا اللقاء، وبالفعل يعني أنا استفدت وأتمنى كل المستمعات يكونوا استفادوا معنا. شكرا لك
5: حبيبتي، لي شرف والله وكثير سعيدة باستضافتكم.
4: الله يعطيك العافية، شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: ومن فقرة الموضة إلى فقرة التغذية، واليوم رح نتكلم عن علاقة صحة الأمعاء بجمال البشرة والشعر مع الأستاذة أماني الرشيدي، أستاذ التغذية بكلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز. أستاذة أماني، أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذة أماني. طبعا يعني كثير مننا ما يعرف أنه في علاقة بين صحة الأمعاء وصحة المعدة و البشرة، جمال البشرة والشعر. أنا حابة اليوم نتكلم عن إيش العلاقة، بحكم أنك أنت أستاذة في التغذية، خلينا نتكلم بعلاقة صحة الأمعاء بالبشرة والشعر.
1: طيب أهلا وسهلا بك أستاذ ريهام وبالجمهور إن شاء الله اللي بيسمعنا، وإن شاء الله نقدر نقدم يعني معلومات تفيدهم
0: إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب بالنسبة لل يعني هل في علاقة فعلا بين يعني صحة البشرة وجمال البشرة ونضارتها وبين صحة الأمعاء؟ الأبحاث يعني في هذا المجال كبيرة، وكمان بتركز على نقطة إنه تكون الأمعاء بصحة جيدة. إحنا عارفين إنه الأمعاء يعني هي الجزء من أجسامنا اللي بيمتص الغذاء، وكمان اللي يعني في آخر عمليات يعني امتصاص الغذاء بيتم في الأمعاء. لو كانت الأمعاء بصحة جيدة وكانت فيها كمية جيدة من الميكروبيوم اللي هي الكائنات الحية الدقيقة، فدي بتساعد على صحة الأمعاء، وبتساعد على كمان إنه الأمعاء تكون يعني فيها توازن، وبتساعد إنها هي تعمل على امتصاص الأغذية بصورة أفضل. لو حصل اختلال للميكروبيوم أو الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الأمعاء، بينتج عنه مشاكل، منها التهابات، مشاكل في المناعة، ودي اللي ممكن تأثر على صحة البشرة، وممكن يعني تعمل يعني شحوب في البشرة، ممكن تعمل مشاكل متعددة في البشرة. لكن طبعا ما نقدر ننكر دور الوراثة، الهرمونات، التعرض للشمس، النوم الجيد، هذه كلها أيضا لها يعني دور أساسي في عملية توازن الميكروبيوم أو الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وكمان اللي بينعكس على صحة وجمال البشرة.
0: يعني فعلا إحنا في النهاية خلينا نقول صحة الأمعاء وصحة المعدة والأكل اللي بناكله كمان بيعتمد اعتماد كلي على جمال ونضارة البشرة. يعني مو بس والله أنا بتعرض للشمس أو كده، لا، ترى في يعني عوامل داخلية وعوامل خارجية ممكن نقدر نقول إن هي بتأثر على جمال البشرة. طيب لو جينا نتكلم يعني عن النظام الغذائي وعلاقته بظهور الحبوب في البشرة أو الالتهابات أو حتى جفاف البشرة وبهتانها.
1: صحيح طبعا، يعني كل ما كان في يعني غذاء متوازن، كل ما كان في نظام غذائي جيد احنا يعني بنتبعه، بنبتعد عن كل الأشياء اللي ممكن تؤثر مباشرة وبشكل مباشر على البشرة، ممكن تكون يعني كده بالطريقة دي إحنا نكون حافظنا على جمال البشرة وعلى يعني شكلها اللي هو الشكل اللي كلنا نتمناه، تكون بشرة مصقولة، بشرة ناعمة، بشرة خالية من الحبوب، خالية من البهتان. طيب الغذاء أيضا، عملية تناول كميات كبيرة من السكريات ممكن تؤدي إلى حدوث الإجهاد التأكسدي. الإجهاد التأكسدي ممكن يأثر على الحاجز أو اللي هو ما بيعرف بحاجز الواقي للبشرة، وبالتالي ممكن يكون يعني تناول كمية كبيرة من السكريات ممكن يكون سبب في يعني
0: شيخوخة البشرة خلينا نقول
1: تأثير، أيوة، أو التأثير

0: عن البشرة وإنه يخليها بشكل غير صحي.
1: نعم.
0: عملية اللي هي شيخوخة البشرة ممكن تكون ناتجة عن عوامل كثيرة، يعني العوامل الهرمونية، العوامل السن،
1: التعرض للشمس كلها، خلينا نقول استخدام الميك اب،
0: بالإضافة للعوامل الخارجية. يعني احنا مثلا نتكلم عن الهرمونات ونتكلم عن الوراثة، هذه عوامل داخلية يمكن ما يكون لنا تأثير كبير عليها، لكن العوامل الخارجية زي كثرة استخدام الميك اب مثلا وعدم غسله وعدم تنظيف البشرة بشكل جيد. ناس كثير بتنام بالميك اب مثلا. عندنا كمان اللي هي بعض المشاكل اللي مثلا عدم تناول أغذية جيدة، الإهمال في
1: احنا المشكلة يعني
0: على كمية كافية من الماء، هذه كلها ممكن كمان تكون عوامل بيدنا احنا ممكن يعني نتدخل فيها.
1: صح.
0: ونقلل من المشاكل اللي تنعكس على البشرة.
1: احنا يمكن ما عندنا يعني خلفية الا انه مثلا اذا اكلتي خضروات وفواكه هذه يعني خلينا نقول تعطيني مثلا نضارة في البشرة وتعطيني جمال للبشرة. ايضا في
0: صحيح.
1: مكونات اخرى في العناصر الغذائية يعني الناس ما تعرفها زي البروتين.
0: صحيح.
1: مضادات الاكسدة، هذه كيف نقدر مثلا نستفيد منها من اغذيتنا وفي النهاية نوصل لبشرة صحية.
0: صحيح. خلينا نشوف انه يعني البشرة تحتاج الى تقوية والى انه يكون الحاجز اللي في البشرة نفسها يكون جيد. وخلينا كمان لا ننسى انه الكولاجين اللي بيساعد على مطاطية البشرة، بيساعد على مرونة الجلد، ده كله بيعتمد على البروتين اللي احنا بنتناوله وكمان الدهون. فاحنا كل ما تناولنا يعني كمية كافية من البروتين اللي احنا نحتاجه وكمان تناولنا دهون يعني اللي هي الأحماض الدهنية الأساسية، هذه كلها بتساعد على يعني حماية البشرة وكمان بتخلي جلدنا بصحة أفضل. طبعا في الجانب الآخر كمان محتاجين لأغذية زي الفواكه والخضروات لأنها هي اللي بتساعد على إمداد الجسم بالكمية الكافية من الفيتامينات والأملاح المعدنية. الفيتامينات مهمة جدا للجسم ومهمة كمان لمنع حدوث التأكسد اللي هو يعني احنا بيحصل عندنا إجهاد تأكسدي.
1: نعم.
0: الإجهاد التأكسدي ده بيحصل من ايش؟ انه بتكون في عندنا كمية كبيرة من الجذور الحرة اللي هي free radicals، فهي بتأثر على يعني بتدخل في يعني كمسبب للعديد من الأمراض من ضمنها ان هي بتأذي البشرة. فعملية تناول مضادات أكسدة بتساعد على حماية يعني الجسم من التأثيرات الضارة للشقوق الحرة. يعني أنا كأنه بتتكون عندي الشقوق الحرة بشكل طبيعي نتيجة للإجهاد، لبعض العمليات الميتابوليزمية، تناول بعض الأغذية، التعرض لبعض الظروف، فبيظهر عندي الشقوق الحرة أو الفري راديكلز. أنا كيف أخلص الجسم منها؟ أنه أنا أتناول أغذية محتوية على مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة هذه تقدر إن هي تساعد في حماية الجسم، في التخلص من الشقوق الحرة وبالتالي المحافظة على صحة الجسم.
1: طيب خلينا نقول إنه كثير من السيدات يعني تقول لك مثلا أنا باخذ مكملات غذائية. طيب هل المكملات الغذائية مثلا أنا باخذ عشان جمال بشرتي وصحتي، طيب هل مثلا إذا أنا أخذت مكملات غذائية ما ممكن ما يعني لو حتى مهما تناولت سكريات، مهما تناولت مثلا أطعمة فيها دهون ما حيكون تأثيرها قوي زي لما أخذ مثلا مضادات أو فيتامينات أو مضادات أكسدة عن طريق مثلا الأدوية؟
0: عن طريق الأدوية. طيب إحنا خلينا نتفق إنه جسمنا محتاج لمضادات الأكسدة، يعني جسمي محتاج لمضادات أكسدة مثلا زي فيتامين سي، فيتامين إي، فيتامين أي، كمان السيلينيوم، الزنك، هذه كلها موجودة في الغذاء بشكل طبيعي، موجودة في الحبوب، في البقول، في كثير من الأغذية، وفي الفواكه طبعا، في الخضروات. لكن عملية امتصاصها وعملية الاستفادة منها تحتاج لنظام غذائي متوازن. يعني أنا كمان أحتاج ألياف وأحتاج بروتين وأحتاج
1: يعني كربوهيدرات، خلينا نقول
0: علشان أنا أقدر أمتص المضادات الأكسدة بشكل طبيعي وبشكل أفضل حاجة. يعني حتى لو أخذت أنا مصادر يعني خلينا نقول تكميلية بتكون جيدة، لكن لازم تكون مع نظام غذائي متوازن. وكمان يعني دائما إحنا بنقول إنه الأفضل إن أنا أخذها عن طريق مصدر طبيعي.
1: صح.
0: اللي هي في الغذاء الطبيعي أو الغذاء الصحي، الغذاء المتوازن. لكن لو كان غذائي يعني ما يعني
1: معتمد على الفاست فود والدهون والسكريات والحلويات.
0: أيوة.
1: والعصائر المعلبة.
0: أيوة. خلينا نقول هنا إنه أنا بعمل إجهاد أعلى على الجسم

0: من فين حاخدها؟ حاخدها من غذاء متوازن، خضار وفواكه ولحوم بقول منتجات ألبان، كلها تعتبر ممتازة بالنسبة لي. فين الأغذية السيئة؟ اللي هي مرت بعمليات يعني تنقية مرة عالية، اللي احنا بنسميها العمليات اللي هي فائقة التصنيع، الألترا بروسيست فود. هذه الأغذية بتكون يعني خالية من الفوائد اللي يحتاجها الجسم سواء للبشرة أو لصحة الجسم بشكل عام. كثرة تناولها هي اللي بتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، وكمان بتأثر على صحة الجسم. إيه هي الأغذية يا ترى؟ هذه زي السكريات، زي ما قلت حضرتك إنه فعلا المشروبات المحلاة، الحلويات اللي هي الكميات الكبيرة من السكريات اللي هي المنقاة اللي هي لونها أبيض، هذه كلها بتأثر على صحة الجسم. طب هل أمنعها تماما؟ هل يعني ما أكل أبدا حلويات؟ لا يعني
1: طبعا
0: ممكن أكل حلويات، ممكن يعني أكل سكريات، بس المشكلة في الكميات والاستمرارية. يعني كل يوم حاكل مثلا دونات وشوكولاتة وكيك وآيس كريم، ترى كلها مليانة يعني سكريات، وترى يعني بتعمل زي نوع من الإدمان. فالأفضل أن يكون في توازن. يعني أنا اشتهيت مثلا أكل حلويات، ما يعني ما ترى ما هي مضرة يعني على الاستخدام المعتدل، لكن هي المشكلة في الاستخدام بكميات كبيرة
1: وطول اليوم مثلا اخذها في الصباح، اخذها في مثلا في العصر، اخذها في الليل لو انا رايحه مناسبه.
0: وبعدين ترى هي تعمل نوع من التعود، يعني كل ما اخذت يعني مثلا اصحى الصباح وحتلاقي انه في شهيه عاليه لتناول الحلويات والسكريات والاغذيه المحلاه يعني او الاطعمه المحلاه، بتعمل زي نوع من الادمان. فكل ما كسرنا هذا يعني الرتم حق التعود، كل ما خليناها يعني بأقل كمية ممكن أكل مكان أفضل. يعني حتى يعني الشوكولاتة دائما إحنا بنذكرها وبنقول إنه الشوكولاتة من يعني الأطعمة اللي مليانة سكريات واللي سيئة واللي مضرة، لا بالعكس، يعني ترى الشوكولاتة مفيدة وفيها بوليفينولز ومفيدة ويحتاجها
1: ترفع هرمون السعادة
0: وترفع هرمون السعادة، لكن التوازن في التناول. يعني ما هي مثلا طول اليوم أكل شوكولاتة وأكل حلويات، لا يعني الاعتدال برضو يعني حاجة مطلوبة يعني.
1: أكيد. طيب أستاذة ختاما، يعني إيش رأيك في مقولة بشرتك مرآة لما تأكلينه؟ هل هذه المقولة صحيحة 100%؟ يعني نقدر نقول إنه فعلا بشرتنا تعكس الشيء اللي إحنا بناكله؟
0: والله نقدر نقول إلى حد كبير يعني أيوة، البشرة تعكس يعني صحتنا، تعكس صحتنا الجديدة،
1: لأنه في ناس بصراحة تهتم بالكريمات والميك أب وأنه يكون لازم غالي ومستحضرات، يعني بتدفع فلوس على جمال بشرتها، لكن ما بتعرف أنه هي بتضر نفسها بس بطريقة أخرى.
0: كل الكريمات ومستحضرات التجميل لو كانت يعني كريمات واللي هي الإجراءات حتى لو كانت في العيادة كانت يعني متوازنة وجيدة وما هي مبالغ فيها، ممتازة، بتساعد على المحافظة على ليونة البشرة، على جمالها، على شكلها الخارجي. لكن أنا أحتاج لتغذية من الداخل، أحتاج أنه أنا أخذ يعني بروتين بكمية جيدة وألياف ودهون وكمان فيتامينات وأملاح معدنية علشان أساعد البشرة أن هي تكون صحية من يعني جسم صحي من الداخل. هذا كمان حينعكس على صحة البشرة وحيساعد أنه التكوين، يعني هي البشرة يعني جلد، والجلد يعني أكبر جزء في جسم الإنسان يعني.
1: أكيد.
0: وبيحتاج لتغذية، بتكون التغذية دي ممتازة. فعملية التوازن ما بين التغذية الجيدة والاتباع يعني نظام كمان عناية بالبشرة ده ممتاز طبعا. وما نقدر نغفل أبدا يعني عدم التعرض للشمس، يعني الشمس ترى من الأشياء الكثير مجهدة للبشرة، تناول كمية كافية من الماء وعدم التدخين. يعني ترى التعرض للتدخين مضر جدا بالبشرة وبيأثر على ليونتها وبيأثر على صحة الجسم وصحة البشرة بشكل خاص جدا يعني.
1: أكيد.
0: فالسيدات اللي يحبين أو السيدات والسادة كمان يعني كل الناس اللي حابة تحافظ على بشرتها لازم يعني تنتبه لغذائها وكمان للظروف المحيطة بيها اللي هي زي التدخين، زي يعني التعرض
1: للشمس الآن فترة الصيف وبيعملوا تان وبالساعات. أيوة. في الشمس
0: ترى يعني التعرض للشمس لفترات طويلة بيجهد البشرة بشكل كبير جدا وبينتج عنه يعني بقع وتلونات ترى من الصعب علاجها.
1: صح، تصبغات فعلا.
0: أيوة تصبغات. وكمان ترى التعرض الشديد للشمس يعني لو أنا مضطرة أنا أتعرض للشمس بيقلل من كمية الماء اللي في الجسم.
1: حتى لو انت مثلا شغلك في الشمس، لابد انك تاخذ

0: يعني تحطي واقي شمس،
1: واقي شمس وكمية كافية من الموية. ونحاول يعني لو كان الشغل في الشمس أو أنا مضطرة أتعرض يكون يعني في مثلا مظلة إن هي تقلل من التعرض المباشر للشمس.
0: الله يعطيك العافية.
1: طبعا بعد الواقي للبشرة إن شاء الله تعالى يكون يعني كلنا نتمتع بصحة جيدة وبشرة صحية.
0: شكرا لك يا أستاذة أماني الرشيدي، أستاذة التغذية بكلية علوم الإنسان والتصاميم جامعة الملك عبدالعزيز. شكرا لك يا أستاذة على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحر. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في 60 ثانية.
2: عندما تصبح رحلة العلاج أقرب وأسرع، الغذاء والدواء تفتح أبواب أمل جديدة ببرنامج نادر لدعم مرضى الأمراض النادرة. وداعاً لبطء الاتصال، قفزة مذهلة بنسبة 89% في استجابة الألعاب الإلكترونية بالمملكة تضع اللاعبين في قلب الحدث. إنجاز تاريخي يرفرف عالياً، أبطال الوطن ينتزعون الميدالية البلاتينية الأولى للمملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات. لوحة نحتتها الطبيعة بفرشاة السحر، صخرة المتأومة في تيماء تقف شاهدة على عراقة التاريخ بتكوينها المعجزة. وأخيراً من روعة الهواية إلى شغف العائلة، أسرة اسكتلندية تحط رحالها في مزاد ملهم الدولي لتحويل تربية الصقور إلى قصة نجاح ملهمة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولا بلحمر، ومن التقديم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق ساودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأخبار. المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي من خلال بنية رقمية متقدمة وشراكات دولية. السديري يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية. اليوم انعقاد الدورة 99 لهيئة كبار العلماء. اليوم بدء استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري. الصحة تدعو الطلبة المستجدين لإجراء فحص اللياقة المدرسية. السياحة تحدث معايير نزل موسم الحج في مكة والمدينة وتصنفها إلى درجتين الأولى والاقتصادية. تعليم الرياض يعلن مواعيد الدوام خلال العام الدراسي 1448-1449 هجري. مهرجان بريدة للتمور يستقبل أكثر من 100 صنف من التمور يومياً. انطلاق فعاليات موسم تمور الربوة 2026 في الرياض. وزارة البلدية والإسكان 9 مواقع لا يسمح فيها بممارسة نشاط التاجر المتنقل. إطلاق الدفعة الثانية من برنامج مدينة تك لابتكار مشروعات تدعم البيئة الحضرية بالمدينة المنورة.

0: مستمرين معكم في تجوال.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: اختتمت اليوم واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع مجموعة سافي للألعاب أعمال معسكر الألعاب للجيل القادم 2026، الذي قدم للمشاركين تجربة متكاملة في رحلة تطوير الألعاب من الفكرة والتصميم وحتى الإنتاج والاختبار والإطلاق ضمن مساري الناشئين والمتقدمين. للحديث أكثر عن المعسكر وما حققه المشاركون من مهارات ومشاريع، يسعدنا أن ينضم إلينا أخصائي برامج في واحة الملك سلمان للعلوم الأستاذ أسامة العبد اللطيف. أستاذ أسامة، أسعد الله أوقاتك.
2: أسعد الله مساك بكل خير ومساء المستمعين. الحقيقة والله الحمد سعيد جدا بهذا الاستضافة وشاكر لكم.
0: يعطيك العافية. بداية أستاذ أسامة، ما الذي يميز معسكر الألعاب للجيل القادم 2026، وما الهدف من تقديم تجربة تجمع بين التعلم والتطبيق في مجال تطوير الألعاب؟
2: نعم، يهدف المعسكر إلى رفع الوعي المهني لدى المشاركين في مجال صناعة الألعاب وتعريفهم أيضا بهذا القطاع بشكل عملي، كما يساعدهم على اكتساب مجموعة من المهارات التقنية في كيفية صناعة وتطوير الألعاب، إلى جانب المهارات الاجتماعية أيضا مثل حل المشكلات والعمل الجماعي.
0: نعم، لو جينا نتكلم، يعني المعسكر عرف المشاركين برحلة تطوير اللعبة من مرحلة ما قبل الإنتاج وحتى الإطلاق، كيف خاض المشاركون هذه الرحلة وما أبرز المهارات اللي اكتسبوها؟
2: صحيح، خاض المشاركون تجربة متكاملة في تطوير الألعاب وتعرفوا أيضا على المراحل الأساسية لصناعة اللعبة وتطويرها، وركزت التجربة على الجانب التطبيقي مما يساعدهم أيضا على تطوير مهاراتهم التقنية بالإضافة إلى مهارات حل المشكلات والعمل ضمن فريق واحد.
0: نعم، لدينا مساران أيضا، يعني الناشئون والمتقدمون، كيف صممت التجربة التدريبية لكل مسار؟ ولو جينا نتكلم عن الشيء اللي لاحظتوه من تطوير في أفكار ومشاريع المشاركين.
2: بالطبع صحيح، صممت التجربة التدريبية مع مراعاة المرحلة العمرية لفارق العمر ومستوى كل مشارك أيضا في مسار الناشئين، ركزنا على تنمية التفكير المنطقي ووضع الأساسيات في تصميم الألعاب، بينما ركزنا أكثر في مسار المتقدمين أو مسار الشباب على المهارات التقنية وتطوير لعبة ثنائية الأبعاد باستخدام الكمبيوتر. يعني الطلاب صار عندهم تصور أكثر عن اللعبة إذا جاي يلعبها، قبل يعني ممكن يشوف اللعبة مجرد لعبة، لكن اليوم بعد خوضه المعسكر للألعاب يقدر يتعرف على تفاصيل هذه اللعبة وكيف انبنت وكيف تم تصميمها وبرمجتها.
0: نعم، في الحفل الختامي تم استعراض مجموعة من المشاريع وصولا إلى إعلان الفائزين في المسارين، ما أبرز ما لفت انتباهكم في هذه المشاريع وماذا عكست على مستوى، خلينا نقول، المشاركين وقدراتهم؟
2: صحيح، ما لفت انتباهنا هو يعني نقدر نقول تنوع الأفكار والمشاريع التي قدمها المشاركون وقدرتهم على تحويل ما تعلموا خلال المعسكر، إلى أن مدة المعسكر كانت 5 أيام، إلى أن لله الحمد يعني النواتج والمشاريع اللي شفناها من قبل الطلاب ما كانت بهذا التصور.
0: نعم،
2: وهذا يعكس أيضا مستوى التطور الذي وصلوا إليه خلال فترة المعسكر، سواء من ناحية المهارات التقنية أو الإبداع وحل المشكلات.
0: نعم، ختاماً أستاذ أسامة، كيف تسهم مثل هذه المعسكرات في اكتشاف المواهب الناشئة وتمكينها، وما الخطوة المقبلة لواحة الملك سلمان للعلوم في دعمهم للمهتمين بصناعة الألعاب؟
2: صحيح، مثل هذه المعسكرات تسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الناشئة وإعطاها الفرصة للتجربة والتعلم بشكل عملي، ومثل هذه الشراكات والبرامج والمعسكرات يعني نلامس فيها أثر مجتمعي بشكل جدا كبير، ويعني الفائدة اللي يكتسبونها المشاركين والزوار من هذه المعسكرات ما أتصور أنهم بيجدونها في مناطق أخرى. أيضا نسعى في واحة الملك سلمان للعلوم إلى الاستمرار في تقديم البرامج والمعسكرات تدعم المهتمين بصناعة الألعاب والبرامج العلمية المتنوعة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.
0: نعم، أخصائي برامج في واحة الملك سلمان للعلوم الأستاذ أسامة العبد اللطيف، شكرا لك على هذا اللقاء.
2: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: ومن أخبارنا لهذا اليوم، تنظم وزارة الإعلام يوم غد الاثنين الرابع من ربيع الأول عام 1448 الموافق 17 أغسطس 2026 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي 1448-1449 هجري. وسيجيب معاليه عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر الذي سيبث مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية وإم بي سي شاهد ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: نستمع الآن إلى جولتنا الإخبارية مع الزميلة هانية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشباب السعودي هم صناع المستقبل ويمثلان الأولويات القصوى وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
2: رسالتنا أن شباب السعودية مستعدين للمستقبل وهم صناع المستقبل وهيئناهم وما نشوف فيهم إلا الخير، وأتمنى أن العالم كله ينتظر منهم مو بس مستقبل المملكة بس مستقبل العالم، عالم مليان من السلام من الطاعة والإيمان والجودة، لأن شبابنا يستحقوا مو بس أنه نبني لهم عالم يستلموا مننا بس هم صناع المستقبل.
1: وإلى الهيئة العامة للنقل، دشنت جامعة الملك عبد العزيز والهيئة العامة للنقل برنامجي هندسة وتخطيط سكة الحديد وإدارة اللوجستيات وخدمات النقل السككية، وذلك لتأهيل كفاءات وطنية لمستقبل قطاع النقل. رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي.
3: طبعا الحمد لله اليوم أطلقنا مع جامعة الملك عبد العزيز برنامجين النقل السككي، وهذا يأتي يعني في التعاون بين الجهات المنظمة والجهات الأكاديمية في استحداث وإطلاق برامج يعني تتواكب مع الاحتياج. اليوم المملكة مقبلة على يعني مشاريع كبيرة في السكك الحديدية، وهذه تحتاج كوادر وطنية مؤهلة ومدربة لسواء تنفيذها وتشغيلها وصيانتها. احنا اليوم نتكلم عن 13,000 وظيفة حالية في القطاع، نستهدف إن شاء الله إلى 2030 تقريبا 100,000 وظيفة قطاع النقل السككي. بدأتوا يمكن تشوفون اليوم مشاريع النقل العام بدأت في أكثر من 17 مدينة، وهذا يمكن أهم مؤشر في النقل العام. طبعا الاستراتيجية يعني تمتد إلى قطاعات أخرى، لكن نتكلم عن ما يخص النقل العام. المملكة سباقة في استخدام التقنيات الحديثة، أعتقد تقصد ذاتية القيادة.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة

0: إرشاد أعمال التصفيات النهائية لمستقبل الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك بدورتها 46 والتي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وقد شارك في أعمال التحكيم نخبة من المتخصصين والمتخصصات في علوم القرآن من عدد من دول العالم. رئيس لجان التحكيم بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم الدكتور يوسف الردادي.
1: تحرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إيصال الدعوة للمشاركة في هذه المسابقة بفروعها الخمسة إلى مختلف الحفاظ في مختلف البلدان، وتبذل الجهات الممثلة لوزارة الخارجية جهدا مشكورا في التواصل مع الجهات القرآنية في الدول الإسلامية وغيرها. فشهدنا على سبيل المثال في هذا العام حضور الحفاظ من الدنمارك والنرويج شمالا إلى جنوب أفريقيا وزيمبابوي جنوبا، ومن إندونيسيا وماليزيا وما حولها شرقا إلى أمريكا والمكسيك والبرازيل غربا، بالإضافة إلى الدول الإسلامية. بحمد الله شهد هذا العام مشاركة استثنائية بحضور 133 دولة ضمن المتسابقين البالغ عددهم 334 متسابقا ومتسابقة.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا إلى جولة إخبارية للزميلة هنية دوسري.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: سوبر بيرفكتو.
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من قلب العاصمة الرياض يعود موسم عتيقة للتمور في نسخته الخامسة، ليجمع تحت سقف واحد مزارعي ومنتجي وتجار التمور من مختلف مناطق المملكة، ويحول سوق عتيقة المركزي إلى وجهة تجمع بين أصالة المنتج المحلي والحراك الاقتصادي الذي يصاحب مواسم التمور في المملكة. وللحديث أكثر عن النسخة الخامسة من موسم عتيقة للتمور وما يقدمه السوق للمزارعين والمنتجين والزوار، يسعدنا أن ينضم إلينا مدير سوق عتيقة المركزي الأستاذ يوسف بن عبد العزيز البلوشي. أستاذ يوسف، أسعد الله أوقاتك.
3: يا أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم، كل خير إن شاء الله.
2: بداية أستاذ يوسف، ما الذي يميز النسخة الخامسة من موسم عتيقة للتمور، ومتى يبدأ ومتى تنتهي فعالياته؟
3: أولا بداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة للتحدث عن موسم عتيقة للتمور لهذا العام، والذي يعتبر أكبر مواسم التمور في منطقة الرياض ووجهة رئيسية لعشاق التمور ومنصة تجمع أكبر الكميات وأجود أنواع التمور تحت رعاية أمين منطقة الرياض صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف. والموسم كما تعلمون إحدى مبادرات شركة الرياض للتعمير، ونعمل بشراكة استراتيجية مع المركز الوطني للنخيل والتمور على أن يكون هذا الموسم هو أكبر موسم في التمور في المملكة العربية السعودية، حيث أن الموسم يجمع بين المزارعين والتجار والمستهلكين من مختلف مناطق المملكة في منصة بيع واحدة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة التمور في المملكة، والتي تعتبر أو من أبرز المنتجات الوطنية.
2: نعم.
3: حقيقة النسخة الخامسة تأتي امتداد للنجاحات السابقة التي حققها الموسم في الأعوام الماضية، وما يميز موسم عتيقة ليس مجرد سوق للتمور، بل منصة وطنية تجمع المزارع والتاجر والمستهلك كما تفضلت يا أختي الكريمة في بداية اللقاء. هوية وطنية تعكس التراث السعودي وتدعم المنتج المحلي. وما يميز الموسم الخامس طبعا بتوسيع المساحات المخصصة للمزارعين واستقطاب أكبر عدد من المشاركين من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم تجربة تسوق أكثر تنظيما وجودة للزوار.
2: نعم. برأيك يعني كيف يسهم الموسم في دعم المزارعين والمنتجين من مختلف مناطق المملكة؟
3: طبعا أختي الكريمة، يسهم الموسم في دعم المزارعين والمنتجين عبر توفير منصة تسويقية مباشرة تمكنهم من عرض منتجاتهم والوصول إلى المستهلك النهائي يعني دون وسطاء. أيضا كما يجمع الموسم كما تفضلت تحت سقف واحد مزارعين منتجين تجار التمور من مستوى من مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يساهم في توسيع فرص البيع وبناء علاقات التجارية وتبادل الخبرات، وإضافة إلى ذلك إلى إبراز التنوع الكبير الذي تمتاز به تمور المملكة.
2: طيب لو جينا نتكلم يعني عن أوقات البيع في الموسم، هل تمتد من الصباح إلى المساء؟
3: نعم، طبعا أوقات البيع تمتد عمليات البيع طوال فترة اليوم لتلبية احتياجات مختلف شرائح المتسوقين. وحقيقة حرصنا في هذا العام على توفير أوقات مناسبة للبيع، وتم تقسيمها إلى فترتين. طبعا الفترة الأولى تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة، ويخصص تخصص هذه الفترة لعرض وبيع التمور بالجملة. الفترة الثانية تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، وتخصص لبيع بالتجزئة أو الوصول للمستهلك النهائي. بهذا يعني تمتد عمليات البيع طوال فترة اليوم.
2: لو جينا نتكلم عن أبرز النتائج اللي حققها طبعا الموسم في نسخه السابقة، وما هي تطلعاتكم للنسخة الخامسة؟
3: حقيقة حقق الموسم خلال الفترات السابقة يعني نتائج مميزة، يعني عززت مكانته كأحد أبرز أسواق التمور في المملكة. تجاوزت، خلينا نتكلم عن النسخة الرابعة، تجاوزت عمليات البيع 262 مليون ريال، تم بيع أكثر من 20 مليون عبوة. عدد الزائرين خلال النسخ السابقة تجاوز 3,100,000 زائر. تطلعاتنا للنسخة الخامسة يعني نتمنى أن نكون يعني مواصلة هذا النمو من خلال استقطاب مزيد من المزارعين والمنتجين والتجار وتعزيز حجم المبيعات ورفع جودة تجربة الزوار والمتسوقين.
2: نعم.
3: بما يعزز مكانة الرياض وموسم عتيقة تحديدا كوجهة رئيسية للتسوق التمور السعودية.
2: أخيرا أستاذ يوسف، كيف يمكن للمزارعين والتجار حجز المساحات أو المحلات، وما هي أبرز الاشتراطات للمشاركة؟
3: حقيقة أختي الكريمة احنا حرصنا على تسهيل إجراءات المشاركين والمزارعين أو التجار من خلال قنوات التسجيل والحجز المعتمدة لدى إدارة السوق. أيضا بإمكانهم الزيارة المباشرة ويتم تخصيص المواقع وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة لضمان جودة المنتجات وسلامة المعروضات. أيضا يعني من شروط المشاركة أن يكون الدلال حاصل على رخصة دلالة من موقع المركز الوطني للنخيل والتمور، وإذا كان مثلا فرد أو بائع تاجر يكون لديه سجل تجاري أو حاصل على رخصة عمل حر في نفس المجال.
2: نعم، مدير سوق عتيقة المركزي الأستاذ يوسف بن عبد العزيز البلوشي، شكرا لك على هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن أخبارنا، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مواعيد دوام المدارس للعام الدراسي 1448-1449 هجري حسب التوقيت الصيفي والشتوي وشهر رمضان المبارك. وحددت الإدارة بداية الدوام الصيفي عند الساعة 6:15 صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحا، والاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي الساعة 6:45 صباحا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك الساعة 9 صباحا.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود المعرض التوعوي بالسلامة البحرية والممارسات الصحية والحد من مخاطر الغرق، وذلك بمجمع لافندا بارك بمدينة أبها. واستعرض المعرض تعليمات وأنظمة حرس الحدود الخاصة بمرتادي الشواطئ والعقوبات المترتبة على السباحة في المواقع غير المخصصة وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر وجهود حرس الحدود في مجالات البحث والإنقاذ والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أكدت وزارة البلديات والإسكان أن اشتراطات التاجر المتنقل تحظر ممارسة النشاط في 9 مواقع هي تقاطعات الطرق والجزر الوسطية ومواقف ذوي الإعاقة ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية والمواقع المجاورة لإشارات المرور وأماكن انتظار السيارات العامة ومسارات الدراجات والطرق عالية الكثافة المرورية، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبد الله الرساسمة أن الاشتراطات تهدف إلى حماية مستخدمي الطرق والمشاة ومنع عرقلة الحركة وتنظيم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط بما يحد من الممارسات العشوائية ويحسن المشهد الحضري، وتتولى الأمانات والبلديات متابعة الالتزام بها. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 أو تطبيق بلدي، وكانت قد اعتمدت مسمى التاجر المتنقل بديلاً عن الباعة الجائلين ضمن اشتراطات محدثة لتنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ونختم معكم بالعناوين. ملتقى تواصل بعسير يعزز تكامل القطاع غير الربحي. إثراء يختتم مسابقة المسرحيات القصيرة في دورتها 6. المنتخب السعودي للمعلوماتية يحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2026. الحملات الميدانية المشتركة تضبط 14542 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير وتكون خفيفة إلى متوسطة على نجران الباحة ومرتفعات مكة المكرمة وطقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية الرياض القصيم والحدود الشمالية مع رياح نشطة كذلك على المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها إلى الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.
1: تجوال على جدة FM.
2: ختاما مستمعينا الكرام نشكركم على حسن الاستماع ونلقاكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولا بالأحمر ومحدثتكم ريهام قبوري ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة اف ام.

رجعتنا صار عشت وياك بروح اختلف وضع ونشف دمه وبعد ما تهزني بكلام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: عندما تصبح رحلة العلاج أقرب وأسرع، الغذاء والدواء تفتح أبواب أمل جديدة ببرنامج نادر لدعم مرضى الأمراض النادرة. وداعا لبطء الاتصال، قفزة مذهلة بنسبة 89% في استجابة الألعاب الإلكترونية بالمملكة تضع اللاعبين في قلب الحدث. إنجاز تاريخي يرفرف عالياً، أبطال الوطن ينتزعون الميدالية البلاتينية الأولى للمملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات. لوحة نحتتها الطبيعة بفرشاة السحر، صخرة المتأومة في تيماء تقف شاهدة على عراقة التاريخ بتكوينها المعجزة. وأخيراً من روعة الهواية إلى شغف العائلة، أسرة إسكتلندية تحط رحالها في مزاد ملهم الدولي لتحويل تربية الصقور إلى قصة نجاح ملهمة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بدايات كل عام دراسي تعود الحياة لتزاحم أوقاتنا بين يقظة مبكرة وسباق مع الدقائق والساعات، ولأن الانطلاقة لا تكون آمنة إلا بنوم هادئ وصحي وغذاء متوازن، فإن صحة الجسد وصفاء الذهن هما البوصلة التي تقود أبناءنا وبناتنا نحو التميز والنجاح. النوم أعزائي المستمعين ليس استسلاما للراحة، بل هو طاقة متجددة ومفتاح لعقل متوقد وقلب نابض بالحياة. والغذاء ليس مجرد لقيمات تسد الجوع، بل هو زاد للعقل وقوت للذاكرة ورفيق في رحلة التعلم والنمو. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين والمتابعين من برنامج نقاش عبر أثير إذاعة جدة، نفتح معكم صفحات الحوار حول نوم صحي وتغذية متوازنة، انطلاقة آمنة للعام الدراسي، لنرسم معا دربا يبدأ بالراحة ويثمر عطاء ونجاحا.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: وكذلك مستمعين الكرام، تستطيعون متابعتنا من خلال حسابات الإذاعة عبر إكس إذاعة جدة، ومن خلال طبعا تطبيقي سعودي راديو بلس إذاعة جدة وتطبيق الأولى. أهلا بكم، معكم بكل سرور نهى الجديبي من التقديم، وطبعا زميلي المعد محمد المرحبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: لننطلق في هذه الحلقة لابد لنا من الاستشارات الطبية التي تساعدنا لنضيء الطريق وخارطة الطريق لأبنائنا لبداية عام دراسي حافل ومتميز بالنجاح. ومعنا الآن الدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ. مرحبا بك دكتور عماد.
3: أهلا وسهلا أستاذ نهى، وسعيد بوجودي معاكم وشكرا على الاستضافة.
2: حياكم الله دكتور عماد. يعني نصائح تقدمها لبداية العام الدراسي الجديد؟ يعني تعرف حضرتك بعد الإجازة بيكون عندنا إشكالية ولخبطة في النوم، فما هي النصائح التي تقدمها لتنظيم النوم في مطلع الأسبوع الأول من العودة للمدارس؟ يمكن هو ده أو أصعب أسبوع.
3: صحيح، هو بحكم التخصص نحن في الطوارئ عندنا كثير تقلبات في النوم، لأنه أحيانا الدوام في الصباح، أحيانا في الليل، أحيانا في العصر. فواحدة من الأشياء اللي بتساعد الإنسان التدرج في الساعات.
2: التدرج في الساعات؟
3: صحيح، التدرج يعني مثلا يبدأ اليوم يأخر، ما إذا كان مثلا بيسهر يبدأ ينام أبدر شوية لحد ما يوصل للوقت المناسب مع المدارس.
2: نعم.
3: أحياناً في ناس يجوا فجأة يبدأ يغير النوم حقه أو يواصل للدراسة ويداوم بعدين يرجع تعبان، ممكن، لكن متعب ومرهق على الجسم. فكون الواحد يبدأ بتدريج أفضل وأسهل. والأشياء الثانية اللي تساعد على النوم، يعني الإنسان مثلاً إذا كان وقت الليل يبدأ يطفي الأنوار، يبدأ يروح في مكان هادي، حتى لو يسترخي على السرير فترة، بعد شوية هو مع الاسترخاء حيرتاح وحينام، غير عن أنه يكون لا يكمل في نفس السهرات والتلفزيون، وإذا كان في فيديو جيمز والألعاب حتصعب عليه أنه يرجع للنورمال سيركاديان ريذم، أو اللي هو الدورة النوم الطبيعية.
2: نعم، يعني حضرتك الآن كأنك تمهد أنه يكون في عادات صحية بتساعد على نوم أفضل في الفترات القادمة، يعني روتين معين لعادات صحية. فما يعني أبرز هذه العادات في رأيك اللي ندرب نفسنا عليها وبتكون عادات فعلا صحية تساعدنا على نوم وجودة نوم أفضل؟
3: أنا أعتقد جزء كبير من ترتيب النوم اللي هو الاستعداد للنوم. الإنسان نحن نتكلم عن المدارس وأكثرهم أطفال، فيبدأ الواحد يقلل الفعاليات في الليل. البيئة تكون هادية في البيت، أنا دحين أولادي نفس المشكلة، سهرانين طول الليل وحنبدأ نغير شوية شوية الساعة البيولوجية. إذا كان إنسان كبير في السن، في العادة الواحد أو المعلمين مثلا يفضل أنه ما يكون الأكل ثقيل في الليل، بحيث أنه الواحد ما يجيله التجاع أو عسر في الهضم
2: أو صعوبات في النوم بتقل الأكل.
3: ممكن يعني نعم. في ناس لما يأكلوا كثير يناموا، لأنه الدم كله يروح للمعدة والأمعاء. صحيح، لكن ما أعتقد أنه أصح نوم،
2: ومش الكل يقدر عليه. يعني صعب، في ناس بتقولك لا أنا تعبت ماني قادر أنام عشان يعني أكلت تقيل. طيب دكتور، يعني فهل في فعلا عادات صحية ممكن نلتزم فيها وبيكون فعلا بتساعدنا على النوم الصحي؟
3: يعني واحدة من الأشياء اللي هو ساعات النوم والتقطع في النوم. يمكن فترة الأخيرة في كلام كثير عن انقطاع النفس في النوم وأثره على الـ على الـ على نوم الإنسان. فهذه الأشياء الواحد ما يحس بيها.
2: صحيح.
3: والمشكلة إنه أنت ما تحس بيها، وفي نفس الوقت أضرارها ومخاطرها ما هو واضح في الفترة، يعني بشكل عاجل. يعني هي تبني على بعض لحد ما نوصل لمرحلة متأخرة. زي الضغط وزي السكر، الإنسان إذا ما بدأ يسوي الوقاية ويبدأ يمنع الأمراض أنها تتفاقم، فجأة يفاجأ بنفسه أنه عنده مشاكل صحية كبيرة. فالانقطاع التنفس في النوم واحدة من الأشياء اللي بدأ الوعي يزيد عليها. جزء من أعراضها زيادة الوزن، الشخير أثناء النوم، الإرهاق طول اليوم. فإذا الواحد إذا كان مثلا مع زميله أو رفيقه أو رفيقته زوجته تلاحظت أنه هو يتوقف التنفس عنده في النوم أو أنه شخيره عالي، ما هو خطأ أنه الواحد يبدأ يسوي الفحوصات اللي تبين لو لا قدر الله في هذه المشكلة، راح يتعامل معها من بدري أحسن ما تسبب مضاعفات في المستقبل.
2: طيب دكتور، إيش العيادات اللي بتكون مثلا إذا الشخص اكتشف عنده انقطاع النفس أثناء النوم، يتوجه إلى أي عيادات النوم، اضطرابات النوم أم عيادات أخرى؟
3: صحيح، هو اضطرابات النوم بشكل عام، لكن أو بشكل خاص، لكن بشكل عام دكاترة التنفسية والصدرية البلمونولوجيست هم جزء كبير من تخصصهم له علاقة في النوم، وهم يتخصصوا في النوم بعد ما يخلصوا الجزء الصدرية.
2: نعم.
3: في اختبارات نوم بتحصل في سليب لابس اللي هو مختبر النوم، أو يأخذ أجهزة معاه مثلا في البيت ويقيسوا النوم عنده كيف بعدين.
2: نعم.
3: وفي الجهاز اللي هو حق ضبط التنفس أثناء النوم. يعني في حلول. جميل أنه في وعي على الموضوع. يعني هذه الأشياء كنا مثلا برا نشوفها الناس مهتمين بها أكثر، الآن الحمد لله الوعي بدأ يزيد عندنا والناس بدأوا يهتموا بها عندنا.
2: جميل. يعني هذا يقودنا للسؤال التالي، أنه فعلا هنالك أهمية للنوم وعدد الساعات المثالية.
3: صحيح، وعدد الساعات يختلف من شخص لآخر، ومع نفس الشخص قد يتغير عدد الساعات مع العمر.
2: على أي أساس دكتور؟
3: يعني هو من الملاحظ أنه الإنسان كل ما كبر في السن كل ما قلت عدد ساعات النوم اللي يحتاجها.
2: سبحان الله.
3: عكس الأطفال. وغير النوم نفسه في فترات في النوم. يعني أنا ماني مختص في النوم، لكن في أنواع من المراحل للنوم. في مرحلة معينة اللي هي النوم العميق، الواحد كل ما يدخل فيها بشكل أسرع أو كل ما يقضي فيها وقت أكثر، هي المرحلة اللي تسوي ريكفري أو إعادة استشفاء للجسم أكثر
2: بإذن الله تعالى. طب دكتور، ما هي طرق تعديل موعد النوم وضبط الساعة البيولوجية؟ يعني هل هنالك روتين نقدر نلتزم فيه ونلزم فيه أبنائنا، أو خطوات معينة تنصح بيها؟
3: يعني أنا مثلا هو أكثر حاجة يمكن تيجي في بالي الشخص اللي بيسافر من مكان لمكان يلاقي فجأة أنه التايم زون أو الوقت التوقيت تغير عليه، مثلا من السعودية راح لشرق آسيا أو لأمريكا، فجأة يلاقي الدنيا صباح وهو للساعة متعود على الليل. الحياة وطبيعة الأشياء اللي حاصلة حوله تلاقي هو جسمه يبدأ يتغير، حياخذ له يوم يومين لكن بعدها كونوا انت اي تأقلم، كونوا في نور، في شمس، الناس كلها صاحية، يبدأ يصحى النور نفسه، والجسم يفرز هرمونات الميلاتونين، هذه كلها أشياء تساعد الجسم أنه يبدأ يتأقلم على الساعة البيولوجية الجديدة. نحن في الزمن هذا مع الكهرباء ومع التقدم صار الليل ما هو ليل، صار الليل ممكن تشغل أنوار وتقعد في بيتك كأنه أنت جالس في الصباح. فنحن نحاول أنه نرجع للعادات، نحاكي الطبيعة، أنه والله في الليل بطل واحد يحاول يخلي البيئة هادية سكون، فيساعد كثير بالذات في المرحلة اللي هي قلنا نحضر قبل ما تبدأ الدراسة. نعم. يبدأ الواحد يجهز نفسه بالتدريج على الدوام الرسمي حق المدارس.
2: نعم دكتور، هل تنصح بأن يكون في عادة مرتبطة بالنوم؟ يعني مثلا في بعض الأمهات بتقول مثلا خليني أنا أقرأ الفاتحة لأبنائي قبل ما يناموا، فخلاص أنه بتعمل لهم زي روتين مرتبط بالنوم، خلاص تقرأ عليه وتغطيه وتشغل التكييف وتطفي اللمبات، أو حسب الأطفال يقبلوا أو ما يقبلوا، فتعمل بروسيجر معين. هل ينفع؟ بعض الناس مثلا يقول أنا أصلي ركعتين خلاص أوتر وأنام، هل فعلا هذه العادات، يعني أنه إنسان يعمل عادات لنوم بشكل صحي، يعني بتكون لها فاعلية؟ كأنك بتتكلم مع الدماغ الآن.
3: صحيح، أو يعني حتى واحدة من الأشياء اللي الناس أو الدكاترة النفسية ينصحوا بها إنه مثلاً مكان النوم يكون مكان واحد، مكان العمل يكون مكان أو الدراسة يكون مكان مختلف، يعني ما تقعد تذاكر فوق السرير. فكون الواحد يكون عنده روتين زي ما حضرتك تفضلتي إنه أشياء يسويها، هو يجهز عقله ويجهز جسمه للجاي، زي مثلاً الدراسات حقت الأكل. في إنه والله الإنسان لما يبدأ يشم روائح، لما يبدأ أو يربطها بشيء معين، يعني يمكن تجربة مشهورة حقت التعليم اللي هو الجرس والكلب الله يكرمكم، كان التجربة يعني هذه واحدة من أساسيات نظريات التعلم،
2: الارتباط يعني الشرطي يعني.
3: نعم. أي بالضبط، ما شاء الله تبارك الله. بيربطوا فعل باستجابة.
2: نعم.
3: فكان أنا شرحها على السريع، كان مثلا لما يجيبوا أكل للكلاب الله يكرمكم يدقوا جرس، فيبدأ الكلب يشوف الأكل ويبدأ يثير لعابه، بعدين مع الوقت صار حتى لما يدقوا جرس من غير ما يجي الأكل برضو الكلب خلاص جسمه يستعد
2: الاستجابة نفسها. نعم
3: صحيح، هو نفس الشيء تقريبا، الكونديشنينج ولا الاستجابة، أنا ما أعرف بالعربي ما شاء الله حضرتك.
2: هي الارتباط الشرطي، الفعل والاستجابة، يعني يكون في فعل وله استجابة زي ما شرحتها بالضبط دكتور.
3: ممتاز، الارتباط الشرطي.
2: نعم، يعني ممكن إحنا نعمل فعلا عادة ارتباط شرطي بعادات النوم لأبنائنا. يعني مثلا ممكن أم بتقول يلا حتلبس بيجامتك اللي أنت بتحبها كده خلاص إنه وقت النوم. ممكن على فكرة حتى حكاية الجرس، الأطفال الآن لهم أشياء غريبة بيحبوها، بدل ما بيكون مثلا يمسكوا الجوالات، فواحدة بتقرأ قرآن على أبنائها، واحدة بتلبسه مثلا بيجامة. في نعمل عادات لو كانت صغيرة ولكن في أثرها كبير، في استجابة عند الطفل وارتباط عقلي ولا شرطي إنه فعلا إنه حان وقت النوم. وحتى إحنا ككبار يعني ممكن نلعب على نفسنا هذه اللعبة اللي هي خلينا نقول العقلية والنفسية ذات الأثر الإيجابي، بذكاء نلعبها بذكاء مع أنفسنا ومع أبنائنا. شكرا دكتور عماد خوجة استشاري طب الطوارئ إنه أنرت لنا صفحة حلوة في بداية مطلع العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس، ونصائح جميلة في تنظيم النوم خصوصا في الأسبوع الأول. شكرا جزيلا لكم دكتور عماد.
3: شكرا، يعطيكم العافية، وأتمنى عام دراسي جميل للجميع وبالتوفيق بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى، شكرا لكم، في أمان الله.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: إذن مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في برنامج نقاش، ولننعم بنوم صحي وتغذية متوازنة مع انطلاقة آمنة طبعا للعام الدراسي الجديد، لا بد لنا أن نعرج على أسس التغذية الصحية سواء كانت للكبار أو الأطفال، لأن الغذاء جزء أساسي في تكوين الجسد. نرحب بذلك بأخصائية التغذية الدكتورة رويدة إدريس. أهلا ومرحبا بك دكتورة رويدة.
3: يا أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا دكتورة. يعني إحنا الآن مطلع عام دراسي جديد بعد كل التخبيص خلال الإجازة ولخبطة النوم ولخبطة الأكل، فحابين نرجع للروتين الجميل، روتين المدارس، روتين النظام. فما هي الأسس التغذوية الصحية والصحيحة للكبار والصغار؟
3: أول شيء إنه الموضوع هذا جدا جدا مهم طبعا.
2: أكيد.
3: كل سنة يعني نبدأ السنة في المواضيع هذه.
2: أكيد.
3: ونتمنى إنه فعلا يعني تصل للأهالي علشان تعديل. إحنا باقي أعتقد أسبوعين يمكن، ولا تقولي لي بدأت المدارس ولا إيش؟
2: هم حقيقة عودا حميدا طبعا للإدارات والمعلمين، هم رجعوا، لكن أطفالنا أيوة. لسه ما زال أيوة. أمامهم إن شاء الله أسبوعين كده، فإحنا إحنا نتهيأ الآن.
3: فإحنا دور الأهالي طبعا إنهم يشتغلوا على التعديل.
2: نعم.
3: أسلوب حياة أولادهم بعد الإجازة الطويلة والنوم العشوائي والصحيان العشوائي، فدحين لازم تعديل النوم. هذا أول شيء، تعديل النوم. وعلشان نعدل لهم نومهم لازم إنه نكون حريصين على إنه ما نعطيهم وجبات تعطيهم طاقة عالية من غير ما يكون في بذل مجهود كبير، فبالتالي ما حيقدروا يناموا بسهولة وحيصير عندهم أرق، وحتصير جودة النوم تأثر على نفسيتهم وتأثر على غذائهم،
2: لأنه التوتر يعني
3: بالضبط. والتوتر خصوصا انه يولد الجوع، يعني كل ما توترنا كل ما زاد هرمون الجوع، كل ما اكلنا اكثر وخصوصا في فتره الليل. فمعناته لازم اول شيء نشتغل على تقليل الكربوهيدرات او السكريات البسيطه اللي هي من مصادر سكر مضاف او حلويات، شوكولاتات، ايس كريمات، كل هذه الاشياء تعطيهم طاقه وتخلي عندهم أرق، وبنفس الوقت ما تشبعهم وتخليهم يطلبوا المزيد من الأكل. فنحاول من بعد الساعة 5-6 هذا كله يمنع عن الأطفال، ونركز أكثر على أنه نعطيهم بروتين، يعني أغذية فيها بروتين، مثلا البيض، الدجاج المشوي، خضروات، مكسرات، أشياء تكون تساعدهم على أنه يكونوا ايش يقولوا ريلاكس كده، انه فيها
2: مسترخين وكده، فيها هدوء،
3: فيها أيوة. بالضبط. وانه تسهل لهم النوم، ممكن الحليب مع شويه قرفه مع شويه ملعقه عسل، يعني هذه الوصفه القديمه اعتقد حق جدودنا
2: ستاتنا.
3: أيوة. كلهم ادونه.
2: والله استغربت صراحه دكتور دحين، يعني ممكن ادي ابني حليب مع قرفه او حليب مع عسل في المساء؟
3: ايوه، انه انت ملعقه عسل مع القرفه، حليب دافي مع قرفة، ما تتخيل يعني هي ما شاء الله هذه أتربينا كلنا عليها إنه تساعد على إنه الواحد الاسترخاء. زي ما بقول لك ممكن كمان نعمل لهم الشيك حق التمر، يعني إذا كان نبغى أشياء سريعة وسهلة، سواء في الصبح إنه ياخدوها، إنك تعملي زي السموزي مع التمرة والحليب والجوز، فأنت حطيتي له مصدر سكر طبيعي، حطيتي له، أديتي له أوميجا 3 من خلال المكسرات، أديتي له كالسيوم من خلال الحليب، وخصوصا كل الحليب الآن مدعوم بفيتامين دال، فأنت كده بتعطي له عبارة عن كبسولة محببة ولذيذة. ممكن كمان تحطيها في الفريزر ويأكلها كأيس كريم، يعني في إنها تنعمل هذه الأشياء تكون صحية ولذيذة بالنسبة للأطفال، وسهل سهل التعامل معها وسهل موجودة في أي وقت،
2: ولذيذة للكبار والصغار هذه الوصفة.
3: بالضبط، يعني وما بتضيفي لها سكر، يعني ما تتخيلي كم الأشياء اللي ممكن نعملها بالتمر للأطفال، يعني أشياء مرة كثير وحتى نقدر نضيف لها كوكوا إذا كان الطفل يحب الشوكولاتة، هو ما حتبان إنه هي فيها تمرة، حيبان إنه فيها شوكولاتة وطعمها زي الكراميل. أصلا أنا دائما أقول التمرة تغنيك عن أي حلا بجد، يعني
2: حقيقي
3: أنواعها إن كل نوع بنكهة سبحان الله. يعني تحسي السكري، تحسي زي الكراميل، يعني أنا ذيك اليوم أكلة هذا الديت بيست زي يعني أطعم من الشوكولاتات العالمية اللي معروفة
2: حقيقي. وبعدين التمر قابل للدخول في كل الوصفات، يعني الآن موسم البلحي ممكن نضعه في السلطات، بينقلها الحتة تانية يعني.
3: مظبوط، حتى في الطواجن المغربية اللي بيحطوا فيها البرقوق إحنا نقدر نحط لها التمر. يعني التمر فعلا أكلة تضفي طعم لذيذ وبنفس الوقت قيمة غذائية عالية، ولا تنسي أنها صنفت كسوبر فود على مستوى العالم،
2: وسهل الهضم والامتصاص، مش متعب للأمعاء،
3: وسهل أنك تقنع الأطفال فيها، لأنه الجيل الجديد دحين هو مع الترند العالمي. وانت عارفة يعني أصلا كنت تفتحي من فترة كل يعني إحنا قلبنا الحديث عن التمر، لأنه يعني أول حاجة هي مصدر من المصادر اللي بتصدرها بلدنا،
2: فهو جزء من هويتنا وثقافتنا.
3: ثروة صحية عن جد، نقدر يعني حتى ساندويش زبدة اللوز تحطي له شرايح التمر، التمر اللي ولدك ما يأكلها ممكن تطحنيها معها وتحطيها. فعشان كده حسيت انه التمر لازم نعطيله
2: حقه
3: في اختيار وصفاتنا. بالنسبة للمدارس يعني اول شيء ما سهل التخلص من الفضلات حقته اللي هي البذرة، ممكن تفضيها في البيت وتحطيها تحشيها للطفل بأي شيء وياخدها مع المدرسة كوجبة خفيفة. مع المكسرات حقته زي الزبيب، يعني هذه كلها وصفات نقدر نعطيها للأطفال ونعمل فيها أشياء يأخذها الطفل معاه على المدرسة، وما تكون لا تلوث البيئة ولا تعمل مشاكل للطفل، وما أحد عنده حساسية من التمر.
2: الحمد لله، هذه النقطة مهمة جدا إنه التمر ما حد عنده حساسية منه،
3: والألياف اللي فيه سبحان الله في ألياف تعتبر كملين، يعني كثير من الأطفال بسبب التخبيص وبسبب حتى يعني تخبيص النوم بيكون عندهم مشكلة الإمساك، فالتمر هذا يعتبر علاج لها.
2: نعم، علاج بشكل طبيعي. نعم،
3: تعتبر صيدلية

0: كاملة يعني.
1: التمر فاكهة وغذاء.
0: صحيح.
1: نعم.
0: فهذا عشان كده حبيت أركز بأوله على التمر للمدارس، إنه لازم تكون وجبة رئيسية للأمهات يعتمدوها. كل ما في الموضوع جهزي لك بأكياس كده مغلفة 3 حبات تمر أو في اللانش باكس، عشان بعيدة كل البعد عن أعمار الأطفال إيش بياخذوا. ولكن
1: نعم.
0: اللي أنا عمال أشوفه إنه صار في قوانين صارمة في المدارس للأشياء اللي لازم يجيبوها الأطفال.
1: نعم نعم، في رقابة، في رقابة على الموضوع ده.
0: يعني فين كنا وصلنا؟ شيء جدا جميل صراحة.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني حضرتك الآن ذكرتي مجموعة من الأطعمة اللي بتساهم في ضبط الساعة البيولوجية للجسم، صحيح؟
0: تمام.
1: هل في إضافات لها؟ يعني في ممكن وجبات إضافية نضيفها؟
0: شوفي، إحنا كل يعني كل ما عدلنا نوم النوم حقنا إحنا، مو بقول بس الأطفال، الأطفال والكبار، كل ما تعدل النوم كل ما ضبطت الساعة البيولوجية. سبحان الله، كيف مخك مبرمج على صلاة الفجر؟ مخك مبرمج إنك لما تصحى على صلاة الفجر حتشربي لك موية، فهي الجسم أنت إيش تعوديه؟ فهي لا. المسألة مسألة تعود. إذا كان أنت معودة أطفالك يصحوا على الصلاة، أطفالك حيصحوا بسهولة على المدرسة، وحيكون عندهم طاقة لما يصحوا، إنه مو حيصحوا مكسلين ولا شيء. بس مجرد نصحى بدري تتضبط الساعة البيولوجية حقتنا على مواعيد أكلنا. خلاص بعدها يعني يتنظم الأكل. ولكن لما يكون في عشوائية، يعني يقول لك، ما هو في ناس تقول لك طب يعني إيش عرفوا الجسم إنه دحين ليل أو صبح؟ لا، كيف يعني إيش عرفوا؟ سبحان الله، حتى ذكر في القرآن إنه جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فيعني الساعة البيولوجية في جسمنا، ربنا هو مضبط جسمنا وعارف إنه إحنا في النهار إيش وضعنا، عارف إنه وضعنا إيش في الليل. بينما اللخبطة اللي بتصير والمشاكل الصحية اللي بتصير لما أنت تجبري الساعة البيولوجية الفطرية اللي ربنا ركب الجسم عليها، أنت تجبريها عكس ذلك، فتبدأ تصير المشاكل الصحية عندنا، يصير عسر الهضم، يصير زي ما قلت لك مشاكل في النوم، مشاكل صداع، مشاكل إمساك. وصرت تشوفي أطفال يقول لك أنا مو قادر أركز، أنا مصدع.
1: أنا مصدع، صارت هذه صارت ترند عند الأطفال. إيش
0: يعني؟
1: أنا
0: مصدع. يعني مصدع كده، أنت طفل خير إن شاء الله يا ماما. إيش اللي صدعك؟ ضغط العمل ولا ضغط العيال ولا التوتر النفسي ولا إيه؟ فيعني
1: بكل براءة بيقولوها أنا مصدع.
0: بالضبط. يمكن هو ما يكون عارف إيش يعني أنا مصدع، فهو بيحاول يعبر تعبير كبار، بس هو ناشئ الشيء هذا ممكن إنه يكون مصدع نتيجة إنه إحنا عمال نجبر الساعة البيولوجية للطفل إنها تكون عكس الفطرة اللي مفطور عليها الجسم. فكل ما عدلنا أوقاتنا، شوفي حتى طفلك أسهل إنك تبطليه الحفاظة لما تكوني منظمة له أكله وعارفة موعد خروجه، وعارفة يعني خلاص أنت ابنك وعارفة طريقته، فتقدر تقولي خلاص دحين هذا الوقت لازم يكون فيه في الحمام، فسهل انك تبطلي الحفاظة. يعني شوفي الحدة فين. انه احنا كل ما نظمنا اكلنا، كل ما نظمنا حياتنا وموعد صحياننا ونومنا، كل ما كان الجسد مستقر صحيا اكثر من العشوائية اللي بنشوفها دحين،
1: ومستعد لكل شيء صحي، يعني مستعد لكل شيء.
0: صحيح.
1: طيب دكتورة، يعني هذا ينقلنا للتوقيت المثالي لتناول وجبات الأطفال. يعني لابد الطفل لما يصحى للمدرسة لابد أنه يفطر وجبة إفطار في المنزل. متى الموعد المثالي للاستيقاظ، ومتى الموعد المثالي لتناول وجبة الإفطار؟ طبعا مع ملاحظة إنه المدارس طبعا الحكومية والأهلية مواعيدها يعني تقريبا الساعة 7، خلينا نقول إنه تكون في الطابور المدرسي 7:15، يعني لازم يكون في المدرسة 7 أو بعضهم 6:30. مع والمدارس الانترناشنال لا، تبدأ تقريبا 8. فكيف هو الوقت الصح إنه صحي ولدي يقوم يصلي يفطر يلبس يجهز نفسه؟
0: صحيح. شوفي، إذا أنت أصدق أنت وأنت بتتكلم إنه هيفرد عمرك، قلتي الترتيب الصحيح. يعني معناته ما أصحي ولدي على الصربع قوم بسرعة حيروح عليك الباص ولا حيروح عليك المدرسة وكده، صحي مخدود مو عارف هو فين أصلا. خصوصا إنه أنا ماني مراقبة مواعيد نومه، ماني مراقبة هو إيش آخر وجبة أكلها، ماني عارفة

0: واقف يعني وضعه. فلازم يعني هذه الأشياء أساسية إنه الأم هي اللي تكون تصحى قبل موعد ولدها بوقت كويس بحيث إنها تقدر تأمن له الوجبة اللي مفروض إنه يأخذها. في بعض الأطفال يقول لك ما لي نفس أكل على الصبح، إذا ما لك نفس أقلها عملنا إحنا السموذي مجهزينه من الليل، طب خد أشرب هذه، عرفتي؟ هو كده أخذ وجبة كاملة اللي هي قلنا الحليب مع الجوز مع التمرة. هذه حنخلطها أو موزة، حبة موز، أي حاجة، ولكن المهم إنه أحط مصدر زي المكسرات فيها وأخلطها لولدي وأدي له هي، أدي أعمل له ساندويش يأكله في السيارة، بس المهم إنه ما يوصل المدرسة وهو ما هو آكل أو ما هو حاطط شيء في معدته. ليه؟ لأنه لو هو ما أكل حيكون عندي، حتقابلني مشكلة تانية، تشتت الفكر، ممكن إنه يأكل أي شيء من أصحابه، يخبص، يأخذ سناكات في غير وقت الأكل، وهذا حيعمل له لخبطة وحيشبعه لفترة مؤقتة من مصادر غير صحية ومصادر أنا ما أبغاها تدخل جسم ولدي في ذيك الوقت.
1: نعم. طيب دكتورة، إذا بعض الأطفال ما بيحب يشرب مثلا حليب، خلينا نقول في عمر ما بعد العاشرة، ويقول لا أنا بدي أشرب شاي بنعناع مثلا في الصباح، عادي جدا ولا لا؟
0: والله ممكن أعمل له، يعني هو كم عمره يتوقف كم عمره؟
1: يعني مثلا خلينا نقول من فترة العمرية من المراهقة فوق 10 سنوات، 14 سنة، 15 سنة، يعني خلينا نقول مرحلة متوسطة والثانوية، فهل ممكن إنه أوكي؟
0: أيوة حبيبتي، صايرين بيشربوا كابتشينو، بيشربوا إكسبريسو، بيشربوا أشياء مرة غريبة في عمر 6 سنين. يعني
1: هو بيعرف يطلب لما يروح الكافيه.
0: يعني انا والله مره واقفه في كافيه ولقيت واحد يعني لا يرى بالعين المجرده، طفل صغير ما هو باين على الكاونتر، عرفتي؟
1: بس بيتكلم هو لذيذ كده،
0: ايوه
1: بيطلب اشياء يعني غريبه، هي ترند في امريكا، ترند مش عارفه فين هو، لانه بيتابع
0: او يطلب لك ماتش، او البنات يطلبوا ماتش، عارفه الطاقه اللي تعطيها الماتش يعني نسبه كافيين اعلى من القهوه.
1: نعم.
0: فانت قاعدين عمال بتطلبوا، انتوا مو سن ترند، انت يا ماما كبيره، حليب بالموز كفايه عليك.
1: هم يبغوا يكبروا دكتورة، هذه النقطة.
0: ما ينفع.
1: طب دكتورة، أنا كيف أواكب مرحلة نمو طفلي وفي نفس الوقت أنه أقدر رغباته وفي نفس الوقت ما أحرمه من شيء؟ يعني ممكن واحدة مرة في الأسبوع كده يعني يصير في،
0: قلنا على حسب العمر، يعني أكيد قبل 13 سنة غير مقبول إنه يشرب أشياء فيها كافيين.
1: أوكي.
0: عرفتي؟ يعني قبل 13، يعني ممكن أحط له يدوب، أحط الساشي حق الشاي وأشيله وأحط له معاه نعناع. لكن إنه أدي له منبهات من كده كأني بأدي له مشروبات طاقة، إيش فرقت يعني؟ وخصوصا إنه إذا كان حياخدها بسكر، يعني مشروبات الطاقة محرمة عالميا على الأطفال، على الحوامل، على كده. لا، أنا ما أبغى أعود طفلي على نكهات أكبر من عمره.
1: نعم. طيب دكتورة، إيش أهم الأغذية الداعمة لصحة الدماغ والعقل؟
0: أول شيء المكسرات، الأفوكادو عندنا مصدر جميل، الأكل الصحي بشكل عام، نحتاج إنه نأخذ أشياء فيها أوميجا 3، نحتاج إنه فيتامين د يكون عندنا مظبوط. إذا ولدي ما بيطلع في الشمس كفاية، ما بياخدها من مصادرها الطبيعية، ما هي غلط إنه أنا أدي له كل أسبوع مرة في الأسبوع فيتامين دال، أكون مراقبة النشاط البدني، على عملياته الحيوية، أشوف هو كيف، هل هو يعني عنده خمول، هل هو عنده تساقط شعري، يبان لما أجي أرتب سرير ولدي يبان، أو بنتي يبان إذا في شعر كثير على المخدة، أظافيرها بتتكسر، يعني في علامات تشتت الانتباه، كل هذه علامات تدل على انه ولدي عنده او بنتي عندهم نقص في عناصر غذائيه مهمه. اذا مهم التوجه لطبيب الاسره او طبيب الاطفال. الحين لغايه عمر 18 سنه صار يعتبر الطفل يعني يروح عند 18، اقل من 18، عند طبيب اطفال، اعمل له التحاليل الدوريه حقه، خصوصا قبل المدارس. اذا ولدي عنده حالة صحية، ولدي مريض سكر، ولدي عنده حساسية من شيء معين، لازم إبلاغ المدرسة وإبلاغ المشرف على الفصل أو مشرفة الفصل، التأكد من أنه عندهم ثقافة في الفيرست ايد، أو اللي هو
1: الإسعافات
0: الإسعافات
1: الأولية.
0: الأولية بحالة الطفل ارتفع عنده السكر، انخفض عنده السكر، لو طفلي عنده صرع، لو طفلي عنده أي حالة صحية تستدعي معرفة المدرسة فيها، لازم أبلغ عنها. المرض ما هو عيب ولا أي، يعني ما يعتبر إهانة إنه والدي عنده مشكلة صحية، بالعكس مهم إنه أتأكد إنه اللي في الفصل عارفين، اللي في المدرسة عارفين، لأنه ما ينعطى له شيء غلط أو يتم إسعافه بطريقة خطأ.
1: نعم. طيب دكتورة، برأيك تأثير الأنظمة الغذائية الدايت على الطلاب والطالبات خلال الدراسة؟
0: أيوة،
1: يعني إيش رأيك في بقولك أنا مثلا خصوصا هذه البنات، يعني أنا عامل دايت. لا يا
0: أيوة،
1: ماما أنا عاملة دايت. وحتى الأولاد الآن برضو
0: يكونوا
1: بيتأثر.
0: بيقلدوا بعض،
1: أيوة
0: صح. طب أنت عامل دايت، مرة شيء كويس يا ماما، إيش الدايت اللي أنت عامله؟ دايت صاحبتي عاملته. أيوة طيب إيش هو؟ إحنا قررنا نصير نباتيين. طب ليه يا ماما قررت تصيري نباتية؟ مو ربنا أحلل لنا، ربنا خلق الأنعام، إحنا بنتغذى على بعض، هم يعني نفس، يعني أشرح لهم إنه ليه أنت تبغي تصيري نباتية؟ عشان الحيوانات والرفق بالحيوان. ليه يا حبيبتي؟ يعني ما هو الحيوان بياكل الحشيش، طب ليه ما يرفق بالحشيش مثلا؟ فلازم يكون في
1: في
0: لغة
1: نقاش.
0: الحوار بين الأم والأطفال أو الأب والأطفال، هذه الحوارات تكون على طاولة السفرة، الاجتماع الأسري اليومي، هذه أشياء مرة مهم إننا نناقشها، ما نقلل من فكرهم، وإنه بلا كلام فاضي وإيش عاملة دايت ولا أنت
1: ما
0: ناكلة
1: ينفع
0: شوفي كيف
1: الكلام
0: صاير،
1: دحين مع الأجيال
0: ما
1: دي، لابد
0: ينفع.
1: من
0: لا
1: الحوار.
0: لا، إحنا بنتكلم مع جيل بيتحاور طول الوقت مع الذكاء الاصطناعي،
1: نعم والله.
0: يعني أنت بالنسبة له معلوماتك غلط، ما حتقارني معلوماتك بمعلومات الذكاء الاصطناعي. فلازم أفهم أنا كيف أتعامل مع ولدي، وأنا ليش ولدي عامل دايت، هل في أحد بيتنمر عليه في المدرسة،
1: نعم.
0: هذه كلها أشياء تقدر تعرفني إيش حاصل حوالين ولدي في المدرسة. ما هو غلط إنه يعمل دايت، والله حلو، ممكن كلنا نعمل الدايت اللي أنت عامله، يلا إيش هو الدايت، وأخذه أدي معاه وأقول له، أحسسه إنه هو إنسان مسؤول، وأوصل بالسياسة مع ولدي إنه يعرف إنه هو الشيء اللي بيعمله، وممكن يكون الشيء اللي بيعمله صح وهو
1: ممكن.
0: حاسس إنه عنده زيادة وزن، فمو معناته إنه أنا الأم أو أنا الأب معناته أنا اللي صح وما أنظر لكلامهم بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: يعني إحنا مع جيل يخوف يا نهى،
1: حقيقي يعني، وبناقشك يعني بتجيبي له
0: بالضبط،
1: المعلومة والدراسة بيقولك لا يا
0: ما
1: ماما،
0: عاد في حاضر يا ماما وما عاد في
1: لا
0: حاضر
1: لا
0: يا
1: لا،
0: بابا، يعني
1: ولا
0: لا
1: بد
0: لا
1: انه نتقبلهم على اختلافهم على
0: صحيح
1: عقلياتهم، لانه
0: صحيح
1: يعني مش بس احنا اللي بنربي الان. واذا
0: طبعا،
1: جادلت ابني بلغة قوية انا بفقده،
0: او
1: بفقد
0: سفهت من
1: الجسور.
0: رايه، صح،
1: نعم.
0: او سفهت من رايه، ما اقدر اسفه رايه، ممكن اتكلم انا وهو ونوصل لحل وسط، بالعكس انا هذا شيء ممكن يقربني منه،
1: نعم
0: فدام ما في شيء ما في معصيه الخالق، فما عندنا اي مشكله نتناقش من اليوم لبكره، بما انه ما
1: نعم
0: حندخل في
1: أكون أنا
0: اشياء
1: موطن
0: رائعه.
1: الطمأنينة بإذن الله تعالى.
0: صحيح،
1: وإحنا محتاجين من فترة لفترة نتعلم كآباء، لا
0: ايوه،
1: تتوقف التعلم
0: لازم
1: عن
0: نوعي نفسنا
1: نفس.
0: ونثقف نفسنا طبعا، يعني نبدأ بنفسنا، لازم نخلق من أنفسنا قدوة
1: بيئة
0: علشان
1: آمنة
0: أولادنا
1: لأبنائنا.
0: يرتدوا فيها. ما ينفع إنه أنا أكون بأدخن وولدي شايفني بأدخن وأجي أعمل عليه واعظ، أو ولدي
1: صح.
0: شايفني تخينة وعندي أمراض الدنيا كلها وأقعد أعمل عليه واعظ. لا، لازم إنه أنا أقيم من نفسي علشان أقدر أقوم ولدي،
1: نعم
0: وعلشان أكون بالقدوة، يعني
1: نعم
0: يتبعني بالقدوة مش يتبعني بالأمر أو بالخوف من
1: وبالحب
0: عقاب
1: يكون
0: أو
1: في
0: شيء زي كذا.
1: لغة جميلة ما بين الأم وأبنائها، وكذلك الأب وأبنائه. طب دكتورة، في
0: صحيح
1: رأيك
0: صحيح،
1: العلاقة بين النوم قلته أو زيادته وتأثيره على الوزن؟
0: والله تأثير جدا كبير. شوفي، سواء زيادة الوزن أو نقص الوزن، الاثنين مشاكل صحية تعتبر،
1: نعم
0: أمراض عند الأطفال، سواء إذا كان وزنهم أقل من المعدل الطبيعي أو أزود من المعدل الطبيعي، وعلاقته مرة كبيرة. أول شيء زي ما ذكرت لك في أول اللقاء، إنه اضطراب النوم سبب رئيسي بالإحساس بالجوع، إنه هرمون الشبع عندنا ما يفرز، فبالتالي يفضل عندنا هرمون الجوع هو اللي عمال يفرز من جسمنا. ولو تلاحظي انه في من فتره طلع حكايه الكل يتكلم عن هرمون الكورتيزول، اللي هو كرش الكورتيزول، اللي هي ناتجه عن التوتر وعن قله النوم. هذه الواحد يفضل ياكل، وبالتالي الاكل اللي ياكله يشتهي الاكل الدسم، الاكل اللي فيه نكهات عاليه، زي زيوت، زي بهارات، زي الملح، السكريات الدسمة، يعني مو أي سكر، لا يبغى سكر كده كريمة وكيك وأشياء علشان يحس إنها تشبعه.
1: نعم.
0: يعني اللي هي الدهون الغير صحية بالنسبة له، فبالتالي هذا سببه إنه أنا ما عندي نوم متوازن، جسمي ما أخذ كفايته من النوم، فيفضل عندي هذا الإحساس. يعني دائما الخلل الهرموني يصيب
1: نعم.
0: الواحد نتيجة للاضطرابات. فمهم جدا إنه أوقت نوم يكون في الليل،
1: نعم.
0: ما في زي نوم الليل
1: أكيد
0: حتى
1: طبعا.
0: بالنسبة للبشرة، المرأة والرجل يهمهم شكلهم،
1: أكيد طبعا.
0: من أهم أسباب شحوب البشرة وتكبرك عن عمرك أكثر من، يعني عمرك 20 تحس اللي يشوفك عمرك 30. ليه؟ لأنه أنت أصلاً لا بتشربي موية كويس، لا بتنامي كويس، تحت سواد تحت عينك، هذا كله ناتج عن تغذية خطأ في الوقت الخطأ. فمهم أنه أكلنا يكون في الوقت الصحيح، زي ما تكلمنا على الساعة البيولوجية للجسم. فهذه أشياء أساسية. وما ننسى شرب الماء، الأطفال بينسوا يشربوا موية، فلازم دائماً نذكرهم على أهمية شرب الموية في، يعني بعد اللعب، بعد ما يرجع من المدرسة، في المدرسة. في أطفال ما يحبوا يشربوا موية عشان الأم حذراهم ما يدخلوا حمامات في المدرسة، فتلاقيه يقعد 8 ساعات هذه اللي في المدرسة ما بيشرب موية عشان لا يدخل حمام، فهذا خطأ. ولكن أنا ممكن أعلمه إنه لا، تقدر تدخل الحمام ولكن بشروط، وأحط له الشروط اللي تحميه من أي شيء غلط. فهي أساسيات وأسس لازم مناقشتها مع الأطفال، وتوعية الأطفال باستمرار لأهمية كل شيء يدخل جسمنا. إحنا كل شيء بيدخل جسمنا في الطفولة ينهى
1: يأسسنا
0: عليه
1: في الـ في الـ نعم أكيد. شكرا لك طبعا دكتورة رويدة إدريس، أخصائية التغذية، على هذه الجرعة الجميلة لبداية العام الدراسي الجديد. شكرا لك.
0: شكرا لكم وشكرا على الاستضافة، سعدت وجودي معك.
1: أهلا وسهلا. مع
2: السلامة. نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا الكرام، وطبعا لننعم بانطلاقة آمنة للعام الدراسي الجديد علينا طبعا أن نكون نستعد لنوم صحي وتغذية متوازنة وإعداد سلوكي متميز. معنا الآن الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي مهتم بسلوك الإنسان واضطرابات الشخصية. أهلا ومرحبا بكم دكتور جمال.
3: أهلا وسهلا فيكم،
2: حياك الله دكتور جمال. يعني مع بداية، أنا حبدأ الأسئلة بالعكس، يعني مع بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد في ردود فعل سلبية محتملة عند انتهاء فترة الإجازة من قبل الأبناء، فكيف إحنا نتغلب عليها؟
3: جميل. طبعا في أحيان كثير أنه هو الأب والأم يعني مع يعني نقول أنه سرق الوقت،
2: نعم،
3: وما فكر أنه أبناء وذول المدرسة، يقول لك فجأة وصلنا إلى مشكلة معاناة في النوم، رافض يروح المدرسة أو رافض تروح المدرسة،
2: رافض ينام أصلا ليلة المدرسة، هو حاسس.
3: طبعا هي المشكلة أنه هي من الآباء يعني أولياء الأمور والأمهات أكثر من كطفل، فنجد أنهم هم معظم الوقت يعني قالبين الليل نهار والنهار ليل، ويتوقع أنه في خلال يعني كطفل صغير أنه هو في أي لحظة يقدر ينام وفي لحظة يصحى ويرجع، وأمه عارف أنه حقيقة النوم يعني حتى الله يعني ذكره في القرآن في عدة آيات وآية وسور.

0: إذا ما يبغى يروح المدرسة.
1: ما بيروح المدرسة، فأنا أعتقد إنه إحنا يعني ما يعني احترام أولياء الأمور سواء آباء أمهات، إنه أنت هذا طفلك بعد أسبوعين ثلاثة أنت خلاص تبدأ يعني على قولتهم نبدأ نفرمل هنا، نبدأ نقول تعال أنت بدل ما إحنا ننام عشرة ننام
0: تمانية من تسعة،
1: بعدين شوية تمانية، بعدين نبدأ تعال نشوف إيش المدرسة إيش تبغى، إيش المواد اللي موجودة، تبدأ تحببيه إذا هو مرحلة يعني أصعب من المرحلة اللي قبلها.
0: نعم.
1: أو انتقال من المدرسة للمدرسة، أنك تعودي إنه هذه المدرسة الجديدة حقتك شوفها، أو هذه مدرستك شوفيها كيف حلو وجميلة.
0: نعم.
1: تعال نشوف إيش الزي اللي هتلبسه، تعال نفصل التياب، تعال نفصل الفساتين اللي تحتاجيها، الزي الموحد، نشوف الشنطة إيش الشنطة اللي تبغى تاخذيها. فهذه كلها تشجع الأطفال إنه هم والله رايح كأنه رايح لمحل جديد وجميل ويستمتع فيه، بدل ما إنه فجأة كذا أرميه في يعني زي اللي حطه في الأمر الواقع ويقوله يلا هذه الصدمة تحملها أنت ويومين تمشي. فهذا يعني
0: حتى دكتور
1: حتى نجد إنه الأطفال اللي هم يروح المدرسة مبسوطين ومستعدين وهذا، لكن ولي أمره أو ولية أمره هذه عدته وجهزته واشترت له. في ناس لقي في الصيف في الإجازة تلاقي الأمهات رايحين والأباء فيه والله بشتري له تكرم الجزمة الفلانية، والله القميص الفلاني أو التوب الفلاني والشنطة الفلانية، تلاقي الطفل متشجع. الثاني لا مسكين كأنه يعني ما هو داري أنه فجأة حطوه في الأمر الواقع رموه كذا. فهذا طبعا بالنسبة لي صدمة ومخيفة، وتلاقيه متنكد لأنه مو عارف فين حيروح وليش حيروح.
0: نعم.
1: وليش نقلتيني من مدرستي من مدرسة تانية أو من فصل. وعادة المشكلة نواجهها أنه أحيانا في نفس المدرسة بس يتغير من فصل لفصل.
0: نعم.
1: فما يصير عنده
0: قبول يعني في تقبل
1: أصدقاء يعني. وجوه جديدة، مدرسين وجههم جديدة، مواد صعبة، فكل هذه تخوفه.
0: نعم.
1: تخليه حتى في ناس يعني من أطفال عنده مشكلة اللي هو التأقلم، فكيف أنت لما تجي هو يعني عنده مشكلة في التأقلم، أنت رميتيه يعني إلى زي ما نقول هو مسكين مو عارف وين رايح، ناس جديد
0: يعني عالم كأني رميته في البحر، يعني هو لا يجيد السباحة،
1: ما يعني أنت ما ما ما
0: ما هيأت
1: ما هيأتي لي شيء.
0: نعم.
1: وفجأة تجي تلاقي أصحابه يمكن ما لقي من أصحابه أحد، يمكن والله المدرسة اللي أنت جبتيه فيها ما يعرف أحد منهم.
0: نعم. في
1: مدرسين.
0: طب دكتور أنا كيف أعد وكيف أعمل إعداد للطالب أو الموظف للانتقال من فترة الإجازة إلى فترة العمل والدراسة؟
1: ما إحنا نقول إحنا أول يعني إذا أنت تبغى يعني مرة يعني ما عندك الوقت المناسب، يعني على الأقل أول أسبوعين في الدراسة اللي قبلها بأسبوعين تهيئ، يعني تعال أوريك أنا أوريك شوف المدرسة حلوة إن شاء الله بكرة، ها صحيان بدري يا شباب، ها مين يصحى بدري، مين أنا قبلكم ولا أنتوا، يعني أنت لازم تصيري قدوة لبنتك وابنك.
0: مدري دكتور بسألك سؤال، إنه التجهيز ما أدري أنا ما أدري عندي هذا الأسلوب إنه ما أجيب أغراض المدرسة دفعة واحدة، لا أجيب له مثلا المقلمية اللي يحب شكلها، الشنطة كده يحب شكلها،
1: ما هذه هي ما إحنا هذا اللي نقول،
0: أنا ما أبغى ما أجيب دفعة واحدة يلا هذه الله يكرمك الجزمة هذا الشراب هذا اللبس، لا
1: يعني مسكين أنت جابت له ذي كلها في يوم واحد،
0: لا ما أحس إنه هي مؤلمة صراحة، حتى لو بتفرح فيها التوتر.
1: ما أنت كل يوم أو كل هذا ليش بتشجعيها وتشجعين نقول لهم تعال إيش ناقصنا إحنا خلنا نروح نشوف.
0: أيوة.
1: المحل هذا لا ما عجبك المحل الثاني، هو بدأ يحس أو هي بدأت تحس إنه لها إن هي مسؤولة هو
0: نعم.
1: مسؤول
0: يلا نعمل قصة جديدة يلا نروح
1: أيوة. تعال نشوف شفت المواد، إذا أنت مثلا والله أخوان أو أخوات هو في مرحلة وذاك في مرحلة مثلا هذا الرابع ذاك في خامسة، تأخذ الكتب حقت خامسة شوف تعال هذه بكرة يمكن يقروها يمكن هذه يأخذوها، تعال شوف أخوك إيش كان يأخذ.
0: نعم.
1: أنت هيأتي ما هي فجأة عملتي كذا مسكين لا علمتي السباحة
0: نعم
1: ودفيتي يعني
0: طيب دكتور ممكن في نص
1: خلاص يقول لك ليش أروح.
0: طيب في نص دقيقة دكتورة تدينا دكتور جمال وكلامك جدا مهم، ممكن في نص دقيقة تدينا كده روشتة يعني واحد اثنين ثلاثة نصائح للأباء؟
1: والله نصيحة وشيء الرأفة بالأبناء والبنات إنه
0: نعم.
1: السهر ما وراء شيء، وحتى الله سبحانه وتعالى جعل الليلة لباسه والنهار معاشة وجعلنا الليلة سباتة، فأنت دائما هي ابنك وبنتك لأسهل شيء إنك نام ما في عيب انك تنام معاهم بدري وتصحى معاهم بدري، انت القدوه.
0: ما ادري، واحس ما

0: أوتر نفسي أنا كأم، توتري حيوصل لإبني.
1: إيه، ولكن إنه يجي يبغاهم يناموا ساعة، من هم كانوا يناموا الساعة 12 يبغاهم يناموا الساعة 7
0: ما تجي،
1: ويبدأ ينازع معاه وتنازع معاه، وبعدين يجي يلجأ إلى مشكلة ثانية اللي هو يبغى طبيب نفسي أو أخصائي أو معالج، إنه كيف ينام بدري. لا مو صحيح، فدائما إحنا نرفع بالأبناء، دائما إحنا نعد أبنائنا للمدرسة، نحببهم للتعليم. التعليم هو الرفعة والوصول، وحتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرص على إنه إحنا نتعلم أشياء، نتعلم حتى لغة جديدة، فلازم نحبب أبنائنا، لازم نشجعهم، لازم ما نبغاهم إنهم يتعرضوا لهذه الصدمات، إنه في النهاية يمكن في تنتهي أنت بأشياء أبنائك يمكن يرفضوا المدرسة، أنت إيش حيصير مستقبل؟ تدخل فدائما هديهم للنوم والأكل.
0: ونتعامل معهم بالرحمة كما تفضلت حقيقة. شكرا. نعم، أشكرك دكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي ومهتم بسلوك الإنسان واضطرابات الشخصية. شكرا لوجودك معنا اليوم وعلى هذه الرشدة السريعة لطبعا الوصفات لأبنائنا وأنفسنا كذلك في بداية ومطلع العام الدراسي الجديد. شكرا لكم دكتور جمال الطويرقي.
1: شكرا،
0: أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من نقاش، وتذكروا دائما نقاش أن نفكر أولا، وكل الدعوات والأمنيات لطلابنا ومعلمينا ببداية عام دراسي حافل بالنجاحات. في أمان الله، مع السلامة.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. إلقاء أعقاب السجائر أو ترك النيران دون إطفاء من أكثر أسباب حرائق الغابات شيوعاً. كن قدوة في المحافظة على البيئة واجعل من وعيك سبباً في حماية الطبيعة ومقدرات الوطن.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: بادر بتفعيل أدوات الحماية لتعزيز أمنك السيبراني، وتعرف أكثر على أدوات الحماية من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. لا تفتح مجال.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
2: ويا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في الزحمة اللي بدأنا معاكم فيها الحين ولين الساعة 6 حنكون وياكم. يا هلا فيكم مستمعينا، ويا هلا في كل كل كل كل اللي عالق في الزحمة. إن شاء الله ما يكون أحد عالق في الزحمة، والله أنا ما أعرف، بين حيرة، يا تكونوا عالقين في الزحمة وتسمعونا، ما يكون عندكم زحمة وما تسمعونا وتوصلوا بسرعة، لكن إن شاء الله تكون زحمتكم خفيفة ظريفة ويكون مشواركم كمان مسهل. أتمنى إنه اللي قاعد يسمعنا الحين كده يروق، يسمعنا، يكون يتفاعل معنا، يرسل لنا ويتصل بنا ويقول لنا رأيه في سناكة اليوم على الواتساب أو الموضوع اللي مع أو ضد في الساعة الثانية.

حكون معاكم اليوم أنا روان عاشور ومن الإخراج معتز بخشة. ويلكم باك معتز، اليوم نورنا ورجع من جديد اللي في الزحمة. اليوم كمان مميز ليش؟ لأنه غير أننا موجودة فيه، مميز أنه فيه حيكون قديمك نديمك. الله الله عليك يا معتز. خليني طيب قبل ما نطلع لهذا الفاصل، ولا نطلع؟ لا، قبل ما نطلع للفاصل أقول لكم إنه سناكة اليوم عجيبة غريبة، يعني ما كانت، مو هي السناكة اللي أنا كنت مجهزتها، كانت سناكة ثانية، لكن الموقف استفزني، فقلت لا حشاركم مع مستمعيني وأقول لكم على هذه السناكة، وقولوا لي أنتوا إيش تسووا أنتوا مع أي واحد فيهم. هو موقف صار بين جار وجاره، وقبل كده صار هذا الموقف مع اثنين برضو قرايب. المهم إنه السناكة مستفزة شوي، وأنتوا حتشاركوني فيها على 8244 28 28.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم، يا هلا وسهلا بحبايب في الزحمة وكل اللي بيسمعنا على أثير إذاعة جدة في هذا الوقت تحديدا. صراحة ما بعرف إيش أقول لكم على هذا الوقت، الجو حار، لكن إن شاء الله أجواء في الزحمة تبرد عليكم. أي والله معتز أنا سامع كده طيران وطبل وفي شيء اسمه هات السناكة صح؟ طيب خلينا نقول حياك الله يا مازن، يا هلا وسهلا فيك. والله مازن انت تستاهل صراحة، تستاهل، يسعد اوقاتك يا مازن. خليني اقول لكم على السناك اليوم اللي ما كانت اصلا لا على البال ولا على الخاطر، بس انه حبيت اخذ رايكم اذا انتوا
3: سناك.
2: اوكي تمام. طيب السناكة اليوم هو موقف صار أو قصة كده قريتها لواحد بياخد رأي الناس، يعني بيقول إنه صار موقف مع جاره عنده جار ما يعرفه ولا قد يعني شافه ولا تعرف عليه، يعني معرفتهم سطحية جدا إنه هذا ساكن معي في العمارة. في يوم أرسل له رسالة وقال له إحنا ساكنين في الدور الأول أو الثاني وما عندنا حوش والبيت صغير، وطبعا اللي راسل له رسالة هو في روف، فقال له أنت يعني بيتك ما شاء الله، لا ما كان في الروف، كان في الدور الأرضي مع الحوش، وقال له ما شاء الله يعني أنتوا عندكم حوش، فأنا عندي ضيوف اليوم فضلا لا أمرا، أبغاك اليوم تفضي لي البيت بعد المغرب، ولا تنسى تبخر البيت وتجهز لي القهوة والتمر والمشب بعد عشان الضيوف اللي جايين، ولما تطلعوا يا ليت تطلعوا من البيت من الباب اللي الخلفي عشان لا سمح الله لا تصادفوا الضيوف. ففرد عليه صاحب البيت قال له ده تستهبل ولا كيف، وصل من وين جاي برقمي، بيتي يتعذرك وما طبعا هذا الشيء ما رح أسوي. فمين فيهم الغلطان؟ يعني هل انتوا شايفين انه من باب العشم الجار رسل كده يعني عادي الجيران لبعض زي ما هو قال له يا أخي الجار للجار وانت شوية شادها، ولا الثاني قال له يا أخي في خصوصياتي في البيوت واحترم خصوصية الجار؟ انتم قد مريتوا مع يعني مواقف مع جيرانكم غريبة، مواقف يعني في طلبات عادية، أنا أعرف الجار والله يطلب بصل، يطلب ملح، سكر، شاي، زمرة، شاحن،

في الوقت الحالي صاروا يطلبوا شواحن نت احيانا يلا، لكن في طلبات بالضبط على قول معتز باسورد الواي فاي يلا. لكن على طاري باسورد الواي فاي أتذكر مرة كانت واحدة ماخذة مني الباسورد حق الواي فاي، هي كانت جت عندي واخذت الباسورد وأنا نسيت إنه أنا أعطيتها، فالنت يوصل نت بيتي يوصل لها. فمرة رسلت لي رسالة قالت روان أنت إيش عندك مشكلة في النت عشان النت ما بيوصل، ما سددت الفاتورة؟ قلت لا والله ما سددت الفاتورة، إذا عندك حولي لي. فقالت ما لي يعني انت عارف احنا عندي يعني انا معتمدة على النت وعندي اشغال يعني ما يصير كده. قلت اوكي انا اسف وحقك عليه بشر ان شاء الله في اقرب وقت. فهذه المواقف غريبة. في واحدة برضو تقول انه جارتها دقت عليها او الاولاد دقوا عليها ودخلوا عادي، شوية الجارة ما تعرفها رسلت لها في الجروب تبع العمارة قالت لها والله انا رايحة مشوار اولادي عندك والادمية طلعت مسافرة خير شر. مواقف غريبة عجيبة. الصوت يقطع، كيف الآن الصوت؟ إن شاء الله أحسن. مازن هذه تاني مرة هات السناك، عطي له هات السناك يا مجلس، يستاهل يستاهل مازن. طيب خلينا طيب هذه هي سناكة اليوم، المواقف الغريبة مع الجيران والموقف هذا اللي حكيت لكم إياه، انتوا شو رأيكم فيه؟ يعني انتوا من باب العشم ممكن تقول والله الجار للجار خلاص وخليني أوسع على جاري وبلاش انه أمشيها، إذا تمشي أمشيها، هذا مثل دائما يقولوا تامها تمشي مشها، تمشوها وهي مرة واحدة وإحنا البعض الناس البعض فيها ممكن أحتاج منه حاجة، لا أو إنه لا خصوصيات، في أشياء ما يتعداها الجار صحيح مكانته محفوظة، لكن في أشياء خصوصيات ما يتعداها والمفروض إنه كل يكون في حدود. أنتوا مع أي رأي فيهم أو أنتوا مع أي موقف فيهم اللي شفتوه صح؟ وإذا كانت لكم مواقف مع الجيران على 8244 28 28.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

حياكم والله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم، يا هلا وسهلا بكل اللي تابعنا على أثير إذاعة جدة أو بتابعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس أو تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. مازن بيقول في مواقف كثيرة مع الجيران، لكن لما يبغوك بفزعة وانت ما انت جاهز. ما فهمت. طيب أرجع أرسلنا يا مازن، أنت إيش رأيك في سناكة اليوم اللي حرجع أقولها تاني؟ علي علي طيارة أبو يزن يقول الأغنية تجنن، أغنية عبد الكريم عبد القادر. الأغاني اليوم كلها حلوة صراحة، يعني معتز اليوم قاعد يبدع في قديمك نديمك، رائعة صراحة. أتمنى الأيام كلها معتز، رأيك نخلي هذا الأسبوع كله قديمك نديمك، اليوم واحد الربوع بس نجيب شيء. ايش رايكم مستمعين، ايش رايكم نخلي الاسبوع هذا كله الاغاني القديمه؟ والله القديمه لها كذا عبق، حبيت كلمه عبق، لها ذكريات حلوة كمان. طيب سناكتنا اليوم اختصر لكم إياها، كان في واحد راسل يقول إنه فجأة لقى رسالة على الواتساب من جاره يقول له أنت، إحنا ساكنين في الدور الثاني وأنت ساكن بالدور الأرضي مع الحوش، واليوم جايين ضيوف ورجال وأبغى بيتك والحوش، أبغاك تجهز لي الحوش لو سمحت. أبغى أتوقع كتب له لو سمحت، حتى كتب له إنه بعد المغرب أبغاك تبخر لي وتجهز لي القهوة والمشب وتجهز الجلسة وتفضوا البيت من بعد المغرب، وياريت لما تجوا تخرجوا من الباب الخلفي عشان لا يصادفكم الضيوف. الثاني رد عليه قال له خير، ومن متى ومن متى المعرفة، أنا حتى ما أشوفك بالمسجد، ومين أعطاك رقمي، ويعني رد عليه بطريقة هجومية شوية. فالأول زعل والثاني زعل. الأول زعل قال له كان في أسلوب أحسن من كده والجيران البعض، الثاني قال له لا أنت بتتعدى خصوصيتي. مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط؟ أنتم مع مين فيهم؟ أو إذا صار لكم موقف مشابه لهذا الموقف حتكونوا مع مين؟ يعني يعني حترضى حتقول والله الجار للجار وأكيد مزنوق وخلاص خليني أفزعله المرة هذه وزحتشته ممكن في يوم يفزعلي، ولا حتقول لا في خصوصية ومو لدرجة أنه أنا أسلفه بيتي، أديله مثلا قلم، أديله ملح، أديله سكر شاي، لكن ما أعطي بيتي مرة واحدة. طيب أم قمر بتقول إنه الأول غلط إنه هو كلمه بهذه الطريقة، ياريت إنه كان يعني بأدب أو بطريقة أحسن من كده. إنه قالت أم قمر تحمس في طلبه وهو ما بينهم معرفة أصلا، والثاني تحمس كمان في الرد، ما فكر قال إنه ممكن يكون الضيوف فيهم حريم عشان كده ما عزموا، خلاص يرفضوا ولا يبلكوا، بس شكله مرة زعل. الأميرة بتقول يعتذر بذوق ويرفض بس مو بالطريقة الهجومية. كمان عندنا من الآراء اللي جاتنا برضو أم خالد بتقول أنا أشوف المشكلة مو في طلب المساعدة، المشكلة في أسلوب الطلب. لو قال له يا جار عندي ضيوف وبحتاج منك فرشة لو ما عليك أمر أو كذا، غالبا ما بيرفض لأنه الكلمة الطيبة هي اللي بتفرق. عبد العزيز بيقول أنا لو جاري محتاج وعندي أعطيه من عيوني، لكن الموضوع صار عادة وكل مناسبة نفس الطلب، هنا لازم الواحد يحط حدود من البداية. ماجد يقول أنا لو مكانه يمكن أزعل من الرد نفسه أكثر من الطلب، ممكن يرفض بكل بساطة ويقول والله اليوم ما أقدر، ليش نقلبها مشكلة ونحاسب بعض على الجيرة. أبو عبد الله يقول أنا أشوف الجار للجار، وإذا طلب منك خدمة بسيطة ما تتأخر عنها خصوصا إذا عنده ضيوف، بس برضو مو معنى الجيرة إنك تستخدم بيت جارك ومواقفه وحوشه وتطلبه كمان يجهز لك القهوة ويبخر الحوش والمشب يجهزه بعد. طيب أول تصويت في الأغاني معتز مازن بيقول لك يا ليت الأغاني تكون كلها قديمة، ويقول في السناكة إذا بطلب فزعة جاري نكون مستعدين جاهزين لأي طلب يطلبه. يعني مازن إذا جارك قال لك فضيل البيت اليوم عندي ضيوف وانت ما تعرفه، هي الإشكالية مو إنه الجار، الإشكالية في إنه ما يعرفه، ما قد حتى سلم عليه ولا شاء، يعني ما بينهم حتى السلام، فهذه المشكلة. وطلب كأنه يمون، كأنه أخو قال لك والله يلا بسرعة فضيل البيت اليوم وجهز القهوة وكده، ولا شوف وجهك في البيت، هي المشكلة في طريقة الطلب. طيب معتز حنطلع لفاصل جميل أكيد ونرجع لكم، خلكم على السماء.

الله فيكم يا غايبين، اسألوا عننا وخلوكم معنا في الزحمة على جدة اف ام. ومكملين في سناكتنا اللي بتتكلم عن مواقف الجيران والقصص الغريبة بين الجيران. يعني القصة اليوم وسناكة اليوم نتكلم فيها عن واحد رسل رسالة لجاره، الرسالة نصيا بتقول: السلام عليكم يا جار، عندي معازي محتاج المشب وانت واحنا بالدور الثاني وما عندنا حوش، البيت ضيق، احتاج بكرة او اليوم تكو عندي ضيوف وابغاك تخرج من البيت وابغاك تزبط لي الحوش وتبخر وتجهز لي القهوة والتمر والمشب، وبعد اخرجوا من الباب الخلفي عشان لا يصادفوكم الضيوف. جار رد عليه قال له: فوق ما انت جايب ضيوفك في بيتي، انا يعني حتى قال له انه انا ما عزمتني وما قلت لي خليك قل لي تخرجني من بيتي، وحتى سلام انا عمري ما سلمت عليك ولا سلمت عليا ولا عمري شفتك، واصلا مين اعطاك رقمي؟ وهو استغلال ولا كيف؟ والاثنين زعلوا من بعض. الأول زعل قال الجار للجار وما له داعي تشدها، والثاني قال له: لا أنت تعديت حدودك وهذه خصوصيات، أنتوا شو رأيكم يعني في هذه الطلبات الغريبة بين الجيران؟ وإذا كانت عندكم قصص غريبة، في واحد يقول: أنا سافرت ولما رجعت لقيت أنه جاري حاطط سلسلة على الموقف، وقال له: أنا ترى كنت أستخدم طول الأسبوع بس خلص يعني صار لي، وإذا احتجته في يوم من الأيام بعطيك إياه. قال له: ترى الشقة حقتي، الموقف حقي للشقة حقتي. قال له: والله يا حبيبي أنا اتصل الأسبوع وما عندي موقف فاستخدمت موقفك، وإن شاء الله أفكر في الموضوع. برضو أم خالد تقول: جارتي طلبت مني أني أنشر لها الملابس، قلت له: لما انشروها كويس ولما تخلص طبقيها كويس، وإذا قدرت تكويها أكون لك من الشاكرين. طيب انتوا ايش رايكم في هذه المواقف؟ يسعد اوقاتك يا فضل ويحلي ايامك يا رب، اكيد البرنامج منور بوجودكم وان شاء الله باذن الله، وشكرا على الكلام الجميل. يسعد اوقاتك يا فؤاد يقول: انا تورطت مع جار ما عنده خجل، كل شوي داق علينا، ابغى بصل ابغى طماط، وكل مره شيء من البيت، وانا مطول بالي عليه درجه انه طلب مني اثاث الشقه. لا عاد هذه مره ايش اقول لك؟ يعني ابغى الكنب اليوم ارجعه بكره ولا كيف؟ يعني ما فهمت. لا اله الا الله. طيب عشان بيجوا ضيوف وانا والله تركت الشقه والحي اللي ساكن فيه وانت قلت يا ستار يا رب يا ستار. الله المستعان يا فؤاد، والله في أشياء غريبة. طيب خلينا نرجع لآرائكم. برضو سارة تقول: بالنسبة لي القاعدة بسيطة، اطلب ولا تفترض، إذا جاك وافق الله، يعني إذا جارك وافق الله يجزاه بالخير، وإذا اعتذر تقبل عذره بدون زعل. ريم بتقول: اختلف مع اللي يقول الجار للجار وخلاص، احنا في زمن في كل واحد له خصوصيات، وساعد جارك اكيد، لكن لا تفترض انه اي شيء عنده متاح لك لمجرد انكم جيران. كلام سليم. لا تحطها لأنه بتوترني ما هو كتير. طيب مازن لما سألته قلت له تسيب البيت، قال لا أرفض رفض تام، يعني حطت لا لا لا، وصلت يا مات لا تسيب له البيت وانقل من الحيث فوت. تمام، هذه سناكة اليوم. صراحة يعني أحيانا في ناس للأمانة، يعني في ناس يقولوا

كيف ناس تجرأ تطلب زي كذا، وفي ناس تقول عادي إيش المشكلة، وفي ناس أصلاً ما تعرف تقول لا، يعني لو إيش ما طلب جاره منه يقول له طيب وحاضر. يعني من المواقف اللي قد سمعتها إنه واحدة زي كده دائما تجيهم نشبت لهم الجارة، فمرة قررت إنه هي ما ترد عليها، راحت اتصلت من جوال الجارة الثانية ووعدتهم وجات وقالت لهم ليش ما تردوا على جوالي. طب يعني ما حسيتي اللحظة إنه ما يبغوا يردوا عليكي؟ ما حسيتي؟

ماني عارفة ليش جاب هذه الميان. يعني على الأقل على الأقل إذا أنا أبغى أسوي، ممكن في ناس يعني زمان كنا مرة زمان نسمع إنه الزواجات كانت لما تصير في البيوت القديمة كانت تصير في بيوت الجيران، أحيانا قراءة الفاتحة مثلا ولا الشبكة ولا الخطوبة الشوفة كانت تصير في بيت جاري، والله أنا بيتي ما يسمح أكلم جارتي، الجار يقول لي الجار، الحريم أحيانا في بيت صاحب البيت، الرجال بيكون في بيت الجار، هذه يكون في بينهم ميانة معرفة وفي ود، بيكون في ود. أنا اللي فهمته من القصة إنه ما في ود، ما في سلام، ما في سلام. فأنت إذا طلب طلب طيب اطلبه بلطافة، قل له البيت بيتك، حياك الله اليوم، خليك معنا، مو سيب البيت وخرج من الباب اللي ورا، لا كده أوفر. طريقة الطلب صح مو أوكي، ما حبيتها. بكر ما عجب والأسلوب، قال مع نفسه أسلوب أسلوبه غبي مع الاحترام، أسلوبه مو مهذب صراحة، ما عرف يطلب الطلب صح. حنطلع لفاصل ونرجع برضو ناخد آراءكم في سناكة اليوم على 800-244-28-28 رقم الواتساب، ودلع يا كيدهم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد. زحمتنا لسه مطولة معاكم شوية، راحت منا تقريبا ساعة وباقي ساعة ثانية. ساعتنا الأولى دائما في سناك، وسناكة اليوم موضوع أنا قريته، وأنا كنت مجهزة سناكة ثانية، لكن الموضوع اليوم شوية كان غريب وقلت خليني أخذ رأيكم، ولأني خصوصا أنه في مواقف الواحد عم يسمعها في الحياة ويعني عم ينصدم منها، فمواقف الجيران تحديدا شوية صايرة أوفر، صاير مبالغ فيها. فسناكة اليوم كانت تتكلم عن هذه المواقف. ففي واحد جار طلب من جاره، قال له إن إحنا ساكنين في الدور الثاني وإنت ساكن يعني تحت مع الحوش، وأنا جايين ضيوف وما عندي مكان، يعني أنا أبغى مكان فيه حوش، أبغى مشب، أبغى يعني كده، يعني بيتي صغير فأبغاك تجهز لي البيت وتخرج من البيت بعد ما تبخره وتسوي لي القهوة، ويريد تخرج من الباب الخلفي عشان لو صادفكم ضيوف أو شيء ما يعرفوا إنه البيت بيتكم، يعني كمان تمو للضيوف انه البيت بيتكم. فجاره زعل وقال له انت من وين جايب رقمي، وانا بيتي مو سبيل للرايح والجاي، وانت كمان مو انت بس، انت وضيوفك في بيتي وانا مو من ضمنهم، يعني حتى ما قلت لي خليك معانا، بيتي يتعذرك وانت مين اصلا، حتى سلام الله ما عمرك رفعته علي ولا عمري شفتك حتى قدام العمارة، ومين اعطاك رقمي؟ وصارت مشكلة. الاول قال والله انا من باب العشم وباب الجيرة طلبت المساعدة ما له داعي تشدها، والثاني قال اللي يطلب يطلب بذوق وأدب وفي خصوصية في البيوت مو لدي الدرجة. صحيح معتز يقول ممكن كمان من مبدأ الأمان، أنا ما أعرف هذا الشخص مين هو ولا مين ضيوفه وإيش ممكن يصير في بيتي وأنا أكون المسؤول. هذا كلام سليم جدا، إنه خصوصا إنه أنت هو صاحب البيت ما يعرف هذا الجار، مو معناته جاره يعني هو يعرف عنه كل شيء، أحيانا أخوك أنت ما تعرف عنه أي حاجة. من الرسائل اللي جاتنا فهد يقول أنا ضد الجار اللي رفض، إذا عندي حوش وفرشة وجاري عنده ضيوف وإيش المشكلة إني أساعده؟ اليوم أنا أساعده هو بكرة يساعدني. هند بتقول الجار صاحب البيت، كلامه مليون في المية سليم، بس الأسلوب كان ليريته أنه هو رفض بطريقة أهدى من كذا. وكمان محمد بيقول أنا ما عرفت لأن الموضوع في ضيوف جايين، يعني في ناس غربة حيدخلوا بيتي، طبيعي ما أكون مرتاح لمن هم يستخدموا البيت. كلام سليم زي كلام معتز. تركي بيقول أنا مع الجار الثاني اللي هو صاحب البيت اللي رفض، خصوصا أنه أخذ رقم بدون إذنه وما عنده معرفه، وكمان طالب البيت والحوش والتبخير والقهوة والضيافة وكل شيء.

آخر مشاركة كانت راشد من جدة بيقول أنا مع الجار الطالب، لأنه أنا أعتبر يعني هو توقع الشهامة من جاره وأنه يفضيله البيت. ما أتوقع هذا الرد، وما أتوقع أن الموضوع مزعج لدي الدرجة. اللي أزعجني هو رد الجار، ومو بهذه الطريقة يرد طلب الشهامة. ما له علاقة أن أنا أعطي بيتي كامل لجاري وضيوفه. لو كان في طريقة أكثر من كده وأحسن من كده ولبقة، ممكن أنه أنا يعني أتغاضى عن الطلب والجيران لبعض، إذا كنت أعرفه شخصيا معرفة تامة بيننا يعني من زمان، روحات جيات، أعرف الضيوف طبيعتهم، مين هم أصلا، إيش يصير في البيت، أكون أنا موجود كمان في البيت وأعرف إيش راح يصير. لكن أفضيلك البيت من بابه وأخرج، وكمان ما تبغى الناس يعرفوا أنه بيتي، هذه مشكلة. طيب معتز قبل شوي بيقول أنا كنت بتسأل عن سارة ومالك. سارة ومالك كانوا في إجازة، والظاهر أنه معتز صادفهم في الطيارة أو شيء، فقالوا أنهم حيريحوا اليوم، بكرة حيكونوا معانا. خصوصا اللي تعرف أنا لسه حتعرف عليهم جديد، يعني حجلس معاهم اليوم وأشوف شو عندهم.

اليوم وإيش في خلاف. أنا سمعت إنه في خلاف شديد بين سارة ومالك في السفرة ورجعوا متزعلين وما طلعوا اليوم معنا, فبكرة إن شاء الله حنشوف سارة ومالك إيش قصتهم وإيش كان نوع الخلاف. طيب احنا حنروح الفاصل ونرجع مع ساعتنا الثانية اللي حناخد رأيكم واتصالاتكم على موضوع الحسد. في مقولة لويليام شكسبير بتقول الحسد مو مرتبط بالماديات, يعني مو لازم انت تكون غني عشان انا احسدك. لا, في ناس اذا لقوك محبوب بس يمرضوا. انتوا مع ولا ضد هذه المقولة؟ اقول لي الارقام معتز. طيب اقول لي الارقام 6477 1546 4 9 5 1 5 4 6 4 7 8 5 4 4, مفتاح جدة 012. اللي حابب يشارك من بقى جدة, تصدق ولا احلف لك؟

القلب وكلمة حب دليل عليك.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: يا هلا والله فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة. بدأنا معاكم ساعتنا الثانية في الزحمة، يا رب تكون زحمتكم خفيفة ظريفة، أو نكون على الأقل مهونين عليكم الزحمة. معي أنا روان عاشور من الإخراج معتز بخش. طب خليني أذكركم مرة ثانية بفقرتنا الثانية اليوم، فقرة الاتصالات وفقرة مع ولا ضد الـ ويليام شكسبير. بيقول إن الحسد مو مرتبط بالماديات، مو لازم تكون غني أو عندك فلوس عشان تنحسد. في ناس إذا بس لقوك محبوب يمرضوا ويحسدوك. تتفق مع هذه المقولة ولا ما تتفق؟ يعني محبة الناس لك، هل هذه ممكن إنه تأثر على يعني الناس اللي في قلوبهم مرض أو اللي بيحسد الناس على أي حاجة؟ ممكن يحسدك بمجرد أنه أنت إنسان محبوب. يا هلا وسهلا طل الأمر يا مريم، نورتنا جميلة مريم. طيب من الناس اللي كمان والله لو عندك صفقة يا مستر معتز، في هنا شخص رسل. أنا من أنت معانا على الكوكب يا علي، أنت من زمان مختفي. يسعد مساك ويسعد أوقاتك ومساك ورد يا علي. أنا يعني قربت أنساك صراحة. طيب تتفقوا ولا ما تتفقوا؟ حنروح لفؤاد. يسعد أوقاتك فؤاد، هلا وسهلا فيك.
3: هلا والله، هلا روان، شلونك؟
2: حياك، أنا بخير، عساك دوم. طيب بخير.
3: اسمك روان، حلو،
2: الله يحلي
3: روان
2: أيام.
3: يعني طائر، هذا طائر اسمه روان.
2: شوف أنا عرفت كل يعني أنا عرفت أنه نهر وبلد وطائر وورد وشجر وكل شيء.
3: أنت كل شيء، أنت النهر اللي نشرب منه الماء.
2: الله يسعدك يا فؤاد.
3: النفس اللي نتنفس فيه.
2: الله الله الله الله، يعطيك العافية فؤاد، يسعد أوقاتك يا رب. فؤاد، سمعت المقولة ولا أنت راسل؟
3: حتى أنواع، في ناس تحسدك على أموالك، في ناس تحسدك على نجاحك، في ناس والله يا روان حبك بالله إن مسكين يحسدون الفقير على موتته يوم الجمعة. أنا يقول الله فقير ومات يوم الجمعة، لا لا لا الله، وأنا أصلي. يعني بهالدرجة ليش يا عم؟ ليش أنت قاعد تاكل بنفسك آخر الليل؟ تاكل بأبابيرك، تموت نفسك تدريجيا، موت بطيء.
2: اي صحيح صراحه، الحسد والحقد ياثر على صاحبك
3: يا روان. اخذ فكره، الحسد يحت الحسنات كما تحت الشجر الاوراق. والله
2: صحيح.
3: خلينا يا روان
2: قول.
3: معتز حبيب قلبي اليوم نور الاذاعه ونور العالم كله.
2: الله الله معتز.
3: طبعا شوف الغزل، يعني لما واحد غزل مو لازم انه يتغزل في بنت، يعني هذا صديقي.
2: وانا اقول ليش مزاجك رايق يا فؤاد اليوم؟
3: كلمات حق معتز، يعني بس غزل فيه لانك صديقي، يعني رجال.
2: تفضل تفضل تفضل،
3: اعطني صدى يا
2: معتز. اعطيه صدى.

0: يقول سألوني الناس عمي، سألوني الناس هب عندك انت احباب؟ قلت واحد حبيبي وما احبك اللي هو معتز.
1: الله.
0: تعرف ليش احبك؟
1: ليش؟ ليه يا معتز؟
0: تعرف ليش احبك؟ راح اقول لك ليش. لان انت النفس وبلياك ما اقدر، انت النفس بي وظل عايش بيه، ومن تطلع تظل الروح تتحسر، يمر طيفك قبالي وبيك اظل والهان، دايما والهان على معتز.
1: والله الله.
0: وصبر الروح وابقى لشوفك تنطر، قاعد انطرك يا معتز. معتز احب اسمك لانه هو النقم للروح، واحب ذكرك لانك بالعقل تفتر، واحب رسمك قبال العين ابني لوح، واحب عقلك لان بغيري ما افكر.
1: كل هذا معتز
0: لحظه عاد. إذا لجنك فديت الروح ما أندم، وعليك العين تهمل دمع من دم، وإذا عمري قريت وياك ما أندم، ما أعوفك لو تصير أنت المنية يا معتز، ما أعوفك لو تصير أنت المنية. سلامتك.
1: وأنت سالم وغانم، يعطيك العافية فؤاد.
0: الله يعافيك.
1: شو هالكلمات الحلوة.
0: أي معتز حبيب قلبي والله.
1: طيب لخبطت أنا صراحة، قصيدة جميلة. نلتقي إن شاء الله، نتواصل معك وتكون معنا على خير، أعطيك العافية.
0: إن شاء الله على خير.
1: اتصال جديد.
2: هلا هلا روان.
1: هلا والله.
2: هلا حياك الله. والله يا روان
1: حياك وبياك، يا هلا وسهلا فيك يا مازن، كيف الحال؟ شو الاخبار؟
2: والله بخير، انت كيفك؟ ان شاء الله طيبه يا روان.
1: انا بخير طالما انا معاكم، اكيد دائما بخير
2: يعني، ان شاء الله دوم ان شاء الله.
1: شفت كيف
2: دايما.
1: انت قلت لي عرفت انك في البس.
2: انا عرفت من عرفتها، انا عرفتها من يوم ما سمعت هبه، عرفت ان ايه عرفت، قلت بس.
1: اني بجي في الزحمه.
2: ايوه
1: عشان ما اقدر استغنى عنكم، بتوحشوني والله يا مازن.
2: والله يا روان، والله يا روان تواجدك جميل في كل البرامج يا روان.
1: إيه خليك يعني
2: عارف الكلام هذا.
1: إيه خليك، الله يسعدك يا مازن. طيب مازن، ايش رايك في هذه المقوله، مع ولا ضد؟ يعني مو لدي الدرجه، في ناس يقولوا لا يعني مو لدي الدرجه، يعني عاد انت محبوب هذا من الله، ليش نحسدك على ايش؟
2: أنا معاه، لأنه دائما في ناس تحسد على الناس اللي أنت تحبها، يعني المحبة من الله هي قبل كل شيء زي ما قلتي.
1: أكيد.
2: لكن في ناس يعني حسدة، يعني على قولتهم مريضين، يعني ما هم بالشكل.
1: طيب بدل المرض اللي هم فيه، ليش ما يحسنوا من نفسهم عشان هم كمان يصيروا محبوبين يعني؟
2: والله يا روان هم اللي هم أدرى.
1: عندهم مشكلة صراحة. يعطيك العافية مازن.
2: يعافيك والحمد لله على السلامة يا معتز.
1: الله يسلمك.
2: وصح لسانك يا علي. وتحية
1: فؤاد
2: القطان. علي النجعي ما تكفالي.
1: اي علي، انا من زمان عن علي بشوف اخباره. يعطيك العافية.
2: وتحية خاصة طبعا للنجمة الرائعة المميزة مريم العمري.
1: اكيد تسمعك مريم، يا هلا وسهلا. هلا والله. حي الله يحيى.
3: الله يسلمك، وشلونك؟
1: بخير، عساك دوم بخير.
3: كيفك طيبة؟
1: والله أنا كويس الحمد لله، أنت شلونك؟ شخبارك؟ كيف الإجازة معك؟
3: الحمد لله، والله الإجازة طيبة، وعارف حر بس أيام متعدة إن شاء الله.
1: يلا إن شاء الله، الله نسأل الله الشتاء العاجل.
3: آمين.
1: لأنه بدأت العلاقات تخرب مع الناس والله مع هذا الحر.
3: أكيد، واحد مرة بخير مرة تعبان.
1: الحمد لله على كل حال. يحيى، سمعت المقولة؟
3: والله محبينك واجد وحسدينك واجد، لكن أنت تحاول أنك حتى لو تشوف شخص يعني مثلا ما شاء الله عنده أحباب وكذا ما تحسد، يعني تحاول أنك تصفي النية وتطهر قلبك هذا من الحسد، يعني تكون بعيد، بالعكس أنك تبني العلاقة وتزينها وكذا، ما تقول لا خلاص أنا مثلا في أشخاص كذا دايم يعني قريبين لبعض ومحبين بعض، أنك تحاول أنك تخرب، لا خلي قلبك يعني طيب

0: بالعكس انت انك تقرب المحبة وتألف بين القلوب.
1: في ناس من الحسد يحيى يقعدوا يتكلموا على هذا الشخص، يتكلموا فيه كلام يعني سيء، يعني يقللوا منه او يحاولوا انه هو هم يخربوا سمعته كمان عشان ما يصير محبوب لهذه الدرجة.
0: والله هذا عياذ بالله هم إيه؟ نسأل الله ان يبعدنا منهم.
1: اللهم امين يا رب، الله يحبب فينا خلقه. امين
0: اللهم امين. فالمحبة هي دائم يعني الواحد انه يكون يعني يحب لنفسك ما تحب الناس.
1: اكيد اكيد. يعطيك العافية يحيى، شكرا على اتصالك. هلا والله هلا. طيب احنا طالعين الفاصل وراجعين، خلوكم معنا ولا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: هلا والله فيكم، ومشوارنا مكمل معاكم في الزحمة على أثير إذاعة جدة. راحت أغلب زحمتنا، باقي لنا نص ساعة إن شاء الله يا رب كمان تكملوا فيها وتكونوا مبسوطين. الحسد مو مرتبط بالماديات، في أشخاص لو لقوك محبوب بيمرضوا، هذا كلام ويليام شكسبير. تتفقوا ولا تختلفوا مع كلامه؟ أنا مع كلامه 100%. في ناس إذا شافوك محبوب أو لقوك محبوب في مكان والناس تحبك ويعني يفرحوا بوجودك يحسدوك، يبدأوا حتى في ناس نسأل الله السلامة يبدأوا حتى يتكلموا عليك ويحاولوا ان هم يقللوا منك. خلينا نروح لاتصالاتك، وبذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل 64771546 64951546 7844. مفتاح جدة 012 للي حابب يشارك من خارج جدة. أعطيكم رقم الواتس 800-44-28-28. ونحول اتصال معانا الحين. هلا والله بمحمد.
3: السلام عليكم،
2: مساء النور والسرور وسمح الأمور، حي الله محمد.
3: رجاء لجميع المستمعين إذا جدة، وعلى من يسمع محمد الحربي وعلى الإعلامية أكيد.
2: كل اللي يسمع محمد الحربي مساكم سعادة يا جماعة.
3: أكيد وعلى الإعلامية روان عسور.
2: أهلا والله فيك محمد، ترفع لي صوتك شوية بس عشان أنا مو سامع.
3: طيب أبشري، ما عندك
2: مشكلة. إيه تبشر بالخير والرضا. طيب إيش رأيك في الموضوع؟ تتفق ولا تختلف يا محمد؟
3: اللي هو
2: يقول لك، مش أنا اللي أقول، ويليام شكسبير بيقول الحسد مو مرتبط بالماديات، يعني مو لازم تكون غني

0: عشان الناس تحسدك، لكن في ناس لو لقوك حتى محبوب يمرضوا ويحسدوك على محبة الناس لك.
1: ممكن هذه المقولة صحيحة، يمكن 8% انه يمكن تحسد على شيء يعني انت ما يعني تحسد على شيء انت تكون يعني هو مثلا يحسدوك على الشيء هذا، بس انا اتوقع الدراسة 80% انه يعني صحيح.
0: هي مو دراسة، خلينا نقول يا محمد هي مقولة يعني فضفضة. وويليام كان زعلان عشان كان محبوب والناس بدأوا يحاربوه فطلع هذه المقولة. تتفق أو تختلف معها؟
1: طب أنت أنا أتفق معها أكيد.
0: تمام، يعطيك العافية محمد، شكرا.
1: يا أخي يا رب يا جميعا.
0: هلا
1: هلا، مرحبا بك.
0: مساء الورد نورة.
2: هلا والله بروان، السلام عليكم.
0: هلا وغلا، هلا والله.
2: حيا هلا بروان، ايش اخبارك يا روان؟
0: انا بخير بخير، عساك دوم بخير. انت اكثر والله، ما تشتاقي الغالية نورة؟ انا موجودة.
2: ايوه بس مشتاقين نكلمك يعني.
0: اهو جيت عشان شوفي، انا ما اخليكم تشتاقوا لي فاجيكم بين فترة وفترة، شفتي كيف؟ معاكم اسبوع كامل.
2: الله يسعدك. اذا ما انا غلطانة سمعتك امس الليل مع وسامة صح؟
0: لا، أسامة أمس كان لوحده وهبة كانت في برنامجي. في التقرير، في التقرير صحيح صحيح صحيح. كان تقرير، كان صوتي في التقرير صح صح.
2: تحبين تحطين علي خطة؟
0: لا لا، هذا معتز والله، مو أنا على طول، مو معتز هو اللي أعطاني، مو أنا مو أنا، بس افتكرت صح التقرير.
2: أكد لك المعلوم، بغيت أكد لك
0: المعلوم. أنا عارفة أنتوا بقلوبي أصلا، عشان كده أنت بقلبي وأنا في قلوبكم، ف يا حبيبة قلبي يا نورة، يا هلا والله، ربي يسعدك. نورة إيش رأيك في المقولة؟
2: شوف أنا الصراحة لا والله، أنا أقول ممكن يجيك الحسد على مالك، مو على
0: مو على محبة الناس. يعني ممكن مثلا خلينا نقول بين الجيران، الأصدقاء، في بيئة العمل، لو كان في شخص محبوب ووجوده خلينا نقول إنه هو يفرق والناس يحبوه، يعني هو شخصية كده محبوبة، ما تحس إنه في ناس سيبدأوا ما يعجبهم الوضع يحسدوه؟
2: ما أتوقع إن في يصير أحد يحسدونه. أيه؟ على طيب وعلى أكثر ما يحسدونه على مال، لأن أكثر دحين هذا الزمن أكثر شيء ما يحبونه إلا المال بس خلاص. شوفي رغم إنك تكلمين معاهم طيبة، لما تكلمين مثلا معاهم طيبة وجد حنونة، في النهاية ينصبون عليك ويقولون حتى من كرامتك.
0: لا لا لا لا، لو توصل للكرامة يعني نورة،
2: والله فيه، والله إلا فيه، أنا شايفة بنفسي.
0: أكيد أكيد في نماذج، لكن الله يبعدنا عنها إن شاء الله، إن شاء الله ما نصادفهم في حياتنا.
2: لا والله دحين صارت بكثرة، كل الناس تبغالك على الماء.
0: أعوذ بالله.
2: عندك مال فهو حياك الله، وهو أنا زين أخلاقي معاك وأحبك، بعد ما أسيطر على الكل اللي عندك خلاص.
0: يعني إذا يعني الواحد لما يكون عنده مال، يعني ما أعرف، سبحان الله، هذه أرزاق. يعني ممكن يعني في ناس الله أعطاهم، ما أعطاهم مال بس أعطاهم قبول، أعطاهم محبة الناس، أعطاهم أخلاق.
2: ما عندي حب، أحبك إلا عشان مالك. أوف. بعد ما أخذ حاجة منك أكرهك خلاص، ما عاد أعجبك.
0: أنت نسفت الحب مرة واحدة، ما عاد فيه ماديات بحتة
2: خلاص، مرة
0: الله الله يعجل بالشتاء يا نورة، واضح الأخلاق خلاص.
2: وإذا تحسدك وإذا ما أعطيتيها شيء من حقك قالت والله أنت فيك وفيك، حلالي هذا وأنا حرة فيه.
0: صحيح، كلام سليم،
2: وأنا حرة فيه،
0: كلام سليم. يعطيك العافية نورة، إن شاء الله الشتاء يرجع يجي بسرعة، واضح أن الأخلاق ماشي. هلا والله بمحمود.
3: أهلا وسهلا وخير.
0: يا أهلا وسهلا، مساء النور.
3: العافية.
0: الله يعافيك يا رب. محمود تتفق ولا تختلف مع الدراسة، أو مش الدراسة، مع المقولة يعني؟
3: هو أنا متفق في حتة إن الحسد قد يطال جميع الجوانب، سواء المادية أو
0: المعنوية
3: أو حتى غيرها. ولكن بس الموضوع ده يمكن طرح كتير، ويمكن الحسد دلوقتي بقى عند الناس في ذهنهم ان بقى اي شيء جنب الحسد الناس بتوصف انه حسد، وانا مش متفق مع كده لسبب. ان دايما النفس بتطوق لافضل الامور وافضل الاشياء، افضل وظيفه، الانسان عايز يبقى معاه المال وفير. لو كان الابن ادم واديا من ذهب لاتمنى لو يكون اخر، ولا املأ عن ابن ادم الا التراب. ففكره ان الناس هنا بدات ان هي من من من من فرط الخوف وخشيه الحسد بقت بتصنف اي شيء للحفله. يعني مثلا مريض دلوقتي انت مذيعه مثلا شاطره وكده وكده، هل انت هتاخدي ده انه مثلا هذا اطراء ولا ثناء، ولا مثلا ان انا حاسدك ان انت مذيعه كويسه؟ هنا بيجي الموضوع ان هو متعلق بالتوجه الذهني والوعي، ازاي الناس بقت بتوصف الامور. يعني انا شايف ان الحسد اللي وصل لنا في المعنى ان هو الحسد زوال النعمه، من الانسان بيتمنى زوال النعمه من عندك وانها تجيله. غير كده انها، طب انا مثلا دلوقتي شايف ان انت، زي ما انا خلينا ماشيين مع نفس المثال،
0: تمام،
3: هل انا تمنيت ان انت مثلا حضورك وادائك او انت مذيعه شاطره، هل انا تمنيت ان انت تبقى يعني ينعكس حالك للنقيض وده يجي عندي انا، ولا انا غيرت من ان انت مثلا مذيعه شاطره او مشهوره او وانا عايز ابقى كده؟
0: لا، هو ده الموضوع نسبي. انت بتتكلم عن العين، في شيء اسمه غل يا محمود. في ناس بتغل، في ناس غلاويه، خلينا نقولها بالمعنى ده، في ناس غلاويه. ايوه، مش الكل حسد، مش كل واحد مدحك حسدك، ومش كل واحد اطرى عليك معناته بيحبك. في كده وفي كده، يعني هذه الاشياء بتكون نسبيه بين الناس. يعني في ناس بتكون نظيفه من جوا وبتتمنى لك الخير وبتمدحك عشان هي مجرد انه هي معجبه فيك لا اقل ولا اكثر. وفي ناس اصلا، نشوف على فكره الناس الغلاويه او الناس اللي بتحسد عمرها ما راح تمدحك، او ممكن تمدحك كده وبتبتسم لك ابتسامه صفراء، بيكونوا واضحين.
3: انا متفق مع حضرتك، ولكن انا بس انا
0: بس انه صح، انا فاهمه معك انه في الناس بدات كل حاجه صارت تربطها بالحسد. طاحت كاسا انكسرت قالوا حسد. في ناس كده
3: حبيت ان احنا يعني اللي هو ايه، يعني لا يعني الانسان ما اصابك لم يكن لاخطائك، وما اخطاك لم يكن
0: كلام سليم. هو في النهايه صح، كلام سليم،
3: ولكن ده مش ما يمنعش ان انا متفق مع ان ده موجود فعلا ومش
0: في الجوانب الماديه. كلام سليم مليون في الميه.
3: انا حبيت اوضح بس وجهه النظر دي على اساس ان احنا نبص للامور من منظور تاني، ما ناخدش الامور بالزبط. لان احنا قدوه لاطفالنا والاجيال اللي طالعه دي، فما ينفعش ان الامور تفضل ماشيه على النحو ده.
0: كلام سليم، كلام سليم يا محمود، يعطيك العافيه وشكرا اتصالك. يا هلا وسهلا،
3: شكرا جزيلا.
0: العفو. لا. طيب، أذكركم بأرقام التواصل 6477549154 و6478544012 مفتاح جدة، من أجمل أغاني اللي كانت في التسعينات وأقربها للقلب. نشوف راغب إيش بيقول ونرجع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معاكم في آخر جزئية من برنامج في الزحمة اليوم. خلينا أذكركم مرة ثانية أنه ساري ومالك بينهم مشاكل، وبكرة إن شاء الله حيكونوا معانا.

0: وخلوكم اكيد بكره وشوفوا ايش المشكله اللي صارت بينهم. هي صارت كانوا مسافرين وصارت بينهم مشكله وحضر المشكله معتز، فبكره حنشوف ايش هي المشكله اللي صارت في السفر وخلتهم يرجعوا زعلانين من هناك. طيب خلينا نقول ما ويليام شكسبير لقى الناس بتحسد الناس بمجرد ان هم محبوبين، فقال انه الحسد مو مرتبط بالماديات، في ناس اذا لقوك محبوب بيمرضوا. انتوا بتتفقوا ولا بتختلفوا مع هذه المقولة؟ ويا هلا وسهلا بابو ضحك جنان. يا هلا
1: وسهلا.
0: يا هلا والله، انت معانا موجود. انا قلت هاجر سافر، لا حس ولا خبر.
1: لا موجودين يا روان. وين موجودين؟
0: اشغال وكذا يعني.
1: ايوه تعرفي.
0: يلا الله يعطيك العافيه يا رب. كيف الحال شخبه؟ كيفك مع الصيف؟ انا اخر مره عهدي فيك في الشتاء، كيف الصيف معك؟
1: لا الامور طيبه الحمد لله.
0: تمام.
1: في فعاليات وفي امور طيبه وفي كل شيء زين ان شاء الله.
0: اكيد اكيد، اللهم لك الحمد والشكر.
1: يسعدك ربي.
0: يسعدك. قولي يا علي، تتفق ولا تختلف مع المقوله؟
1: والله يا روانة أنا صراحة من الناس اللي ما أعطي يعني إني أتفق 100%، لكني أعطي 50-50.
0: ليش؟ طيب قول لي 50 وقول لي 50. يلا جايك عشرتك صح. قول لي ليش 50-50؟ طيب يعني الناس ممكن يعني تحسد شخص ان هو بس محبوب، يعني في شخص ممكن يحسد شخص ثاني ويزعل وينقهر ويغل ويحقد عشان هو بس محبوب. ممكن نلاقي هذول النماذج في حياتنا، ممكن تمر علينا.
1: والله ممكن يعني انت ممكن من حولك في ناس يتمنوا لك الخير، العكس تماما. في ناس لا، اذا شافك مبسوط يقول ايش معنى هذا مبسوط.
0: اكيد كلام سليم يا علي،
1: لكني انا اشوف انه انك تعطي في تكون متفق في الراي يعني.
0: تمام، شكرا لك يا علي وشكرا
1: اتصالك.
0: انت دائما ما تحب تزعل اي احد في الحياه حتى لو ما كنت مقتنع، فشكرا لك.
1: يسعدك ربي.
0: يسعدك يا علي وشكرا لاتصالك.
1: حياك.
0: هلا والله. هلا. طيب احنا بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج في الزحمة. الله يزين اللي احترت. شكرا لكم مني انا روان عاشور والاخراج معتز بخش.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. تستمعون لنا عبر أثير إذاعة جدة اف ام وعبر أيضا سعودي راديو بلس، هذا التطبيق الذي تشاهدون وتسمعون عبره مختلف قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية. الخميس الماضي انطلق دوري روشن المحترفين في جولة الأولى اللي انتهت بالأمس الساعات الأخيرة من مساء السبت أو من ليلة السبت، جولة أولى الحقيقة وإن كانت انتهت ب 28 هدف هذه الجولة لكنها ما انتهت بهدوء. 9 مباريات الحقيقة، نتكلم عن 7 انتصارات تحققت وتعادلين و3 بطاقات حمراء. كما انتهى الموسم الماضي من دوري روشن بصدارة نصراوية، انطلقت جولته الأولى في نسخته الجديدة، الجولة الأولى انطلقت أيضا بصدارة لحامل اللقب اللي ضرب ب3 أهداف في مباراته أمام الفتح. هذا الفوز اللي وضعه في الصدارة بفوارق الأهداف. الهلال أيضا فاز، الاتفاق أيضا فاز، ويمكن الفريقين أيضا بذات النتيجة رباعية لكنها شهدت أشياء كثيرة تلقيهم أهداف. القادسية الحقيقة صدمة هدف التقدم الشبابي جعلته ينتفض الحقيقة ويفوز بثلاثية. الأهلي انتزع نقاطة من الدرعية، أشياء كثير رغم أنه يعني خسر معركة الاستحواذ. الاتحاد بدأ موسمه الحقيقة بتعادل أحبط جماهيره بعد حالة الانتعاش العبور الآسيوي، ورغم أيضا مروره بأشياء كثيرة في مواجهته بالأمس أمام الخلود، منها تلقي لاعب بيريرا بطاقة حمراء وأيضا إهدار عوار ركلة جزائية. عموما يعني هذه الأندية كلها مجملها أيضا إضافة إلى أندية أخرى ما عندها وقت للمراجعة كثير. ليش؟ لأنه اليوم تنطلق مباراة الدور 32 من مسابقة كأس الملك، هذه البطولة التي لا تعترف بالمراجعات، عاد دور بعد دور ما في، هذه إقصائيات. نتكلم عن نظام خروج المغلوب، مباريات يعني تحتمل احتمالات كثيرة، يا تعيد الثقة لمن تعثر في الجولة الأولى في دور روشن، يا تزيد الأمور سوء إذا ما كان المتعثر أو أحد هذه الأندية التي تعثرت في الجولة الأولى في دور روشن تلقي بظلالها أيضا خسارة أخرى على مستوى الإقصائيات في مسابقة كأس الملك، بمعنى أنها ممكن تزيد أو تضاعف من أزمته أشياء كثيرة، وممكن استعادة ثقة. نقول كل الممكنات في هذا الدور من مسابقة كأس الملك. يعني نتكلم عن إذا كنا نقول على الجولة الأولى جولة مؤشرات، جولة الجولة الأولى في دور روشن، فهذا الدور دور 32 في مسابقة كأس الملك هي مباريات إصدار الأحكام. خلنا نقول أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغرير، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعنوي. 28 هدف و3 بطاقات حمراء، جولة أولى من دوري روشن، هجومية بوجه انضباطي قاسي. النصر يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية، رسالة بطولة مبكرة أم انتصار لا يكفي للحكم؟ الاتحاد يتعادل ب10 لاعبين، جزائية مهدرة وطرد ونسق بطيء يفتح باب القلق. الهلال ينتصر بالأربعة، شوط مقبول وشوط صورة عن الموسم الماضي. وكأس الملك يبدأ الليلة، مباريات الإقصاء لا تمنح وقتا لتصحيح الأخطاء.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مجددا مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. رحب في هاللحظة بضيفينا العزيزين في هالحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل منيرة الخاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
3: مساك الله بالخير أبو أحمد، أمسي عليك ومسي أيضا على الزميل العزيز سعد عاطف من جانب الآخر، ومسي على جميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا، رحب بالعزيز الآخر أيضا مثل ما ذكرت على الطرف الآخر الزميل العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي. حياك الله أبو رايف، مساء الخير يا عزيز.
4: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك ولزميلنا أخوينا منير ولجميع المستمعين الكرام.
2: حياكم الله. على السريع كذا يعني وصف سريع، ايش رأيكم في الجولة الأولى من دوري روشن أبو رايف؟ ايش رايك فيها؟
4: والله البدايات دائما ما تكون صعبه ابو احمد،
2: كان فيها مفاجآت بالنسبه لك كذا، حاجه مخالفه للتوقعات كذا وانت قاعد تتفرج المباريات المتزامنه وغير المتزامنه، يعني في شيء كذا قلت يا ولد وش ذا اللي حصل، كيف شلون؟
4: هي مو مفاجآت بقدر ما هو المنطق يقول انه دائما البدايات تكون صعبه، فرق خارجه من اعداد، فرق لسه ما اكتملت بامانه، اللي حتى هذه اللحظه ما اكتملت. متوقع انه حيكون في تغييرات خلال الايام القادمه على مستوى العناصر الادائيه. فرق اقنعت بكل امانه، دخلت الموسم وهي جاهزه، ادت مؤشرات ان هذا انا جاهز للموسم، وفرق لسه يعني بعيده كل البعد عن طور المنافسه، او اتكلم على تركيبه دوري راشد بشكل عام.
2: طيب منير، هذا سريع ايضا السؤال وبيكون محدد اكثر، من الانديه 18 اللي بصفه كذا بعد مشاهدتك للمباريات توجه له تحيه تقول والله يعني بصراحه بدايه جيده قياسا باشياء كثيره، سواء كان من الفرق اصحاب المراكز الاولى او اللي الجماهيريه او تلك الصاعده حتى، يعني حتى لك مطلق الحريه؟
3: بالتأكيد أبو أحمد، النصر بصراحة يعني أثبت بما لا يدع من الشك بأنه من الفرق القوية، حتى أن تغير المدرب اللي شاهدنا بالعكس فريق هجومي. وبالمناسبة يعني أشوف الجولة هذه جولة هجومية، وبدليل أن أغلب المدربين يعني لديهم النزعة الهجومية اللي من خلالها بينت يعني شكل الفرق اللي شاركت في أول جولة. هذا الناحية الثانية بصراحة أشوف القادسية بصراحة يعني
2: حيرتنا الحين، النصر والقادسية عطني واحد
3: اللي بالنسبة لي مبدئيا النصر كان يعني مقنع تماما في شوطين من مباراة كاملة، كان مقنع تماما وهو أكثر فريق يعني أعطانا مؤشر بأن فعلا أن هذا الموسم فعلا راح يعني واصل محافظة على اللقب ونفس بشكل كبير، ولكن هذا المهمة ما راح تكون سهلة بالتأكيد.
2: واضح انه يعني انج ما يعني ما اعطى اشارات ضمان الحقيقه لجماهير النصر، على اعتبار انه يمكن هذه اول مباراه رسميه له مع النصر. طيب اذكر مستمعينا قبل ان نروح لتفاصيل اكثر بنتائج الجوله الاولى من دوري روشن للمحترفين. الحزم تغلب على ابها بهدفين مقابل هدف، الاهلي انتصر على الدرعيه بهدف مقابل لا شيء، القادسية فاز على الشباب 3 أهداف مقابل هدف، أيضا نيوم تمكن من الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، الاتفاق انتصر على الرياض 4 أهداف مقابل هدفين، بذات النتيجة انتصر الهلال على الفيصلي 4 أهداف مقابل هدفين، والتعادل كان نتيجة لمواجهتين إن كانت سلبية في بين التعاون والخليج، وبهدف مقابل هدف بين الاتحاد والخلود. وخاتمة هذه المواجهات الجولة الأولى كان فوز النصر على الفتح بثلاثية نظيفة. مثل ما انتهى الموسم بالنسبة للنصر، وأنا ببدأ بهالجزئية، مثل ما انتهى النصر في الموسم الماضي بطلا وفي الصدارة، بدأ أيضا الجولة الأولى هالنسخة من دوري روشن في الصدارة. عاطف، واضح أنه بالوقوف عند أنج والقادم الجديد الحقيقة، وحتى في ظل غياب القائد، أمور النصر يعني أكثر اطمئنان يمكن مثل ما قال منير.
4: بالتأكيد يعني شوف النصر يمكن الرسالة الواضحة اللي أرسلها لجماهيره خلينا يمكن ما نقدر نحكم على الفكرة الفنية ولا الرؤية الفنية بشكل عام في النصر بحكم أنه مدرب لسه جديد وعنده أفكار ومدرسة مختلفة. اليوم تتكلم على خصص المدرسة البرتغالية، اليوم تتكلم على المدرب يمكن الجنسية الأسترالية، لكن اليوم تتكلم على المدرسة الإنجليزية بشكل عام بحكم التعايش. فلا خلينا نتكلم على العناصر، لا العناصر اليوم عناصر قادرة، يعني المؤشرات المبدئية، الرسائل الذهنية اللي أرسلها فريق النصر لجماهيره حتى لو كان في بعض المشاكل
2: هم نفس العناصر، ما زاد إلا سامو

0: كوستا.
1: نتكلم بصراحة على جو فيليكس.
0: جو فيليكس
1: لاعب ممكن تبني عليه الأشياء الكثيرة، حتى قبل غياب كريستيانو اليوم لاعب تقدر تبني عليه أمور كثيرة مع باقي العناصر اللي موجودة. يمكن شفنا كوستا يمكن كأول ظهور أدى مؤشرات جيدة، ما زلت أرى إنه النصر بحاجة لأهم قطعة يمكن ناقصة، مهما حاول الخصيص العام الماضي يمكن ما أدى نقطة ضعف فيها بشكل كبير، لكن هي نقطة واضحة. لا أتكلم على محور الارتكاز، يحتاج النصر في لهذه القطعة المهمة جدا في تركيبته حتى يكون مكتمل بكافة الخطوط بكافة العناصر. لكن في النهاية في آراء فنية، في فكر فني ممكن يغير كثير من الأمور، ممكن يدينا نصر مختلف ومغاير عن نصر خيسوس اللي كان العام الماضي. أنا أتكلم على مستوى الجدية والضغط العالي بيقدمه فريق النصر.
0: يعني ما أنت كأنك تقول الحكم على أنج بقياس بالحديث عن خيسوس الموسم الماضي والنصر مع خيسوس، يعني كأنك تقول بدري شوي الحكم على يعني مناسبة أنجل للنصر، كأنك تقول ما أكد.
1: بالتأكيد لا أكد هذا الموضوع. أنا من الصعب إني أنا أجي أحكم على مدرب من مباراة، وخصوصا الفريق يعني ما صار في عملية إحلال كبيرة. أغلب اللاعبين هم نفس اللاعبين، ما زالوا متشبعين بالفكرة اللي كانت موجودة عند خيسوس، حتى لو حاول أنجل تغيير بعض الأمور، لكن التركيبة واحدة أبو أحمد. يعني لسه المدرب يحتاج 3-4-5 مباريات حتى يبدأ يشبع اللعيبة بالفكرة الجديدة اللي بيشتغل عليها. التدريب فكرة يا أبو أحمد باختصار.
0: أوكي. طيب منير، إنه البطل تعرف حساسية أول مواجهة انطلاقة موسم جديد بالنسبة للبطل، يعني أشياء كثيرة، وعاد فضلا عنه كون مدرب الفريق البطل أيضا جديد على المشهد. اللي حصل أو اللي أحدث النصر بالأمس، الفوز بثلاثية نظيفة على الفتح، تعني إلى درجة أكبر استمرارية بطل أو مؤشرات استمرارية بطل في أفضلية للحفاظ على اللقب، ولا الأمر يحتاج أيضا يعني جولات أكثر؟ أخذت مؤشرات أكثر من كونها أنها تحتاج مباريات يعني أو جولات أكثر شوي؟
2: بالتأكيد، يعني من خلال المواجهات القادمة راح يعني نكتشف بشكل أكبر، خصوصا أن يعني مدرب جديد فضلا أيضا في الجانب
0: رغم الإيجابية اللي ظهر عليها النصر، رغم الإيجابية
2: يعني في شوف في مكتسبات، يعني لما تتكلم عن مباراة يعني انتهت كلين شيت، يعني تسجيل 3 أهداف، فرص محققة يمكن ما يقارب من 3-4 فرص يعني كانت محققة، يعني أهدرت. في الجانب الآخر يعني نادي الفتح يعني تكلم عن مدرب الوطني يعني خالد العطوي، وقال إن في عندي 3-4 لاعبين يعني ما تدربوا يدوب يعني تدريبين 3، فبالتالي الجاهزية اللي احنا متعودين عليه الفتح دائما يظهر عليه بشكل كبير ويكون يعني فريق شرس أمام الفرق الكبيرة، ما شاهدناه أمس بشكل كبير.
0: يعني تجد العذر للفتح قياسا بظروفه ولا قياسا للجودة العالية أو الأفضلية الفنية اللي عند النصر؟
2: الاثنين طبعا. في جودة عالية بصراحة، يعني ما أخفيك بالنسبة للنصر يعني يعتبر شبه مستقر على الأسماء اللي عنده، يعني غيرها اسمين فقط، يعني سام كوستا هو يعني اللاعب اللي دخل ومع ذلك يتوفق واستطاع أن يسجل هدف، يعني يعني على قولتهم قرب من الجمهور النصراوي وأرسل تحيته الأولى من خلال أول مشاركة وتسجيل هذا الهدف، بالتأكيد راح يرفع معنوياته.
0: بينسيهم بروزو؟
2: شوف يعني كل لاعب له خصائص، يعني بروزو عنده خصائص يعني تعتمد على مثلا تنظيم الهجمة، ربط الفريق الخطوط. سان كوستا لا، يعني مميزاته وخصائصه تختلف، يعني يتميز بأن يعني لاعب يعني عنده روح عالية جدا، يتميز بأن من اللاعبين اللي عنده قطع الخطوط، فبالتالي أكيد يعني تختلف الخصائص حقهم. لكن أمس أعظم مؤشر بأن فعلا لاعب متحمس كثير من أول ما من أول وهلة تم استقباله في المطار. كانت هناك في

0: كيمياء واضحة بينه وبين الجمهور النصراوي، وبالتالي أعتقد أن النصر كسب صفقة جيدة مبدئيا من خلال هذه الجولة. لما نتكلم بشكل عام، أنا فعلا النصر من خلال الأعداد ما بين بشكل كبير، لكن من خلال هذه المباراة وضحت معالمة، يعني أعطانا مؤشر إيجابي. لكن في نفس الوقت تحدث مدرب النصر أنت بوغلو قال أن عندنا تقريبا 3 أو 4 مباريات جاية، يعني تفصلهم ما بين 2 أو 3 أيام، فبالتالي راح يتعرض إلى ضغط كبير، وهذا تحدي واضح للفريق النصراوي أنه كيف يستطيع التغلب على مثل هذا
1: التحدي له والغيره، لأن باقي المباريات أيضا يعني الأندية عنده حالات شبيهة، يعني مش منفرد فيها النصر لوحده، يعني حتى وإن كان صحيح. قالها أنج
0: صحيح صحيح صحيح.
1: طيب أنا بسأل عن، بنروح الحقيقة صدمة الجماهير الاتحادية في تعادل فريقها أمام الخلود، وعنده إشكاليات كثيرة ظهرت يمكن على الفريق بعد حالة اطمئنان بعد العبور الآسيوي. عاطف يعني تلقي الفريق بطاقة، يمكن اللحظة أو التعادل البعض قال والله لولا الطرد هذا اللي تحصل عليه، أو بطاقة الحمراء اللي تحصل عليها بيريرا، ولولا أيضا إضافة إهدار عوار للركلة الجزائية كان الاتحاد على الأقل لم يتعثر بحالة التعادل. هل هي هذه الأسباب ولا في أسباب أكبر من مسألة البطاقة الحمراء والإهدار الجزائية؟
2: أحمد خلينا نرجع بس للحلقة الماضية، كنا نتكلم عن الاتحاد قبل مباراة الجزيرة، قلنا يمكن الاتحاد هو أكثر الفرق اللي ملأ شمال الفضاء كاملا بمشاكل موجودة على مستوى العمل الإداري، على مستوى العمل الفني في في في نادي الاتحاد. الاتحاد قدم مباراة جيدة، يعني قياسا بالظروف اللي مرت عليه يعتبر مباراة جيدة، قد تكون بارقة أمل للجماهير الاتحادية، على الرغم إنه هم طموحهم أعلى بكثير من ما حصل في مباراة الخلود. قد تكون المؤثرات اللي حصلت في المباراة أثرت بشكل كبير على نادي الاتحاد، على مستوى الطرد، على مستوى ضياع ركلة الجزاء. لكن السؤال الأهم، هل الاتحاد اللي في مباراة الخلود في ظل الظروف اللي حصلت، هل هو مطمئن للجماهير الاتحادية إنه قادر على تحقيق رغباتها؟ لا، لسه الاتحاد يحتاج كثير من العناصر، عنده مشاكل على مستوى الخطوط جميعا. لا، ما أعتقد أن الاتحاد هذا اللي يلبي رغباتها.
1: يعني مش المشكلة الفعلية في طرد بيريرا؟
2: لا، ما هي القضية، يعني الاتحاد في فرق كبيرة دائما بتخسر لاعبين من خلال المباريات، ومع ذلك بتقدم نتائج كبيرة.
1: اليوم منها اليوم كان أخذ تلقب لاعب بطاقة حمراء ومع ذلك فاز،
2: بالتأكيد، وقيس على ذلك كثير من الفرق اللي تتعرض لنفس هذه الظروف، ومع ذلك بيقدم مباريات كبيرة. الاتحاد لا، ما هو يعني ما أقدر أنا أصنفه من الفرق القادرة على عملية المنافسة قياسا بالفرق اللي شفناها. لا، الاتحاد لسه يحتاج الكثير من القطع، يحتاج المدرب، يعني مدرب مهما تحدث المدرب في المؤتمرات الصحفية ومهما قال، لا، لسه المدرب يحتاج لوقت طويل حتى يبدأ رسم أفكاره الفنية مع الفريق. لكن السؤال الأهم، هل العناصر اللي موجودة قادرة على تطبيق أفكار المدرب؟ هل هي مكتملة بالشكل الكبير اللي تقدر تقدم اتحاد أو نسخة من الاتحاد مغايرة تماما عن نسخة العام الماضي؟ أنا أشوف لسه الاتحاد بحاجة لكثير من العناصر، يحتاج لعملية الالتفاف حول الفريق، مشاكل كثيرة في نادي الاتحاد ما بين الجماهير الاتحادية وما بين إدارة الاتحاد، وعدم الرغبة بتواجد رئيس النادي. لا، مشاكل كثيرة في الاتحاد، أتمنى أنها ما تلغي بضلالها على الفريق، خصوصا عنده مسيرة على مستوى المنافسات المحلية حتى على مستوى بطولة النخبة الآسيوية.
1: طيب منير، البطاقة الحمراء على احنا خلنا الجزئية اللي تلقاها بيريرا، يعني ومش فقط، يعني أنا بسأل عن تأثير فقدان فيسنج مدرب نادي الاتحاد لخدمات اللاعب حتى على مستوى الجولة الثانية المقبلة، مباراة ثقيلة أمام القادسية، وأيضا القادسية اللي ينتظر قادم الحقيقة ثقيل قد يظهر في مباراة الاتحاد. فيسنج كيف شفت تعامله مع الظروف اللي مر فيها في مباراة الخلود، أقصد في تعامله مع ظروف فريق الاتحاد، وكيف تتوقع انه او تعطي كم نسبه انه يتجاوز الظروف المقبله حتى مباراه الاقصائيه على مستوى دور 32 مباراه كاس الملك؟ تحديات كثيره الحقيقه المدرب يمر فيها مع الاتحاد وسط ظروفه، يعني
0: يعني بصراحة هو مدرب طموح وشاب وتقريبا يمكن تجربته يمكن يعني الأراضي يعني صناع القرار بالنسبة للاتحاد أن يكون يعني شبيه في طبعا تجربة نادي الأهلي من خلال يايسلة اللي طبعا كان كثير كان يشكك فيه يعني كمدرب أنه يستطيع على الأقل أنه يكون يعني يدرب فريق كبير مثل الأهلي، لكن بعد الصبر على هذا المدرب شفنا كيف صنع فريق قوي جدا واستطاع أن يحصل على بطولة النخبة المرتين متتاليتين. بالنسبة للاتحاد صراحة أمام مدرب الاتحاد الجديد أمام عمل كبير لا يزال يعني يحصل عليه بشكل مبكر، لكن البوادر كانت يعني والمؤثرات شاهدناها مثلا في مباراة الجزيرة الإماراتي كان يعني بوادر جيدة، لكن انكشف الحال يعني مع أول اختبار في الدوري بصراحة وفاجئنا فيها فريق الاتحاد يعني بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب يعني صراحة ما كانوا بالمستوى المأمول، خصوصا يعني تتكلم عن أمور مفصلية لما تتكلم عن إهدار ركلة جزاء مثل حسام عوار اللي أهدر ركلة جزاء أمام الحارس السابق لنادي الاتحاد اللي هو حامد الشنقيط.
1: وأنا قصدي هنا أنه أيضا ترى الخلود كان له جزء من الموضوع يعني في المشهد اللي يعني أداء جيد الحقيقة.
0: ما نقلل من الخلود إلا أدى بالتأكيد أداء قوي جدا، كان يستحق على الأقل التعادل صحيح، لكن في المقابل احنا لما نتكلم عن نادي الاتحاد النادي اللي قبل موسم اللي قبله كان حامل لقب بطل الكاس، يعني من الصعوبة والمكان نشاهد بهذا يعني التواضع من ناحية المستوى وحتى على مستوى الجماهير بصراحة حضور جماهيري غريب بالنسبة للاتحاد اللي دائما احنا عودنا انه يكون حضور كثيف، بالرغم من يعني حتى اسعار التذاكر كانت يعني بسيطة يعني لا تذكر، لكن في نفس الوقت واضح أن هناك في فجوة بين الجمهور الاتحادي وبين صناع القرار الاتحادي اللي هناك يعني علامة كبيرة بصراحة، لا من ناحية التعامل ولا من ناحية التعاقدات ولا من ناحية إدارة النادي، بحسب ما أعرف أبو أحمد أن هناك في يعني قرار راح يظهر على اعتبار أنه يكون في رئيس جديد، لكن ينتظرون المستثمر الجديد اللي راح يستلم النادي خلال الفترة القادمة، لكن للأسف
1: تتوقع اللاعبين مثلا هل الجزئية مثلا تعنيهم أو تأثر عليهم في تحقيق النتائج مثلا؟
0: ممكن لكن على قولتهم بعد ما تطير طير برزاقها يعني بالنسبة للاتحاد وضعه بالنسبة للدوري ما أعتقد أنه راح ينافس، لأنه وضعه حاليا بهذه الطريقة راح يقابل بعدها زي ما قلت مباراة القادسية، والقادسية من الفرق الصعبة جدا خصوصا حتى على أرضه وبين جماهير، وتكلم اليوم عن رطوبة عالية يعني عندنا هنا في المنطقة الشرقية أبو أحمد، يعني حتى أي, أي, أي, أي شخص عادي يعني حتى من الجمهور صراحة من الصعوبة المكان يجلس في مكان درجة الرطوبة توصل يعني من قارب 80، يعني تتكلم عن
1: إن شاء الله تخف قبل يوم الجمعة، إن شاء الله تخف شوي الجمعة
0: مباراة القادسية إن شاء الله تخف، لكن أوقف إحنا تعودنا عليه إن الرطوبة عالية صراحة ودرجة حرارة يعني توصل تقريبا إلى فوق 45، وبالتالي هذا الأمر أتوقع راح ينعكس بشكل سلبي على مستوى الفريقين، لكن كجاهزية الفريق إحنا شاهدنا يعني قادسية أمام الشباب كيف استطاع أن يقلب الطاولة، يعني لين الدقيقة 80 الشباب ما قصر يعني قدم مباراة قوية جدا، لكن بجاهزية البدنية اللي استعد منها خلالها نادي القادسية في معسكرة اللي كان في إسبانيا بصراحة يعني برز بشكل ثابت واستطاع أن يقلب الطاولة وأن يسجل 3 أهداف مقابل هدف.
1: طيب احنا حديثنا متواصل وجزء منها أيضا عن النتائج الأخرى، لكن بعد ما نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا فاصل قصير ونعود لكم في بعده في تيكيتا كعلى جدة أفهم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. حديثنا كان في الجزء الاول عن مباراة التي انتهت بفوز النصر على الفتح بثلاثة اهداف مقابل هدف، وعن تعادل الاتحاد بالامس ايضا امام الخلود بهدف لمثله. عندنا ايضا حديث عن مباراة الهلال والفيصل اللي انتهت، وان كانت انتهت بنتيجة الحقيقة رباعية سجلها الهلال في مرمى الفيصلي، ثلاث من هذه الرباعية ثلاثة أهداف أقصد كانت من نقطة الجزاء، إلا أن الفيصلي تمكن من زيارة مرمى بونو مرتين الحقيقة، وكاد في لحظات أنه يعني يؤكد الحضور الثالث، وبالتالي تكون شبيهة لمباراة الأهلي والهلال في مباراة الدور الأول الموسم الماضي. عموما أعود للترحيب بكم وبضيفينا قبل لا أنسى. الحقيقة المخرج يقول ما رحبت الضيوف، ضيوفنا العزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي وأيضا منير الخاتم الناقد الرياضي. برايف الهلال شوطين غريبة بالنسبة للهلاليين، أنا تابعت ردود الفعل، يعني يقول لك شوط ما كان جيد يعني مقبول، لكن شوط ثاني وكأنك تتفرج في الهلال في مباريات الموسم الماضي، وبدأت عاد سخونية خلنا نقول النقد اللي يتجه لإنزاغي. ايش رأيك في اللي حدث في مباراة الهلال والفيصلي؟
2: الريتويت اللي ما حصل في الموسم الماضي بكل تفاصيل،
1: يعني الخبر نفس الخبر، يعني
2: الهلال ما زال ضايع مع إنزاغي، ممكن قادر على عملية التسجيل في أي لحظة بسبب جودة اللاعبين. اليوم نحط هذه تحت ألف خط يا أبو أحمد، جودة اللاعبين وليست أفكار مدرب. هو نفس الخلل اللي موجود على مستوى الثلث الدفاعي، عناصر ما هي بالمستوى، يعني أوكي تحمل أسماء فقط لكن ما تحمل أداء داخل الملعب، وحتى على مستوى الفكرة الدفاعية لا، الهلال ما هو الهلال القادر على إرسال رسائل إني أنا فريق الموسم هذا، ضاع مني الدوري الموسم الماضي، إني أنا قادر على التعويض في هذا الموسم. الأخبار اللي بنسمعها إنه لسه الهلال ما اكتمل، إنه قد يكون في مرحلة تعاقدات خلال الفترة الماضية، لكن فين حتكون التعاقدات؟ الهلال عنده أكثر من
1: خلينا نوضحها، يعني مسألة مغادرة، الأخبار اللي تذهب إلى حد التأكيد إنه قاربت أنها تكون مؤكدة، مسألة مغادرة مالكم، يعني في أسماء تكلم عن لاعب تشيلسي الكولومبي أعتقد، ناسي اسمه والله، وأيضا
2: في كلام على
1: أوسيمين. طيب هل أسماء ممكن تكون تغير شيء مع إنزاغي، يعني إذا ما حضرت، إذا ما وفقت الإدارة الهلالية واستطاعت أن تحضره؟
2: الهلال يحتاج أكثر من اسم اليوم، تحتاج كولوبالي بكل أمانة، ما هو ذاك اللاعب اللي تقدر تبني عليه منظومة دفاعية. مستوى انخفض، كولوبالي الآن ما يحمل إلا اسمه، حتى العناصر اللي جنب كولوبالي، تكلم على جامي، تكلم على حسان تنبكسي، ما هي العناصر القادرة على إن تحمي مرمى الهلال خلال موسم كامل في ظل التنافسية اللي موجودة، في ظل المشاركات الكثيرة اللي موجودة في نادي الهلال. فالهلال يحتاج أكثر من عنصر زي ما قلنا، مالكم تتكلم على بنزيما، تتكلم على كولوبالي، فبالتالي هي فرصة الآن. خلاف الأمر الأهم اللي ممكن يحتاج إلى قرار جريء من نادي الهلال، حتى لو تردد هذا القرار، أعتقد أنه الجماهير الهلالية يمكن تكون الأكثر سعادة في اتخاذ هذا القرار، إنزاغي،
1: مغادرة إنزاغي.
2: إنزاغي أنا أشوف أنه المنظومة الهلالية بالأشياء اللي قدمتها خلال العشر المواسم السابقة، ليست هذه المنظومة القادرة على إرضاء جماهير الهلال. جماهير الهلال ما ترضى أنك أنت مثلا تفوز من غير مستوى، يعني ما تبحث أن أنا أحقق الأهم اللي هو ثلاثة نقاط بدون ما يكون هنالك مستوى مرعب للفرق الخصم. ما هو هذا الهلال اللي قادر على بث الرعب في الفرق المنافسة زي ما تعودنا عليه في السنوات الماضية. لا، الهلال عنده مشاكل فنية كثيرة، عملية الوصول للمرمى الهلالي بكل بكل بكل سهولة، اي هجمة تكون على نادي الهلال سواء على مستوى التحولات او حتى على مستوى

0: المواقف الثابته بتكون خطيره على على على نادي الهلال. بيجتهد بونو, لكن اليوم تتكلم على منظومه دفاعيه, منظومه دفاعيه ليست في افضل احوالها في نادي الهلال قياسا ايضا على مستوى ممكن منظومه هجوميه الهلال قادره تجيل من اي من اي مكان بسبب زي ما تكلمنا على جوده.
1: والدليل انه اللي سجلوا نيفز ومالكم يعني يعني واحد من مؤشراتها مش دليل
0: يعني كلها ابو احمد اليوم تتكلم على ثلاث ضربات جزاء بعيدا عن ان عن عن انها مستحقه او غير مستحقه. انا ما انظر لهذه الامور, لكن اليوم انت تتصر باربعه
1: هي مستحقه يعني حتى اجماع خبراء التحكيم كلها انها مستحقه يعني.
0: انا ما انظر لهذه الامور ابو احمد أكيد. يعني انا ما انظر لهذه الامور بقدر ما اقول ان اليوم انا انتصرت باربع اهداف منها ثلاثه ضربات جزاء, فهذا الامر مؤشر غير جيد
1: اكيد.
0: بينما مثلا تنظر خلينا ننظر للمنافس اللي بينافس الهلال على بطولة الدوري او اكثر التنافسية اللي موجودة من العام الماضي. اليوم تتكلم على النصر, النصر اليوم تتكلم على اهداف, لا اهداف مختلفة, اهداف في فكرة, في جودة لاعبين, في اجتهاد فردي من لاعب مؤثر, في امور موجودة فنية في نادي النصر ما هي موجودة في نادي الهلال. طب هل هذا الهلال هو القادر على عملية المنافسة؟ لا. فالخلل الكبير تكلم على مستوى القيادة الفنية وعلى مستوى قطع يحتاجها نادي الهلال.
1: واضح انه المشاكل قياسا بحديث اخونا عاطف اخوي منير ابو بدر انها واكيد يعني وانت بعد واضح مشاكل كثيره بالنسبه للفريق الهلالي اللي يطمح انه يتجاوز ما حدث معه وما ازعج جماهير الموسم الماضي. تكلم عن عناصر مثل ما ذكر او مثل ما اشار ابو رايف, مدرب يمكن حتى هذا هو اللي يبدو من خلال رد الفعل على وسائل التواصل انه المستهدف الاكبر بالنسبه للجماهير الهلاليه هو تغيير. يعني عندهم تشعر بانه عندهم قبول ان تبقى العناصر كما هي, لكن المشكله في انزاجي.
2: والله بحمد اللي شاهدناه خلال الفتره الماضيه الموسم الماضي والحين يعني صراحه هناك عشوائيه بالنسبه الى الاختيارات من بداية حتى من اختيار إنزاغي كمدرب الفريق إنه ما يعني ما يتناسب مع يعني أفكار أو استراتيجية اللي كان يلعب عليها نادي الهلال
1: مواسم كثير
2: يعني الفكر الهجومي بصراحة يعني هناك يعني مشاكل كبيرة من خلال هذا المنطلق. الأمر الثاني بصراحة يعني التغييرات الكبيرة اللي أحدثوها خلال الفترة الشتوية إضافة اللي قبلها يعني تتكلم عن لاعبين أنت جبتهم لكن ما قاعد تستخدمهم أنت كمدرب, فعلامة استفهام كبيرة بصراحة على هذا الأمر. يعني عندك لاعبين مهاجمين على يعني خصائص مختلفة, يعني لاعب مثلا زي بنزيما خصائص تختلف عن مثلا البرازيلي اللي تم بيعه, فبالتالي يعني بصراحة
1: ليوناردو
2: فبالتالي يعني اليوم الواضح أن في تغيير صحيح قادم بالنسبة إلى الهلال. يعني بحسب ما ذكر الوليد بن طلال في أحد تصريحاته بداية الموسم قال أن العاصفة سوف قادمة يعني, والعاصفة يعني استبشر الهلاليين بأن ممكن تكون هناك تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب أو يمكن الإطاحة بإنزاغي, لكن ما شاهدنا إلى الآن لم يتم التعاقد فقط إلا مع سمرفيل اللي هو اللاعب
1: الهولندي
2: إضافة إلى أربع لاعبين محليين, وبالتالي هذا الأمر بالنسبة إلى الهلاليين يعني يعتبر يعني ليس بالطموحات الكبيرة اللي هم يؤمنون فيها. الواضح من خلال المباراة الأخيرة أن هناك فيه يعني التصدعات بدأت تكبر بشكل أكبر وأكبر بالنسبة للعلاقة بين بنزيما والجهاز الفني, وبالتالي أنا أعتقد أن ممكن يتم التضحية ببنزيما خلال الفترة القادمة إذا ما تم الاتفاق مع أوسيمين فعلا وتم التعاقد معه, وبالتالي لما يتواصلون معه بشكل كبير أنا أعتقد أن بنزيما هو أول الخارجين من البيت الهلالي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا بالنسبة لي للاعب مثل طبعا بيدرو نيتو من اللاعبين
1: لاعب تشيلسي هذا إيه جبت الاسم أخيرا يا رجل, أنا قاعد أحاول أفكر أتذكر الاسم بيدرو صحيح
2: اللاعب الجناح البرتغالي اللي شاهدناه في كأس العالم صراحة يعني لاعب عنده مجهود كبير, لكن على مستوى التسجيل وعلى مستوى التسجيل بصراحة يعني يعاني كثير, بالتالي أنا أشوف إنه مالكم كخصائص يمكن يتفوق على بدرينيتو من خلال الفعالية، لكن ننتظر نشوف الأيام القادمة، خصوصا يعني بعض التقارير قالت أن فريقه السابق تشيلسي طلب ما يقارب أكثر من 200 مليون، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المبلغ كبير جدا على لاعب مثل هذا البرتغالي، إضافة إلى يعني أنت راح تتخلص من أحد اللاعبين ومنهم بنزيمة، وبالتالي هذا الأمر أعتقد بنزيما يعني رفض كافة الحلول
1: في حراك
2: سابقة إيه؟ ممكن أنه يتم انتقال إلى نادي الدرعية أو نادي نيوم،
1: في حراك الحقيقة عمل إداري لهالأمور يعني، بس هل هي الجزئية تتعلق بهالعناصر ولا إنزاغي، وهالحيرة الحقيقة اللي جزء منها أنه المشكلة في إنزاغي وفي بعض العناصر وتبقى
2: ما تدري وش يبي إنزاغي صراحة، يعني الخيارات اللي يتم استقطابها إلى نادي الهلال ما تعرف وش يبي، بعض راح نجيب لك ظهير يمين بعدين شوية يبي ظهير يسار، بعدين يبغى جناح، يبغى مهاجم بخصائص مختلفة، بالتالي على أرض الواقع ما شاهدناهم يعني، سواء تتكلم عن لاعبين محليين أو حتى لاعبين أجانب ما شفناهم بشكل كبير، يعني مثل وابري لو لاعب اليوم ما شاهدنا بشكل كبير، عبد القادر مايسي ما شاهدنا بشكل كبير، يعني مع أنه كانت في مباريات قادرة أنه يشركهم لكن ما شاهدناهم. يمكن الصفقة يمكن الجيدة خلال هذا الموسم يمكن محمد محزري اللي يعني قدم نفسه بشكل جيد، وهذا الأمر أتوقع هو اللي راح يعجل برحيل جواو كانسيلو خلال هذه الفترة وممكن يعود إلى برشلونة.
1: طيب عشان الوقت يداهمنا، وعلى ذكر الأسماء القادمة الجديدة اللي ظهرت على خلف الجولة الأولى، أكثر اسم بالنسبة لك أبو رائف على السريع فقط اسم شاهدته من القادمين الجدد اللي ظهورهم الأول كان في الجولة الأولى لدوري روشن وفي أي نادي؟
0: شوفوا يمكن مو القادمين الجدد بس صراحة أمتعني أنا يعني أمتعني على مستوى الشخصي، قلت هذا اللاعب يعني حيكون له تأثير كبير. كونتي في نيوم يعني هذا اللاعب أنا استمتعت بأداؤه، يعني كان أداؤه جدا جدا عالي، كان هو حلقة الربط بين كل الخطوط في نادي نيوم، على مستوى التأثير الهجومي كان له تأثير جدا جدا عالي، أنا استمتعت في هذا اللاعب بأداؤه.
1: طيب منير بالنسبة لك عطني اسم لاعب في أي نادي؟
2: والله صراحة الصيفية الموسم هذه كانت يعني مرة يعني ضعيفة بصراحة.
1: لا نتكلم عن اللي ظهروا، بس لأنه في لاعبين حتى تواجدوا ما شاركوا في الجولة الأولى أو يعني ما انتهت أمورهم. أي لاعب بالنسبة لك اللي شفته في الجولة الأولى وفي أي مباراة؟
2: يعني شوف لاعب ميسي بالنسبة لنادي الاتفاق انه حسم يعني او جعل الفريق اكثر من الفوز من خلال اول ظهور له، يمكن ما تدرب لتدريب واحد او حتى يمكن ما تدرب، لكن مع ذلك ظهر بشكل جيد، وممكن اتوقع انه يكون اضافه جيده بالنسبه لنادي الاتفاق.
1: طيب ما انك ذكرت ميسي
0: بس ابو احمد عندي
1: تفضل على السريع.
0: بس في لاعب احنا ما يمكن تجاهله، يعني ما يمكن تجاهل هذا اللاعب اللي هو جيو فليكس.
1: جواب فيليكس هذا ما هو قادم جديد يا ابو رائف،
0: بس انا على مستوى
1: استمراريه، وكان في حاله ترقب ترى على فكره، لانه انه يغيب ويحضر موسم عن موسم او مباريات يعني كنا تجاوز النقطه انه يغيب مباريات ويحضر مباريات، هذا الموسم الماضي كان جيد، كان تجاوز
0: الان افضل لاعب في الجوله.
1: صحيح
0: لاعب في الجوله هو فيليكس.
1: صحيح. طيب على طاري الاتفاق وذكرنا فيه ابو اخوي منير ابو بدر في ميسي مش ميسي ميسي لا ميسي ثاني هذا يذكرني بالنتائج الكبيره الحقيقه اللي تحققت في الجوله الاولى، سواء كان فوز الاتفاق على الرياض باربعه اهداف مقابل هدفين، وايضا فوز الهلال على الفيصل ب4-2، او حتى فوز المتصدر النصر بثلاثيه نظيفه على الفتح، ولا فوز القادسيه بثلاثيه على الشباب. أي مباراة من هالمباريات بصرف النظر قدمت الرسالة الأقوى، سواء الرسالة التحذير، رسالة إشادة، وأي باخذ خياراتكم على السريع وبدون تفصيل فيها لو تكرمتم أبو رايف من بين هالمواجهات؟
0: النصر والفتح.
1: النصر والفتح إيش الرسالة؟
0: يعني النصر يعني داخل بي بي داخل داخل الموسم للحفاظ على لقبه.
1: انا اللي خابريني الموسم الماضي انا موجود. ها
0: انا موجود. مو الكلام اللي كان ينقال قبل بدايه الموسم ان النصر لا ما حيقدر هو النصر بيحضر موسم بيغيب مواسم. لا النصر العمل المقدم في نادي النصر له عمل استدامه وليس عمل موسم واحد.
1: اختار النصر ابو رايف بالنسبه لك هو بدل عطن العنوان سريع واي مباراه
2: القادسيه قادم بقوه خلال هذا الموسم وراح يعني يظهر بشكل مميز وممكن يضع بصمته من خلال تحقيق لقب او لقبين.
1: طيب
2: هذا يعني عنده بطوله النخبه عنده بطوله السوبر عنده الدوري وعنده ايضا كاس الملك.
1: هذا وتياني جاي ريندرز
2: جاي يوم الاثنين وممكن يشارك بعد
1: مباراه امام الله يعين الاتحاد الله يعين. طيب نروح إلى مباريات أو اللحظة الحقيقة المرتقبة انطلاق مباريات دور 32 من مسابقة أغلى الكؤوس مسابقة كأس الملك.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الليلة تنطلق مباريات هذا الدور من مسابقة كأس الملك. هذه المواجهات اللي ستنطلق الليلة حتى 19 أغسطس المباريات تواليا حتى يوم الأربعاء. اليوم عندنا ثلاث مواجهات الحقيقة. البكرية يستضيف الحزم، العروبة يستضيف أبها، والوحدة يستضيف الشباب. وخلونا نبدأ من المباراة الحقيقة اللي يعني الوحدة اللي يستضيف الشباب عند 9 مساء على ملعب الوحدة. المباراة في ظروف مختلفة. الشباب الحقيقة ظهور الأول كان أمام القادسية وشفنا النقطة اللي أشار لها منير قبل فترة أو قبل شوي إن انهيار دفاعي في شباب في الصفوف الدفاعية أو في الخط الدفاعي لنادي الشباب آخر 10 دقائق. سيواجه الوحدة اللي أيضا خلال الفترة الماضية ما لعب أي مباراة رسمية حتى الآن ما انطلق مباراة دور الدرجة الأولى، وبالتالي في كم راحة قد يحسبه البعض إيجابي لنادي الوحدة قبل هالمواجهة اللي تنطلق 9 مساء، وقد يحسبه البعض أنه يقول لك والله هذه نقطة سلبية. الوحدة والشباب منير شو ممكن تقول عنها في دقيقتين على الأقل على الأكثر؟
2: أنا بالنسبة لمباراة الوحدة والشباب بالتأكيد يعني مباراة الكؤوس دائما نعرف أن مباراة الكؤوس تكون صعبة جدا. يعني مستوى موضوع المفاجآت ممكن يحضر في بشكل يعني حسب التكتيك الخاص بالمدرب وحسب إمكانيات اللاعبين، وخصوصا أنه تأتي في بداية الموسم بالتأكيد هي من المباريات الصعبة. لكن أعتقد أن الشباب هذا الموسم صار أفضل، التعاقدات حقته بالنسبة للمدرب بالنسبة للاعبين بشكل أفضل، يمكن خانته يمكن اللياقة البدنية خلال مباراة القادسية وهو كان اختبار صعب، لكن أعتقد أن المباراة أقرب لنادي الشباب
1: برايف الشباب بعد الخسارة يعني أنهى التعاقد مع ضار العنزي قادم من ضمك، وأيضا المعروف الكولومبي مارتينيز مهاجم نادي التعاون. أنا ما أدري إذا في الإمكان أنه يكون متاحين له مباراة الوحدة أو لا، وكيف شايف هالمواجهة؟ وين المفاجأة اللي ذكرها؟ بتكون إقصاء الشباب للوحدة ولا إقصاء الوحدة للشباب؟
0: أنا خليني أبني فكرة على الكلمة اللي أنت قلتها اللي مباراة كأس الملك تحديدا في الدولة هذه مبنية ممكن تكون بالسلب أو بالإيجاب.
1: أكيد.
0: بالسلب لأنه الفرق درجة أولى يمكن لسه ما بدت موسمها، يعني ما بدت جولاتها، فبالتالي يكون في نوع من الغموض على هذه الفرق اللي يأثر على الفرق المنافسة. الإيجاب قد يكون إنه هذا الغموض ممكن يخلي الفرق الدرجة اللي موجودة في دوري الدرجة الأولى تقدم مستويات كبيرة في أول ظهور. الوحدة نعم في غموض، ما واضح الفريق، احنا بنسمع عن تعاقدات جديدة، يمكن فريق جديد موجود في نادي الوحدة بعد اللي حصل في المواسم السابقة. نادي الشباب
1: أنت عندك تفاصيل الوحدة عن الأخبار اللي بغيت أنا أشياء عن الوحدة برفع سماعة ودق عليك.
0: هي في تعاقدات، يمكن 5 تعاقدات لاعبين جدد. أنا ما أتكلم على اللاعبين الأجانب لأنه مو الحلقة الأقوى في الفريق بقدر ما أنت عندك فرق لاعبين ثانيين على مستوى اللاعب المحلي في نادي الوحدة الموسم الماضي ما كان اللاعب المقنع بكل أمانة، ما هو اللاعبين اللي قادرين على حمل الفريق وتحقيق طموحات الجماهير الوحداويه، في حراك كان من الاداره الجديده بقياده الاستاذ حازم الدحياني من بعد عمليه الانتخابات اللي حصلت، والانتخابات اللي حصلت وفوز بكرسي الرئاسه، كان في حراك كبير، معسكر في في في في تركيا، مدرب جديد، لاعبين جدد. طبعا هذا التراكيب كلها تحتاج لوقت حتى تظهر وتكون بالشكل الجيد. فتكون مباراه الشباب مباراه

0: ظروف
1: الشباب. ابو احمد خلينا نحط قاعده رئيسيه لمباراه كاس الملك، هذه المباريات تكسب ولا تلعب. يعني مهما كانت قيمه التنافسيه بين الفرق، لكن في النهايه تكسب ولا تلعب. فكر مدرب ممكن يوصل لتكفيل الملعب، يوصل لشوط اضافيه لضربات جزاء، وممكن تحصل عنصر المفاجاه. المغري زي ما قلت هو نادي الشباب. نادي الشباب حتى الان لم يتعافى من تبعيات الموسم الماضي والمشاكل اللي صارت في الموسم الماضي والأوضاع اللي مرت على نادي الشباب في الموسم الماضي. يمكن لم يتعافى لسه، حتى في ظل مدير فني جديد، في ظل عناصر جديدة، في ظل تواجد كراسكو. انت عارف قناعتي بهذا اللاعب. انا كراسكو بالنسبة لي حاجة مختلفة، هذا اللاعب حاجة مختلفة بالنسبة لي. فبالتالي لسه الشباب يحتاج لكثير من الوقت حتى يفهموا اللاعبين الفكرة، المدرسة الألمانية اللي قادمة مع مدرب الشباب، اللي تعتمد زي ما قلنا اعتماد كلي على الجوانب البدنية، بالإضافة للمرونة الفنية اللي بيعتمدونها المدربين الألمان. فبالتالي لسه الشباب ما وصل لمرحلة الكمال اللي أقدر من خلاله أقيم هذا الفريق وأقول لا الفريق هذا قادر على تحقيق الانتصار أو عدمه. الشباب غير كامل، الوحدة فيها غموض، فمن الصعب الحكم على مثل هذه المباراة.
0: أيها أخطر أبو بدر على السريع، مباراة بهالظروف الوحدة والشباب، انه الوحدة يتمكن بكل هال يعني تو ما بدأ يعني، ويقص الشباب، بالتالي تأثيرات النتيجة بتكون اقصى على الشباب، ولا اقصاء الوحدة قبل ان يبدأ اول خطواته في دوري درجة الاولى، وبالتالي تعرف حالة انكسار قبل ان تبدأ اساسا يعني، ايها اخطر في الجانب في اي جانب؟
2: أكيد بالنسبة للشباب، خصوصا أن الشباب الموسم الحالي ما عندهم مسابقتين كأس الملك والدوري، وبالتالي
0: يعني خروج مبكر من واحد من المستهدفات.
2: صحيح أكيد، يعني خصوصا العام الماضي يعني فشل في بطولة كأس الأندية الخليجية، وبالتالي هذا الأمر ممكن ينعكس يعني ويلقي بضلالة حتى من بداية الموسم. فبالتالي أنا أعتقد أن المباراة مهمة جدا بالنسبة للشباب، وراح يعني على الأقل يعني لو يعني اتوقع يعني بالنسبه للشبابيين ويوم الخميس القادم راح تكون في القرعه اللي هي دور 16، بالتاكيد هي احد مستهدفات اللي ممكن يرجعون من جديد الى منصات التتويج. فبالتالي لان الدوري بالتاكيد هو امر صعب جدا، يعني بالنظر الى الاشياء اللي صارت لنادي الشباب من ناحيه المشاكل الفنية، مشاكل عدم الاستقرار الإداري وحتى الفني، وبالتالي هذا الأمر انعكس على بشكل واضح من خلال طبعا أداء الفريق. لكن اليوم صراحة اللي شاهدناه من عمل من بداية الموسم يعني يعطينا مؤشر بأن الشباب هذا الموسم راح يكون بشكل أفضل وبكثير من الموسم الماضي.
0: طيب انا اذكر مستمعينا بمباريات دور 32، مثل ما ذكرنا ثلاث مواجهات الليله، البكريه يستضيف الحزم، العروبه يستضيف ابها، والوحده يستضيف الشباب، وعندنا غدا خمس مباريات، الانوار يستضيف الاهلي، الزلفي يستضيف الرياض، الطائي يستضيف القادسيه، الرائد يستضيف الهلال، العداله يستضيف الفيحاء، والثلاثاء عندنا ايضا خمس مواجهات، الاخدود يستضيف الخليج، الجبلين يستضيف الاتفاق، النجمه والاتحاد، والفيصلي يستضيف نيوم، والدرعية يستضيف النصر، والأربعاء ختام هذا الدور، ضمك يستضيف التعاون، جدة يستضيف الخلود، والعلا يستضيف الفتح. سؤال واحد يعني بنهي في الحلقة، برأيك أي المواجهات ترشحها بدرجة عالية لوقوع مفاجأة في النتيجة؟
1: والله شوف ابو احمد، اول شيء في عندي نقطه معينه.
0: لا لا لا على السريع، ترى بقي لي اقل من دقيقه، اختار الله يعافيك.
1: العلا والفتح.
0: العلا والفتح، وش انه العلا يعني
1: يقصي الفتح.
0: طيب ابو بدر،
2: انا اشوف مباراه النصر والدرعيه،
0: الدرعيه والنصر
2: اقوى المباريات،
0: هي اقوى، بس هذا اللي ترشح ان تحدث فيه مفاجاه، وش المفاجاه؟
2: المفاجأة ممكن تكون تروح إلى ركلات الترجيح.
0: شوف اللي عود يحولها، وما ما بيقول النصر عود يخليها لركلات الترجيح. طيب إنها تمتد لأشواط إضافية، ممكن، وارد إنها مفاجأة. أنا شاكر ومقدر العزيزين الحقيقة، أبو رايف، عذرني أبو رايف والله، بس عشان ضيق الوقت أنا أشكرك شكر جزيل أبو رايف الزميل العاطف الأحمدي، وكذلك أبو بدر الزميل العزيز منير آل خاتم. شكر لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير.

0: متابعة ممتعة لمباراة دور 32 من كأس الملك.
1: جدة اف ام على هواك. بادر بتفعيل أدوات الحماية لتعزيز أمنك السيبراني، وتعرف أكثر على أدوات الحماية من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. لا تفتح مجال. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع.

0: بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام مساء الخير ومساء السعادة، مساء البدايات الجميلة، وانطلقنا معكم في برنامج صيفنا احلى. متواصلين معكم من الآن وحتى الساعة 10 مساء. أكيد فقراتنا منوعة صيفية، عندنا أخبار صيفية مميزة، وكمان عندنا فقرة خمن المكان اللي راح نطرح لكم في بعض المعلومات وانت تقولوا لنا وش هالمكان، بالإضافة إلى سالفة الصيف. كل هذا وأكثر كمان تقاريرنا اللي اعتدتوا عليها واللي كل يوم تاخذكم لمكان جديد وتبهركم بالمكان، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هالساعتين نقضيها ونكون مبسوطين ومستمتعين وإحنا سوا. بكل الحب راح يرافقكم خلال هذه الساعتين من أمام الميكروفون أنا لول والعبد الله، والإخراج يزين ويتألق مع سلطان المحياوي. وهذا البرنامج ما يكتمل إلا من خلال تواصلكم أكيد على طرق التواصل. الرقم أرقامنا 012-649-5154 و012-647-154. كمان تقدروا تكتبوا لنا وتراسلونا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، وعدنا لكم مستمعين الكرام. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام. وكمان خلينا نقول انه تحية للي بيسمعونا من خلال تطبيق البث، من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي.

راديو بلاس من خلال البث المباشر. لا اليوم واضح الأمور طيبة. خلينا نروح على طول لفقرة سالفتنا، وكل يوم عندنا سالفة صيف جديدة. خلينا نقول إنه بما إنه إحنا الآن خلاص على أعتاب نهاية إجازة الصيف، الكل الآن يبدأ يتجهز في هذه الفترة، عدة أيام، في اللي سافر فيها، اللي راح عمل أنشطة، اللي كمان يعني راح وكان في مناسبات عائلية. يعني الإجازة الصيفية الكل اغتنمها بطريقته، الكل استمتع فيها بطريقته، ولكن كل هذا يكون في مردود أو في له مقابل. المقابل مثلا أنك أنت لما تيجي على الأيام الأخيرة من الإجازة، أنت طول الشهرين هذه أو الشهر ونص تلاقيك دائما طالع ورايح من مكان لمكان، من فعالية الأخرى، فتلاقي نفسك على آخر أسبوعين خلاص أنت ما عندك حيل، ما عندك جهد، ما عندك بال إنك أنت خلاص تروح لفعاليات زيادة. فإيش اللي يكون آخر الأسابيع هذه؟ تكون تحت عنوان روق وارتاح قبل عودة الدوامات وقبل عودة المدارس، فتلاقي خلاص سفر وسافرت فعاليات ورحت أكتيفيتي وعملت وكل شيء، كل شيء أحب سويته في الإجازة. فيقولك الأيام الأخيرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن راحة، راحة جسدية، لأنه طبيعي حتى لو إنك استمتعت إلا ما يكون فيها نوع من الإرهاق نتيجة التنقل والسفر والروحة والردة، فتقول لا، عبارة عن ارتياح أو راحة أو استكنال. البعض يقول لك ترى نهاية اليومين هذه هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تجهيزات، عبارة عن تنظيم نوم، عبارة عن إن أنا أبغى أشوف كيف أرتب عمري عشان أبدأ بداية صحية أكثر، إن أنا ما أتعب في البدايات، خصوصاً مثلاً أخذوا إجازات ويرجعوا لدواماتهم، الطلبة والطالبات يرجعوا لصفوفهم الدراسية، فتلاقي عندهم برضو هذا الأمر إن أنا أبغى أرتب أموري. البعض لا، الحماس يرجع مليون، تلاقيه يقول لك والله خلاص بدأ العد التنازلي يا جماعة، ويبدأ يبحث إيش الفعاليات اللي ما سواها، إيش الفعاليات اللي كمان يبغى يعيدها مرة ثانية، وبعض الأنشطة اللي يحتاج إنه هو يسويها. فتلاقي بالعكس آخر أسبوعين لا ليل ليل ولا نهار نهار، ليه؟ كله بس اللي قعدها في البيت هي الفترة اللي ينام فيها بس، هذا إذا ما نام في الشارع كمان برا، يعني في السيارة ولا في مكان معين جنب أي مكان قريب من الفعالية. فتلاقي الفترة الأخيرة يقول لك لا والله بدل عد التنازل، فأنا لا أبدأ أبحث والحماس يزيد أكثر، وين أروح وين أجي. فبعضهم يقول لك لا والله الأيام الأخيرة عبارة عن حماس زايد عشان اغتنام الإجازة لآخر قطرة. وكمان في مجموعة تقول لك لا والله المجموعة الأخيرة هذه إيش تقول؟ تقول لك عبارة عن طار كل اللي في الجيب، وما عاد في أي فلوس إضافية عشان إحنا نطيرها، فالموضوع اقعد في بيتك، ترى خلاص ما في أي شيء تقدر أنت تسويه، لأن كل الميزانية اللي أنت حاطها عشان تستمتع بالإجازة هي عبارة عن مبالغ نفذت وانتهى. الآن الرصيد الخاص بميزانية الإجازة هو صفر. في بعضهم لا يقول لك لا والله حبدأ أدخل على، استنى متى ينزل الراتب، أبدأ أدخل على شيء جديد مثلا، ميزانية كذا أنا كنت حاطة عشان أشتري شيء، يقول لك متع روحك، فتلاقيه على طول يبدأ يروح وياخذ من هذه المبالغ المالية ويبدأ يصرف منها. فيا ترى أنتم بالنسبة لكم الأيام الأخيرة والعد التنازلي وما تبقى من إجازة الصيف، كيف دائما يكون آخر أسبوعين أو ثلاث أسابيع من الإجازة؟ كيف تكون؟ عبارة حماس زايد ولا عبارة عن راحة واستكنان بعد يعني مشوار طويل من الروحة والرجعة، فتبدأ ترتاح، ولا هي مسألة تنظيم نومك تدريجيا إلى ما توصل إلى أول يوم دوام، ولا فلوسك طارت ما عاد في بقي أو ما عاد بقي منها أي شيء؟ أكيد هذا هو موضوعنا وهذه سالفتنا لليوم. تقدروا أكيد تشاركونا على 012-649-5154 و 012-677-154. أكيد نروح لفاصل مستمعينا ونرجع نكمل مشوارنا، لتغير الموجة على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى، ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين وانتم معنا. وخلينا نروح لفقرتنا الثانية وهي فقرة خمن المكان. راح نقول لكم بعض المعلومات وكل اللي عليكم تقولون اسم هذا المكان. خلينا أكيد نروح للمكان، هي قرية تراثية تقع على قمم جبال محافظة قلوة في منطقة الباحة جنوب غرب المملكة، تبعد عن مدينة الباحة نحو 90 كيلومتر ويقدر عمرها ب 500 عام. فما هي هذه هذا المكان؟ إيش هو؟ كمان في موضوع سالفتنا مستمعين الكرام، احنا بنتكلم اليوم عن اكثر شيء بيصير اخر الايام بالنسبة لك. هل هو الموضوع يصير عندك مجرد ان انا ارتاح في مكان معين او في بيتي، ما اطلع ما اروح، نتيجة انه انا شهر ونص وانا قاعد اروح واجي واستمتع واسافر واجي، فالطاقة خلاص ما عادها موجودة. وكمان في ناس تقول لك لا والله الحماس بالعكس يزيد الدبل، لأنه خلاص أقول والله ما عاد بقي شيء، لازم أني أروح واستمتع وانبسط فيما تبقى من أيام الإجازة. فهنا ناس ثانية بالعكس حماسهم يكون أكثر وحماسهم زايد ويبدأ يبحثون عن أماكن ما راحوها وما زاروها عشان يزوروها. والبعض يقول لك ترى والله الميزانية حقت الصيف كلها راحت، ما عاد بقي ولا ريال فيها، يعني الرصيد صفر. اما انه هو راح يدخل على تحويشة العمر ياخذ منها شوي، وممكن يقول لك خلاص، وممكن يستنى الراتب عشان برضو يستمتع في يعني فيما تبقى في الإجازة.

0: هذا الآخر يوم. يا ترى أنتوا إيش أكثر شيء اللي بيصير معاكم في الأيام الأخيرة في إجازة الصيف؟ طبعاً خلينا نقول في ناس كمان يعني يبدأوا خلاص يبدأوا يرتب أمورهم، يقول لك أبدأ أجهز نفسي، أبدأ أجيب مشترياتي من بدري، وكمان أنام بدري وأصحى بدري أرتب أموري لاستقبال عام جديد، وكمان حتى الموظفين بعد العودة من الإجازة يبدأ يرجع بنشاطه حيوية اللي عمله. أكيد تقدروا تتصلوا علينا على أرقامنا 012-649-5154 و 012-647-1154. كمان تقدروا تراسلونا على على الواتساب 800-244-28-28. يحيى مساء الخير.
1: مساء النور والسرور عليك
0: استاذ. هلا ومرحبا، كيف حالك يا يحيى؟
1: الله يسلمك. طيب كيفك؟
0: الحمد لله بخير، انت امورك تمام؟
1: الحمد لله حبيبي بخير وعافيه، ما دامت نسمع برنامجكم واصواتكم طبعا المبدعه بالبرنامج.
0: الله يسعدك. طيب يحيى، سمعت موضوعنا اليوم، ايش اكثر شيء يصير معك في الايام الاخيره من الاجازه؟ ايش الشعور اللي دائما يطغي عليك؟
1: والله طبعا الترتيبات، انت عارف الحين ما شاء الله كان باقي اسبوع كذا، عارف ترتيبات المدارس كذا لازم تتلخبط مع الواحد، الجداول كذا لازم يكون يرتب من بدري، وكل شيء تكون زحمه وكذا احيانا، واحيانا ما هو يعني مجهز اموره فكذا اللي يتلخبط عليه الجدول شوي.
0: اوكي، يعني هو بيتلخبط الجدول، يعني هو يكون عباره عن ايش؟ يعني مشتريات ولا ترتيب نوم ولا ايش بالضبط؟
1: والله تقدرين تقولين تقدرين كذا وكذا، يعني احيانا الواحد يقول انه بينام بدري، واحيانا ينام مثلا بعد 12 وواحدة، واحيانا ينام بعد الفجر. المشكله الجداول في النوم غير المشتريات.
0: جميل. طيب يحيى، بالنسبه للمكان عرفته ولا لا؟
1: ما سمعت لاني توي متصل قبل شوي.
0: اوكي، انا حعيدها لك ولجميع المستمعين. هي قريه تراثيه تقع على قمم جبال محافظه قلوه في منطقه الباحه جنوب غرب المملكه، تبعد عن مدينه الباحه نحو 90 كيلومتر، ويقدر عمرها بنحو 500 عام. يا ترى وش المكان؟
1: والله انا اقول بالجرشي.
0: لا، هي مو المدينه، اسم المكان يعني المعلم التراثي اللي هناك وش اسمه؟
1: والله
0: ما طيب اوكي، لما تعرف ارسل لنا على الواتساب. اوكي
1: ايه
0: اوكي، يعطيك العافيه وشكرا لك وشكرا على مشاركتك.
1: العفو.
0: هلا ومرحبا. مازن مساء الورد.
2: يا مساء الادوار عليك.
0: مساء السعاده
2: سلطان وكل المستمعين الاعزاء.
0: هلا ومرحبا فيك يا مازن، وتحياتنا لك والكل يبادلك التحايا.
2: الله يكرمكم الله يحفظكم ان شاء الله.
0: طيب قل لنا يا مازن، بالنسبه للايام الاخيره من الاجازه اكثر شعور يطغى عليك ايش هو؟
2: والله يمكن نقول الاستعداد هو اول شيء. وبعدين النوم شوي يتعدل.
0: اوكي.
2: مع انه ياخذ وقت.
0: يعني انت اكثر شيء يشغلك في الايام الاخيره هذه ما يجيك حماس انك لا في اكتيفيتي لازم
2: لا لا لا لا لا
0: اوكي
2: لا حيكون بعد مره واحده كذا.
0: اوكي تمام. طيب مازن قل لنا بالنسبه للقريه اللي ذكرنا معلومات عنها، عرفتها وش هي القريه؟
2: والله دكتوره لور الى الان ما عرفتها الى الان.
0: اوكي، لو عرفتها اكيد ارسل لنا على الواتساب.
2: اكيد اكيد ان شاء الله.
0: اوكي، يعطيك العافيه مازن، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا. ترى هي قريه مره معروفه يا جماعه الخير، يعني مو صعبه، سهله جدا. كل اللي عليكم ركزوا في المعلومات، حعيدها قبل ما نطلع الفاصل. طبعا هي قريه تراثيه تقع على قمم جبال محافظه قلوة في منطقة الباحة جنوب غرب المملكة، وتبعد عن مدينة الباحة نحو 90 كيلومتر، ويقدر عمرها بنحو 500 عام. يا ترى وش اسم هالقرية؟ أكيد هذا هي فقرة خمن المكان. وسؤالنا اليوم، أكثر شعور يطغى عليك لما تبدأ الأيام تخلص أو إجازة الصيف تخلص، وراح نعود للمدارس ونعود كمان للدوامات للي ماخذين إجازات مع أولادهم، فأكثر شيء بيطغى عليك إيش؟ الحماس الزايد عشان تستثمر الإجازة الآخر قطرة وتروح لفعاليات أكثر، ولا أنك ترتاح ويعني آخر أسبوعين تكون

للراحة والاسترخاء ولا استعدادات وترتيب نوم وشراء بعض اللوازم؟ قل لنا كيف تكون الأيام أو الأسابيع الأخيرة قبل نهاية الإجازة. هذا هو موضوعنا، أكيد تقدر تشاركونا على 012-649-5154 و012-647-154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

رجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى. شركة مشاريع الترفيه السعودية تفتتح ثاني وجهاتها في تبوك. أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية سقن المملوكة بالكامل لشركة الجدية للاستثمار اليوم الافتتاح الرسمي لوجهتها الترفيهية سقن تبوك، في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب ترفيهية عالية الجودة لمختلف فئات المجتمع في أنحاء المملكة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية الإقليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمثل افتتاح سقن تبوك ثاني وجهات الشركة الترفيهية بعد سقن أبها ضمن خطتها لإطلاق وجهاتها في مناطق المملكة كافة، وذلك بعد افتتاح سقن أبها بوصفها أولى وجهات الشركة الترفيهية. وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية عبد الله بن ناصر الداود أن افتتاح سقن تبوك يمثل امتداد لمسيرة الشركة على أرض الواقع، موضحة أن الشركة تركز على تطوير الوجهات الترفيهية يسهل الوصول إليها وترتبط كمان بالمجتمعات اللي تخدمها وتقدم تجارب يمكن للزوار العودة إليها بوصفها جزء من حياتهم اليومية. طبعا موقعها فين تقع؟ تقع داخل مدينة تبوك، وهي وجهة ترفية داخلية متكاملة صممت للعمل في مختلف الظروف المناخية، وكمان تلبية احتياجات الترفيه اليومية بما يتيح للسكان

كان الزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة في المملكة. أما بالنسبة لمواعيدها، تستقبل الوجهة زوارها من الساعة 4 عصرا حتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن 4 عصرا حتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، فيما تستقبل سين سينما زوارها يوميا من 4 عصرا حتى 3:30 صباحا. ويا ترى إيش تضم سقن تبوك؟ مزيج من التجارب العالمية ومطورة محليا، من أبرزها ديسكفري، وكمان طبعا هي تقدم بيئات غامرة مستوحاة من الاستكشاف الواقعي. وطبعا هوت ويلز أي هي كمان توفر تجربة كارتينج تفاعلية مستوحاة من العلامة التجارية العالمية. طبعا اكيد هي تجربه جديده واستثنائيه تستحق انه تروحوا لها، ودائما في فقره وين نروح دائما نجيب لكم اماكن جديده تقدر تستمتعوا فيها، وان شاء الله باذن الله تعالى نكمل معكم المشوار حتى الساعه 10 في برنامج صيفنا احلى.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: وعدنا لكم مستمعين الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا اليوم حتكون عندنا تقرير لكل عشاق المغامرات العائلية، أهل الروقان اللي يدور عن الوناسة والترفيه اللي يجمع بين برودة المكيف وسحر الأطغال. طبعا اليوم حتكون رحلتنا لقلب العروس، لواحدة من أقوى وأحدث الإضافات الترفيهية في موسم جدة 2026. وجهتنا الحصرية اليوم هي غابة العجائب، الأيقونة الترفيهية العملاقة والمكيفة بالكامل اللي تاخذ الصغار والكبار في رحلة ساحرة لا تنسى. طبعا استعدوا واربطوا الأحزمة، اليوم راح نعيش رحلة استثنائية تمزج بين روعة المغامرة وسط الأدغال المصنوعة بأحدث التقنيات وأجواء الصيف المريحة في هذا المكان. أكيد نروح لهذا التقرير ونستمع لغابة العجائب.
3: لما نتكلم عن غابة العجائب في موسم جدة 2026، إحنا ما نتكلم عن مجرد فعالية عادية، إحنا نتكلم عن تحفة ترفيهية استثنائية تولع الحماس وتستقبل زوارها بكل رحابة صدر حتى 11 سبتمبر 2026. هذه الغابة المصممة داخل قاعة عملاقة ومكيفة بالكامل تفتح أبوابها يوميا من الساعة 4 العصر ألين الساعة 11 المساء. صممت طبعا خصيصا لتكون الإضافة الأقوى لخيارات الترفيه العائلي، وكل هذا بأجواء تبهج الروح وتدعم شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا. وأول ما تحط رجلك داخل غابة العجائب بينصدم عقلك من روعة التفاصيل والمسارات المبتكرة والمجسمات الواقعية اللي تخليك تحس إنك وسط الأدغال الحقيقية، ومؤثرات بصرية وسمعية وتقنيات تفاعلية ذكية تدمج الحماس بالتعلم وتناسب كل الأعمار. الألعاب التفاعلية والعروض الحية هناك مصممة عشان تاخذك أنت وعائلتك وأطفالك برحلة مليئة بالفضول والتشويق عشان تطلعوا على تجربة تروي ظمأ

0: مغامرة وتنعش الروح على كيف كيفكم. ولا تكمل هذه الوناسة إلا بالتجهيزات الفاخرة لتثبت إنه جدة من جديد إنها الوجهة الأولى للترفيه والسياحة اللي ما تنام. باختصار، نحن أمام معلم ترفيهي جبار يصنع أحلى الذكريات ويترك بصمته الخاصة تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. إذن مستمعينا، غابة العجائب مو بس مكان تزوره، هذه مغامرة تنادي روح الاستكشاف فيك وتصنع لك صيف لا ينسى. إذا كان جدولكم محتاج شحنة حماس وفعالية تفتح النفس وجلسة حلوة، فعروس البحر الأحمر وغابة العجائب بانتظاركم. وتأكدوا دائما إنه التجربة هناك فعلا غير. حبها في
1: القلب يكبر من الله. أكيد جدة عروس البحر الأحمر دائما تفاجئنا بأماكن وبرامج ترفيهية مختلفة ودائما تكون جميلة ورائعة. إذا كنت في جدة فأكيد غابة العجائب تستناك بكل ما فيها من تفاصيل. فاصل مستمعينا، نرجع نكمل المشوار.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السماء عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى، وتحية كبيرة لكل اللي بيسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكذلك من خلال تطبيق أو من خلال منصة اكس على جدة اندرسكور راديو. طيب خلينا نعيد المعلومات اللي ذكرناها في فقرة خمن المكان. طبعا احنا نقول لكم معلومات عن مكان، وكل اللي عليكم ان تقولوا ويش هالمكان. طبعا هي قرية، طبعا هي قرية تراثية تقع على قمم جبال محافظة قلوة في منطقة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تبعد عن مدينة الباحة نحو 90 كيلومتر، ويقدر عمرها بنحو 500 عام. يا ترى ويش هالمكان أو ويش اسم هالقرية؟ طبعا واليوم احنا نتكلم في موضوع سالفتنا لليوم، نتكلم عن في الأيام الأخيرة، وإحنا طبعا يعني على أعتاب نهاية الإجازة الصيفية، كثير من الأمور تبدأ يعني تظهر ونشعر بيها، إما خلاص الحماس راح، بدأنا نبغى نسترخي، خلاص كل اللي نبي سوينا، رحنا سافرنا، عملنا مثلا هايكينج، رحنا يعني رحلات بحرية، عملنا كل اللي نفسنا فيه، فخلاص الآن جاء وقت الاستكنان، وإن إحنا على قولهم نركد شوي ونهدى شوي ونبدأ نسترخي شوي. في ناس يقولك لا والله الرصيد صار صفر، أنا الميزانية اللي كنت حاطها للصيف أكيد في هذه الأيام تكون انتهت تماما، فهي مسألة تقضب بيتك وقعد في بيتك أحسن لك. وناس ثانيين يقولك لا والله بالعكس الحماس يزيد مليون، وتلاقين على طول أبغى أروح وأشوف إيش الفعاليات اللي موجودة عشان أستمتع بالإجازة لآخر قطرة. أنت أي هالأنواع وأي شعور يجيك لمن يعني تجي إجازة الصيف على نهايتها؟ خلينا نذكر أنه أرقامنا 012-649-5154 و012-647-7154. خلينا نروح للاتصالات والمشاركات اللي وصلتنا، نقول ألو مساء الخير.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يميلة، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله، كيفك دكتورة لولو؟
1: بخير الله يسلمك، انت كيف حالك؟
2: الحمد لله ماشي الحال،
1: عسى دوم ان شاء الله. ها قولي لنا يميلة، من الناس الايام الاخيرة من الاجازة ايش تكون بالنسبة لك، ايش الشعور اللي يجيك؟
2: الصراحة يكون عندي استعداد، يعني كنت شعور الاستعداد، يعني استعد لكل شغلة، يعني ارتب شغلاتي، اشوف الشيء ناقصني زي كذا اجيبه، يعني فاكون مستعدة يعني في الفترة الاخيرة.
1: اوكي، يعني تكوني مستعدة لبداية مثلا الدوامات، فتبدا من قبل بس يعني باسبوع اسبوعين كذا وتبدا تجهزي حالك.
2: جهز حالي، اشوف ايش ناقصني، ايش الشيء لازمني، يعني كذا لازم اكون جاهز اول باول.
1: حلو، تمام التمام، يعني تتحمس للعودة أكثر من إنه خلاص كل شيء اللي تبيه سويته في الإجازة. هل أسبوعين حماس العودة؟
2: نعم كذا، فجاء الوقت الاستعداد.
1: حلو، طيب عرفت القرية اللي إحنا نتكلم عنها؟
2: قرية بران.
1: أوكي حلو تمام، خلينا نشوف الإجابة في نهاية الحلقة إن شاء الله.
2: سلام الله،
1: يعطيك العافية حبيبتي، في أمان الله. كمان عندنا اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. نوال مساء الخير.
3: هلا هلا باللولو، كيف حالك
1: حبيبتي؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟
3: ما شاء الله بالخير
1: بالنور والسرور يا الغالي، كيف حالك؟
3: ليش أنا من أكلمكم يقعد يدقدق الجوال؟
4: غير مكان.
1: أوكي تبغى تغير مكانها نوال، قبل ما تغير مكانك قولي لنا بالنسبة لك لما تبدأ الإجازة تنتهي، الأيام الأخيرة في الإجازة، ايش اكثر شعور يسيطر عليك؟
3: ما اسمع شيء.
1: اوكي الظاهر عندك مشكله. نوال تسمعيننا؟
3: الو،
1: اتوقع عندنا مشكله او عندها مشكله في الاتصال. نعود الاتصال فيك يا نوال إن شاء الله مرة ثانية، ونروح لاتصال آخر نقول ألو مرحبا. آسيا هلو مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسيا ليت ترفعي لنا صوتك شوي عشان نقدر نسمعك.
5: بارك يا لولو.
1: بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
5: تمام يا عيون، شبارك؟
1: لا بخير الحمد لله الله يسلمك. ها قولي لنا يا آسيا، لما تبدأ الإجازة تروح إيش الشعور اللي يجيكي؟ حماس؟
5: يجيني اللي يبغى أخذ راحة، أشوف شي عندي إيش وراي.
1: حلو،
5: خلاص يعني أغيب فترة شوي يعني الناس.
1: أوكي،
5: قضيت بالإجازة خلاص يعني.
1: أوكي،

0: هذا الشهر ما أشوفها شهر، لو أقول شهرين. أهم شيء إني يكون عندي استعداد، يكون عندي أول شيء اللي يسمونه العامل النفسي، يكون مبدئيا تمام، بعدين نشوف باقي.
1: تمام. طيب بالنسبة للقرية عرفتيها ولا لا؟
0: مدري، أنا ما عجبت ميلة.
1: ما عجبت ميلة؟ أوكي، وش قالت ميلة؟
0: والله مدري، صدق كان يشوش.
1: طيب اوكي، يعني المرجع ميلة عندها. اوكي تمام، يعطيك العافية آسي، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا، باي باي، في أمان الله. وعادت لنا نوال، مساء الخير يا نوال.
2: هلا هلا لولوتي. هلا
1: هلا والله، كيف حالك؟
2: يا مريم الله يحفظك، الحمد لله بخير، سموحة منكم.
1: حبيبتي ما صار شيء، قولي لنا هاي يا نوال. بالنسبة لي الأيام الأخيرة دائما بالإجازة، أكثر شعور كان يجيك إيش؟
2: شوفي لولو، أنا بشكل عام أحب أن كل شيء أسوي بداية الإجازة، آخر الإجازة لازم فيها استعداد إلى الدوام، حين تدين العربية إلى المدارس، حق المدارس حق الأبناء والبنات، فتدرين القرطاسيات، المرايل، الأشياء هذه،
1: صحيح،
2: فيكون استعداد لها، يعني ما فيها وقت انك تسافرين وتروحين وتين، وبعدين بعد السفر بيجون يدامون ومتعبانين،
1: اي في ارهاق صح
2: في البداية، اي في البداية في نص الاجازة يكون فيها سفر، بس نهايتها لا، انا ما اشجع عليها.
1: أوكي.
2: خلي يستريحون، يعدلون نومهم، يرتبون حياتهم، حتى يقبلون على الدواماتهم يعني طاقة إيجابية جميلة، مرتاحين مو تعبانين.
1: صحيح أكيد، وتنظيم النوم هذا الوحدة قصة يعني يبغى لها.
2: إيه إيه، إلى الحين شوفين تام صاحي من النوم يا لولو.
1: لا أنت لازم تبدأ من الآن بصراحة، ما في وقت خلاص.
2: أنا والله أنا متقاعدة وما لي شغل بحد.
1: بالضبط، تعيشي حياتك ها.
2: خلاص انا اصحى بدري واسمعكم، وانام بدري واصحى بدري، كاني بداومه ما عندي مشكله.
1: حبيبتي الله يسعدك يا نوال، وقولي لنا القريه عرفتيها ولا لا؟
2: اي بران.
1: اوكي، قريه برانه
2: الاثريه. تحيه لك ولسلطان ولخالد.
1: شكرا لك حبيبتي، تحياتي لك، في امان الله.
2: الله يحفظك.
1: أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعينا، فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا معكم لتغيير الموجة على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
2: الأفضل. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين واحنا معاكم وانتم معنا. طبعا اليوم كان عندنا سؤال يا في اخر ايام الاجازه، ايش الشعور اللي يطغى عليك بشكل اكبر؟ هل يا ترى الشعور انك حماس اكثر عشان تبغى تستمتع لأخر

آخر قطرة تروح فعاليات وأماكن، ولا شعور أن أنا بسترخي، ولا أني أنا أستعد لبداية الدوامات أو بداية الإجازة. هذا هو موضوعنا، وخلينا أذكر بأرقامنا 012-649-5154 و012-647-1154. طبعا كمان في خمن المكان، طبعا احنا اليوم نتكلم عن قرية تراثية تقع في محافظة قلوة في التابعة لمنطقة الباحة جنوب المملكة. طبعا القرية هذه تقع في قمم جبال قلوة، وطبعا تبعد عن الباحة، مدينة الباحة 90 كيلومتر، و عمرها يتجاوز 500 عام. يا ترى وش اسم هالقرية؟ طيب خليني أروح أشوف مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا، وراح نقرأ معظم الرسائل اللي وصلتنا من خلال الواتساب وكمان سناب شات. طيب خليني أروح لي هذه الرسالة، وهذه رسالة من محمد اللي يقول: مساء الخير لول وقرية بران التراثية الموجودة في قلوة، جميلة جدا وتستحق الزيارة. ويقول: أنا بالنسبة لي آخر أسبوع هو عبارة عن نوم واستعدادات لبداية عام جديد وبداية الدراسة. شكرا لك يا محمد، وشكرا على مشاركتك الجميلة، يعطيك العافية. طيب هذه كمان رسالة من هادي سيف من اليمن. تحية لك يا هادي، وتحية لكل مستمعين في اليمن. ويقول: الإجابة هي قرية بران التي تبعد عن الباحة 90 كيلو متر، ما أدري كيف جبت 900 أنا، وتقع على قمم جبال قلوة. شكرا لك يا هادي، وشكرا على مشاركتك الجميلة. كمان خليني أروح لهذه الرسالة، رسالة من خالد اللي يقول: مساء الورد لولوا، والتحية للحاضر الغائب خالد. خالد طبعا في إجازة، إن شاء الله إجازة سعيدة. ويقول: قرية بران التراثية غريبة، جايبة شيء سهل. لا إن شاء الله بإذن الله أن أمورنا تمام، يعني من متى نصنا أجيب لكم الصعب. ويقول: أنا بالنسبة لي الأيام الأخيرة عبارة عن تعديل نوم، لأن بصراحة ما أحب أرجع بداية الدوام ويكون عندي كسل أوكي، يعني قصدي أنه كسل وخمول. أوكي هذا اللي فهمته، يعطيك العافية وشكرا لك، وشكرا على مشاركتك. طيب خلينا أروح هذه الرسالة من سعادة اللي تقول: مساء الورد لولوا، وتقول: بصراحة القرية كلهم قالوا بران، وأنا أقول قرية بران التراثية، بس بصراحة مو اجتهادا مني. أوكي طيب أحب الاعتراف أنا. طيب خليني أروح لرسالة عبد الله اللي يقول: لولوا تحية لك، وبصراحة أنا أقول أنه قلوة كلها حلوة والباحة جميلة، وقرية بران التراثية هي أحد الأماكن اللي تستحق الزيارة، وأنا آخر الأيام عبارة عن الاستمتاع لآخر قطرة، لأن أبدأ أحسب أنه إيش بقيلنا وحنرجع للدراسة. بالعكس معظم الفعاليات تكون على الأيام الأخيرة، وهذا تحت مسمى لآخر قطرة. أوكي عبد الله، أنت من الناس اللي آخر الأيام يجي كذا عندك الحماس أكثر للاستمتاع بالإجازة، يعطيك العافية وإن شاء الله إجازة سعيدة عليك إن شاء الله. طيب خلينا نروح لرسالة سهى اللي تقول: مساء الورد لولو، تقول: بصراحة أنا أشوف أنه الإجازة حلاوتها أنك تستمتع في البداية، وفي النص تخفف الموضوع شوي، وبعدين تطلع كمان الأيام الأخيرة تقضي أشياء الدوام أو المدرسة. تقول: لأنه في نهاية الأمر أول أسبوع راح يكون مرهق جدا في حال أنه ما رتبنا له من بدري. أوكي يعطيك العافية. حقرأ آخر رسالتين قبل ما نطلع عليه فاصل. هذه رسالة من مازن اللي يقول: مساء الخير تحية لك لولوا. طبعا هذا مازن في سناب مو حق الواتساب. أوكي يقول: بصراحة برنامج جميل وأنت رائعة دائما، شكرا لك يا مازن. ويقول: أنا عن نفسي آخر الأيام تلاقيني أروح أطلع سفرة خفيفة، لأن الناس كلها مشغولة بتجهيزات المدارس، فأنا أغتنم هذه الفرصة وأروح وأستمتع حتى الأسعار تكون فارقة. أوكي يا مازن، وجهة نظر، يعطيك العافية، حبيت والله.
طيب هذه رسالة من ماجد يقول مساءكم خير وسعادة. يقول بصراحة الأيام الأخيرة أحس أنه فيها خمول مو

طبيعي، لأن طول الإجازة إحنا بين الشاليهات، ما بين السفر، ما بين الروح للجنوب، ما بين حتى التجمعات، وما بين كمان المناسبات الحلوة. كل هذه حطيها كذا في خلاط، راح يطلع إرهاق محترم يحتاج لأسبوع إلى أسبوعين قبل الدوامات عشان تعيد نشاطك وترجع لدوامك وانت وجهك منور. الله عليك يا ماجد، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. اكيد احنا متواصلين معكم مستمعينا، فاصل قصير ونرجع نقولكم وين هالقرية وش اسمها.

0: نستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: رجعنا لكم مستمعينا، هلا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. في كمان رسالة عندنا وصلتنا، طبعا توقعات طقس اليوم. تحية طيبة أخت لولوة، ومساءكم أحلى وصيفكم أحلى. يقول الآن في هذه اللحظات والسماء يقول تنذر بغيث، ويقول قادم حيث لمعان البروق، يقول وأصوات الرعود وصوتك الجميل. تحية لك ولكل الطاقم وكل مستمعي إذاعة البرنامج الثاني. تحياتي عبد الرحمن الفقيه، وكمان شاركنا في موضوع اليوم. شكرا لك أول شيء عبد الرحمن، ويقول طبعا الشعور بحماس عشان هذا تعلق على موضوعنا عشان العودة للدوام، ويقول قرية بران التراثية. طبعا نرجع للمكان نفسه. طبعا ايش هو المكان؟ طبعا قرية بران التراثية، وهي طبعا هي قرية تراثية تقع على قمم جبال محافظة قلوة في منطقة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية. تبعد عن مدينة الباحة نحو 90 كيلومتر، ويقدر عمرها بنحو 500 عام. شيدت مباني بران التراثية من مواد مستمدة من الطبيعة مثل الأحجار وأخشاب السدر، إضافة إلى استخدام الحجر المار الأبيض لتشكيل الزخارف الهندسية، إلى جانب النقوش المعمارية على أبوابها ونوافذها. طبعا يصل ارتفاع مباني القرية من 3 إلى 4 طوابق، حيث ترتبط هذه المباني بطرق وممرات يتراوح عرضها من 2 متر إلى 3 متر. وفي وسط القرية مجموعة من المدرجات الزراعية اللي كانت تمثل مصدر عيش لأهالي المنطقة آنذاك. طبعا السياحة في قرية بران التراثية، تعد قرية بران التراثية معلم تراثي ووجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، كمان تحديدا في فصل الشتاء لاعتدال أجواءها بين طبيعتها الجبلية الخضراء. وكمان سجلت هيئة التراث هذه القرية قرية بران التراثية في قلوة ضمن 25 موقع تراثي عمراني في منطقة الباحة في السجل الوطني للتراث العمراني بهدف الأرشفة ورقمنة المواقع التراثية بمناطق المملكة لتكون في سجل رقمي حديث يسهم في يسهم كذلك طبعا التراث الحضاري في المملكة. مستمعينا، أكيد إحنا كده نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفا أحلى. إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم من البرنامج. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله غدا على خير. هذه تحياتي لولو العبدالله، كنت معكم من أمام الميكروفون، وسلطان المحياوي من الإخراج. نشوفكم على خير. باي باي.

0: جدة اف ام على هواك بستين ثانية.
1: عندما تصبح رحلة العلاج أقرب وأسرع، الغذاء والدواء تفتح أبواب أمل جديدة ببرنامج نادر لدعم مرضى الأمراض النادرة. وداعا لبطء الاتصال، قفزة مذهلة بنسبة 89% في استجابة الألعاب الإلكترونية بالمملكة تضع اللاعبين في قلب الحدث. إنجاز تاريخي يرفرف عالياً، أبطال الوطن ينتزعون الميدالية البلاتينية الأولى للمملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات. لوحة نحتتها الطبيعة بفرشاة السحر، صخرة المتأومة في تيماء تقف شاهدة على عراقة التاريخ بتكوينها المعجزة. وأخيراً من روعة الهواية إلى شغف العائلة، أسرة اسكتلندية تحط رحالها في مزاد ملهم الدولي لتحويل تربية الصقور إلى قصة نجاح ملهمة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، يا هلا وسهلا، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

نعود لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28، رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، اقتباساتكم، افتتاحيات الحلقة اللي تحبوا تقدروا ترسلوا. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان تقدروا ترسلوا اقتراحاتكم على الدايركت مسج في حسابات خاصة. أكيد أرحب بكل اللي انضم معنا الآن وكل أصدقائنا في الحرف 29. طيب، اخترت لكم افتتاحية تقول فن التصالح مع الأمس. الماضي محطة للتعلم وليس منزلا للإقامة، مهما كانت الإخفاقات أو الفرص الضائعة التي تتذكرها بحنين أو بندم، لا تجعلها ثقلا يمنعك من التقدم. اغفر لنفسك أخطاء الأمس، فقد كنت تفعل أفضل ما تعرفه في وقتها بناء على وعيك في ذلك الوقت. اليوم أنت شخص جديد، اليوم أنت شخص مختلف، أكثر وعيا، أكثر نضجا، أكثر معرفة، وأكثر قدرة على الاختيار بشكل أفضل. طيب، هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها، وخلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. طيب، الموضوع اليوم بناء على طلباتكم واختياراتكم، وتحديدا عبد العزيز من الرياض حب إنه اليوم يكون موضوع الحلقة عن النسيان. واليوم عديت الحلقة بما يتناسب مع رغبتكم، بس رح نتكلم عن النسيان، مو يعني عن النسيان بحد ذاته، لكن نتكلم عن جزئية في النسيان وهي النسيان الصحي، لأنه في نسيان صحي وفي نسيان غير صحي. طيب، النسيان الصحي خليني نقول هو مو فقدان الذاكرة، تمام، ولا إننا إحنا نمحو الأشخاص أو التجارب من حياتنا، هو إننا نتذكر

دون أن نستنزف طاقتنا ومشاعرنا، إنه يبقى الحدث جزء من حياتنا، جزء من قصتنا، من غير أن يظل هو الذي يدير حاضرنا، يدير يومنا، يدير أفكارنا وأيضا سلوكنا أو حتى نظرتنا للمستقبل. أحيانا نقول إننا ما نسينا، أوكي، وكأن النسيان يعني أننا نصحى يوما ما من الأيام وما نتذكر الموقف بكامله، أو أنه ما نتذكر الاسم اللي معين يعني سبب لنا مشكلة بحياتنا. تمام، يعني كأنه نسيان يعني أنه أننا إحنا نمحي هذه المواقف ونمحي تفاصيلها. لكن في نسيان ممكن يكون بطريقة صحية، بمعنى أنه نتذكر ونتعلم من هذه التجربة والموقف. ممكن نتذكر شخص، لكن إحنا ما نعلق حياتنا على أمل أنه يعود في يوم من الأيام. ممكن نتذكر موقف بايخ أو نتذكر إساءة بس ما نشعر بحاجة للانتقام. أحيانا نتذكر فرصة مننا ضاعت بس ما نظل نقضي الأيام والسنين إنه نتحسر على هذه الفرصة اللي راحت. ممكن نتذكر مرحلة جميلة من حياتنا ولا نحاول إعادة الحياة لها بالقوة، لأنه في شغلات بحياتنا يعني مراحل، الناس، الحياة كلها عبارة عن مراحل. ما في شخص ممكن يظل معك من أول الطريق إلى النهاية، ما في شعور معين يظل يرافقك طول فترة حياتك، ما في نجاحات معينة أنا إنسان ناجح طول الخط وسوف أظل على القمة. في عقبات، في دروبات ممكن تصير بالحياة. هذا ممكن أفضل تعريف لموضوع النسيان الصحي، هو مو أن تختفي الذكرى بل أن تختفي حاجتك إلى تغيير ما حدث. تعلم مما صار، ما نقول أنسى، لأنه موضوع النسيان ده ما في أحد بينسى. يعني حكون أكيد مبالغة في الكلام وغير واقعية وغير منطقية لما أقول لشخص انسى وينسى. ما في، هي ما هي ضغطة زر أنه أنا أنسى وحنسى، نو. أنا ممكن أكمل حياتي لكن هذا الموقف أنا ما حنسى ولا راح أخلي يأثر على حياتي. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة FM. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم الحلقة بناء على رغباتكم وطلباتكم تكلمي عن النسيان. اليوم نتكلم عن النسيان الصحي. النسيان الصحي لا يعني المسامحة بالضرورة، يعني هذه نقطة مهمة جدا. ممكن تنسى تمام، وممكن تسامح دون أن تعود. أوكي، ممكن تتجاوز شخص دون أن تقتنع بما فعله مثلا، لأن التعافي لا يشترط دائما أن نصل إلى جملة أنا والله نسيت بالكامل. أوكي، أحيانا النضج يكون معرفة الشيء اللي بيأذيك وتبعد عنه تمام، وهذه صورة ناضجة جدا من النسيان. وطبعا في فرق بين النسيان والكبت. أوكي، ممكن يقول شخص إني أنا نسيت بس هو قاعد يحمل في قلبه كتير، أو الكبت قاعد يزيد. يعني أنا ما أريد التفكير في الموضوع. النسيان الصحي يقول أستطيع التفكير فيه لكن مش مضطر إني أنا أعيش في داخلي في داخل هذا الشيء وخلي يتبعني. التجاوز تقول أنا تخطيت خلاص، إن الموضوع صار لا يعنيك. أوكي، ما صار لي أهمية، حدث وصار فخلاص انت راح تكمل حياتك. طيب، احيانا احنا لا نتمسك بالشخص نفسه مثلا، بل بالنهاية اللي احنا ما حصلنا عليها في بالنا في راسنا كده نهاية معينة ونبغاها هي اللي تصير. اوكي، فاحيانا تجربة معينة احنا نبغى نطلع من هذه التجربة بالنتيجة اللي في راسنا،

مو شرط إنه تكون موجودة. أحيانا إحنا ما نتمسك بدي التجربة أو بهذا الشخص أو بهذا الموقف عشان نفس التجربة نفسها أو هذا الشخص، بل نبغى نحصل على نتيجة ونهاية معينة في رأسنا إحنا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، في مشاركات كتير. طيب يحيى، يا هلا وسهلا. يحيى يقول: لا أحد يعلم ما الذي أصابك، ولا أحد يدرك كيف تدور معاركك الخاصة مع الحياة. ما الذي زعزع أمانك وأطفأ عفويتك؟ وكم كافحت وكم خسرت؟ لا أحد يعلم حقا من أنت. كلما ارتقى عقل الإنسان قلت رغبته في الضجيج. تحياتي للجميع، وخاصة المخرج سلطان اللي ما هو إنسان عادي باختياراته وبذوقه الجميل يحيى. وكمان سلطان يبادلك أحلى تحية يا يحيى. طيب كمان عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. مساء الخير مريم وابو سعد المبدع وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله. عبد الله يقول: النسيان الصحي لا يعني ان نمحو الماضي، بل ان نتوقف عن السماح له بالتحكم في حاضرنا. فبعض الذكريات سوف تبقى، لكن مع الوقت يمكن أن نفقد ألمها ونحتفظ فقط بما تعلمناه منها. ليس من الضروري أن تنسى ما حدث حتى تتعافى، يكفي أن تتذكره دون أن يؤلمك كما كان. والنصيحة أن تتقبل ما مضى ولا تجبر نفسك على النسيان، بل ركز على بناء حاضر يستحق اهتمامك. فالتعافي الحقيقي ليس أن تختفي الذكرى، وإنما أن تستعيد حياتك من بعدها. عبد الله بركات. مازن الغانمي يقول: النسيان نعم من الله، ولكن المواقف بعضها لا ينسى. نعم أتفق معك يا مازن. مازن يقول: مو النسيان اللي خليك تنسى المواقف، كمان المواقف القوية. نعم أكيد. طيب أذكركم برقم الواتساب مرة ثانية: 800-244-28-28. اليوم حديثنا عن النسيان، بس مش أي نسيان، عن النسيان الصحي. نغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن النسيان الصحي، تمام؟ 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج على حساباتي الخاصة في منصة إكس أو سناب شات. أكيد أهلا وسهلا بالجميع. طيب يوسف حسين صلاح من اليمني، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريم ومساء الخير سلطان وكل مستمعي جدة FM. يقول أشوف النسيان مش ضعف، أحيانا هو الطريقة التي يحمينا بها قلبنا عشان نقدر نكمل. الذاكرة تشيل كثير، ولما ننسى بعض التفاصيل نعطي لأنفسنا فرصة نبدأ صفحة جديدة. وأحلى شيء في النسيان أنه يذكرنا أنه الحياة ما توقف على وجع أحد. وسعيدة جدا بمشاركتي وسعيد جدا بمشاركتي معكم اليوم في الحرف 29. تحياتي، أهلا وسهلا بك يوسف، صديق عزيز لتسعة وعشرين. طيب معتز سيف، يا هلا وسهلا، بيقول النسيان ليس محوا للذاكرة بل هو ترويض للقلب لكي يكف عن النزف كلما مر طيف الأمس في خاطره. لا تحزن على ما فات فإنه لن يعود، بل ابتسم لمنح حاضرك فرصة أن يكون أجمل بكثير مما ظننت أن الماضي كان عليه. يا سلام يا معتز. طيب هادي سيف، يا هلا وسهلا، كمان يقول كل دقيقة تعيشها بوعي وفرح في الحاضر هي انتصار حقيقي على كل ألم جرعك إياه الماضي. طيب كمان مين كمان معانا؟ علي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي يقول النسيان والتعافي مهارة نفسية تحتاج إلى تدريب مستمر. عود نفسك على التخطي وعش يومك الجديد تاركا أمسك الحزين خلفك، فالوقوف عند كل تعثر يسرق فرحتك ويعطل حياتك الطبيعية. غدا سوف تزهر في رياضك جنة وسوف تنسى كل ما أبكاك. الحياة تمنحنا دائما فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونتجاوز العقبات والأحزان التي مررت بها لتشرق أوقاتك بالفرح والسلام. علي الطميحي. طيب كمان هادي با حداد، هلا وسهلا. هادي يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي برنامج الحرف 29 وللمذيعة المتألقة مريم ومخرج حلقة الليلة أكيد مخرجنا سلطان المحياوي. يقول خلال مراحل حياتنا نمر بأحداث منها مفرحة ومنها محزنة، ومن الطبيعي أن ينسى الشخص بعض هذه الأحداث، ولكن بعض الأحداث المؤلمة يبقى جرحها غائر في القلب. سلامة قلوبكم يا رب وما تشوف إلا السعادة. عموما مضى من الوقت نصف ساعة وعدد دقيقة واحدة، نرحب كل نضم معنا الآن وفي نصف ساعة الثانية، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا كل اللي انضم معنا الآن في الحرف 29. اليوم نتكلم عن نسيان، مش أي نسيان، النسيان الصحي. طيب خليني كمان، ممكن البعض يسأل يقول طيب يمكن الزمن كفيل إنه يخلي الواحد ينسى. خليني أقول لا تراهن على الزمن، لأنه أحيانا إذا أنت راهنت ممكن والله السنوات تطول وإنت ما نسيت، تمام؟ ممكن يجي حدث معين، موقف معين، إنك أنت يرجع يفكرك بالذي حدث، تمام؟ وبعد كده ممكن يختل يومك وحياتك وإلى آخره. النضج والوعي في مثل هذه الحالات مهم جداً. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، وأنا شايفة في كثير حقيقي من المشاركات وأنا سعيدة فيها جدا. طيب فؤاد قطان، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان، يا هلا وسهلا. يقول في شخص متألم من الماضي ومأساته بسبب المواقف المحزنة، فقلت له أفضل شيء هو النسيان، أتدري ما هو أفضل شيء تصنعه مع إنسان محزون لكي ينسى أحزانه أو مكروب؟ أن تصير له أذن حانية وتكون محلا لشكواه، وأن تسانده وتتحمل وهج مشاعره ولا توبخه ولا تتعالى بحكمتك عليه، بيكون مرتاح البال لعله ينسى أحزانه ومتاعبه وألامه. نعم اتفق معك. عز الدين من اليمن، هلا وسهلا. عز الدين يقول موضوع النسيان يوجع في بعض المواقف، بس بنفس الوقت يريح، لأنه يخلينا نتجاوز أشياء كان صعب نعيش معها. والنسيان يحافظ على سلامنا الداخلي، والنسيان يعلمنا أنه كل شيء يمر، وأنه بكرة دائما في فرصة عشان نبدأ من جديد. اتفق معاك يا عز الدين. كمان عاشق الزعيم، هلا وسهلا. عاشق الزعيم يقول حين يعجز الواقع عن احتواء أرواحنا، يفتح الخيال لنا نافذة لا يراها سوانا، فنمضي إليها على مهل، نحمل في أيدينا نغمة وفي قلوبنا حكاية، وفي الروح أمنية تبحث عن وطن. مين كمان؟ تقريبا أنا قرأت أغلب المشاركات، وكمان باقي مشاركة أبو ناصر.

هلا وسهلا أبو ناصر، يقول السلام عليكم، مساء الخير. هلا وسهلا يا أبو ناصر، يقول فنجان قهوة وحبر قلم وورقة، وهنالك على الطاولة شمعة تنير للعتمة، وتلك حروف منثورة على الصفحة، جمعتها وكتبتها كلمة وراء كلمة، عشق تسمو به نفسي، وحب ينبض به قلبي مع كل نبضة، وصوت أسمعه أرتاح له بكل همسة، فراشة حطت على زهرة، فما أروع المنظر وما أرق اللحظة.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: يا فارس العشق، يا فارس العشق، هل في الحب مغفرة؟ حطمت صرح الهوى والآن تبكيه. يا فارس العشق، هل في الحب مغفرة؟ حطمت صرح الهوى والآن تبكيه. الحب كالعمر يسري في جوانحنا حتى إذا ما مضى لا شيء يبقيه. الحب كالعمر يسري في جوانحنا حتى إذا ما مضى لا شيء يبقيه. عاتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها، وعمرك الغض بين اليأس تلقيه. عاتبت قلبي كثيرا كيف تذكرها، وعمرك الغض بين اليأس تلقيه. في كل يوم، في كل يوم تعيد الأمس في ملل، قد يبرئ الجرح والتذكار يحييه. في كل يوم تعيد الأمس في ملل، قد يبرئ الجرح والتذكار يحييه. إن ترجع العمر هذا القلب أعرفه، ما زلت والله نبضا حائرا فيه.

0: في 60 ثانية.
1: عندما تصبح رحلة العلاج أقرب وأسرع، الغذاء والدواء تفتح أبواب أمل جديدة ببرنامج نادر لدعم مرضى الأمراض النادرة. وداعاً لبطء الاتصال، قفزة مذهلة بنسبة 89% في استجابة الألعاب الإلكترونية بالمملكة تضع اللاعبين في قلب الحدث. إنجاز
2: جدة اف ام على هواك.
3: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير هلال العناوين. الهلال رغم الرباعية غير مقنع، والنصر بدأ الموسم متسلطن. الأهلي وبداية الموسم بشكل جاد، والمعاناة تتجدد في الاتحاد. الشباب يصل مع الوحدة الأشواط الإضافية بطاقة التأهل حائرة. الهلال أمام الرائد بداية مشوار المحافظة على لقب الطاي، يسعى لاصطياد بنو قادس.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أنا خالد الشريف وضيوف الكرام الكابتن محمد الدائي. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوليد، يا أهلا وسهلا.
0: فهد الريفي مساء الخير.
2: الله يحييك، مساء النور عليك وعلى المشاهدين وعلى العصبي اللي جاي اليوم.
0: ما في أبرد منه في الدنيا، أبرد واحد في الحياة. والله
2: واحد يعزز له. أنا كاتب العنوان للحلقة يعني عشان المشاهدين، فقاعد أقول الله يعيني على محمد، كتب لي واحد تحت انتبه ترى عصبي.
1: أبرد واحد العصبي، أنت العصبي اللي شفناك الموسم الماضي.
2: بداني صدق.
0: طيب، الأسبوع الماضي يوم الأربعاء سألتكم من بطل الدوري، فهد أمس سألته قال نفس رأيك الهلال.
2: خالد ترى من الصعب الواحد يتكلم.
0: لا برأيي ما في
2: أي أوكي، من الصعب الواحد يتكلم عن مبارتين ثلاث، كثير من الناس من الجماهير يقول وش ذا اللي بيقول كذا، لكن احنا نتكلم على أندية كبيرة، أندية عندها نجوم وعندها صرف وعندها جمهور وعندها بطولات وعندها يعني كلها الأندية اللي بنقول ونرشحها شخصية البطل موجودة عنده.
0: بس أنت يعني لذلك أنا أقول الرأي المفاجئ اللي أنا والكثير من الناس كواحد نصراوي وشايف النصر وبطل الدوري الموسم الماضي تقول لا الهلال هو بطل الدوري.
2: ما أدري، يمكن اعتقادي أنه صعب أن الهلال يغيب ثلاث سنوات أنه ما يأخذ دوري. أنا أشوف أنها صعبة.
0: وإذا ثلاث سنوات وإذا خسرت
2: الهلال له حذوته له أشياء يعني الهلال لا حذوته لا يعني له الأمور الخاصة عنده الدوري يفرق بطولة مثل الدوري تفرق حذوته. وفوق ذلك الهلال مستعد عنده استقرار أفضل من الأندية.
0: حذوته وش يقصد فيها؟
2: ها؟
0: وش يقصد بحذوته؟
2: يعني
0: حظوته مش حذوته حظوته
2: حظوه اللي تبي تسميها يعني ف يعني خالد أنا ما أبغى أدخل في أمور لكني أنا أشوف أن الهلال شخصيته استقراره استقطاباته دعم أمور كثيرة حتى أن يعني ملكيته انتقاله قبل الأندية الأخرى، لذلك أقول له حظوته في أمور كثيرة. فيعني أنت من يعني أنا أشوف لما تشوف النصر مدرب كان يمثل جزء كبير من المنظومة راح، استقطابات سيئة، عدد اللعيبة الموجودة عنده من أقل اللاعبين، الاتحاد في نفس الطريقة موسم يعني أنا أشوفه موسم صفري بلا استقطابات لا أشياء، الأهلي نفس الطريقة.
0: هلال بطل الدوري؟
2: ها؟
0: هلال بطل الدوري؟
2: إلى الآن أنا أشوف الهلال بطل الدوري.

0: تفضل محمد. طبعا محمد حيقول اني انا قاعد ايش؟
1: تخدر نفسك.
2: لا هو شوف لي فهد يعني اي واحد يا خالد قبل ما يبدا الدوري برشح على الاستعدادات اللي قاعده تصير على المباريات الوديه.
1: ابي ترشيحك.
2: انا قلت لك انا من اول حلقه يعني قبل ثلاث ايام قلت لك انا ممكن الهلال يحقق الدوري، لكن معنا انزاجي شفنا اول مباراه احنا وش اللي صار فيها. يعني اعتقد ان كل جمهور الهلال ما هو راضي عن المدرب.
1: يعني بقاء انزاجي ما في دوري.
2: والله انا بوجهه نظري
1: ايه
2: نتعب انفسنا معنا مدرب زي هذا.
0: هذه مداخله في ذا الموضوع.
2: احنا الحين انا اللي اتكلم الحين شوف
0: احنا بيناقش. خلصت انا اقول لك انا قاعد بس
2: تقطع حبل افكار انت هذه.
0: خلاص خليني اقول بعدين ارجع لك. انا اقول انه كثير من الهلاليين الان ما عندهم، انا ما اقصد والله ترى محمد، بس انا قاعد اشوف
3: طيب.
0: قاعد اشوف اها
3: بس الوحده الان سجل الهدف الثاني في على الشباب في كأس الملك طبعا في شوط الضفية. قبل ما قاطعكم بس مرونا النتائج واعطينا ان الوحدة 2-1 في الشوط الضفية لم تنتهي. طبعا هذه نتائج مباراة كأس الملك. انا اخذتونا هلال ونصر وذا ونسينا الشباب. هذه البكرية والحزم 3-2 الحزم، العروبة وابها 3-2 العروبة فكلات الترجيح، الوحدة والشباب 2-1 الوحدة. تبغوا تتكلمون على الدوري ولا على الشباب؟
0: اللي تبي والله. انا يعني انا خلينا على الكاس،
3: خلينا نتخلص المباراه،
0: خلينا ننهي من كاس الملك ونشوف هذه، او تبينا نتكلم؟
3: لا خلينا نكمل في الموضوع.
0: طيب نتخلص المباراه. انا والله يعني انا قاعد اشوف كثير من الهلاليين خاصه بعض الاسماء، انا ما اقصد فيهم ترى محمد على فكره، يعني حاطين السبب انزاغي حتى خاصه في المباراه الاخيره. خلينا ما حتكلم عن الموسم الماضي، يعني كنت اخترت مدرب له طريقته له اسلوبه، الهلال شخصيه فريق بطل ولازم هو يهاجم ما ينفع يدافع ما ينفع، كل هذه الاشياء عارفينها. لكن الان يا خالد فريق في 28 دقيقه يسجل 3 اهداف، اللعيبه كانوا بارزين في 28 دقيقه هذه، لما هبط مستوى اللاعبين راح قالوا انزاغي. الموضوع ما هو موضوع انزاغي، الموضوع ان الهلال تركيبته خاطئة مع انزاجي أو مع غير انزاجي. يعني لما أشوف منا بنزيما ما يصلح من الهلال، وأنا قلتها من الموسم الماضي. مالكم عنده هبوط مستوى، سافيتش مو سافيتش خوينا، تتكلم على مثلا كنود، تتكلم على كلوبالي، كل هذولا عندهم هبوط في المستوى، عندهم أخطاء واضحة أنهم يتحملون جزء كبير، لأن هاللعيبة دائما نقول الهلال يشيل المدربين بالنجوم بالاستقطابات بالامور الكثيره اللي قاعدين نشوفها في الهلال.
1: طيب في مدرب، في مدرب
0: تقول انزاغي طيب. من سنتين وانت تتكلم على انزاغي، انزاغي استحاله على هالنجوم.
3: المشكله عشان لاعب اجنبي قفل مع الموضوع فهد. المشكله في الهلال لو ترتبها لي، عمل اداره، انزاغي، لاعبين.
0: لا انا في حياتي ما شفت الهلال في فوضى مثل ما الموسم الماضي والموسم هذا.
3: فوضى وين؟
0: اداريا فنيا. انا اتكلم على منظومه هي سبب اختيار
3: انزاغي. بريء؟
0: انزاغي بريء؟ لا انا ما اطلعه بريء، لكن هو هذا الرجل، هذه طريقتي.
3: طيب.
0: هذا اسلوبي منهجي انا قاعد اطبقه. لكن انت في استقطاباتك، في هدرك المالي الكبير، في اللاعبين الموجودين عندك، يعني صراحه الهلال كان في فوضى عمل في المنظومه ككل، تتحملها المنظومه ككل في الهلال.
3: طيب انا ترى برجع لانه تاخير مباراه كاس الملك وحاسه السكريبت كله في اللي قاعد يصير بكاس الملك. بكمل على الهلال وبعدها برجع للامور الانتخابات اذا لك تعليق. بس
2: لا تعليقي فهد، اكيد انه معجب انزاغي، لازم يستمر انزاغي. من اعطاه الدوري الموسم الماضي؟ ما في الا انزاغي هو اللي اعطاه.
0: لا مو
2: تسعة. طيب خلينا نتكلم، انا خليتك انا ساكت. طيب يعني انزاغي العام الماضي 9 مباريات كلها تعادل، ليته مع الاتحاد ولا مع النصر متعادلين، او مع الاهلي او مع القادسيه كان اقول لك ممكن هذولهم فريق الند بالند 50-50 ممكن، لكن فريق حتى الفرق اللي هبطت تعادلت معها. يعني معناته انه شغل مدرب هذا. انت لما تيجي الموسم اللي بعده اللي هو الموسم اللي بديناه 27 دقيقة فقط الهلال لعب كورة 3-0 3-0 يا خالد. لو انا حارس مرمى ابى العب وانا مرتاح، ابى قد تركيزي يبيقل يصير وانا مرتاح اركز. لكن لما تيجي الشوط من بعد الهدف الثالث المدرب يرجع الفريق يلعب طريقة دفاعية، الشوط الثاني بداية الشوط الثاني إلى الدقيقة 80 والهلال يلعب كان الفيصلي الهلال والهلال الفيصلي. يعني هذه من اللي مسؤول عنها؟ هل مسؤول عنها الإدارة؟ هل هي مسؤول عنها الجماهير؟ هل هي مسؤول عنها من مسؤول غير أنزاغي؟ اللاعبين اللي داخل الملعب، أنا لما تقول لي بنزيمة أقول لك بنزيمة على عيني وراسي، بس ما هو ستايل الهلال. كنا نبغى راس حربة هداف. مالكم يقول لي ما قدم مستوى، مالكم الآن هاللي المفاوضات اللي صايرة إنه الدعية وهذا، أنا يجب أفضل من مالكم تو تخلي مالكم
1: انتقل مالكم.
2: هو هذا اللي أقول لك، هذا الغلط. إحنا قاعدين قرارات مدرب أنزاغي،
0: بس إنه هابط مستوى
2: لا ما
0: هذا عنده أخطاء كثيرة.
2: يذكرني يا خالد
0: مو سفتش اللي إحنا نتمنى.
2: شوف يذكرني يوم راح مشيل قبل الموسم الماضي، حسينا فعلا يعني ما في تعويض المشيل، وهذه هنا المشكلة. الآن نشوف ندخل تجربة جديدة، ما ندري هو اللاعب إنه زي إمكانيات مالكم زي إمكانيات ميشيل أو أسوأ. يعني دائما الاختيارات يا خالد بالأوقات الأخيرة هذه مشكلة بالنسبة لأنزاغي. أنزاغي الفترة الشتوية العام الماضي 9 لاعبين أو 8 لاعبين شفناهم كلهم احتياط.
3: أرجع للهلال والنصر والأهلي والاتحاد والقادسية والشباب والاتفاق، كلها بكل تأكيد. وأدري عندكم كلام كثير عن الجولة الأولى وعن الموسم ككل، لكن الحديث الآن بكل تأكيد الحديث هو كله عن الانتخابات وماذا يحدث في الانتخابات. معنا القانوني الأستاذ يعقوب المطير، المستشار القانوني لبرنامج دورينا غير. أبو يوسف مساء الخير.
4: مساء النور أبو وليد وضيوفك بالاستوديو والسادة المشاهدين.
3: طيب أبروح لك لعملية الانتخابات سريعا في كذا سؤال وعرف حاضر فيها بكل تأكيد. أولا على موضوع سريعا على موضوع الطعون، يقال أن الأستاذة والدكتور خالد الغامدي قدم طعنين، الطعن الأول على قائمة رزيزة، الطعن الثاني على عدم استبعاد قائمته، صحيح؟
4: هذا طبعا متداول، ولكن لا يمكن تتقدم أكثر من طلب في جهة واحدة، بمعنى لا يمكن تتقدم بطلب طلب تدفع رسوم وطلب آخر تدفع رسوم، بالتالي يتم تقديم طلب واحد يشتمل جميع الطعون على القرار من لجنة الانتخابات لترشيح أو لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي كرة القدم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الإجراء طبعا غير صحيح. الإجراء الصحيح هو أن تكون هناك طلب تحكيم واحد يوضح فيه بيانات المحتكم والمحتكم ضده والمحتكم عليه، وأيضا ملخص للمنازعة، وأيضا يعني طلب الطعن على قرار لجنة الانتخابات باستبعاد المرشح للاتحاد السعودي كرة القدم.
3: طيب يعقوب، بالنسبة للطعون عشان تقدم الطعون أعتقد المبلغ 148,000 صحيح؟ على كل طعن ولا لا؟ صحيح؟
4: غير صحيح.
3: ها؟
4: إذا صار هذا الشيء طبعا أنا في وجهة نظري القانونية غير صحيح.
3: طيب هو أنا المعلومة عندي قدم طعنين، كل طعن قدم فيه 148,000 على نفس المحكمين ولا لا؟
4: لا يمكن أن تتقدم أكثر من طلب على طعن واحد. أنت في الأخير عندما تقدم مركز تحكيم الرياضي السعودي يطلب منك طلب تحكيم باعتبار أنك أنت المحتكم، هناك محتكم ضده، وهناك أيضا محتكم عليه اللي هو القرار لجنة الانتخابات باستبعاد هذا المرشح، ثم تفصيل
3: يعني نظاما مقبول اللي أقصده.
4: لا يمكن أنك تدفع مرتين، دفع مرة واحدة لطلب واحد.
3: طيب هو طلبين
4: موجود، هو لديك هيئة تشكيل شكلة هيئة تحكيم واحدة، فكيف تدفع مرتين والهيئة واحدة؟ فبالتالي أعتقد أن هذا إجراء غير صحيح. الإجراء الصحيح يتم دفع رسوم واحدة لطلب تحكيم واحد لدى مركز تحكيم، ويقدم هذا الطلب ويحال إلى هيئة التحكيم المشكلة من 3 محكمين، كل محتكم يختار محكم، المحتكم يختار محكم، المحتكم ضده يختار محكم، وبالتالي هناك محكم مرجح لهذه الهيئة.
3: ممتاز. طيب أبروح لك إلى يمكن الطعن اللي موجود على حسب ما وصلنا من الدكتور خالد الغامدي بخصوص قائمة رزيزة. وجود ورنا قائمة من فضلكم الأستاذ بدر رزيزة المرشح للاتحاد السعودي لكرة القدم، ورونا أعطونا البنت لميا بن هيان، هي صحيح قائمة لميا قائمة خالد الرزيزة من فضلكم، بدر الرزيزة قائمة بدر الرزيزة من فضلكم. أيوة لميا بن بهيان اللي هي نائبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي نظاما، أبغى أعرف نظاما.
4: طبعا
3: وجودها في قائمة حالية وهي حاليا تعمل كنائبة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
4: جميل سيد الخالد،
3: تفضل.
4: طبعا وجود مرأة كعضو في قائمة المرشحين هو شرط وجوبي لكل مرشح يتقدم إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وبالتالي يجب أن تتمتع هذه المرأة بجميع العناصر التي تؤهلها للترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي. طبعا الأستاذة لميا حسب ما نراه هي ما زالت عضو في الاتحاد السعودي كرة القدم، حتى تاريخه لم تقدم الاستقالة، وبالتالي تواجدها في قائمة بدر زيزكا، طبعا أنا لا أعلم هل هي قدمت استقالة أو ما زالت يعني تعمل.
3: إذا إذا إذا لم تقدم الاستقالة وش اللي حيصير؟
4: إذا قدمت الاستقالة،
3: إن لم تقدم الاستقالة،
4: إذا لم قدمت استقالة لا يمكن أن تترشح إلى عضوية قائمة مرشح جديد، وهي في نفس الوقت ما زالت تعمل، هناك تضارب مصالح في هذا الجانب. لأن ما زال قائمة الأستاذ ياسر المسحل هو الوحيد الذي قام تقديم الاستقالة، وحسب النظام لا يوجد هناك تقديم استقالة الأستاذ ياسر المسحل بسقوط قائمته، ما زال الإدارة تعمل بدون وجود الأستاذ ياسر المسحل، تسير مهام الاتحاد السعودي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وبالتالي تواجد الأستاذ ليما أعتقد أنه هذا التواجد غير صحيح. ما لما تقدم الاستقالة، ربما قدمت استقالة وبالتالي تواجدها يكون صحيح، فحتى لم تقدم استقالة بالتالي تواجدها أنا وجهة نظري يعتبر أنه هناك تضارب مصالح، الأستاذ لميا موجودة في الاتحاد السعودي الحالي، وايضا هي مرشحه في قائمه الاستاذ بدر زيزه، بالتالي هناك تضارب في في في وجود الاستاذه لميا ما لم تقدم استقاله معلنه.
3: طيب عشان بس انت قعدتها لي 10 مرات سؤال، ان لم تقدم الاستقاله الطعن اللي موجود من للدكتور خالد الغامدي بالنسبه لقائمه الزيزه ايش حيصير فيها رايك؟
4: في حال
3: تقدم الاستقالة

0: قال
1: نعم في حال تقدم الاستقالة
0: عدم تقديمها للاستقالة، انسى تقديمها للاستقالة، انا رايح للاتحاد الثاني. في حالة عدم تقديمها للاستقالة وش حيصير فيها؟
1: ممكن الاطراف المتقدمين في طعون على قرارات لجنة الانتخابات، ممكن يكون هناك تغيير في موضوع الاستاذ لميا، لانه في الاخير وجود المرأة في العضوية هو شرط وجوبي، بالتالي خروج المرأة العضو المرأة بالتالي يسقط القائمة بالكامل.
0: إذا قبل الطعن،
1: إذا قبل الطعن على مسألة تواجد الأستاذ لمية، أنا لا أعلم الطعون التي قدمها الأستاذ خالد الغامدي أو غيره من المرشحين.
0: حلو.
1: ولكن يجب نعلم أن الأستاذ لمية ما زالت في قائمة الأستاذ ياسر المسحل، في قائمة الاتحاد الحالي، وبالتالي في حال تواجد هناك ما يمنع تواجدها في قائمة الترشيح، أنه في الأخير لم تقدم الاستقالة، فكيف هي ما زالت موجودة تعمل وتسير عمل الاتحاد الحالي، وفي المقابل هي مرشحة في قامة السيد بدر زيزة، هناك يعني تضارب في تواجدها، من مزات هي اللي تعمل،
0: يعني تسقط قائمة
1: المفترض هذا التضارب ما لم تقدم الاستقالة. احنا لا نعلم هل الأستاذ يامي قدمت استقالة أو لا، ولكن هناك تضارب وجودها الحالي وترشيحها على قائمة جديدة، وبالتالي أن قائمة السيد ياسر المسحل، مجلس إدارة ياسر المسحل لم تسقط بالكامل، هو الذي قدم الاستقالة، وبالتالي جميع أعضاء الاتحاد السعودي يسيرون أعماله حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.
0: تقديم الطعون وقت الانتهاء من تقديم الطعون.
1: طبعاً يوم الأحد تقريباً يوم 23 أغسطس هو اليوم الأخير لإعلان والانتهاء من موضوع الطعون، ثم إعلان القوائم النهائية، بعد ذلك يتم إعلان أيضاً تواريخ الطعون النهائية على القوائم النهائية. ولكن هو كل الكلام السيد خالد على مسألة الأتعاب صراحة الأتعاب مكلفة، أتعاب عالية مختلفة أيضا على الأتعاب في محكمة كاس. محكمة كاس في هكذا أمور تكون الأتعاب على استئناف ضد القرارات من صادرة من جهات أو هيئات، تكون الأتعاب مجانية، فقط 1000 فرنك سويسري وهي رسوم إدارية، وتكون أتعاب المحكمين مجانية. هذه طبعا محكمة كاس، وهي طبعا هي تعتبر المحكمة الرياضية الكبرى على مستوى العالم، فلا يمكنك أنت تأخذ أتعاب هالشكل، هذا أتعاب عالية جدا، وإن كانت أتعاب يعني تحكيم معجل ليس تحكيم عادي، ولكن لا تكون بهذه الرسوم، لأنه في الأخير هذا استئناف أو طعن على قرار صادر من هيئة أو من جهة. فعندما تقارن المبلغ الكبير هذا 143 أو 148 في محكمة التحكيم الرياضية السعودية، محكمة التحكيم العالمية اللي هي كاس، 1000 فرنك سويسري باعتمادها بما يعادل ممكن 4600 ريال سعودي، فبالتالي هناك في اختلاف وتباين في هذا الجانب.
0: طيب هذا الجدول الزمني اللي موجود، احنا وصلنا اليوم الى 16 اغسطس، وهذا الجدول الزمني ظاهر امامك وظاهر امام المشاهدين وهو خلفك، تفضل يا يعقوب.
1: طبعا هذا الجدول الزمني تكلمنا عنه، هو اطول عملية انتخابية 38 يوم تبدا من 22 يوليو وتنتهي في 30 اغسطس. طبعا يوم الخميس الماضي بدأت مرحلة يعني نهاية الطعون والبت فيها. نعم
0: وقفها.
1: شوف لو تشوف أبو الوليد، يوم الخميس الماضي كانت نهاية فترة الطعون لجميع القوائم التي تم استبعادها، يوم السبت الماضي كان هو الفصل في الطعون. طبعا تنتهي فترة الفصل يوم الأحد القادم يوم 23 أغسطس، وبالتالي يوم الأربعاء بعد القادم يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين، والاثنين اللي بعده حيكون في مسألة يعني الفصل في الطعون النهائية بعد إعلان القوائم النهائية. بالتالي نشوف حنا يوم الأربعاء، الأربعاء هو أهم يوم إعلان القوائم النهائية، نشوف هل هناك قائمة جديدة حيتم إدخالها مع الأستاذ بدر زيزة أو هناك قائمة واحدة، فيوم الأربعاء هو الفيصل في هذا الجانب.
0: طيب اضافه جديده استاذ يعقوب.
1: شكرا لك ابو وليد، شكرا لك.
0: في شيء اضافه تطلع لنا.

0: في الآن صدمتنا في عملية احتمال ها إذا الأستاذ لمية بن لمية المرشحة مع نائب في قائمة رزيزة إذا كانت تعمل في الاتحاد السعودي ولم تقدم الاستقالة، هذه اللي فهمتها منك ها، وتم الطعن فيها ممكن قائمة رزيزة تسقط،
1: لأنه العضو المرأة هو شرط وجوبي في هذا الجانب، وبالتالي استبعاد المرأة عضو مرأة يسقط القائمة بالكامل باعتبارها شرط وجوبي، فلا يوجد هناك مرأة أخرى لو مفترض يعني دائما اللي فاهمين في هذه الانتخابات أوضع أكثر من احتمال، أوضع أكثر من عضو مرأة، ليس مرأة واحدة، حتى لو سقطت في هناك مرأة أخرى باعتبارها شرط وجوبي في كل قائمة يجب أن تتضمن هذه القائمة عضو مرأة، وبالتالي استبعادها هو سقوط القائمة بالكامل.
0: استبعادها وسقوط القائمة بالكامل هذا
1: ولكن أنت بوليدة ما علقت على التكاليف الأتعاب، أتعاب المحاكمين
0: دقيقة أنت أنا قاعد أدور على التكاليف اللي موجودة هنا 148 ألف صح ولا لا يعقوب؟
1: ها؟ نعم 148 143
0: في سويسرا كم؟ في الكاس؟
1: نعم شوف سويسرا في اختلاف
0: إلا يشوف كمان
1: سويسرا المحكمة كاس باعتبارها أعلى محكمة على مستوى العالم، محكمة كاس هناك طعون على قرارات صادرة من جهات ومن هيئات تكون رسومها رسوم المحكمين مجانية فقط 1000 فرنك سويسري هو قيمة تسجيل طلب التحكيم، رسوم إدارية ولكن المحكم مجاني لأنه اعتراض على جهة، ولكن في النزاعات في العقود المالية بين اللاعبين والاتحادات القارية أو فيفا أوروبية وإلى آخره تكون تبدأ قيمة يعني ساعة المحكم تبدأ من 500 فرنك سويسري وتوصل إلى مبلغ من 30-60 ألف فقط
0: مبالغ فيها
1: النزاعات المالية الضخمة، تخيل 30-60 ألف فرنك سويسري بهالشكل هذا، بالتالي 1000 فرنك سويسري يعادل 4000 ريال سعودي تقريبا حسب سعر العملة، وبالتالي كانت إنه الاعتراض على قرار صادر من الهيئة ليس نزاع مالي، وكيف يكون المبلغ التكاليف أو الأتعاب المحكمين بهذه القوة؟
0: تروح وين الأتعاب هذه؟
1: تروح للمحكمين.
0: المبالغ هذه تروح لمين؟
1: أكيد المحكمين. المحكمين.
0: ليت المحكم.
2: الغرامات
0: اطعنوا زي ما تبون كلهم
1: صاروا المحكمين نفسكم انتم
0: الله يرزقهم، لا الله يرزقهم بالعكس الله يرزقهم، وبالعكس اخواننا واعزاء وعارفين نثق في القرارات اللي تطلع منها دائما في القضاء في جميع الاعصده في السعوديه، بقول لك 148 على كل طعن تروح لهم الله يرزقهم ان شاء الله،
1: لانه في الاخير هذا اعتراض على قرار صادر من جهه او هيئه، ولكن لو كان نزاع مالي بين مثل نادي برشلونة ونادي الاتحاد الأسباني أو ريال مدريد نزاع مالي تكون الأتعاب فعلا تكون يعني أتعاب المحكمين تكون عالية وتقدر ساعة المحكم من 500 إلى 1000 فرنك سويسري فتجمع الساعات عمل المحكم في هذا الجانب، يعني النطاق التقريبي لوضع محكمة كاس في أكبر نزاع مالي ضخم من 30-60 ألف فرنك سويسري، فبالتالي يعني لا يمكن هذا ليس نزاع مالي.
0: أنا سؤال يعني وجاء السؤال أساسا في برنا الهاشتاج من فضلك من الأخت يقول هل تتوقع أن مثل هذه الأشياء البديهية بتغيب عن رجل مثل بدر الرزيزة تكلم بتواجد في قائمة الأخت لمية بن هيان يعقوب؟
1: ليش لا؟ في الأخير أنه
2: أنا ما أتوقع والله
1: أي شخص يعني يقدم الطلب قد يكون هناك في اخطاء او عيوب قانونيه، فبالتالي مع كامل احترام سيد بدر زيزه او غيره من الناس بالتالي يعني ممكن يعني السيده لمية بتواجدها صحيح بتقديم الاستقاله ويعني ابتعادها من الاتحاد السعودي، ولكن كانت استقاله غير معلنه، ممكن في شيء احنا ما نعرف صراحه او تم عزلها او شيء، فبالتالي قد يكون تواجدها نظامي صحيح، يعني بالتالي هذا في اشياء غير معلنه.
2: واحد بيدفع 148 الا عنده معلومه ماذا أقولها يعني، لكن إنها صعب إن ما تقدم استقالتها، صعب إنها تقعد مرشحة هنا وتطلع في يعني وظيفتين صعبة مرة، يعني ما أعتقد إنها يوصل يعني إلى هالجهل وإلى هذا عدم يعني إلمام بالقوانين واللوائح حقت الانتخابات، ما أعتقد، أنا استبعدها صراحة.
1: لا سيما الأستاذة لمية هي نائبة رئيس الاتحاد السعودي.

0: السعودي بالتالي هي الآن من تسير أعمال الاتحاد الحالي، كيف يعني تسير في الوضع الراهن وترشح نفسها لقائمة أخرى، بالتالي هناك يعني تضارب أو تعارض في هذا الجانب.
1: لا أذكره أنه ياسر المسحل هو اللي قاعد يدير الاتحاد السعودي يا يعقوب، ما هو لمية اللي قدم استقالته. طبعا ياسر المسحل ولمية يمكن قدمت استقالتها، أكيد أنه هذا نظاميا شيء طبيعي أنه
2: ينحل.
1: إيه؟ لا طبيعي أنه يسيرون أمور للاتحاد لما تجي الانتخابات، يعني هذا اللي أتوقعه أنا، مستحيل أتفق معها.
3: بس أنا اللي فهمته من يعقوب قال في شيء اسمه تعارض مصالح، سمعتها ولا لا يعقوب؟
0: نعم بالضبط.
3: ها؟
0: بالضبط نعم.
3: تعارض مصالح إذا كانت موجودة كنائبة رئيس الاتحاد السعودي الحالي وبرشحها في القائمة حقت الأستاذ بدر الزيزة، هذا اللي فهمته منه قانونيا.
0: نعم في حالة
2: عشان كذا صعب
0: لم تقدم
2: عشان كذا صعب إنها ترشح هنا، أكيد إنها يعني عندها إلمام كامل باللوائح، استحالة إنها بترشح هنا وهي أساس في وظيفة، يعني صعبة.
0: ربما قدمت استقالة واستقالة غير مولدة.
2: وصلنا إلى هالدرجة والله يعني صراحة برافو على خالد الغامدي إذا مسك هالخيط، والله العظيم صار عشوائية في الانتخابات.
1: ما أظن على بدر، ما تمر على بدر يا أخي، ممكن تنفيذ بكذا شركة وبكذا هذا، يعني ما أعتقد أنه تبتمر عليه.
3: عفوا يا عقوب، كنت بتقول قدمت استقالتها لكن إيش؟
0: غير معلنة. ممكن قدمت الاستقالة ولكن الاستقالة غير معلنة، بالتالي ممكن يعني يكون وجهة
3: نظر. بس في الاتحاد السعودي لما أحد يقدم استقالته تعلن دائما،
0: ممكن
3: دائما تعلن. اللي أفهمه أنا قدم استقالته فلان، قدم استقالته فلان مهما كان عضو أو رئيس الأستاذ ياسر المسحل مسيب الخير قدم استقالته، بس أي عضو يقدم استقالته فما بالك في نائب، ليش لم تعلن؟ هذا السؤال.
0: نعم بالضبط يعني
2: الا اذا كانت موجوده، اذا ما قدمت استقالتها في احتمال كبير انه كانت موجود الموضوع هذا موجود من قبل ما يقدم ياسر المسحل الاستقاله. يعني انا اروح مع هذا الاتجاه، اذا ما قدمت استقالتها فان هذا الامور مرتب قبل ما ياسر المسحل يقدم استقاله.
3: يعني لحظة، القائمة هذه موضوعة قبل ما يقدم كلها صارت ترى
2: ما استبعد قبل، يعني ما استبعد أروح مع أنه يوم قدم بدر زيزة استقالته من القادسية فامتجاه إذا كان ذي ما قدمت الاستقالة وخالد الغامدي مو مقدم هالمبلغ في سبيل أنه إلا عنده معلومة كاملة، يمكن في خطأ ما انتبهوا في ظل وجود ترتيبات مسبقة، ما أعرف. أنا كقراءة الحدث أقول كذا، لكني أستبعد بالفعل أنها تكون عندها يعني وظيفتين.
1: مستحيل. أنا أقول يمكن ربما بترك، ما هو لازم العضو، عضو مجلس إدارة الاتحاد لابد أنه يعلن. ما أعتقد أنه شفنا كثير يا خالد يستقيلون بس ما يعلنون.
3: يعلن الاتحاد السعودي يا جماعة، يعلن الاتحاد السعودي ولا يعقوب؟
0: مفروض
1: يتم. إذا صار في بديل يمكن.
0: مفروض يتم الإعلان، مفروض أنه يتم الإعلان في حال تم تقديم الاستقالة، ولكن في حالة الأستاذ لميا حتى الآن لم نرى أي شيء من الاتحاد السعودي أو أعلنت من حساباتها في التواصل الاجتماعي، مثل ما أعلن الأستاذ ياسر المسحل. ياسر المسحل أعلن في حسابه في منصة التواصل الاجتماعي بأنه قدم الاستقالة وقد ييسر أعمال الاتحاد حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، وبالتالي في موضوع سيد لمية صراحة
2: بس هو
0: أنا لا أعلم.
2: خالد رافع
3: الأستاذ خالد الغامدي، الدكتور خالد الغامدي رافع طعن
2: على عدم تقديم الاستقالة،
3: طعن أول شيء على قائمته ولا لا؟ هذا اللي فهمته؟ إذا في معلومة خطأ يعقوب
0: طبعا
3: قانونيا اثنين على قائمة الأستاذ بدر الزيزة.
0: طبعا انت تعرف سيد خالد انه اجراءات التحكيم اجراءات رسميه وسريه، لا يمكن باي حال من الاحوال انه احد يعرف تفاصيل الطعون، ولكن ربما
3: حسب ما وصلنا
0: ربما الاستاذ خالد، اكيد الاستاذ خالد يعني طالما انه هو تقدم بالطعون على قرارات لجنه الانتخابات في الاتحاد السعودي راح يقدم على كافه ما يعزز موقفه القانوني في هذا الجانب، بالتالي قد انه قدم طعن على مساله استبعاده بسبب موضوع عدم اتقان اللغة الإنجليزية في مخالفة نص المادة 33 تقسيم 2 تقسيم دال، وأيضا قد أنه قدم طعن على موضوع وجود عضو المرأة في قائمة الأستاذ بدر الزيزة وهي ما زالت تعمل، احنا لا نعلم بذلك، ولكن هذا حسب ما هو متداول في هذا الجانب، ولا نعلم هل الأستاذ لمية هل قدمت استقالتها من الاتحاد السعودي أو ما زالت هي على رأس العمل وترشيحها في الجانب الآخر مع قائمة بدر الزيزة.
3: واضح. والله.

0: صحيح هندخل
1: في الأخير يوم الأربعاء يوم 23 أغسطس هو إعلان القوام النهائية، قد يتم الإبقاء على أستاذ بدر
0: ولا في بعدها طعون خلاص ها؟
1: فيها راح تكون طعون ولكن الطعون على القائمتين بس أو القائمة
0: وإذا في قائمة واحدة ها؟
1: بالتالي إذا كانت قائمة واحدة بتكون بالتزكية، إذا كانت أكثر من قائمة راح تكون يعني بالتصويت في الجمعية العمومية، وبالتالي هو ليس إعلان رئيس الاتحاد السعودي في يوم 23 أغسطس ولكن هو يتم إعلان القوائم النهائية الداخلة في مسألة الانتخاب مجلس الإدارة الاتحاد السعودي.
2: طيب لو كانت صحيحة هذه
0: لو كانت صحيح
2: لو كان صحيح شو يصير؟
0: تسقط قائمة بدر زيزة ما سمعته
2: ويروح من الترشيح؟
0: يروح من الترشيح
1: لأنه لا يوجد هناك أي امرأة عضو إلا شخص واحد أو عضو امرأة واحدة في قائمة سيد بدر زيزة. لو كان هناك أكثر من امرأة في استبعادها ما يسقط القائمة، لأنه في الأخير وجود العضو المرأة في القائمة هو شرط وجوبي، فعدم وجودها في القائمة
0: عشان كذا حط لك ثنتين عشان
1: نعم بالضبط. في قوائم أخرى ضمت أكثر من عضو امرأة.
0: أنا علي نعم شاء الأمان. طيب الأستاذ يعقوب مطير المستشار القانوني أي إضافة أخيرة؟
1: شكرا لك وليد ولضيوفك بالاستديو.
0: شكرا لك والله أعطانا قنبلة. بس ما يعني ما أنا أنا أنا أتكلم كذا داخليا، ممكن أنت اللي قلتها ولا فهد، ما تمر على بدر زيزة وخبراته
2: ما تمر إلا إذا كانت أنا أقول مرتبة من مبكرا يعني أنا شو
3: يعني هي لمية أصلا هي لمية الأستاذة لمية ايه؟ أكيد أنك تعرف الأنظمة تعرف اللوائح
2: أي صح
3: لأن هي بالاتحاد السعودي ايه؟ وعارفة مع ياسر المسحي ما أعتقد أنها تبي بيصير عليها تصير اللقط هذا كله والطعون اللي صارت من خالد الغامدي.
0: طيب هذه نتائج كأس الملك، الشباب الآن يتعادل مع الوحدة 2-2 وشكلها رايحة ركلات ترجيح.
2: والله شوف مباراة اليوم الشوط الأول بعد الفرص اللي أنا شفتها للوحدة كان مفروض ينتهي الشوط الأول لا يزيد يعني 4 أهداف في الضياع اللي كان فيه الشباب، لكن أنا أعتقد كراسكو رد يا نادي الشباب في الشوط الثاني وانا رجوعه كذا ما حيفرط فيها الشباب رغم النقص اللي قاعدين نشوفه.
0: صارت للموسم الماضي للعلم الشباب مع ابها اعتقد دور 16 او 32 طرد منه لاعبين وتاهل بركلات الترجيح. رتويت ممكن تكون رتويت هذه السنه للسنه الماضيه بعد الفاصل. الهلال أكثر الفرق كسبا لركلات الجزاء في دوري المحترفين والنصر ثاني بفرق 11 ركله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة فيلم. وين رحت؟
5: لا رحت الضبط،
6: راح يتأكد
5: ضبط ولا هي
6: حجة جاي كذا اللي يمر يتأكد من الطعن هو صحيح ولا لا.
5: يعقوب
4: طيب ننتظر ماذا يحدث. طيب الجولة الأولى التقرير التالي.

0: عاد روشن في جولته الأولى، عاد بالكثير من اللحظات والحماس، وجولتنا دائما غير مع دورينا غير. الزعيم بدأ لكن بدون إقناع، جاب الفوز برباعية، ثلاثة منها من ركلات جزاء.
1: أنا وش جابني هنا؟
0: ونزاقي لا زال بأكثر من وجه فني في الملعب، وجه يرفع الحماس والثاني يسبب لك توتر.
2: عادي كل مرة كذي عادي.
0: والعميد على حطة يدك ما من جديد، بدأ الدوري بتعثر أمام الخلود وفي الإنماء.
3: يا أخي متأكد إنك تعبان أنت؟
1: ما تشوفني تقول يا أخي أكيد تعبان.
0: والأهلي بعد يايس له، خرج بصعوبة بأول نقاط في الدوري أمام الدرعية، هدف واحد يكفي للقلعة.
4: بعد علي منكم الحين أنا هجوة فنانة.
0: وسبيرستيان بدأ المهمة صح من البداية، قاد الأهلي للفوز. دخلت حريف
5: كل علوم كل مراجل أمشي الأرض تطلع شراب.
0: والنصر بدأ الموسم بنفس طريقة الختام، العالمي مساره بس للأمام. وفيليكس ساحر روشن عودنا كل جولة على الجمال. نصر جواو متعة للعين.

0: هذا أبرز حدث في الجولة الأولى في دوري الموسم. رباعيات الهلال 23%، حال الاتحاد 38%، الجمهور راح، مستوى الأهلي 9%، ثلاثية النصر 30%. محمد داية،
1: حالة الاتحاد. الاتحاد احنا بأول حلقة قلنا الاتحاد يعاني، يبي له صفقات بعد مباراة، يعني لا تفهم كم مباراة الجزيرة اللي كانت في أبو ظبي أو في دبي، لكن الاتحاد يحتاج صفقات وصفقات، يعني الكل جاب صفقات إلا ما عدا نادي الاتحاد، يمكن صفقة واحدة لمختار علي بس فقط، ورد على فهد الهريفي قال ذاك اليوم تناقشت أنا وياه، قال لي الاتحاد
0: فارس عبدي
1: قال الاتحاد ما ينقصه شيء، وأنا قلت له يحتاج صفقات. طيب الاتحاد
2: أنا ما قلت ما ينقصه شيء،
0: بجي للاتحاد بس أبرز حدث ثلاثية النصر، رباعيات الهلال، مستوى الأهلي، حال الاتحاد.
2: لا انا اروح على ثلاثيه النصر. النصر ليش؟ لانه
0: الفريق المسجل اربعه. طيب
2: بغض النظر انت اروح على الهلال على 26 دقيقه ويتناصف في المباراه، ولا اروح على فريق مستحوذ وعمل كل شيء في كره القدم طوال الوقت المباراه كامله؟ فبالعكس بروح مع ان النصر كاول مباراه الموسم يقدم هالمستوى.
0: طيب الان الوحده يسجل الهدف الثالث، ركله جزاء في آخر الشوط الإضافي الثاني، 3-2 الوحدة في كأس الملك. أبها الآن خرج من دوري روشن، خليه مخرجنا كأس الملك كما أقول الفرق اللي من دوري روشن. أبها من دوري روشن خرج، والشباب من دوري روشن حتى الآن يخرج، حنرجع للشباب وهذا. طيب روح للمتصدر، بجي لك انا على بنتو ولا العقيدي مع زحمه الاجانب اللي في النصر محمد.
1: والله شوف انا من وجهه نظري صراحه يعني العقيدي افضل من بنتو صراحه. أفضل. انا افضل يعني انا من وجهه نظري، ولكن دائما الحارس المحلي يا خالد ما تقدر تضمنه انه يلعب طول الموسم.
0: ما شاء الله لاعب لك ما شاء الله 20 سنه.
1: لا في في في حراس يقدر يشيل اصابته، يقدر يتعالج بسرعه، وفي حراس لا. انا اذكر نواف العقيدي جته مشكله يوم في الطاي في الظهر عنده، كانت وقعدت فتره، يعني هذه طبعا هذه شيء يعني خالصين انه اللاعب المحلي دائما او الحارس المحلي يا اخي اصابته تطول.

0: الحارس الأجنبي على طول يرجع.
1: أنا أتفق مع محمد، أنا أروح مع العقيدي على بنتو. لكن أعطي فرصة لثمانية لعيبة أجانب يلعبون في الـ في الـ أنت تحتاجهم صراحة النصر. يعني حتى العقيدي يعني الآن بنتو ما عنده شخصية النجم اللي تقول هذا يرد أشياء لا معقولة. صح الموسم الماضي تألق في كثير من المباريات، لكن ما في فرق كبير بين الاثنين. فأروح أذهب مع احتياجات الفريق في أنه يلعبون ثمانية داخل الملعب.
2: طيب من كلامك هذا أجانب فريق النصر هذا الموسم التسعة، لأنه تقريبا حيدر لن يشارك التسعة. صحيح. أنت برأيك صحيح. من المفروض اللي يشاركون بين رونالدو جواو فيليكس؟ من اللي يستبعد اللاعب اللي يستبعد؟
1: أنا أروح على بنتو. يستبعد بنتو؟ أنا أروح على بنتو، خاصة أتكلم على خمس جولات ست جولات قادمة. نصر قادر عليها أنه يعني يفرض. ليش أنا أقول لك هالكلام أروح معاه يا خالد؟ لأني أنا أخذت من جسوس أنه أنا عندي أندية الوسط أحاول ما أخسر ولا نقطة من أندية الوسط، وهذا سبب تألق جسوس في تحقيق البطولات الدوري. ما دائما يروح على النواحي الهجومية والضغط العالي والدفاع المتقدم في سبيل أنه يقول المنافسين خليني أحاول أجمع كم نقطة منهم لكني لا أخسر. والعام النصر لم يخسر من أندية الوسطى إلا مع الاتفاق نقطة واحدة، والباقي كله كان يضرب بالأربعات والخمسات في هذه الفرق. فلذلك أذهب مع هذه السياسة في ظل أني أبغى يعني أحقق بطولة مهمة مثل بطولة الدوري.
2: يعني بنتو في المباريات مع الفرق المتوسطة والأقل
1: ما تحتاجه، مشيت إلا ما تحتاجه، لأن قوة طالبة عندك. أيه؟ والنهج اللي أنت بتدي تأخذ أنك تكسب الأندية الوسط، أعتقد أنها بالعكس فكر وطريقة حلوة.
2: الأمس سمعت جميع أنواع كلام الغزل في جواو فيليكس، أبغى أسمع منك. لا
0: هو أفضل لاعب في الدوري السعودي، يعني ما يختلف عليه اثنين، لاعب تكتيكي، لاعب يلعب جميع المراكز، تبغاه راس حربة، تبغاه صانع لعب، تبغاه طرف يمين طرف شمال،
2: يمتع بعد
0: وممتع بنفس الوقت. يعني الهدف اللي جابه أمس يعني فيها متعة صراحة، وأنا شفت الاستديو يعني كلكم تغزلتوه. حنا اللي ويشوف المباراة
2: صدق لما شفت الهدف
0: لا متح يا أخي،
2: صفقت قلت ردة فعل بكلمة
0: لا لا شوف توقع قال الله فيها لا لأن الكورة صحيح يا أخي. حنا دائما شوفه بقول لك حنا الجمهور السعودي ترى نحب المهارات.
1: صح
0: اللي يجيك هدف بالشكل هذا، الله يذكر يوسف ثنيان أنت قلت له البارح، يعني حتى النصراوي لو الهدف بالنصر تلاقوا فيها متعة.
1: صحيح جواو لما يحمل الكرة تحس إنه يفكر في الجمهور، يفكر إنه يجيب شيء جديد،
2: استمتع.
1: إيه يبغى يستمتع، جاي طرب جاي أنا أبغى استمتع، أبي أسوي أي شيء.
0: بعدين أبو الوليد نفس مستواه بكأس العالم، يعني ثابت المستوى.
1: طيب جوهرة صفراء هذه صراحة، والله جوهرة صدق لقى نفسه في النصر. ترى شفت
0: جوهرة عالمية
1: في مسيرة حياته ما كان ذاك التألق اللي تألق فيها
2: في حياته، لم يلعب موسم كامل. صحيح. في تاريخه كلها إصابات. صحيح. أعتقد جسر جيسوس عرفه كيف يتعامل.
1: أقول جوهرة صفراء وش يقول
0: من عين فهد؟ الله يعينه من عين فهد،
1: يعني تبيها جوهرة زرقاء
0: لأنه لعب فهد زي فيليكستر موسيقار كرة السعودية
2: أكيد. أبو سطام اللي ما تابعه يلحقون على لمساته خيالية، تبي صناعة، تبي تسجيل، تبي بناء هجمه. صحيح. تبي تسجيل فراس، الكلام عليك مو
0: تبي قائد الفريق.
1: لا قائد الفريق على جواو، ما في مباراه ما تلقى تسديده هدف حركه مهاره، يعني حتى باستلامه بالكره يعني انيق في الملعب صراحه بلعبه. طيب.
0: مثل اناقتك صراحه.
2: طيب اسمعني، اليوم هاجمكم جماهير النصر، رسالتك لهم جماهير النصر وش بتقول لهم؟
1: وش ايش؟
2: وش تبي رسالتك الى جماهير النصر؟
1: انا اقول انه متاكد ان كثير من الجماهير ما كانوا يتوقعون انه يظهر النصر كبدايه موسم بهذا المظهر، الكل كان متشائم. بل اني اشوف كثير في التواصل الاجتماعي في اكس كانوا متشائم وما كان يتوقع ويطلع ان النصر يطلع بهذه الصوره. لكن صراحه النصر يملك حلول ولاعبين صراحه عندهم امكانيات عاليه.
2: رسالتك لهم
1: يعني تتكلم على تنوع.
2: رسالتك إلى جماهير النصر،
1: ثقوا بهذا الفريق. صحيح أنه يعني الكلام الديون اللي قاعدين يتكلمون عليها الإحباط لا يحبطونكم، هذا الأشياء كلها وقتية وتزول. وأنا متأكد أن النصر يبغى له زيادة، يبغى له ظهير يسار، يبغى له بعض اللاعبين اللي تستقطبهم. أنا متوقع أن النصر يعني بيقدم وبيمتعكم كثير، بس أنتوا حضوركم لازم يكون طاغي.
2: عادل عليك.

0: الشناوي مراسلنا مع جماهير النصر والفتح بعد المباراة.
1: كان المستوى اليوم
2: الحمد لله الحمد لله معنا راجع، وتعرف المستويات اللياقة في بداية الدوري تكون شوي، لكن الحمد لله ما قصروا، وخصوصا اللاعب الجديد كوستا جاب هدف ما شاء الله مرة ممتاز، زي ما قال خوي على نظام جسس هجومي مرة ما يحب يرجع كورة ورا، حتى اللاعب ما شاء الله الجديد سامو كوستا اليوم دخل شج هدف مرة قوي لمعنا،
1: يعني بإذن الله نشوف انطلاقة جيدة للنصر
2: بإذن الله دوري واسي بإذن الله والكأس ملك
1: كلها
2: نكوش على الكل.
3: والله الموسم هذا واضح ان النصر بادي بداية قوية جدا، المحترف الجديد طمنا عليه ما شاء الله، كاب جول اول خمس دقائق او ربع ساعة، ان شاء الله بداية قوية للنصر وان شاء الله يواصل على الرتم هذا.
4: والله صراحة مقنع رغم الغيابات اللي صارت اليوم واللاعبين اللي فيه البدلاء كثير، لكن المدرب دخل صراحة مستوى كويس، والشوط الاول 2-0 مستوى ممتاز صراحة، والشوط الثاني قام يريح اللاعبين عشان مباراة كأس الملك، شيء ممتاز صراحة انه يريحهم لقمة زي كأس الملك.
0: هذا حديث هذه مباريات النصر القادمة، فهد محمد الدرعية النصر طبعا في كأس الملك اللي بعد الغد أعتقد، الرياض النصر دوري، اتفاق النصر، النصر التعاون، الاتحاد النصر، بدون خايف من مباراة الدرعية.
5: أنا والله خايف خالد الدرعية، الدرعية محفز
0: احتمال مالكم يلعب احتمال مالكم مع الدرعية،
5: وهذا اللي بعد يتكلمون عنه، يعني الدرعية مو سهل، درعية محفزة ودائما الفريق اللي طالع في تجانسه في انسجامه في آماله تلعب أمام الفريق النصراوي، لكن يعني إن شاء الله أن التحضير لهذه المباراة تكون غير.
0: إلى الهلال سريعا، رباعية في افتتاحية الدوري محمد.
6: رباعية غير مقنعة، اللي بيشوف المباراة يقول الهلال خاذيها مباراة سهلة الأربعة، لكن لما تشوف أحداث المباراة يا خالد صراحة فيه عدم مبالاة من لاعبين داخل الملعب، والمصيبة الكبرى من المدرب. الشوط الثاني إلى الدقيقة 80 تحس أن الهلال هو الفيصل والفيصل هو الهلال، يعني تراجع غريب، يمكن سجلوا هدفين أخطاء دفاعية، رجوع الفريق من أنزاقي، بغت تجي الفرصة الثالثة التعادل لكن بونو وفق، لكن لما نجي للمجمل أنه أنزاقي يتحمل كثير من هذا، كولوبالي علامة استفهام صراحة
5: صحيح.
6: يعني لا تمركز لا قيادة
5: بعد الإصابة سائر لا شيء،
6: يعني غريب غريب، يعني أنت كابتن منتخب السنغال المفروض أنه يصير أدائك أنت قائد الفريق من وراء الملعب، لكن للأسف الشديد شفنا حنا فيه نزول.
0: محمد هذه أكبر نتيجة للهلال في افتتاحية الدوري 4-2 في تاريخه،
6: هي في تاريخه بس
5: يعني 4-2
6: كلها بلنتيات، ثلاثة بلنتيات.

0: لا والله لا
1: هو صاير بس انه هو صاير بالاول الاخير حكم
0: اول ما جيت تتكلم
1: مو لاعب حكم صاير هو بالاخير حكم معتزل هو صار الحين قاعد يقيم البلنتيات ويقيم كل شيء
0: يبيني ارد كلامه لما كان يتكلم اجيب له مقطع يوم كان يقول احنا لعيبه واحنا نشوف وخبره
1: بس انت صرت 20 سنه
0: ويقول خبره 20 سنه انت صرت احنا معاصرين وفاهمين
1: انت صرت منافس لعبد الله القحطاني الحكم
0: على كل حال خلينا نرجع
2: بيجي ابو زياد عليك موجود الان
0: اي خلينا نعود على ضربه الجزاء اقول لك يوم تكلمت انا اتوقع يعني كنت متوقع ان الهلال الاول لكن ما كنت اتوقع ان النصر بيكون يعني
3: طبيعي ترى شوف ركلات الهلال ما له ذنب
0: متنافسين انا اكثر مهاره اكثر لعيبه اكثر
1: انا بقول لك شيء اول شيء طريقه لعب الهلال هجوميه هذه واحدة. شيء الثاني
0: شخصية فرق بطلة. شخصية فرق بطلة تبغى بطولات.
1: لما تبتدي مالكم سالم سبتش كلهم لاعبين أعتقد أنك واضح.
2: هو محمد فهد النقاش كان الحصول على 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة. شاهد أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة في دوري المحترفين تاريخيا.
0: والله خالد
2: الهلال عفوا 5 مرات صارت له. الفتح مرتين. النصر مرة. القادسية مرة.
1: شيء طبيعي.
2: ترى ثلاثة يعني ثلاثة
0: أنا شوف أنا ماني ضد كمية البلنتيات اللي تحسب في المباراة من حق من يعني اللي تتحقق وهو يستحق ذلك ما حد يقول لك شيء لكني أنا مثلا في المباراة الأخيرة الهلال حصل زي أنت تقول 5 مرات حصل 3 ما حد اعترض على بعض الضربات الجزاء لكن المباراة الأخيرة هذه أنا صادقت على ضربتين جزاء لأن صحيح فيها احتكاك
2: أي واحد اللي أنت
0: اللي اعترضت عليها ضربة الجزاء الأولى انا اعترضت عليها لانه
1: شبيهه اليوم
0: الاقرب صار. الاقرب للمشاهد لاي احد يشاهد انها ما بحث عن الكره كان يبي يهرب منها كان ضام يده يبي يهرب منها لقى مخرج اخر انها في اليد اليمين طيب. يعني لو كانت باليد اليمين كان الكره ما راحت لضربه الجزاء
1: المفروض يا خالد يصير فهد هريفي هناك
2: لا لا ولا ولا خبراته
1: لا يعني كل الحكام كل الحكام يا خالد كل الحكام جميع القنوات جميع البرامج قالوا بلنتي الا ما عدا واحد الاستاذ فهد
0: طيب ممكن تعلمني فقط. ممكن تعلمني ليش جت ضربه جزاء
1: ايه
0: علمني ليش جت ضربه جزاء
1: يا اخي ابغى اشرح لك
0: لا انت تعلمني لك انت علمت كل المحلي
1: يا اخي طالع يده واضح
0: ايش اي
1: اليمين
0: ما قربت اليمين
1: اليمين
0: لو اليوم صارت طيب هذا اللي انا اتكلم معاك هذا اللي
1: صارت اليوم
0: طيب اسمعني محمد هذا اللي انا اتكلم معاك لو باليمين ما راحت ضربه الجزاء عند البلنتي ما راحت الكره عند البلنتي
1: هو قال
0: كان نزلت تحت لو باليمين هي ضربه في اليسار
1: عبد الله القحطاني قال لك البارح
0: ما تثبت
1: قال الكره لو ما ضربت يده كان رايحه يعني واضح وضوح الشمس يعني كلهم قالوا ضربة جزاء طيب. إلا بعد فهد الحكم فهد الريم
0: بالله عطني هذه اللقطة اللي قدامك
2: هذه اللي تو
0: من هنا أنا ما حجيب واحدة من الكاميرا بجيبها من هنا يعني الواحد بشويش الحين ضربة في يده اليسار المضمومة اللي هارب منها اللاعب رحنا في اليد اليمين من كثر ما هو هارب منها من يده اليسار علشان عارف انه من اليد ما تمد راح بيده اليمين على خلف هم لما شافوا يده رجعت على ورا قالوا ضربت في اليد لو ضربت في اليد نزلت الكره تحت ما تروح عند ضربه الجزاء
1: طلعت برا الجسم وقال لك
0: الحين انت شوفها قدامك وين في اليمين
1: راحت يا فهد
0: يعني ما ضربت اليسار محمد يعني هي ما ضربت اليسار
1: يا اخوي هي
0: بس
1: الاعتراض على يده اليمين
0: طيب لا معلش
1: انا ما لي دخل في يده الشمال
0: اسمع معليش
1: ما دخل بده
0: اذا ضربت اليسار هي
1: يعني شوف لعبه الهلال
0: انا بس انك
1: تروح الكره اللعبه
0: انا بس لك ضربت اليسار ولا لا
1: وهذا لكن عبد الله القحطاني
0: جاوبني
1: انت الحكام شرحوها
0: جاوبني الحين ضربت اليسار ولا لا
2: كيف ضربت اليسار
0: هي ضربت اليسار ولا ضربت اليمين
1: انت لا تضحك انت لا تضحك على ضربه اليسار
0: يعني ضربت اليسار
1: اليمين
0: يعني ضربت اليسار صح
1: اليسار بالجسم اليسار
0: ليش تبي تهرب
1: اليسار بالجسم
0: طيب بالجسم
1: هي لكن هي طلعت على الدين
0: الان قدامك ضربت اليسار
1: اليوم صارت ترى اليوم صارت اليوم نفس اللي صارت
0: ليش تهرب مني الحين
1: اليوم صارت نفس
0: معليش معلي من اليوم علي من اللقطه هذه اذا انت صادق تقول عليك من اللقطه هذه اللي في اليسار ضربت اليسار ولا ضربت اليمين الان
1: يا اخوي ضربت اليمين وين الخطا فيه
0: الان الكره
1: كيف الحكم الفار كيف حسبها وكيف حكم الساحه حسبها لان ضربت اليمين يا فهد
2: الله نجلس سنتين على هالطاولة وبيقنعك وانت تقنعه ولا حد بيقنعك
1: يا اخي انا معي الحكام كلهم
2: ما انتم الاثنين اتكلم انا
1: لا اتكلم
0: انتم الاثنين انت على الحكام قبل فترة كان يتكلم مع عبد الله ويقول الحكام والمحللين ويقول انت سبت محلل هو قاعد زعل تضايق ابى اجيب المقطع انا وبرتوته
2: تضايق
0: زعل على عبد الله وقال انا لي 20 سنة وانا مدري ايش
1: يا اخي هي حالة جدلية

0: بس هذه ما هي حاله جدليه
1: ولا انت قلت لك انها جدليه انك هربت ما جاوبت الحين اقول لك ضربت اليسار تقول لي لا ما ضربت ضربت
0: اليمين عبد الله القحطاني معنا عبد الله القحطاني نساله
2: لا وزياد خله مرتاح
1: زي المحكم بينه وبينه
3: طيب عفوا عفوا
1: اسمع كل واحد وجهه نظره انا اللي خلاني اقول عند الهلال يستحق ضربتين جزاء الثانية والثالثة طيب. يخليني تعصبي يعني معقول بتعصب على ضربة جزاء واحدة مثلا هي وجهة نظر أنا ما أشوف أي واحد عنده عيون شاف اللقطة هذه يقول ما شفت ما في شيء يثبت إنها ضربت في اليمين لكنها في شيء يثبت ضربت في اليسار طيب. ولو ضربت في اليمين طيب. ما راحت عند ضربة الجزاء
2: طيب. أنا هذا اللي ما قلت لكم ما حنقفل الموضوع ده إلى بكرة طيب أصحاب ذوي الإعاقة أخواننا أهلنا ومننا وفينا وجزء من المجتمع واحد من أصحاب ذوي الإعاقة في مباراة الهلال والفيصلي ورسالة إلى مقاعدهم ونسمع الكلام اللي يعور القلب
4: كيف شايف الأجواء في الملعب هنا هل هي تساعدكم في الدخول والخروج ولا صعبة شوي
5: والله جيدة لكن تحتاج تطوير حقيقة
4: من أي ناحية؟ وش اللي واجهته من صعوبات اليوم اللي ما خلتك يعني تكون روحة والجاية
5: المسافات طويلة غير كذا احنا كأشخاص ذوي إعاقة نحتاج نشرب وناكل ما سمحوا لي أدخل بالقهوة اليوم حقيقة أنا يعني احتاج مشروب بارد يبرد علي الحقيقة
4: ممتاز طيب بإذن الله أنها تكون مسموعة عبر دورينا غير الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة يعني يعانون لكن اليوم يعني محتاجين تعطينا أبرز الأشياء اللي يحتاجونها
5: أول شيء بعد المسافة بين المدرج وبين المضمار حقيقة في الدخول والخروج المنزلق يعني ثاني شيء أتمنى أنهم يغيرون مكان الأشخاص ذوي الإعاقة يكون يسوون مدرج زجاجي جنب كراسي الاحتياط يكون مغطى بالقزاز عشان تحمي المشجع من الكرة وهذا شفناه في إنجلترا وإسبانيا
2: والحديث ترى ليس على ملعب نادي الهلال وإنما مو ملعب المملكة أرينا إنما على جميع الملاعب هذول أهلنا منه فينا ولهم المفروض والإعاقة لهم في كل مكان في العالم دخوله وخروجه أسهل واحد اثنين اللي تكلم على القزاز يا جماعة يعني أنا صدمت من المعلومة محمد
3: لا هي صارت ترى على فكرة يوم حنا نلعب أيه؟ في الملز كان هو قال ورا الاحتياط يعني بجنب الاحتياط يصرون أيه؟ بعض الأحيان اللاعب شتت كورة
2: بس يقول حط لي قزاز
3: ايه هي هذه أيه؟ يعني يصرون نفس المحل تحت بس يحطون قزاز على أساس انه ما يقدر يتحرك وهذه مصيبة انك برك تكلمت الأمير فيصل عليها شفت الأمير فيصل قلت المعاقين قاعدين وبالاحتياجات الخاصة قاعدين جنب الاحتياط في واحد مرت الكورة من عنده يا خالد
2: منطقة خطر
3: يعني منطقة يعني بيشتت اللاعب شتت بوسطهم وفي مرة بمباراة نفس الطريقة صارت يعني المفروض إنه الملاعب يجهزون لهم محل وفي قزاز مثل ما قال قزاز يحميهم من الشيء هذا
2: بلاستيك مقوى عشان عدم الكسر
3: نفس اللي بالمنصة ونفس اللي بالهذا يعني زيه يعني ما هم يعني أي ملعب يقدرون يحطون يا أخي 30 كرسي إلى 40 كرسي ويحطون محل قزاز ويقدروا يشوفوا يحطون لهم تلفزيونات بعد أساس في بعضهم ضعيف النظر عنده يشوفه بالتلفزيون اللي عنده زي اللي بالمنصة اللي قاعد بالمنصة الحين بالمنصة الحين تقعد يا
2: خالد والله نحط له كرسي أفضل
3: والله
2: عشان أقول لك أنا حق المنصة
3: يعني لما
2: واحد يقول ماني لاقي أمور باردة
3: هلا تروح للمنصة تقعد وأنت متعافي التلفزيون قدامك
2: واحد يخدمك
3: كل شيء كل الخدمات موجودة كل الخدمات موجودة حتى العشاء موجود
2: والضعيف يقول ما يلاقي شيء بارد
3: يقول أبرد على نفسي
1: أول شيء خالد خلني أشكر صوت البرنامج وأشكرك على هذه الاهتمام بهذه الفئة وبهذه اللقطة اللي لازم نعالجها في ملاعبنا في ظل هذا التسويق اللي موجود للرياضة أنا أعتقد أنه من سنة من السنوات الماضية أعتقد الأمير عبد العزيز كان حريص على الأماكن لهذه الفئة اللي أتمنى الآن نشوف هذه الأشياء اللي تخلينا عنها في ظل هذا التسويق، في ظل مثلا ما هناك جهة واحدة مسؤولة عن كل الملاعب، ما نتكلم على وزارة الرياضة، صارت الحين في ملاعب لكل لكل نادي، لبعض الأندية. فنتمنى أنه أي ملعب يكون حاط في يعني في أساس الشغل حقه أنه يهتم بهذه الفئة.
2: يعني ما أقول أنا ما في كل بيت إلا فيه من أصحاب ذوي الإعاقة، يعني في كل أسرة، أسرة كبيرة، ما أتكلم أسرة بيت، يعني لنا أحد الأقارب موجود، ها، وأعرف المعاناة اللي تجيهم. يا أخي سهل لهم كل شيء،
1: صحيح، حتى درات المياه
2: أفرش لك كل شيء. وش تبي؟ ترى لا أتكلم على ملعب المملكة أرينا، أنا مثال، ممكن الملاعب الثانية أسوأ من اللي موجود في المملكة أرينا، أنا ما أدري عنها. شيء عور القلب كلامه والله.
1: ترى يبغى لنا ترتيب خالد، الجمعيات هذه، الجمعيات
2: اللي وزارة الرياضة تجبرهم،
1: حتى الجمعيات
2: وزارة الرياضة تجبرهم يا فهد، وزارة الرياضة صحيح. تجبرهم في الملاعب.
1: أنا أتفق معك في هذا الرأي، وأنا أعتقد أن المسؤولين دائما سباقين إلى استقبال أنا أقول لك الإعلام مشارك في هذه، وتشكرون عليه كبرنامج على هذه اللفتة المهمة، لكن أنا أعتقد أنه لازم يكون في تنسيق.
3: أكثر من 25 سنة فهد وهم نفس المعاناة، نفس المعاناة. المفروض في تطور الآن بالملاعب الجديدة، لكن للأسف منسيين، وهذا خطأ. يعني نتمنى من وزير الرياضة،
1: نتمنى من وزير الرياضة في للفئات هذه لها أماكن خاصة،
3: نتمنى من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أنه يهتم بالموضوع هذا، هو مهتم
2: بحول الله. حيصير تقرير كامل عن جميع الملاعب في المملكة، عن أماكن والخدمات الموجودة لذوي الإعاقة، هذول أهلنا وإخواننا ومننا وفينا. سريعا محمد فهد على الدرعية والأهلي، متوقع الأهلي يضرب هذا الشكل كبداية الجولة الأولى؟
1: والله يا أخي شوف، الأهلي ما هو قياس عن المباراة الماضية، تعرف بداية موسم إذا يحقق لك ثلاث نقاط هذه الأهم، أنت تفكر كبداية موسم مخزون
2: طبيعي
1: رياضي
2: طبيعي صار له في أداء طبيعي،
1: أنا أشوف طبيعية وعادية مرة. فريق يعني يمر بغياب بعض عناصر المهمين الموسم الماضي، عدم اللي كنا نضرب في استقرار الأهلي، جهاز فني، لاعبين، صار في غياب كثير. اللي طلع فيها مباراة خارج أرضه أنه يكسب هذه النقاط، أنا بالعكس، أنا أول جولة، ثاني جولة، إلى ثالث جولة كل ما حققت النقاط هي الأهم.
2: العيد وجدان محمد مراسلتنا مع الجماهير بعد مباراة الدرعية والأهلي.
6: كونك أهلاوي عاشق لناديه، أول مباراة بدون ماتياس، كيف الشعور؟
7: والله ماتياس وش أقول، يعني خاين، خاننا شوية، والله خاننا كثير، مو شوية كمان.
8: والله الحمد لله افتتاحية كانت مرة حلوة، فالحمد لله بداية مشرفة، الحمد لله يا رب.
9: مستوى كويس كأول مباراة بعد التحضير والمعسكر، إن شاء الله الأيام الجاية يكون الفريق أحسن.
10: حنا كنا أفضل من الأهلي بسبب خبرة الأهلي وهدوءه، كسب المباراة. لو كان عندنا اليوم مهاجم يركز أو متمركز صحيح كان سجلنا، على الأقل كان طلعنا بتعادل.
2: هذا حديث هذه مباراة الأهلي الخمس القادمة إذا موجودة، طبعا غير موجودة. طيب برونا الأهلي في عند مباراة رقم 26/8 مع أوكلاند، وعطونا مسار الأهلي في كأس القارات. هذه مباراة الأهلي يوم 26/8 أمام أوكلاند سيتي في كأس القارات، وهذه مباراة الأهلي طبعا الخمس القادمة أهمها، الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 26/8، الخلود والأهلي 29/8، الهلال والأهلي 1/9.
1: ما كنت أتمنى اللي صار للأهلي، ما كنت
2: يأيس
1: له صراحة أنه اللي صار له انتقال مثلا مثل لاعب مثل كسيه. يعني أنت تعرف أن الأهلي بيمثل الوطن في في في في محافل قريبة، كأس العالم، تصفيات، يعني كثير من من المسابقات اللي ما صدقنا ان الاهلي يكون عنده استقرار بهذا الشكل.
3: سريع، انا اشوف يعني اللي مر به الاهلي صراحه، مدرب رحل، كسيه، محرز، يعني اي فريق بيصير يعني فيه عدم التوازن. لكن مباراه الاهلي مع الدرعيه اعتقد ان الاهلي لازم ياخذ حبه، يعني مستحيل انه يدخل بقوته مستحيل يعني في مباراتين قبل مباراة حقت كأس العالم هذه حقت القارات أعتقد أنه الأهلي بيختلف
2: هذا مسار الأهلي في كأس القارات أوكلاند إذا فاز

0: بيلعب مع سان داونز في جنوب افريقيا، اذا فاز حيلعب مع الاهلي مع اوكلاند، اذا فاز حيلعب مع سان داونز في جنوب افريقيا، اذا فاز حيلعب مع بطل امريكا الجنوبيه التولوكو، بطل ليبرتادوريس والاقرب بالعاده احد الفريقين، هذا اللي بيقابلهم الاهلي، ومن ثم النهائي بيكون امام باريس سان جيرمان. حلم
1: قادر الاهلي صراحه، انا اقول قادر الاهلي، واذا هو الاهلي يعني اذا المدرب حق الاهلي مش على نفس اللي مش عليه اسله طيب. اعتقد انه ينجح.
0: من الاهلي الى الاتحاد محمد.
1: الاتحاد لا حول ولا قوه، قلناها من اول حلقه. الاتحاد يا خالد فريق صراحه ينقص لاعبين لا محليين ولا اجانب، مدرب نفس الطريقه يعني تقدر تعطيه وقت، ولكن لا بد انه العنصر الاجنبي لازم انه يكون افضل من كذا. يعني اعتقد انه شفنا الاتحاد خطوط متباعده في مساحات بالنص، اعتقد كلوب تشوف المباراه حتى الخلود البارح يعني تمسك راسك صراحه انك تقول هذا ماسكها مدرب مستحيل.
0: فهد هذا هذول اجانب الاتحاد الموجودين حاليا ها؟
2: والله يعني
0: من اللي يبقى؟ ما اقول لك من اللي يرحل، من اللي يبقى؟
2: والله كلهم انا اقول لك كلهم الا اعتقد
0: عوار
2: بريرا كسنتر ريكوفيتش الحارس، يعني انا اعتقد انه
0: يعني متخيل انت
2: الحارس احسن منهم،
1: الحارس انا ماني مقتنع فيه الحارس،
2: موسى ديابي اقول لك، لكن انه انا اللي قاعد اشوف في الاتحاد كانه مستكثرين عليه انه جاب دوري وكاس، ما بعد الدوري والكاس جتهم يعني الكل خذل الجمهور الاتحاد وكيان الاتحاد، لا في استقطاباته لا في العمل التراكمي، لا من كل سنة إلى كل للأخرى وهو أضعف من الموسم الماضي. أنا أعتقد السنة هذه الاتحاد الله يعين جمهوره.
1: يا فهد فيه استعداد أسبوعين مستحيل، ما في فريق بالعالم اسبوعين فقط،
2: ولا وشوف الاستقطابات حقته وشوف النجوم اللي عنده وشوف يعني صراحه
0: يمكن عنده مشكله ماليه.
1: الاتحاد عنده مشكله ماليه،
0: اجل
1: ولا الانديه الثانيه وش بتسوي؟
0: عنده مشكله ماليه، ما في فلوس يغير لاعبين
2: من الموسم الماضي.
0: اي عنده مشكله ماليه، ما في فلوس يغير لاعبين.
2: والله يا اخي ما هالمشاكل ما عاد عرفنا لها.
0: لا مشاكل مع النصر ما يقدر يسجل
1: يا رجل،
0: النصر ما يقدر يسجل،
1: النصر غير النصر
2: يعني في فرق في فرق.
0: طيب وهذا نفس الوضع، فرق عليه قروض، ماخذ قروض يعني بالك شو يسوي الصفقات اللي تمت قبل العام.
1: طيب والصندوق الاستقطاب شو يسوي؟
0: الصندوق ولا برنامج الاستقطاب؟
1: البرنامج هذا
0: على الصفقات اللي تمت، في ثلاث صفقات تمت اعتقد مو الموسم الماضي اللي قبله اللي هم ديابي وبرغوين وذا،
2: بس مو عبارة عن قروض. بس يا خالد مو حل اني انا اجي مثلا اشيد نجمي علشان قيمته عاليه فاروح اجيب كنجمين بداله، اروح اودي موسى ديابي مثلا علشان والله قيمه عاليه واجيب اثنين ثلاثه.
0: اسالك سؤال كذا واضح، النصر ليش ما يقدر يسجل
2: يا اخي؟ وكيف طلعت؟ طيب انا هذه في
0: غامضة. كيف ما يقدر يسجل على ديون؟
1: اي واحد نصراوي ما يقدر يجاوب على السؤال.
2: لا يجاوب، لا عنده ايقاف لا من الاتحاد الدولي ولا من اللجان الموجوده عندك، ما عندك ايقاف، ليش ما تسجل؟
0: في رقابه ماليه،
2: ما توقف، ما توقف رقابه ماليه.
0: اسمعني بعطيك
2: ما تمنعك من تسجيل.
0: طيب
2: عشان كذا سجل.
0: بعطيك اياها معلومه بس يمكن حنفصل مستقبلا. الرقابة المالية جاية اللي هي تسمى اللعب المالي النظيف ولا صح على الأندية. يقول لك واحد استخراج الكفاءة، يعني رواتبك ومسيراتك موجودة. اثنين، هذا واحد مفعل تقريبا من ثلاث سنين، هذه الرقابة المالية المشددة. اثنين، لا زيد ديونك عن 10 أو 15% من مداخيلك، يعني مثلا مداخيلي 100 مليون ها؟ أو مداخيلي 85 مليون أو 90 مليون، ما تزيد 15% من مداخيلي. الديون لا تعدى 15% من المداخيل، مداخيلي 100 ممكن أصرف 115، لذلك ممكن أقول لك النصر صارف أكثر من 115 أضرب المثال. ثلاثة، والبند اللي بصراحة قلت شكرا لرابط الدوري المحترفين، 25% من مداخيل النادي يجب أن تصرف على التطوير والبنية التحتية والفئات السنية، وال 75% اصرف على الفريق الأول زي ما تبي. 25% من مداخيلك تروح الفئات السنية، تروح للتطوير، تروح البنية التحتية، الملاعب. هذا أهم بند فعل هذا الموسم، وقولهم شكرا لكم.
2: طيب خالد معلش اسمح لي خالد، انا لما اجي في قوانين مرات انا ما اعرف وين تكون. انا لما ناظر الهلال الان القى عنده الرقابه الماليه ولا يم الهلال، الهدر المالي اللي ساير في الهلال لا يعقل، بهالنجوم اللي انت تتكلم نيمار الى البرازيل
3: الوليد يدفع.
2: يا رجل احنا ما عاد عرفنا تستر وراء اي اي اي شيء.
3: الوليد هو اللي يدفع،
1: تستر وراء الهلال يعلن، يعلن من اين جاء اللاعب هذا كلها
2: بتكلم عن الوليد كلام. يعني احنا انتم تدخلونا عشان نصدق الجدار.
3: لا لا
2: لا لا معليش، الهدر المالي اللي انا قاعد اشوفه لا يعقل. انا اودي نيمار الى البرازيل، واودي ليوناردو الى هولندا، واودي كانسيلو الى اسبانيا، ومترو الى قطر، والثاني الى تركيا، ومدري مين الى تركيا، و17 لاعب في الهلال. وين الرقابه الماليه؟ وين وين اللي قاعد تتكلم عنه؟ هذا هدر مالي، هذا كانسيلو يا 400
1: مدري كم مليون. احنا قاعد نتكلم،
2: اذا جيت وقلت اذا جاء احد جاء الهلال قال
1: الصفقات يا خالد كل الصفقات،
2: اذا جاء احد يتكلم
3: معلش
2: اذا جينا نتكلم قالوا الامير وليد بن طلال
1: أكيد هو اللي طلال
2: جلعيش قال هو يصرح. أمور أنا ما أعرفها أجهلها، أنا علي في رقابة مالية قدامي، ما تجي أنت تحط تصدمني بجدار وتقول لي لا الأمير الوليد بن طلال ما بعد. إلى الآن الناس يقولون ما بعد انتقلت الملكية كاملة،
1: لو
2: يقولون في ديون، يقولون في أشياء
1: حسابه.
2: اللي يجيك ويقول لك والله الهلال عنده مداخيل أخرى، مداخيل أخرى بهالقوة المالية اللي لدها النجوم ذولا كلهم، يعني صراحة ما أعرف أنا وين أروح. لا لا في شيء ضايع، ما في عدالة منافسة.
1: فهد فهد ما في
2: تبي تطبق رقابة مالية على فريق تطبق على الاتحاد
1: كله معلنة. الوليد بن طلال هو اللي تكفل بالصفقة، يعني أنا يعني بعد حتى البرنامج اللي تقول عليه حق الاستقطاب بيفرح يجيك عضو شرف. طيب. او زي الامير الوليد بن طلال
2: ما عاد في 11
1: شو بقول لك انا تكفل بلاعب ايدي انت، لكن انت عندك 800 مليون وين 800 مليون
2: يا محمد؟
1: خلي يطلع واحد من اداره النصر او طيب. من الرقابه الماليه واشرح لي
2: عشان اقفل. يعني انت بتجيني تقول لي عضو شرف، ولا بتجيني تقول لي الامير الوليد؟
1: لا الامير الوليد قبل
2: تجيني بتقول لي الامير الوليد بن طلال يا فهد الملايين كلها.
1: الوليد
2: كانسلوا الحاله رواتبه تديك
1: الوليد بن طلال قبل ما
2: يمسك 410 مليون.
1: الأمير الوليد بن طلال قبل ما يمسك الهلال هو عضو شرف داعم للنادي حتى
2: بالاستقطاب.
0: كثيرين بسألك يا فهد سؤال عشان أقفل الموضوع. من من الأندية من بعد استحواذ الصندوق على الأندية طلع قوائم المالية غير الهلال؟
2: هذه عاد والله ما
0: ولا نادي
2: هذه أنا والله
0: أعتقد ممكن اللي لم تخن الذاكرة في سنة، بس ما في نادي طلعها غير الهلال. ترى الهلال هو اللي واضح، مو شدافع عن الهلال والله.
2: لا انا دار انا مع هذه نقطة انت تقولها، لكن انا لما اجي اشوف الهدر
0: طلع قوائم المالية قال يا جماعة
2: يا خالد ترى هذا الكلام اللي قاعد اقوله مو بنا الحال، ترى نص الهلاليين يقولون
1: لا ما الهلال
2: نص الهلاليين يقولون في فوضى في فوضى وعبث في فوضى وعبث في الهلال بهاللاعبين اللي جايبين
0: بهالاختيارات.
2: أربعة مهاجمين، أربعة دفاع، أربعة حراس، أربعة مدري شو، كلهم رايحين كلهم برا. أنا أعطيتك بس جزء
1: المهاجم حر، مالنا احنا حرين فيه يا فهد؟ يعني احنا واضحين اصلا. طيب. واضحين دائما كل اخر سنة تطلع كل شيء. يعني الامير الوليد بن طلال ما هو ذنبي انه عندي عضو داعم بالشكل هذا وبيملك النادي ونبي بعد مليارين اثنين بعد ان شاء الله، وبتشوف لعيبه اكثر واكثر ان شاء الله.
2: عشان كذا انا اقول لك صعب ان الهلال ثلاث مواسم ما ياخذ الدوري.
0: شفت هذا السؤال؟ انت
2: اي الحين اقول لك عشان كذا انا قلت عشان كذا انا رشحت الهلال. محمد شفت محمد
1: مقابلة
2: انا قاعد اقول الوليد مع عشان كذا اقول لك الهلال
1: مقابلة الوليد
2: مرشح
1: مدام شوف لي مدام عندي مدام
2: يعني
1: عندي مدام عندي
2: الوليد لا استبعد بنزيما يروح يلقى لاعب احسن منه، كلوبالي يروح يجيبون احسن منه، بونو يروح بيجيبون احسن منه، يعني وين هذا وين اي هدر
0: هذا الهلال
2: اي هدر ما هذا خلاص. عشان كذا اقول لك ارشح الهلال.
1: كيف احنا
2: عشان كذا الهلال عمل
1: التراكمات والانجازات،
2: عشان كذا الهلال مستمر في المنافسه.
0: ورونا على كلام فهد، ورونا على كلام فهد اكثر الانديه صرفا على شراء العقود من بدايه المشروع، ترى من ثلاث سنوات هذه دخلنا في الموسم الرابع. الهلال 728 مليون يورو، الاهلي 400 ترى شراء العقود بس انسى الرواتب ها. حسب حسب حسب سوفا حسب ترانسفير ماركت الاهلي 451 مليون يورو، النصر 436 مليون يورو، الاتحاد 410 مليون يورو، القادسيه 224، الهلال ما شاء الله 722 مليون يورو شراء عقود. يعني شراء لاعب، شراء عقد لاعب.
1: أكيد عندك الويد
2: من طلع. ترى على فكرة أنت
0: ثلاث سنين ترى.
2: على فكرة خالد أنت قلت معلومة مية صحيحة. الهلال ما ما ما, ما أعلن قوامة المالية.
0: أعلن السنة المالية العام.
2: ما أعلن. ما أعلن. أنا أقول لك السنة هذه نحن نتكلم على السنة هذه.
0: لا ما أعلن السنة العام. أعلنها.
2: ما أعلن ما أعلن. هذا كلام بس كذا ما أعلن. أنا متأكد من المعلومة هذه.
0: طيب ما في
2: مشكلة. ما أعلن عن قوامة المالية.
0: والسنة هذه الموسم الماضي الهلال أعلنها أنا أتذكرها.
2: حتى أنا أتوقع حتى الهلال في آخر السنة. الكلام اللي وصلني إنه حتى الموسم الماضي ما في معلومة، لكن أنا أبتخارج عن بعض الكلام ما ودنا نتكلم فيه. قصة إنه يعني اللي أنا متأكد منه إن الهلال عنده هدر مالي حتى لو دعم من الأمير وليد بن طلال. هذا هدر.
0: لا انت رايك فهد بس مو على الهلال. الهلال بما يعمله في الثلاث سنوات الماضيه فيها هدر مالي.
2: هذا كان
0: التعاقدات.
2: هذا مو كلامي.
0: رايك رايي.
2: كلام رموز في الهلال سواء بالاعلاميين سواء بالمعارضين سواء كل هذول قاعدين يتكلمون. الهلال اللي قاعد يصير له من الموسم الماضي هدر مالي، هدر مالي عجيب ما استفاد منه الكيان. تجيب لي 17 لاعب كلهم موديهم في انحاء العالم.
0: طيب ورينا
2: زي ما انا ذكرت.
0: طيب ورينا اكثر الانديه تعاقدا مع اللاعبين الاجانب من بدايه المشروع حتى الان. الهلال ب 20 لاعب.
2: ياكد كلام
0: لسه ترى ممكن في لاعبين جايين بعد ممكن لاعبين جايين.
1: قالها الوليد.
0: ايوه هو قال الوليد سمون امير قال الاهلي 19.
2: انا قلت لك الموسم الماضي قلت لك شيل ودي وقلت لك ترى بيغيرون الهلال كثير.
0: الاتحاد 19 النصر 18 ترى الاتحاد في لاعبين اخذوهم مواليد وعاروهم يعني ما لعب مع الاتحاد نهائيا. في اخذوا لهم 7 أو 8 لاعبين جابوا وعاره يعني ما لعب نهائيا. في صفقات فوق ال20 ما شاء الله.
1: والله الوليد تصريحه هو راكب في السياره بعد مباراه الفيصل قال ابشروا. قال ابشروا ما يشيبون جمهور الهلال يقول ابشروا.
0: والامير الوليد يقول ويطول بعد الفاصل. لا شخصية ولا روح ولا رغبة الشباب حالته صعبة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 200.
3: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الشباب من جفرة الدحديرة، الشباب من ضياع إلى ضياع أكبر، يعني مو ضياع، في مرحلة اللي بعد الضياع. كل ما قلنا السنة هذه حيتعدل يتحسن يرجع خطوة للخلف. الوحدة بخمسة أجانب وأول مباراة في الموسم يخرج الشباب من كأس الملك، والقادم أصعب وأصعب وأصعب على الشباب. مبروك الوحدة، حظ أوفر للشباب. محمد على الوحدة والشباب.
4: هو الشباب شوف بقول لك شيء، المفروض الوحدة تفوز من الشوط الأول أصلا. يمكن خمس إلى ست فرص من الشوط الأول ممكن ينهيها الوحدة. الشباب امتدادا للموسم الماضي ما تغير شيء، توقعنا أن إدارة النادي تتحرك وتجيب صفقات سواء لاعبين محليين أو لاعبين أجانب، ولكن إدارة الشباب لا حتى الآن في سبات صراحة. يعني ما هي معقولة أنه جمهور الشباب يعيش المعاناة سنة ثانية بعد، يعني لابد أنه الشباب يدعم. إذا ما أندعم من الوزارة يندعم يا أخي من أعضاء الشرف. وين أعضاء شرف نادي الشباب اللي معروفين؟ وين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان، الأمير عبد الرحمن بن تركي، خالد بن سعد؟ هذولهم كلهم قامات لنادي الشباب. إذا شافوا الشباب بالشكل هذا صراحة وش ذنب الجمهور؟ يعني إذا ما وقفوا معه رجاله الآن متى يقفوا معه؟ يعني المالك ما هو قادر صراحة يمشي الشباب إذا ما عنده نواحي المالية. يعني الشباب صراحة يحتاج لاعبين أجانب، يحتاج لاعبين محليين إذا أمكن. رجعون الشباب أقل شيء، رجعون الشباب. لكن بالشكل هذا أعتقد الشباب رايحين فعلا الطرق المنحدرة صراحة.
3: أي منحدرة؟ هو في المنحدرة،
4: هو رايح
3: فهد اللي يحدث للشباب. شوف سببه،
5: أنا أقول يا ريت الشباب يعود يوما، لكن ما حدث للشباب يعني حتى اليوم ماني شايف لا تحضير لانطلاقة بطولة جديدة. يعني حتى التصرفات وصلت إلى تصرفات بعض اللعيبة فيها رعونة، أن عليك كرت أصفر ثم تروح تشد لاعب عشان تهرب من المباراة وتأخذ كرت آخر. يعني اليوم الوحدة يعني كشفت معاناة الشباب داخل الملعب. اليوم الشوط الأول زي ما قال محمد يا رجل كرات ثابتة، كان بالمفروض الوحدة يجيب ثلاثة أو أربعة من كرات ثابتة، ركنيات وفاولات بطريقة عجيبة، كأن ما فيها يعني ما في مسؤولية، ما في روح، ما في حماس. اليوم كارلوس ينطرد بهذا الشكل، بدون حساب ولا يعني رقابة ولا يعني. في ذلك أنا أشوف إن صراحة يعني ما حدث اليوم هو دليل على أن الضياع في نادي الشباب، استمرارية المعاناة من الموسم الماضي إلى هذا الموسم، وكثير من الشبابيين تكلموا على ما يحدث الفريق الشباب. يعني احنا نتمنى أن يكون هناك عدالة منافسة لكثير من الأندية صراحة، لكن النظام الجديد ممكن أقول هذه النقطة ما عاد يسمح بأعضاء الشرف أنهم يدعمون الأندية.
6: يدعم.
5: يعني احنا قاعد الكلام
6: يدعم.
5: نتكلم على
6: الهلال يدعم يدعم يدعم الأصوات
5: ما عاد في
6: يدعم الأصوات والانتخابات.
5: ما حد حيدعمك كذا، ما حد حيدعمك في
6: بس هو فهد فتح موضوع طرد كارلوس جونيور، تصرف أرعن. عارف أنا على كرت أصفر،
4: على كرت أصفر
6: راح أمسك بهالطريقة.
4: بدل واحد بيهاجم يعني ماني مدافع أنا مهاجم يعني خلى الكورة، وين الكورة يعني أنت تنطرد بالمكان هذا
5: في وسط الملعب،
4: بوسط الملعب يعني وين هو رايح منفرد ولا شيء ولا حاجة يعني صراحة
5: هو يعرف عنده أصفر،
4: تحس حتى اللاعبين داخل
6: الملعب عنده أصفر.
4: ها
6: نسأل عنده أصفر.
4: لا لا لا عارف، هو عارف اللي عنده كرت أصفر.
6: طيب خلوا نروح.

0: عليك على الزملاء الأعزاء معك في البرنامج، على السادة المشاهدين والمستمعين.
1: طيب تفضل.
0: نبدأ في أولى مبارياتنا اليوم اللي هي مباراة الوحدة والشباب، نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة 33، وهي الحالة التي شهدت طرد لاعب الشباب لحصوله على الإنذار الثاني. قرار صحيح من حكم المباراة، اللاعب ارتكب مخالفتين، مسك ومنع تقدم المنافس، ثم تلاها عملية ركل بتهور. الحالة في مجملها حالة إنذار ثاني مستحق، سبقها إنذار أول في الدقيقة 7 للاعب، نتيجة أيضا دخول في أعلى درجات التهور قد يذهب إلى الطرد. بنشوف أيضا الإنذار الأول كان فيه دخول يعني بشدة، ولكن اللاعب لم يصادف الرجل بشكل مباشر، وإنما أخذ جزء من ساق اللاعب، هنا بتوضح معانا استحق عليها الإنذار الأول. نشوف الإعادة أحمد، بيشوف الدخول الأول كيف كان قيمة الدخول في هذه الحالة، هذه الحالة الأولى التي أنذر فيها اللاعب. نشوف أيضا قيمة الدخول، لو واجهت الرجل تماما بيكون الطرد حتى ملزم في الحالة الأولى، ولكن القرار في مجمله قرار صحيح من حكم المباراة بالإنذار الثاني والطرد. نذهب إلى الحالة الأخرى وهي حالة احتساب، هنا ركلة جزاء صحيحة لنادي الشباب، ركلة جزاء صحيحة مشابهة لركلة الجزاء التي احتسبت في مباراة الهلال والفيصلي، لكن هذه المرة اتخذ القرار مباشرة من حكم المباراة للمس الكرة واليد في حالة تكبير من داخل هنا الملعب جهة الكرة، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي الشباب في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 111، أيضا ركلة جزاء صحيحة لنادي الشباب، نتيجة الركل بإهمال، قرار مباشر من حكم المباراة، ركل بإهمال على قدم لاعب الشباب من لاعب الوحدة الذي لم ينجح هنا في قطع الكرة، وإنما قام بعملية ركل على مستوى القدم وعلى مستوى الساق، هنا بالساق عملية إهمال استحق عليها أيضا نادي الشباب ركلة جزاء مستحقة في هذه الحالة. وأيضا تم تأكيد هذه الحالة عن طريق تقنية الفيديو بمراجعة سريعة من حكم المباراة، عطفا على الوقت التي احتسبت فيه كونه وقت حساس من المباراة، ذهب وشاهد التلاحم في أجزاء من الثانية وعاد وأقر ركلة الجزاء، وكان قرار موفق أيضا من حكم المباراة بهذه الحالة. هنا الدقيقة هنا 125، وهي الحالة التي احتسبت فيها أيضا ركلة جزاء ثالثة مباشرة من حكم المباراة، نتيجة قطع الكرة باليد وقيام اللاعب بعملية بلوك، هنا ليست يد ساندة، اللاعب هنا قام بعملية بلوك وقفز لقطع الكرة، من سوء حظ اللاعب لمست اليد التي كانت هنا إلى خارج الجسم، عملية بلوك، عملية قطع للكرة، وركلة جزاء أخرى مستحقة في هذه الحالة مباشرة من حكم المباراة. هنا كان في عملية طرد من حكم المباراة للاعب الوحدة، لا حكم المباراة توقع أن لاعب الوحدة قام بالضرب على مستوى الوجه، قام بطرد اللاعب، ولكن هنا وجب مراجعة الحالة لأن لاعب الوحدة هنا اتضح أن عملية هنا الضرب لم تكن على الوجه وإنما كانت على مستوى الصدر، بنشوفها بهذه الطريقة عملية دفع تستحق فقط الإنذار، لكن لاعب الشباب أوهم حكم المباراة بأن الضرب على مستوى الوجه، وتمت مراجعة الحالة من الحكم، قام بإسقاط عقوبة الطرد والعودة إلى الإنذار، وهو قرار موفق من حكم المباراة.
1: طيب فينا المباراة الثانية، مباراة العروبة وأبها. أبو زياد تفضل.
0: مباراة العروبة وأبها، نشوف الحالة الأولى، نبدأها بالحالة الأولى وهي حالة جدا تعليمية وإحدى البروتوكولات التي طورت بعد أو أثناء كأس العالم ومن ثم التطبيق بعد كأس العالم، وهي تصحيح هوية المخالف. أول كان تصحيح هوية المخالف من نفس الفريق، لكن هنا أصبحت تصحيح هوية المخالف في الإنذار والطرد حتى من الفريق المنافس. لاعب أبها لم يرتكب المخالفة الأولى، من قام بارتكاب المخالفة الأولى هو لاعب الحزم، وبالتالي الحكم أخطأ وأعلن عن خطأ على لاعب أبها وأنذر لاعب هبها. هنا دور حكم التقنية أن نوضح أن هذا الخطأ غير صحيح من الأصل، والخطأ في الأساس على لاعب الحزم، تم إسقاط الإنذار وتم احتساب خطأ لنادي أبها كتصحيح للمخالف في هذه الحالة. ثم نذهب إلى حالتين تباعا، وهي الركلة الأولى والركلة الخامسة التي قام بالتصدي لها حارس العروبة تحديدا، ونؤكد أن هذه التصديات كانت تصديات صحيحة واللاعب أو تحديدا الحارس لم يكن هناك تقدم.

0: وإنما كان في وضع صحيح لحظة التصدي لهذه الحالات.
1: إلى المباراة الأخيرة مباراة البكرية والحزم وزياد فضل.
0: نعم نشوف مباراة البكرية والحزم، نشوف الحالة الأولى، هنا الحالة الأولى التي كانت هنا في الدقيقة تقريبا 37، وهي الحالة التي من خلالها هنا تم احتساب هدف بحالة دقيقة جدا من المساعد الثاني، على الرغم أن الكرة هنا كانت هي الحكم في هذه الحالة. طبعا لا يوجد هنا، لم تطبق تقنية التسلل شبه الآلي، وإنما هنا الكروس هير، وتم التأكيد على أن الهدف سجل بطريقة صحيحة. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 52، وهي حالة طرد غير صحيح من حكم المباراة، لأن هناك مسافة وهناك لاعب في الجنب يستطيع اللحاق باللاعب. لو كانت هذه الحالة قريبة من منطقة الجزاء بيكون الطرد محق، لأن اللاعب الإضافي لم يكن له تأثير، لكن عطفا على بعد المسافة أبو الوليد اللاعب الآخر أصبح مؤثر في سياق الهجوم، لذلك تم التراجع عن الطرد، تم التحول إلى الإنذار لمنع هجمة واعدة، وهو قرار موفق أيضا من حكام تقنية الفيديو. نذهب إلى الحالة اللي كانت هنا تقريبا في الدقيقة 83، وهي الحالة التي من خلالها تم احتساب هدف بشكل خاطئ من حكم المساعد تحديدا، ولكن بعد المراجعة اتضح أن هناك لاعب كان في موقف تسلل عاد وتداخل مع مدافع هنا الحزم وأثر على قدرته على لعب الكرة، وبالتالي لم يستطيع اللعب بشكل سليم. هنا نشوف اللي كان متسلل عاد وتداخل مع لاعب الحزم، وبالتالي تم إلغاء الهدف بقرار صحيح، لأن اللاعب هنا أثر على اللاعب الحزم تحديدا، وبالتالي تم إلغاء الهدف واحتساب تسلل كقرار صحيح من حكام المباراة.
2: والله مباراة احنا لسه باقي لك ترى ثلاث مباريات، باقي لك 13 مباراة وزياد قاسم.
0: لا جاهزين، بس مباراة اليوم زي مباراة، لكن صراحة ابو الوليد مباراة الشباب الوحدة لازم نثني على حكم المباراة ابو الوليد، ثلاث ركلات جزاء مباشرة من نفس حكم الساحة وحالات جدا دقيقة،
1: ما فيها في ار نهائيا الثلاثة
0: نهائي، حتى الحالة اللي راح يأكدها طبعا عطفا على وقت المباراة انه احتسبت في 111، رأى حكم الفار أنك يعني بهذه الطريقة الفريقين بيهدوا، لأنها كانت في وقت حساس، أعطاه وقت التلاحم، راح تقريبا يمكن 10 ثواني وأكد الركلة، ولكن هو في الأساس احتسبها أبو الوليد صراحة. يعني
1: هو أحد حكام كأس العالم،
0: نعم عبد الله صراحة من الحكام المميزين في تقنية الفيار، لكن صراحة لديه دقة صراحة اليوم، يعني حتى ركلة الجزاء الأخيرة أبو الوليد مش سهلة، مش سهلة أنك تحسب في هالوقت، ومش سهلة يعني أنك تقيس الخطأ يعني في طريقة الانزلاق، تفسر ما بين البلوك وما بين اليد الساندة، صراحة مباراة جدا وأداء عالي حتى في طرد لاعب الشباب، يعني كان هناك جرأة وكان هناك قرار صارم يعني في هذه الحالة.
2: يعطيك العافية أبو زياد، شكرا ويعطيك العافية. ثلاث مباريات وخلصها والمباراة لسه مخلصة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، موعدنا غدا بحول الله بعد الفاصل. الاتفاق يواصل بداية المميزة، والقدسي يقول حان وقت خطاف الذهب.

0: ده اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. اولى ايام كأس الملك مفاجأتين، العروبة ينتصر على ابها 3-2، 3-2 في ركلات الترجيح، الوحدة ينتصر على الشباب 3-2 في الاشواط الاضافية، والحزم ينتصر 3-2 على البكرية، ولكن لا 3-2. بنروح لك الى العروبة وابها، رافع الرويلي شال الليلة.
1: والله شالها، صار رافع الكل الانظار عليه بعد قضيه كسب النصر لها، لكن صراحه كان هو نجم الليله حق التاهل، لا في
0: كثير
1: من الفرص، وحتى في البلنتيات كان هو الاسد لها، يعني شال 3 ضربات جزاء في هذه المباراه. صراحه يعني انا يعني مستغرب صراحه على مستوى ابها يا خالد، لا بالدوري ولا حتى بالكاس، يعني كنت اتوقع انه على التسجيلات اللي هو سجل 11 لاعب اني بشوف ابها يعني شكل ثاني، لكن صراحه فاجأني لا بمباراه الدوري ولا في مباراه الكاس اللي اليوم شاهدناها.
0: بس بروح لمباراه بعدين برجع للشباب، الكرية والحزم
2: تعتبر مباراه ديربي، انه ما بين الرش والكرية اعتقد 30 كيلو اعتقد، بس لكن تفوقت الخبره يا خالد، خبره الحزم اعتقد تفوقت على البكريه. البكريه قدر يعني من يوم جاب الهدف الثالث الحزم وهو اعتقد سيد المباراه، ولكن رجع البكريه برغم امكانياته المتواضعه احرج الحزم يعني في الدقائق الاخيره، ولكن دائما الخبره هي اللي تكسب. اعتقد انه الحزم يستاهل انه يتاهل لدور 16.
1: امكانيات الحزم كانت يعني ما شاء الله طاغيه في المباراه، يعني البكرية تحس انه يعني الفوارق الفنيه واضحه ان الحزم كويس منه انه سجل هدفين صراحه البكرية.
0: طيب نروح الى مكه المكرمه، مراسلنا احمد الجابري مع الدكتور، هو الدكتور صحيح ولا الاستاذ حاتم خيمي؟ دكتور هو، دكتور ولا استاذ؟ استاذ حاتم خيمي، ومشيها لنا اذا هو دكتور وقلنا استاذ، رئيس الوحده السابق ماذا قال؟
3: أول شيء تحية لحبيبي كابتن خالد الشنيف وكل ضيوف الأعزاء، وهارد لك يا خلود حبيبي، شباب يعدو ما يحتاج.
4: سامحنا أبو ميرا، اليوم أنا معك وأنت أحد أبرز المرشحين في للاتحاد السعودي، إيش صار على الملف؟ إيش حاب تقول على الوضع اللي صار والأخبار اللي طالعة كلها؟
3: والله شوف، أنا جاني اتصال قبل اليوم، أنا جيت من السفر أمس في اللاونج وأنا جالس في برا، جاني اتصال من شخصية والله لو أقول لكم مين،
4: أقول أنا مستاهل،
3: أقول مين أنا؟ أستاذ عبد الوهاب صبان، الرجل التسعيني الله يحفظه، مربي الأجيال الفاضي، والله مسكت التليفون أستاذ عبد الوهاب، رديت على طول. هذا الناس الحكماء اللي ماله كبير يشتري له كبير، تعرف إيش يقول لي؟ كيف حالك يا ولدي؟ قلت له هلا أستاذ، أنا يا حبيبي أنا راجل في السن هذا واتصل بك أبغى أشوف إيش يقول لي. قال لي شوف يا ولدي، أنا متابع، الناس كلها واقفة معاك، الناس كلها تدافع، الناس كلها تقول أنت الأحق. قال لي ابغى منك طلب، قلت له جاك. قال لي لا تتكلم ولا ترد.
4: اختبار اللغه ايش صار فيه؟ بس نبغى توضيح لانه ما حد طلع
3: والله. لا اسالني الان على الهواء واكلمك زي ما تبغى، بس ايش اقول؟ ما بدي ارد والله، ما بدي ارد. يعني تعرف اقول لك شيء، انا درس مواد الانجليزي في الجامعه، اسال طلابي وطالباتي ادرسهم مواد الانجليزي في الجامعه في قسم الاعلام، ايش تبغى يعني؟
4: ما في شك
3: لك البحث حقي مسوي بحث فوق 100 صفحه بالانجليزي، مع انت مسوي 100 برزنتيشن في امريكا في ميامي، جامعه ميامي، فراسنا عمل وفراسنا اشياء، ربنا ما اراد، الله يوفق اللي جاي. ومجلس القائمه اللي معانا قبلة على جبين، وكل واحد فيهم القائمه اللي معانا قائمه تعبت فيها تعب يعلم الله عشان نخدم بلدنا بما يليق، اسماء رنانه، كل واحد له شكرا. سامحوني انه خلوني انا السبب ان في ابعاد القائمه، شكرا لكل الجمهور الرياضي اللي وقف. كلمه اخيره ارجو تنزلوها، الدعم اللي لقيته بامانه والله ما توقعته، دعم مش طبيعي، ثقه كبيره، محبه كبيره، يمكن شفته كلكم صح ولا لا؟ الاستفتاءات كلها كنت رقم واحد فيها الحمد لله في المواقع في السوشيال ميديا، شكرا لكم من القلب والله. كنت أتمنى يعني أكون وتشوف الشغل اللي توسمتوه فيها، لكن ربنا ما أراد. أشكركم من القلب على دعمكم ووقفتكم، وكلنا كلنا أنتوا وإحنا كلنا مع الرئيس القادم حتى نعود بكرة القدم السعودية إلى مكانتها الطبيعية إن شاء الله.
0: هذا الرياضي، تعرف الرياضي لما يتكلم من قلب، يعني قال وشرح وضعه انا عندي دكتوراه وعندي بحوث وعندي في اللغه الانجليزيه واللي تم الانتخابات. لكن الاهم الجزئيه الاخيره اللي اتكلم على برا. انا يهمني كره القدم السعوديه وبالتوفيق لاي رئيس اتحاد كره قدم قادم. هذا الرياضي المحب للرياضه، محب لبلده، محب لمصلحه البلد فوق مصلحته. شكرا كابتن حاتم ولا دكتور حاتم، بس بتاكد منها واذا في شيء ارسل لي. تفضل فهد.
1: انا اقول انا
0: مبروك الفوز، مبروك الفوز يا حاتم، ها ما بركنا لك، مبروك الفوز.
1: انا ودي اتكلم صراحه ما يخدم الرياضه السعوديه. نطور بعض اللوائح. موضوع يا خالد انه خبره سنتين او تعمل سنتين انك تاخذ الخبره فيها، ما بتصير رئيس اتحاد كره قدم معقول سنتين ذي بتجيب لك الخبره؟ يعني فانا اقول هذا الشرط في الـ في الـ في النظام اتمنى انه ايش يتغير. بعدين عندي نقطه ثانيه، كثير من المرشحين يا خالد مفروض انه تبي ترشح لازم تدفع اشياء، صحيح من حقك، لكنك انت قاعد تاخذ شهره وقاعد من الناس ما اعرف بس يبغى يقدم عشان الناس تتكلم عنه وانه يطلع في الصوره، وبعدين انت حتى بالانظمه والقوانين اللي انت مترشح من اجلها ما انت يعني ما تستوفيها. فلذلك انا قاعد اشوف في شيء لازم نستفيد منها، من هذه التجربه اللي حدثت في الانتخابات هذه يجب ان نستفيد منها.
0: محمد تعليق على كلام كابتن
2: هو النقطه اللي
0: ابو سارة الحين جيت ابو سارة قاعد
2: ادور هو يعني شوف كلامه الاخير ان كلنا مع رئيس الاتحاد السعودي الجديد، لكن عجبتني انا كلمه حاتم من اللغه الانجليزيه، وهو ما اعتقد ان اللغه الانجليزيه مثل ما تكلم فهد هي الخبره حقت السنتين خلال 5 سنوات، وهذه
0: طيب خبراته الاولى هذه
2: وهذا المشكله. يعني هذه هنا المشكله وهنا النقطه يا خالد. هذا لاعب مثل منتخب اول ومنتخبات السنيه، اعتقد عنده الخبره الكافيه عن اي واحد اشتغل لمده سنتين خلال 5 سنوات.
1: العموميه لازم يغيرون في الانظمه، لازم صراحه جمعيه العموميه لازم انك انت تطرح قوانين معقوله. ما تجيني تقول لي سنتين
2: هذا لاعب.
1: طيب افرض انت خالد مالك في الكوره وجيت بس تقعد سنتين، يعني ما اقول هالسنتين بتاخذ لك هالخبرات كلها.
2: يا اخي كم
1: ممكن اي واحد يترشح نفسه؟ ما انت قاعد تترشح وانت
2: معنا في المنتخب الاول، شارك في بطولات عالميه وسوبر
0: عمل هو عمل في المنظومه الرياضيه في اخر 5 سنوات سنتين، لازم ان يعمل فيها
1: عمل 6 شهور.
2: هذه المفروض انها ما تنطبق على حاتم خيم. ليش؟ لانه هو لاعب دولي اصلا،
0: غير اللاعب لا عنده خبرات،
2: عمل خبرات
0: ترى على وقت
2: اللاعب
0: غير الاداري، عمل في المنظومه الرياضيه. ما في لاعب يخلص اليوم ويترشح رئيس الاتحاد.
2: والله شوف اوروبا اشوفهم يعتزل اليوم ويقعد له، يا يصير مدرب يا يصير رئيس اتحاد.
0: طيب انا بس برجع ضيقه الصدر اسميها والهم والغم. الشباب
2: وقال حاتم خيم، الشباب قال حاتم خيم قال هرد لك.
0: يلا طيب في لقطه انا ماخذها من الشوط الاول على حال الشباب، شفت اللي امس معنا على الاتحاد؟ ها هذا مو فريق حواري، ما في فريق هنا. اللقطه فهد اللي امس نفس لقطه الاتحاد، هذا فريق حواري، تمريرتين، الثالثه، الرابعه، الخامسه، انفراد. ترى الشباب يلعب 11 لاعب مو ناقص، ها؟ والدقيقة كم كانت؟ دقيقة كم؟
1: الدقيقة 30.
0: 30
1: ولو كملت شوي بعد دقيقة في كرة بالراس، كرة كرة ثابتة الركنية، كرة بالراس مفروض جول بعدها على طول.
0: يعني ما غير شيء، كيف يلعبون؟
1: شيء عجيب والله، والله هذه شفتها صادق والله. أنا كان عندي إحساس أقول لك والله إني كنت بطلبها إنك تجيبها. هذه الكرة اللي بعدها على طول في دقيقة ونص هدفين. للوحدة يعني شيء عجيب، وقبلها دقيقة 4 والدقيقة 5 كورنين، يعني مفروض انها فرصتين جولين لولا الحارس.
0: انا شفنا خيبة الشباب، الخيبة الفنية يسمونها خيبة فنية، واضح مباراة القادسية اساسا

0: أضحى من العام وأضحى من التعقدات. خيبة.
1: أبى أروح للتيكي تاكا. تيكي تاكا الوحدة 19 تمريرة ولا 18 تمريرة قبل الهدف محمد.
2: وهذا هو، هذا هو ضياع الشباب. وشوف الوحدة رغم أنه بدوري يلو وأول مباراة له يعني السنة هذه ويقدم المستوى هذا، أنا قلت أن الشوط الأول المفروض ينهيها الوحدة بثلاثة ولا أربعة، لكن شوف التمريرات، شوف لعيبة الشباب، أعتقد أنهم يا خالد كلهم خارج يعني ما لهم نفس يلعبون، ما هم مركزين. هو هذا المشكلة، هنا ترجع للمدرب، ترجع للمدرب. شوف شوف كم تمريرة، 12 وصلنا 12 يعني وصلنا 12، هذا 14. شوفوا لعبة الشباب واقفين، لعبة الشباب ما أدري أنا وش قاعدين يسوون، لعبة الشباب راحت الملعب نادي الشباب يعني. شوف شوف التحركات، لعبة الشباب كلهم واقفين يا خالد، كلهم واقفين. شوف هذا الهدف، شوف آخر شيء يعني فريق واقف وهو لعيبة ما تبالي داخل الملعب، أكيد أنك بتصير كده تنتيجة يا خالد. ويستاهلون الوحدة الفوز صراحة، لا لعيبة ولا مدرب الشباب ما هم موجودين اليوم ملعب الأشراف.
1: طيب مبروك للوحدة والشباب، هذه مو جرس انذار ترى انه طلع، لا جرس انذار في هبوط، جرس انذار في هبوط مو انه طلع، جرس انذار، جرس انذار للشباب ترى ممكن يهبط الى يلو. علق الجرس. والله ان جمهور الشباب. شكرا محمد، شكرا فهد، ونقول تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: شيرين الآن على جدة اف ام.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف 29 وراح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، ايضا اختياراتكم وافتتاحيات الحلقه. طيب، لكم تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. عارفين الإخراج الحلو لمين اليوم؟ أكيد لخلود لبني. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اكيد انتم معانا في هذا المساء الجميل، وانتم من تزينون هذا المساء ومساءاتكم تمطر وردا. 800-244 28-28 رقم الواتساب. طيب شكرا لكل اصدقائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وحلو، واللي بيسمعونا ايضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح لافتتاحياتكم، ومساء الخير مريومة مساء النور مخرجتنا خلود لبني، اهلا وسهلا بيك. صديقنا معاذ يقول لا يمكنك ان تتصارع مع الحياة، انت جزء ولا يمكنك اتخاذ قرار للكل، الكل هو الذي يتخذ القرار من أجلك. يمكنك فقط أن تفعل شيئا واحدا، أن تستسلم، أن تترك الأمر، أن تستمتع، أن تقبل الأحداث، أن تكون بلا رد فعل، وأن تكون مرنا وناعما. كل الكون موجود بهذه الطريقة. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. نتكلم عن أخطاء في التواصل تخلي الناس ما تفهمك، تمام؟ أحيانا كلنا إحنا نبغى نتواصل مع اللي حولنا بأحلى وأجمل طريقة، لكن أحيانا بيخوننا التعبير، بتخوننا الظروف، ما نعرف إيش بيصير وما نعرف كيف نوصل الفكرة، وممكن نرتكب أخطاء من غير ما نقصد، واللي حولنا بعد كده ما يفهمونا. طيب يعني مو كفاية إنك بس تختار كلماتك بحذر، بل كمان طريقة إيصالها مهمة جدا. يعني قد تحدد إذا كان المخاطب سيفهم رسالتك كما أردت أم لا. عشان كده لابد أن إحنا نعرف هذه الأخطاء ونتجنبها عشان نقلل من سوء الفهم وإجراء حوار أكثر وضوح واحترام، وذلك باتباع بعض الأمور البسيطة اللي اليوم إحنا راح نتكلم عنها. يعني بمعنى، هل في يوم من الأيام كده شعرت بأنك أنت شرحت فكرتك بوضوح، لكن فوجئت بأن الشخص اللي أمامك ما فهمها، وفهمها على نحو مختلف تماما عن الشيء اللي أنت قصدته؟ أحيانا ممكن تخرج من نقاش وأنت ممكن تردد في داخلك، والله ما كنت أنا أقصد كده، ما كان نفسي يفهموني بهذه الطريقة. أو أحيانا ممكن تكون تشعر بإحباط إنه شخص قريب منك والمفروض هو يفهمك، أكثر شخص ممكن يفهم عليك، ما استوعب الشيء اللي كنت أنت تبغى توصله، أو الفكرة، أو الشيء اللي أنت تبغى تحاول التعبير عنه، على الرغم من إنك على بالك إنك أنت وصلت الفكرة بشكل واضح وكافي. طيب الأسباب كثير والأخطاء ممكن تكون كثير، لكن في أحيان كثير ما يكون السبب الأساسي إنه الشخص الآخر ما كان منصت لك، أو إنك تفتقر إلى القدرة على التعبير، بل أحيانا التواصل عملية أكثر تعقيد من مجرد تبادل الكلمات. ليش؟ لأنه كل الكلمات اللي أنت بتقولها بتمر عبر عدسات مختلفة أو فلاتر مختلفة من تجارب الآخرين السابقة، من انفعالاتهم، من افتراضاتهم، من طرق تفكيرهم، فهذا كله أنت حطه في الاعتبار، تمام؟ بالذات لما يكون في شيء مهم أو رسالة مهمة حابب أنك توصلها للآخر. إذن اليوم إحنا يعني بكل بساطة كده راح نتكلم عن أخطاء التواصل اللي تجعل الآخرين لا يفهمونك، وكيف تخلي الآخرين يفهمونك على نحو أفضل. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروح بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا باصدقائنا. 800 244 28 28، اوقاتكم كلها حلوه واخبار سعيده يا رب. اليوم نتكلم عن الاخطاء اللي ممكن الانسان يعملها بدون قصد وفي التواصل مع الاخرين، وتخلي الاخرين ما يفهموا عليك. يعني يمكن من اكثر الاخطاء التواصل شيوعا افتراض انه مشاعرك اوكي وافكارك واحتياجاتك واضحة للآخرين. أنت تعيش أفكارك وانفعالاتك من الداخل، وتعتقد أنها ممكن تنعكس تلقائيا على كلماتك، على تعابير وجهك، لكن ترى على فكرة الطرف الآخر ممكن لا يصل إليه شيء من الأشياء اللي أنت مخبيها في داخلك، لا يصل إليه إلا الأمور السطحية، الكلمة اللي أنت بتقولها. إذا كنت أنت من الداخل تعبان كثير، وجاء شخص عزيز عليك وقال لك كيفك اليوم، قلت له أنا تمام، خلاص هو حياخد أنا تمام، ما له شغل في الباقي، أوكي؟ فوهم الشفافية هذا صعب. في علم النفس يعرف هذا الموضوع أو وهم الشفافية، هذا الانعكاس بوهم الشفافية، وهو تحيز معرفي يجعلك تبالغ في تقدير قدرة الآخرين على معرفة ما تشعر به أو ما يدور في ذهنك حتى وإن لم تعبر عنه بوضوح. هذا هو وهم الشفافية وتعريفه في علم النفس. في دراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، قالوا أو إنه المشاركين اعتقدوا إنه اللي شاركوا طبعا في هذه الدراسة إنه توترهم أثناء إلقاء الكلمات كان واضح للجمهور، لكن معظم الحضور ما لاحظوا هذا التوتر بشكل كبير سوى قدر محدود من الموجودين. هذه النتيجة تكشف عن فجوة بين ما تظن أن الآخرين بيلاحظوا عنك وما فعلا يدركونه على أرض الواقع. يمكن كلنا بدون يعني مجال للشك عندنا هذا وهم الشفافية، إنه المفروض الآخر يفهم علي، المفروض الآخر يحس أنا ليه زعلان مثلا، ولا ليش أنا متضايق، ولا ليش أنا تعبان، المفروض خلاص. أنا قلت ما في المفروض خلاص، مو كل الناس بيكون عندهم هذا القدر من الإحساس العالي بالآخرين. في ناس خلاص ياخذ أول كلمة أتسوكي وخلاص ويمشي الدنيا. لا تنتظر من الآخرين أنهم يدخلوا إلى أعماقك ويكتشفوك. هذا هو وهم الشفافية اللي ممكن كثير من الناس يقعوا فيه. طيب نروح لمشاركاتكم. علي الطميحي هلا وسهلا، يقول لتكون سلسا وبسيطا في إيصال أفكارك تذكر دائما أن الوضوح والتركيز على المستمع هما مفتاح التواصل الناجح. البساطة ليست قلة معرفة بل هي أعلى درجات الذكاء والإتقان. علي الطميحي صح، اتفق يا علي، برافو. طيب كمان عبد الله بركات هلا وسهلا، يقول مساكم يمطر وردا مريم خلود جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول من اكثر اخطاء التواصل ان نتحدث ونحن نفترض ايوه نعم انه الطرف الاخر فهم ما نقصد، وهذا اللي احنا بنقوله عن وهم الشفافيه، او اننا نحكم على رده فعله قبل ان نتاكد من قصده. احيانا بتكون المشكله ليست في الكلام نفسه بل في طريقه فهمه وتفسيره. قد تقول شيئا بنيه طيبه لكنه يصل للطرف الآخر بمعنى مختلف تماما. النصيحة أن لا تعتمد على التلميح والتوقع، بل عبر بوضوح واسأل قبل أن تحكم واستمع قبل أن ترد. فالتواصل الناجح ليس أن تقول ما تريد فقط، بل أن تتأكد أن ما وصل للآخر هو فعلا ما كنت تقصده. عبد الله بركات. نعم أكيد أتفق يا عبد الله. يحيى يا هلا وسهلا، طيب
طيب يحيى يقول: حين يتعافى الإنسان من جراح عميقة وتجارب عميقة، يبدأ في منح الاهتمام والحب لنفسه بطريقة مميزة، ليس حب الأنانية والغرور، بل حب من عثر على ذاته بعد أن كاد يفقدها. الإنسان حين يتعافى لا يعود كما كان، بل ينبغي أن يعود كما يجب أن يكون. تحياتي لمقدمة البرنامج وللمخرجة خلود، ويا سلام على ذوقها الرفيع في اختيار أول فاصل غنائي، والله في كل الفواصل أحلى ذوق وأحلى أغاني ممكن تسمعوها وفواصل موسيقية رائعة أكيد من مخرجتنا خلود. شكرا لك يحيى، احنا مكملين، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الأخطاء في التواصل اللي بتخلي الناس ما تفهم عليك. 800-244-28-28. شكرا لكل من انضم معنا الآن في نصف الساعة الثانية من الحرف 29، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد الجميل لمخرجتنا خلود لبني. طيب، من الأشياء اللي ما تخلي الناس يعني يفهموك المقاطعة، أكيد يعني مقاطعة المتحدث، الشخص اللي بيتكلم معاك، المسارع إلى تقديم نصايح هو ما طلبها. أوكي، الناس اللي على طول ما شاء الله يعني فاهمين كل شيء وعارفين كل شيء وكمان بيعطوا نصايح للآخرين، حتى هم ما طلبوا. ممكن الشخص ما بيحكي لك ما يبغى نصيحة، يبغى يحكي لك الموقف اللي صار أو يبغى يفضفض. فالاستماع بغرض تجهيز الرد بدلا من الاستيعاب الفعلي من أكثر الأخطاء اللي بتعيق عملية التواصل. هذا بالإضافة إلى السؤال المطول، يعني كيف يعني إن أي تطرح سؤال لمجرد الحصول على فرصة الإجابة عليه بنفسك بس. فهذا الشيء يعني مزعج للآخرين. دكتورة علم النفس ميغان ماركوم قالت إن السؤال المطول يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه لا يؤخذ على محمل الجد. طبعا بتضاعف خطورة هذه الممارسات في العلاقات مع الأشخاص المقربين، فمن شأنها تدمير الروابط العاطفية تماما، ولا سيما عند محاولة النقاش في لحظات الغضب والانفعال الشديد. طيب، نروح لمشاركاتكم على الموضوع اليوم. محمد إسماعيل فقيه من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول يجب اختيار الكلمات والتعابير الواضحة كي تصل الفكرة واضحة، وأيضا التركيز على الشخص وملاحظة إذا كان الشخص يفهم الكلام ولا لا. أوكي، يقول تحياتي لمقدمة البرنامج وللمخرجة المتألقة، وسعد الله مساءكم. شكرا لك يا محمد إسماعيل، وسعد الله أيامك وكل مساءاتك. كمان علي المالكي، يا هلا وسهلا علي، بيمسي علينا بالخير، هلا وسهلا يا علي. يقول السلام عليكم أستاذة مريومة والمخرجة خلود، يا هلا وسهلا علي المالكي، يا هلا. يقول الصدق التام والإفصاح المباشر هما أساس أي علاقة ناجحة، يأتيان قبل الحب والتضحية والمجاملة، يعني ألا تحتاج للف والدوران أو تخمين النوايا، بل تقديم رؤية صريحة مباشرة تريح العقل من التفكير وتحمي القلوب من سوء التفاهم. نعم، اتفق. طيب، كمان معاذ يقول إيش يقول معاذ؟ لا أحد يتفهم عن أنه أنهك أعصابك، فصنها أنت ولا تشرح لأحد كم أجهدك، لأن الذين يجهدون غيرهم لا يعترفون بهذا أبدا. فضع طاقتك فيما ينفعك واصرف عاطفتك عما يرهقك. معاذ العيسائي، نعم أتفق يا معاذ. طيب، كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم بليز، في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. طيب، مساء الخير والسعادة لجميع مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء لبرنامجنا المحبب الحرف 29، يا هلا وسهلا بيك أو بيكي، بس اكتبوا أسماءكم. مين؟ مش عارفة مين اللي كتب الرسالة، بس يقول أو تقول عند تواصلنا لابد لنا انتقاء الكلمات والمواضيع اللي نستفيد منها ولا نسهب، لأن كثرة الإسهاب قد يحصل هناك خطأ، فلنحافظ ديمومة اختيار الكلمات والمواضيع الهادفة. تحياتي لكم مريم خلود، هلا وسهلا بيك بكم جميعا. كمان أنا قرأت أوكي،
معاذ بيقول تاني، صحيح أن المياه تعود لمجاريها في معظم الأحيان، لكنها لا تعود دائما صالحة للشرب. بالمختصر، إلى الذين لا يفهمون قصدي فلا تجرح أحد وتقبلوا خطايانا. طيب كيف ممكن إحنا نخلي الآخرين يفهمونا على نحو أفضل؟ طيب إذا كان سوء الفهم جزء طبيعي من التواصل البشري، يعني أنت ما تتوقع أنه أي شخص بهالحياة ممكن يفهم عليك من أول لحظة أو من أول ثانية، يعني أكيد لا. يعني التواصل مهارة يمكن تطويرها، كل تعديل بسيط في طريقة حديثك أو استماعك قد يحدث فرق كبير في جودة علاقاتك المهنية والشخصية. أول حاجة من الأمور اللي بتساعدك عشان الناس تفهمك وأفكارك تصل لهم بشكل واضح، عدل طريقة تواصلك بما يتناسب مع الشخص الذي أمامك. يعني إذا كان إنسان بسيط، حاول أنك أنت توصل المعلومة بشكل بسيط. الرسائل المباشرة المختصرة مهمة جدا أيضا. الشعور يعني بعض الأشخاص يحب أنه يشعر بالتقدير والاحتواء قبل ما تكلموا في الموضوع أو المشكلة. فإذا كان شخص حساس موجود يعني وحابب أنك تفتح معه موضوع وهو يقدر هذا الموضوع، بليز يعني تعاملوا مع الناس على حسب شيء اللي هم حابينه، أوكي؟ يعني بعض الأشخاص يحب أنه يشعر بالتقدير، بالاحتواء، بالاحترام قبل مناقشة أي مشكلة. في بعضهم يركز لا على الحقائق والحلول العملية، يقول لك إيش الحقيقة، أديني دليل، أديني شيء مهم، أديني حل عملي. عشان كده تأتي هنا أهمية تكييف أسلوبك مع الشخص اللي بتتكلم معه. مش طريقة واحدة تتكلم فيها مع كل الناس، أو تكتفي بطريقة أنت تحبها وتفضلها. من الأمور المهمة كمان أنك تنتبه إلى ما تقوله لغة جسدك، مهم جدا، وأكيد هذا الشيء راح نتكلم عنه بشكل مفصل بعد ما نرجع من الفاصل مع خلود. لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب احنا رجعنا لكم اليوم نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن إحنا نسويها ونخلي الناس ما تفهمنا. من هذه الأخطاء إنه خطأ قراءة النوايا. كيف يعني؟ من أكثر أخطاء التواصل شيوعاً إننا إحنا نقرأ نوايا الناس ونفسر نوايا الناس. يعني شخص ما رد على رسالتك تقول أوكي هو يجاهلني، هو يكرهني، هو مش عارف إيش إلى آخره، وكده إحنا بنحول الموقف من شيء يمكن مناقشته إلى حكم على نية هذا الإنسان، على قلب الإنسان، على نيته. ويمكن هو مو جاهلك أساساً، ما شاف الرسالة يمكن أو ما أخذ باله. كمان في شيء مهم، اختلاف أنماط التواصل. إنه من الغلط إن إحنا نتجاهل اختلاف أنماط التواصل. بعض الناس يحتاجوا وقت قبل الرد، وبعضهم يفكر وهو يتكلم، وبعضهم يفكر قبل حتى ما يتكلم، بعضهم يحب التفاصيل، وممكن البعض الآخر والله ما يحب التفاصيل، أعطيني الخلاصة زي ما يقولوا. بعضهم إذا غضب ممكن يسكت، والبعض الآخر إذا غضب يحتاج إنه يتكلم فورا ويفضفض. المشكلة تبدأ لما إحنا نفسر الاختلاف كعيب أخلاقي بيننا. الصامت، الشخص الصامت اللي أوكي أنا لازم يعني أكون ساكت أو أسكت شوية وبعدين أتكلم، الصامت يصبح بارد، إحنا نفسره كده. والكثير الكلام أو اللي يتكلم ويقول اللي في قلبه، لا والله هذا دراما كوين، درامي. فعشان كده إحنا صرنا نفسر كل شيء على كيفنا. طيب من المشاركات اللي وصلتنا، والله في دراسات كثير على فكرة عندي، بس خلينا نروح لمشاركاتكم. المهندس أحمد حزام الحمادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة مريم مخرجة حلقة الليلة خلود لبني والأصدقاء، شكرا. يقول وطروحاتكم المفيدة والرائعة، خير الكلام ما قل ودل، تواصلا وطيب. صح، خير الكلام ما قل ودل، ما له داعي الكلام اللي ما له داعي. صح، اتفق معك. كمان مين معانا؟ تقريبا هذه المشاركات. بس خلينا نختم بحاجة مهمة نقولها، انه في دراسة حديثة جدا عن التعلق أنماط التواصل، سووها على أكثر من 200 شخص، وجدوا أنه عدم الأمان في التعلق ارتبط بانخفاض الرضا عن العلاقات الإنسانية بصورة غير مباشرة عبر أنماط تواصل، مثل المطالبة بالانسحاب والانسحاب المتبادل. إحنا ما نتواصل فقط بما تعلمناه بكلام، إحنا نتواصل بما تعلمناه عن الأمان أيضا. الشخص الذي يخاف الهجر والوحدة قد يطارد الحوار، والشخص اللي يخاف القرب أو الصراع ممكن ينسحب، ومن هنا تجي المشاكل. عموما إحنا مكملين، نروح نغني مع خلود ونرجع لإحساس كلمة.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.